ركبتها وعدي بها ثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس.

سفير لبنان بالعتابة صار هلا بتونس.

قضينا العمر والفطل والفراح، وضاع العمر هجران وغياب. يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما.

ركبتها وعدي بها ثنية. 107.8 موزيك كفم معاك في اللوتوغوت. موزيك كفم الأولى في تونس.

جبتها وعدي بها ثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس.

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيهان ميلاد.
1: صباح الخيرات، صباح النور، صباح الفل على اللي يسمعونا واللي يحبونا واللي يتابعونا الكل. صباحية جديدة ونهاية جديدة، نعم معكم في المباشر من توا وحتى للأحداش كما كل يوم في أحلى صباح ملي انطلقت البرمجة الصيفية الموزايك. 8 أيام اليوم من شهر جويلية بضحكوا لعب اليوم الأربعاء 8 جويلية الموافق ل 23 محرم 1448. علاش تختاروا موزايكا؟ لنوفقوا بكري معاكم، لأن ننسوكم، لأنه نسمعوكم الأخبار الأكتواليتي كل ما صاير في البلاد وما يصير إن شاء الله كان كل خير، ونسمعوكم النغمة اللي عليها تبدأوا تفيقوا. شخير من صوت فيروز نفيقوا بها على موزايكا فين. مرحبا بك.

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد
1: سباح الخيرات سباح النور. نعم تسمع معنا على موزيك كافيه في أحلى سباح. هذا البرنامج اللي رافقك كل يوم يفايقك هكا وينشطك يسمعك الأخبار الحكايات الأكتواليتي يسمعك الموزيكا المنوعة اللي تنعنش هكا على الصباح. إن شاء الله صبحيتكم بالفم والملي. أحلى صباح أحلى صباح اللي بعد شوية زيدة كيف كيف باش نعطيكم فكرة على الطقس فكرة على الحظ شو مخبي لكم ونبدأ ساعتنا الأولى بالربح في خربش تربح الكارتة اليوم من نصيب إشكون الله أعلم. لازم تكونوا السرعة السرعة السرعة. خليكم معنا على موزيكا فام. يا مرحبا بكل مستمعينا. به نبدأ هكا بالقلب الصافي. أصلا نصري سمحتك

0: سباح أحلى سباح كل يوم من سنة الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: نهاركم زين مستمعينا. 6:29 دقيقة. زعما تقس اليوم سخونة
0: ميتيو.
1: اي ماشي وتزيد كل يوم بدرجة ولا باثنين حسب الولايات. درجات الحرارة اللي نحكي لكم عليها اللي متوقع حسب المعهد الوطني للرصد الجوي انه ابتداء من غدوة الخميس باش تزيد تطلع اكثر واكثر, ومنتظر انه يكون الويكاند الجمعة هذه اسخن من الويكاند اللي تعدى. كنت فاكر الويكاند اللي تعدى حتى الريح قلقته والبحر فيه الموجة وفما العجاج, الويكاند ذا باش يكون فيه درجات حرارة مرتفعة. خلينا نقول لكم اليوم 6 متاع الصباح كالعادة وحسب الموقع الرسمي المعهد الوطني للرصد الجوي فيقول لك انه تم تسجيل اقل درجه الحراره في الكيف كانت في حدود 28 درجه. نعطيكم فكره, مثلا الكيف 28 توا الصباح يزيد يطلع شويه, نهار تخلط ال 36 معناها في الظل معناها المحسوس باش تخلط ال 40 درجه. 30 اليوم الصباح في القصرين في صفاقس في سلينا, 31 توا في جابس في سيدي بوزيد في صفاقس في قروان في نابل في بنزرت, 32 في جندوبه في بيجا في تونس في زغوان وفي مدنين. اكثر بدرجه نلقاو في قفصة في قبلي في تطاوين. قفصة وقبلي مثلا تخلط فيهم درجة الحرارة اليوم حتى 39 درجة, وأعلى درجة الحرارة اللي تم تسجيلها الصباح 6 اليوم كانت في توزر حوالي 35 درجة. توزر اللي تخلط فيها درجة الحرارة اليوم القداش 42 درجة, 42 معناها في الظل, يعني عملية حسابية متاع نزيدو 3-4 درجات نلقاو احنا في 45 درجة. إن شاء الله ربي كل ما يعطينا يعطينا على قد طاقتنا.
0: ميتيو ابدا سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح
1: تبدأ سباحك معانا فما الربح ما تنسيش. حضر التليفون بعد شوية خربش تربح كارتك العادة ونملكم عليها بشوية بشوية, وإن شاء الله يا ربي تخلطوا أب أول ناس باش تشجيوا الكارتة. استنيوا الحظ بعد شوية مع فاطومة. سينو كنت تحبوا تشيركوا معنا الساعة جاية في صباح تربح نمرونا هو 71-113 نلف, نعاود 71-113 نلف مع بعضنا حتى للحداش. رغب علامة صعب تغيب عن عيني.

0: مادونا سيكريت على موزيكا فم 46 دقيقة جوم خبينا الحظ تتصويت مع فاطمة.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
0: صباح الخيرات فاطمة.
3: صباح النور. أهلا وسهلا. هو ثاني أسبوع حاليا نحن من الشهر الجديد. لف
0: 8 أيام ديجا.
3: 8 أيام قبيلي برك نحكي فيها 8 أيام. نغمضوا عينينا نحلوا
0: نبقى روحنا شطر جويليا
3: أكاها
0: وبعد نبدأوا أكاها ونتقابلوا في سبتمبر إن شاء الله. أي بون فاكونس بون فاكونس.
3: عنا الفرص جديدة مع ثاني أسبوع من جويليا. عنا التغييرات عنا البدايات زيدة الوعدة لكل الأبراج.
0: سمعتوا كيفاش ربطتها الحكاية ذكية منك؟
3: يعطيني عليش
0: علاش فما ما فهمتش علاش ربطتها
3: علاش ربطتها
0: في دي جماعه باش تبدا تحكي لنا مثلا على تغيرات حسب الكواكب وال بركل عليك
3: خاطر هو راهو في الفلوس فما برج الحمل عنده تحسن وكان على الحب فما فرصة تعارف جديدة. إيه الثور نحبوا يخو وقته قبل أي قرار كبير والصبر باش يعطيه نتيجة مزينة. إيه الجوزي راهو الهدوء يرجع لعلاقتك وفما كلام صريح يحل أي سوء تفاهم. هذا المطلوب منه الجوزي لازمو يصرح الحبيب. والسرطان يسيدش راهو كان تستغل كل فرصة تجيك حتى لو كانت صغيرة. عنا زيدة برج الأسد وأخيرا الحب ينتصر إذا كان الحوار حاضر. صحيح أنت تعديت راكب فترة فيها شوية إرهاق فيها برشة تعب ياسات وبرشة تخمام لكن الخير مش بطي عليك. العذراء خلي الماضي وراك وركز على الحاضر والمستقبل. حتى الميزان ميسالي شجيهان كان يحاول يعبر أكثر على مشاعره حتى في الخدمة راهو التنظيم متاعك باش يكون سبب نجاحك. العقرب فما مصالحة واردة والقلوب راهي تتقارب وتعاون ناجح باش يكون مع زملاء الخدمة. القوس راهو مهنيا فما مشروع جديد باش يحلوا أبواب مهمة. نحكيو زادة على السفر هوني نحكيو على برج القوس وإلا لقاء مميز نجم يغير حياته. والجدوي الجديد جدي هي خطوة بخطوة يوصل إن شاء الله الأهداف. وأخيرا فما استقرار يرجع لحياته المهنية. إدلو هو اللي نقوله له خليك متفائل وخلي زيد الابتسامة عنوانك. ونكملوا نحن مع برج الحوت فما انفراج بعد فترة من الضغط. المهم آمن بروحك بقدراتك على خاطرك الأفضل بين كل الأبراج.
0: في هذه كل علاش بديت لي بقلت لي فهمت عليه جهد بدينا بجمعة ثانية من جويليا فهمني
3: على خاطر فما تغييرات فما بداية جديدة فما السفر والحب أكثر من هكا شنعملو.
0: فهمت كيفاش بديت لي بالأسبوع الثاني مش تحكي لي خاطر على التغييرات والسفر والحب ليه فاطمة
3: نأكد لك ليه ما فهمت شيء
0: أنت فهمت رفيقة بولا الحمد لله منيش كننا دوك فاطمة أقعد غديك بحضينا كانت هذه دقيقة حظ.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. أحلى صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 ل 11

0: فيديو بيبي لارن هيل على موزايكا فام 6:51 دقيقة. بورتو لي بورتابل في ديكم ولا اللي حاضرين توت سويت شكون اللي باش يربح الكارتة.
1: خربش تربح خربش تربح
0: يا خربش تربح باش نمليكم واحدة واحدة من غير ما توصيوني ما غير ما توصيوني. نبداو رقم الكارتة 1-6-0-7-0-0-7-9-9-8-8-0-0-4.
1: خربش تربح خربش تربح ابدا سباحك بأحلى سباح أحلى سباح.
0: ما هنيش علي نقول لكم مبروك للي خلطوا شرجة الكارتة. هني قلت لكم مبروك للي خلطوا شرجة الكارتة ومازال راه الربح ليلة. هذه البداية ومازال مازال عندنا ربح معنا على موزايكا فام. أحلى صباح حتى للأحداش. يا مرحبا بكل مستمعينا.

0: صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد
1: كل يوم معكم حتى لل 11 ابتداء من اليوم كهو عادة عادة الغسر الأولى بتاع الدورة الرئيسية للباك فرحنا المتفوقين المتميزين في السيزيام في النوفيام توا مزتنا ريزولتا الدورة المراقبة بالنسبة الأكثر من 50,000 مترشح في الدورة هذه علما وأنه كانت الدورة الرئيسية النتائج بتاعها تم الإعلان عليها نهار 20 جوان نسبة النجاح كانت تفكروا العامة 35.67% عدد الناجحين فاتوا 55,000 تلميذ والمؤجلين لدورة المراقبة أكثر من 50,000 تلميذ يعني النسبة أكثر من 32,000 تلميذ فابتداء من اليوم وحسب بلاغ من وزارة التربية ابتداء من اليوم الأربعاء العشرة متاع الصباح نجموا تسجلوا في خدمة الإرساليات القصيرة لزي سماس باش يخلطوا لكم نتائج دورة المراقبة باك 2026 تبعثوا الاسماس على 85005 تكتبوا باك باسي اتخليوا فراغ اسباس رقم تسجيل امتحان البكالوريا وثبتوا انه متكون من 6 ارقام نجمة وبعد رقم بطاقة التعريف اللي متكون من 8 ارقام تبعثوهم على 85005 نذكر سوم الاس ام اس 950 مليم هذا نذكر بالنسبة اللي يستنيوا في نتائج الدورة المراقبة بالنسبة للباك وإحنا نقول لهم بالمسبق إن شاء الله يا ربي زينا وإن شاء الله لسه ما سيدية اللي بش يبرد لكم هكا على قلوبكم وتعملوا الصحة متاع الفرحة هذيك صحة الفرحة ما تجي قدامها حتى فرحة إن شاء الله بنجاح دونتو ليكا خليكم مع غفران في الأخبار وراجعين نكملوا ببعضنا ساعتنا الثانية اللي بش تلقاو فيها دي مينوت كرونو بش تلقاو صباح تربح بش تلقاو ألو كوندكتور وخليكم تكتشفوا الباقي معنا
0: ابدا سباحك بأحلى سباح أحلى سباح موزيك فهم حاضرين؟ إي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزيك فهم الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد الريتم الأخبار الجو على موزيك فهم أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسا وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارا ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عنان حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزيك فم الأولى في تونس أقوى الموسيقى على موزايك فام موزايك فام نونستوب ميوزيك راديو موزايك فام تونس الأخبار
2: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار تنطلق اليوم الأربعاء 8 جويلية بداية من العاشرة صباحا عملية التسجيل للحصول على نتائج دورة المراقبة لامتحان البكالوريا عبر الإرساليات القصيرة وفق بلاغ صادر عن وزارة التربية ويمكن للمترشحين الراغبين في الانتفاع بهذه الخدمة توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 تتضمن باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة فرقم بطاقة التعريف الوطنية وسيتلقى المسجلون بالخدمة إرسالية قصيرة تتضمن تفاصيل نتيجة الامتحان بما في ذلك القرار والمعدل النهائي وأعداد مختلف المواد، وذلك قبل الإعلان الرسمي عن النتائج. التقرير السنوي للبنك المركزي لسنة 2025 يشير إلى ارتفاع التحويلات المالية المخصصة لتغطية نفقات الدراسة والتربصات بالخارج بنسبة 30% لتبلغ 658 مليون دينار مقابل 507.3 ملايين دينار سنة 2024. والتقرير يوضح أن هذه الزيادة إلى جانب ارتفاع نفقات الحج والعمرة أسهمت في ارتفاع إجمالي نفقات الأسفار الشخصية إلى 2.993 مليار دينار خلال سنة 2025. وأضاف التقرير أن أكثر من 30,000 طالب تونسي يزاولون دراستهم بالخارج، وتبقى فرنسا الوجهة الأولى تليها ألمانيا التي استقبلت نحو 7,000 طالب تونسي خلال 2024. وزارة الداخلية تعلن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب ضباط شرطة مساعدين اختصاص عدلي من الأنوث والذكور من الإناث والذكور بسلكي الأمن الوطني والشرطة الوطنية. والوزارة توضح أن الترشح مفتوح للمتحصلين على شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة لها، شريطة أن يكون المترشح تونسيا ويتراوح عمره بين 20 و24 عاما مع إمكانية التمتع باستثناءات قانونية في السن. ووزارة الداخلية تدعو الراغبين في المشاركة إلى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني المخصص للانتدابات إلى غاية 26 من جويلية الجاري، وإرسال ملفات الترشح عبر البريد في أجل أقصاه 27 من جويلية. عالميا، الحرس الثوري الإيراني يقول إنه استهدف 85 منشأة عسكرية أمريكية في البحرين والكويت ردا على الضربات الأمريكية في بيان نقله التلفزيون الرسمي. يأتي ذلك ردا على شن الولايات المتحدة ضربات على إيران ليلة البارحة عقب تعرض 3 سفن تجارية لهجوم في مضيق هرمز، ما أدى إلى تصعيد جديد وسط اتهام طهران لواشنطن بانتهاك مذكرة تفاهم إسلامباد. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع جيهان وكامل فريق أحلى صباح. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس. أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 إلى 11.

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: ايوي معكم حتى للحداش ونسوكم توا 7:11 طريق سليمة لكل مستمعينا. دوك زيد شويات وكل عادة بوان دو لاغوت نعملوا طلة على الطريق ونقول لكم منين تجيبوا منين تتعديوا. دونك التفاصيل هذه كل تلقاوها معنا في بوان دو لاغوت ابتداء من 8 متاع الصباح. سيدو مرحبا بكم كل مستمعينا. تبعتوا ولا الارقام اللي جات في التقرير السنوي للبنك المركزي لسنة 2025؟ باش نحكي لكم هوني على ملف كبير اللي هو البطالة الشومار. انه حسب التقرير كما قلت لكم سنوي البنك المركزي فانه تراجع في نسبة البطالة. التراجع هذايا وصل ل 15.2% بعد اللي كان في 2024 16.5%، وهذا قلك يعود الى انخفاض بطالة الإناث 20.8% مقابل عام ناول كانت معناها في 2024 بلوتو كانت 23.1%، أما الذكور قعدوا نفس نسبة البطالة 12.6%. سؤال هوني علاش؟ لماذا؟ هوني لازمنا خبير يفسر لنا الأرقام هذه والنسب هذه. إنه انخفاض في بطالة الإناث معناها حسينا إنه المرأة اللي تحرس أكثر واللي تخدم أكثر واللي تقبل أكثر، والراجل هكا الأرقام اللي تقول. ودي في ملف البطالة وحسب تقرير سنوي البنك المركزي سنة 2025 فإنه نسبة البطالة عند الشباب نقصد أعمارهم لهنا بين 15-24 سنة انخفضت شوية من 39.9% في 2024 ل 38.4% في 2025، أما في المقابل ارتفعت نسبة البطالة لدى خارجي التعليم العالي اللي تخرجوا فإنه نسبة البطالة ارتفعت ل 22.5% 2025 بعد اللي كانت 16.7%. والسؤال اليوم علاش؟ قرا قرا قرا قرا وشد نقولنا الدار، قرا قرا قرا قرا واتكى نقولنا على حيوت. علاش؟ هل لانه شاتو ما لقالهاش بلاصه؟ هل لانه مش كان محضر في سوق الشغل؟ هل سوق الشغل ما قبلوش؟ هذو اسئله معناها اليوم لازم بالحق خبراء يدرسوهم، ومش مجرد تكون ملفات وارقام وتتعدى باش نجموا نحسنوا هكا ولا لا. رايكم يهمنا بيسر على 71-113-013. هذا هكا حبيت نعطيكم اخبار من الاخبار اللي باش تسمعوها معنا على موزيك فم في احلى صباح. قبل ما نتعداو الأخبار سبور في دي مينوت كرونو وأخبار الطقس وكيف كيف مع صبح تربح اللي بيشتركوا معنا على 71-113 ناس. بعد شوية نجبو تربحوا بوندا شاقبتو 100 دينار من إهداء موزيكا فم.
0: ابدأ سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح موزيكا فم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايكا فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسا وين مكانو مع امينة بندوة ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة هيكاب سبوخ من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير الويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوس الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايكا فام. الأولى في تونس مع متجر ميلانو. عادي سيفك بسوبر برومو على كيف كيفك.
2: ان ارتيكل اشتي موان 20% او بيان دو ارتيكل اشتي لو ترويزيام اي غراتوي.
0: متجر ميلانو العلامة الأولى في تونس. ابدأ سباحك

0: أول مرة على موزيكا فام 7:18 دقيقة. شحوة للطقس اليوم
1: مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوك خليلي. خلي تسبقى وخلص على راحتك.
2: امشي العزيزة
0: ميتيو. أحوال طقس اليوم المعهد الوطني للرصد الجوي بالحيوي معنا. صباح الخيرات.
3: صباح النور جيهان. مرحبا بكم. مرحبا بك. كيف تسمعين وزيك؟ الحمد لله
0: يا ربي. اليوم مش بيكون منسم ياسر كما ليمات لتعديت ماشي نحو الارتفاع درجة الحرارة يظهر لي.
3: صحيح هاي ماشيين نحو الارتفاع في درجة الحرارة واللي باش يكون معناتها محسوس شوية في الويكاند والجمعة جاي زادة كيف كيف. نبداو اليوم إن شاء الله اليوم الأربعاء طقس باش نشوفوه معناتها عامة قليل السحب تقريبا معناتها الجمعة كاملة معناتها ولا لآخر الجمعة ثم معناتها باش يوصل طقس خفني لأقل السحب على أغلب المناطق. اليوم الريح باش تكون من القطاع الشمالي على مناطق الشمال الأول والوسط ومن القطاع الشرق على مناطق الجنوب بشقة قوية شوية خاصة في محلين السواحل الشمالية بالتحديد في منطقة خليج تونس ضيفة على معتدلة بالنسبة لبقية الجهات. حالة البحر باش يكون قليل اضطراب على اغلب السواحل ما عدا في منطقة خليج تونس يكون محليا مضطرب. ودرجة الحرارة كما حكيت معناتها تبدا اليوم في ارتفاع تشهد ارتفاع طفيف اليوم مقارنة بأمس باش تتراوح القصوى ب 32 و37 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات وب 37 إلى حدود 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور أشهيلي محليا ومتوقعين في تونس اليوم تقريبا باش يكون في حدود 37 درجة. غدوة الخميس يتواصل الطقس صافي إلى قليل السحب على أغلب المناطق الرياح زادة كيف كيف مازالت من نفس القطاع تقريبا معناتها باش تكون من القطاع الشمالي على الشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب مازالت قوية شوية خاصة في منطقة خليج تونس أو محليا في السواحل الشمالية وضعيفة المعتدلة بالنسبة لبقية الجهات. عامة البحر زادة كيف كيف قليل الاضطراب معناتها محليا بالسواحل الشمالية باش يبقى نسبيا مضطرب. ودرجة الحرارة غدوة باش تكون أكثر شوية باش تتراوح القصوى بين 34 و38 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات وبين 38 إلى حدود 42 درجة بالنسبة لبقية الجهات مع ظهور أشهيلي محليا. وغدوة تقريبا في تونس كل في حدود 38 درجة. وكما حكينا مع تنهار الجمعة والسبت ولا حد زادة كيف كيف في تواصل الاستقرار في حالة الطقس مع ارتفاع تدريجي في درجة الحرارة واللي بشكون نسبيا مرتفعة خاصة مع في نهاية الأسبوع تكون محسوسة أكثر خاصة السبت والأحد.
0: قلت أنت جملة بديت بها قلت في الويكاند باش تكون سخون والجمعة الجاية باش تكون أسخن.
3: الجمعة الجاية منتظرين خاصة يومي الثلاثاء والأربعاء معناتها تقريبا ثم مازال معناتها نحن نعاودوا ثبتوا
0: ثلاثة
3: أيام أربع أيام إن شاء الله. مي ثم حسب التوقعات نتاعنا الأولية ثم احتمالية كبيرة معناتها باش نعيشوا موجة حر معناتها بداية الأسبوع القادم.
0: فوالا موجة حر قدام أكا باش نبداو نذوقوا الحر على وصوله نقول أنا. شكرا ليك بلي حيوي. تحية ليك والكيف العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي.
1: ميتيو مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوك خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك.
2: امشي العزيزة
4: أحلى سباح أحلى سباح كل يوم من الثاني الجمعة من 6 إلى 11 جيهان ميلاد.
0: من أحوال الطقس نتعدي والأخبار الرياضة نصبح علي قبل ماكي. صباح الخيرات.
5: صباح الفل ويا ياسمين. لاباس الحمد لله.
0: نقولك البارح تفكرتك في شنو
5: في شنو
0: تبعت البارتي مصر الأرجنتين من الأول للآخر.
5: مال انت
0: وفهمت علاش ساعات تهز وتنتفضوا تتنفضوا
5: تتنفضوا
0: فهمتها عشتها دونك توت سوي دي مينوت كرونو.
6: اليوم مع أورانج خذ لوف جيجا كليم واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات ما وقل بلاش حسابات ملافيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
4: 10 مينوت كرونو 10 مينوت كرونو.
0: هي صحيح خسرت ماكي مصر البارح قدام الأرجنتين ولأنه الميتونلو لعبت لعب كبير معناها اللي شفنا حتى وكل واحد أنا حسب ما نسمع اللي يتفرجوا معايا نفر يقول لي لي لي لي ما يغركش ميسي بشي يتنرفز. قلت وش معنى ميسي؟ يقول لي ميسي كي يتنرفز يحط في قلبه في الأخر ربح ربح. لكن الناس الكل رغم الخسارة بتاع مصر 3-2 لكن يقول لك الحكم مظلمهم ويقول لك في الأخر كأنه مصر هي اللي حقها كانت تترشح.
5: هي في كل حالات مصر غادرت بشرف معناها المونديال هذا تونجي ولحكيت الدور نتاعك. خلينا نرجعوا بالك شي فما شكون رات الماتش البارح وما تفرج فيه
0: نحكيوا على
5: السيناريو نتاع الماتش هذا كيفاش صار البارح. البارح المنتخب المصري من دقيقه 15 يسجل الهدف الاول في المقابله يشد الدفاع خلي الأرجنتين هي اللي تهاجم. في دقيقة 21 جي ضربة جزاء المنتخب الأرجنتين يضيعها ليونيل ميسي ويتصدى لها الحارس المصري شوبير حارس الأهلي المصري كحافظة حتى لسامي زين
0: أي ولد شوبير أبدع
5: البارح من بعدها هي يعني يتواصل الشوط الاولاني يوفى واحد بلاش. الشوط الثاني كيف كيف الارجنتين تضغط يجي هدف للمنتخب المصري في الدقيقه 58 يتسجل هدف هذايا فرحة كبيرة وتقريبا وقت قربت برشا مصر من الترشح، لكن يتم إلغاء الهدف هذا بالنسبة للمنتخب المصري اللي سجلوا زيكو بسبب مخالفة على لاعب المنتخب الأرجنتين في مناطق المنتخب المصري في طريقة يعني في الفار يسميوها مسار الهجمة. رجع الحكم المسار الهجمة من الأول بالكل القافة مفوت، دونك تم إلغاء الهدف. بقات المقابلة هكيكة نفس اللاعب اللي تنحلوا الهدف بنفس تقريبا الطريقة يسجل الثاني للمنتخب المصري، والمرة هذه ما يتنحاش الهدف. الإشكال أنه المنتخب المصري صار له إصابات وصاروا تغييرات، دونك قعد شدد حتى لدقيقة 79 قبل الهدف الأول عن طريق روميرو. ميسي تغشش إيفيدامون كما قالك نوفل نيرفز وماركا الهدف الثاني وعطاه الأسيست تاع الهدف الأولاني، من بعد ماركا هدف التعادل بعدها بأربع دقائق تقريبا، دونك في أربع دقائق مصر تقبل زوز أهداف. وفي سيناريو قاتل في دقيقة 90 زائد 3 إنزو فرنانديز يسجل هدف الانتصار للمنتخب الأرجنتيني 3-2. المقابلة هذه كما حكيت انت جيهان المنتخب المصري ساعة خلينا نبداو بآخر التطورات انه الاتحاد المصري لكرة القدم وحزمة صدر إعلامية مصرية قرر تقديم شكوى للفيفا ضد الحكم الفرنسي فرانسوا لتكسي لزفر المقابلة متاع البارح بحجة انه وجود عديد الأخطاء التحكيمية ضد المنتخب المصري وتشكيات كبيرة من ناس الكل الكسوة العرب ولا لفرقة مش كان المصارو فقط بخصوص الحكم متاع المقابلة متاع البارح والأداء متاعه. وحتى حسام حسن وخو إبراهيم حسن مدرب منتخب مصري ومدير منتخب مصري وعنده حساب مشترك على إنستغرام وشوفنا فيما لقطة تعودت برشا في المقابلة أنه أشك فوا حسام حسن وقت اللي يجي الحكم يعمل اللقطة متاع الإكس بي دي، وهي اللقطة هذيك متاع بروتوكول تابع الفيفا والاتحاد الأوروبي متاع بروتوكول العنصرية. يعني نورمالمون الحكم في لقطة كيما هكيكا وقت لاعب يرفع يدي بالطريقة هذيك يفعل بروتوكول العنصرية تتوقف المقابلة ويشوفوا شنو هو المشكلة اللي صارت باش بعد يشوفوا كان فما قرار وقتها في المقابلة هذه. لكن اللي تبين انه خاصة انه وضح بعد اللقطة انه حسام وبراهيم حسن عودوا نشروا تصويرة الحكم وكتبوا تحتها العالم يراقب ولا يشاهد، وحطوا الليموجيم تاع اليدين هذيك تاع يعني ما كانتش الاتهام بالعنصريه كان تجاه حكم المقابله نتاع البارح. هذاك علاش كان غاضب برشا حسام حسن مدرب المنتخب المصري في التصريحات البارح. باش نسمعوها، انا حبيت نشوف ياسمين عز كان عامله تصريحات جديده
0: قلنا ناصر كلم اسكندر متبعها من الفولورز نتاعها اسكندر الغلا عملها متبعها
5: قاعد يستنى فماش تصريحات جديدة. لكن حسام حسن ودرب المنتخب المصري قال برشا كلام مهم في الندوة الصحفية البارح نسمعه.
7: كانت فيها مؤثرات مش خارجية، داخلية جوه الملعب وخارجية قبل الملعب قبل الماتش، فواضح ان الضغوطات اللي اتعملت على الحكم قبل المباراة من جانب الارجنتيني نجحت، ان كانوا معترضين على الحكم وعشان فرنسا ومش فرنسا ومنتخب فرنسا. عايز اقول في الحياه كلها مش كل اللي يمشي صح كله هيتعب، طالما ماشي صح هتتعب، فاحنا مشينا صح وتعبنا وتأذينا بعوامل خارجيه، كنا من حقنا ان احنا نكسب. مش عايز اقول هارد لك لينا، لا احنا طلعنا بشرف من نهايتنا، لكن النتيجه

0: احنا نقول احنا اتظلمنا النهارده بفعل فاعل، ومش هنحط دماغنا في الارض وزي زي النعامه. لا، انا بقول ان مفيش مصداقيه في الاحداث اللي حصلت خالص، لكن انا فخور بفرقتي وفخور ببلدي وفخور بعروبتي وفخور بان انا وطن من وطن عربي، فخور من انا افريقي دوله عربيه افريقيه. واحنا لسه بعيد عن في كل حاجه، احنا ما بناخدش حقنا، احنا مش واخدين حقنا، فوز غير مستحق للارجنتين. وانا بوعد، انا بعد ما ارجع النهارده مش هتفرج على كره القدم في كاس العالم خالص، لان مفيش عدل فيها.
1: حسام حسن دونك يقول لك ما عادش باش نتفرج في ماتشات المونديال بعد اللي صار معنا البارح، وما فماش عدل وفما ظلم كبير، ومنتخب الارجنتين لا يستحق الانتصار البارح. داير في تصريحات اخرى قال زادا انه عوامل تسويقيه وخلت الفيفا تحب تخلي بطل العالم وميسي موجودين في المسابقه هذه. وزادا فما شكون حتى حكى من الملاعبين المصار، وانه التصريحات نتاع حسام حسن على فلسطين هي اللي ساهمت في الشيء هذا. خلص كشف المقابله نتاع البارح، بينما الرد كان من ميسي البارح في بعد المقابله. ميسي قال لا احد يمنحك هديه في كاس العالم، وقال قوه المجموعه والعوده في المقابله، واثبتوا الشيء هذا. ميسي البارح اللي عمل الارقام الكل من الجهه الايجابيه ومن الجهه السلبيه، دعم رقمه كهدف المونديال 21 هدف، هو هدف المونديال الحالي، خذ الصدارة وحده، أحسن ممرر في تاريخ المونديال 9 تمريرات حاسمة، وأكثر لاعب ضيع ضربات جزاء في تاريخ المونديال 4 ضربات على 8 ضيعهم ليونيل ميسي، وهو أول لاعب زاد يضيع 2 ضربات جزاء في المونديال. وفي مسيرته ميسي مضيع 34 ضربة جزاء كامل، اللي هو ميسي
2: اللي هو ميسي. بي من مصر والأرجنتين نحبوا نفهموا قصة مدرب بلجيكا مع رقم 6
1: قبل انطلاق كاس العالم. خرج مدرب البرتغال هذا روبرتو مارتينيز في حوار في قناة برتغالية، قال انه يؤمن بعلم الارقام نيميرولوجي، وقال انه المونديال هذا جاي في 2026، والرقم 6 في الخير على البرتغال، بالضبط بالنسبة لي بورت بونور، بما أنها في 2016 فازت باللورو، عام 66 حققت أحسن ترتيب في تاريخها في المونديال المرتبة الثالثة، في 2006 برتغال وصلت دور نصف نهائي من المونديال، لكن لكن لكن كبيرة برشا اللي صار أنه الرقم 6 ما طلعش بالإيجابية اللي كان متوقعها روبرتو مارتينيز، وغادر البرتغال المونديال وقتاش نهار 6 جويليا. غادر
2: مش يشطبوا 6
1: غادر بهدف سجلوا شكون اللاعب رقم 6
2: زيدة.
1: وقتاش تسجل الهدف هذا؟ لا تسجل بعد 6 دقائق من اللي دخل اللاعب رقم 6. قداش الوقت اللي تسجل فيه الوقت بدل الضايع؟ 6 دقائق وقت بدل الضايع في المقابلة هذا أضافهم الحكم. دونك الرقم 6 توا روبرتو مارتينيز مش باش يكرهه، حتى كي باش يمشي نيغوسي مع النصر السعودي وين باش يهزوا كريستيانو رونالدو بعد المونديال، نتصور باش يطلب اكثر من 6 مليون دولار.
2: اكيد قداش
1: أكثر؟ أكثر من 6 مليون دولار. في العام
2: هم ينقصوا بمليون دولار.
1: لا كيك بالحق أرقام كبيرة برش.
2: لا لازمني نتغرم بالكرة بالحق. ماكي يعطيك ألف صحة، ميرسي بوكو ماكي لوني. 10 مينوت كرونو على وزيك فهم. 10 مينوت كرونو.
3: اليوم مع أورانج خذ لوف جيجا كليم واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات ما وقل بلاش حسابات، منافيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
4: ابدأ سباحك بأحلى سباح أحلى سباح.
5: بيبيسيتي تدلل تدلل
6: الجو حفالي في جربة بالكادوات ولا فريات، حتى 13 جويليا في جيون بورغومول، جيب الكارت فيد متاعك ويجا انت والعائلة وحفلها برشا ربح وكادوات يستناو فيكم. دي سمارتفون S26 تلافز 43 بوص و 6 ملايين فلوس في الكارت فيد، باش تدخل في القرعة وتكون واحد من الربحين ما عليك كان تسكاني الكارت فيد متاعك في اللي بورن اللي موجودين على دمتكم، وان شاء الله تكونوا من الربحين.
5: تدلل
7: جيون ايام دللنا.
8: Et si le luxe vous emmenait plus loin ? Découvrez Voya, la nouvelle marque premium lancée en Tunisie par Autohol. SUV 100% électrique, hybride rechargeable ou avec prolongateur d'autonomie. Voya réunit technologie, confort haut de gamme et liberté de mouvement. Jusqu'à 10 ans de garantie, moteur et batterie. Voya.

0: Freedom to explore.
1: يلا جو
2: يلا جو سيف السنه حافله حكايات
3: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيجا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
2: فيش تستنى خطر سيف السنه حافل حكايات ملا يلا جو عندك أورانج.
4: جو الصيف في مونوبري مفرشك بالتخفيضات حتى ل 19 جويليا. برومواتنا توصل حتى لشطر السوم علي تستحقوه للمة والشيخات من جوة دو بلاج والعوامة للصغيرات الجلاسيير الكليماتيزور وحتى الجلاس بستحلى التبحيرة مع الشلة والعائلة. وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل برومويت.
5: مونوبري ديما معك.
6: الو صباح
7: هاني ريكش جوي بيه
6: يا سخانه.
7: اي شريط كليماتيزور ماكسويل يو اكس 7 انفرتر الترا تروبيكال ايكونوميك سيلونسيو وفي 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل.
6: تي على الكومبريسور؟
7: لا على الكليماتيزور الكل.
6: على كل شيء؟
7: اي موتور سبليت وحتى تيليكوموند زاد.
6: توا فهمت عليه جوك باهي.
7: الاول مره في تونس 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل. جوك باهي مع ماكسويل.
5: ماكسويل فور بيتر لايف.
1: يلا جو
3: يلا جو في السنة حافلة كادوات
2: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج. من توا حتى 31 أود شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1000 دينار تلافز وبرشا كادوات أخرين.
3: فيش تستنى خاطر سيف السنة حافلة كادوات ملي يلا جو
2: عندك أورانج.
8: تدلل
9: سيف السنة في جيان تحت شعار التخفيضات والفريات حتى 19 جويليا. جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم مستلزمات الصيف واللي تستحقوه الكل للمة والتبحيرة بس وامه بال. ملازورونا في أقرب إيبر مارشي جيان لكم وتمتعوا بأقوى صيفية.
8: تدلل
10: جيان إيام دللنا.
11: أحلى صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد
12: معكم حتى للأحداش توا 7:36 دقيقة. خلطت توا تسمع فينا صباح الخيرات صباح النور. فاتوك شوية أخبار فاتك ربح لكن مازال متواصل ربح على موزايك فام وتوتسويت. شكولي باش يربح معنا في صباح تربح.
13: المزرعة تقف معك بالخير باش تنوع بمحبة الشاوي عربي وسوري. المزرعة المحبة ديما حاضرة.
14: صباح
12: هذا لو برانسيب نتاعنا. نحبكم تصبحوا بالربح معانا على موزايك فم في احلى صباح. شاركوا على 71,113,000 عملية القرعة. اختارت مدام محجوبة بالشيدلي. مدام محجوبة صباح الخيرات.
15: صباح الورد.
12: شنو حوالك يا لاله؟ لاباس عليك؟
15: الحمد لله.
12: ماتينال تبارك الله عليك. تفيق بكري؟
15: ماتينال من 5 نتاع الصباح.
12: تخدم ولا في الدار ولا فاكونس ولا
15: كونج؟ معلمة وفاكونس.
12: فوالا توا عاد فاكونس بيان ميريتي. توا
15: التنفس كبير
12: بعد اما سبحان الله الهرلوج نتاعنا سي تستانس على الفيقه بكري. وا
15: السيس تاع الفيقه بكري كهو معدلي
12: معدلي
15: اللي حاولت باش نبدل نوخر شويه. لا
12: اي شيء
15: خمسة
12: تاع الصباح نحمد نحل المزايك ونقعد هكا. تدخل كوجينتك وتحضر فطورك على بكري؟ كيفاش تقسم
15: كل شيء على بكري؟
12: كله على بكري.
15: باش نخدم 8 فطور طيب كل شيء حاضر
12: ان شاء الله. ربي يعينك يا لاله. يا ميلا تفرجوا هالشهرين هذوما ولا انه ليه عاد الساعه عندكم 3 اشهر 3 وشويه
15: صحة
12: صحة صحة صحة عليكم يا لاله.
15: كما ورا وتعب كبير.
12: لا نعرف نعرف ربي يعينك.
15: انت عندك زوج وثلاثة صغار في الدار وواحد ما ينجمهمش. انا بالك قدامك 30 صغير وكل واحد والكاركتر نتاعو وكل واحد والوضعية الاجتماعية نتاعو. انت قبل ما تكون معلم لازمك تكون سيكولوج وسوسيولوج زوج مع بعض
12: مش تقرب لهم وتفهمهم وكل شيء.
15: اي
12: ان شاء الله ربي يعين الناس الكل. لا يا لله نبدا سؤالنا. فما بون دشا تفرجت البارح قبل على ماتش مصر والارجنتين؟
15: والله انا ما نتفرجش في التلفزيون. انت ما تتفرجش
12: تسمع الراديو؟ ملا يا اسمعني وركز معايا ان شاء الله يا ربي نكزوها. به
15: ان شاء الله مربوحه.
12: ان شاء الله مربوحه. نسال على اسم الملاعبي المصري، شنو اسم اللاعب المصري اللي سجل هدف الاول لمصر في مرمى الارجنتين؟ هل كان ياسر ابراهيم، محمد صلاح، ولا زيكو؟ اول مره تكلمنا مدام محجوبه،
15: اول مره
12: اي به ظاهره ظهر لي الحكايه. ياسر ابراهيم، محمد صلاح، ولا زيكو؟ اول مره تكلمنا راك.
15: ياسر ابراهيم.
12: ياسر ابراهيم، يا لله ياسر سهله يظهر لي الحكايه. مبروك عليك بون داشا قيمته 100 دينار من اهداء موزايك. نهارك زين مدام محجوبه.
15: يعيشك كل ربي يعاونكم. ميرسي برشا كريمه اللي كلمتني.
12: عايشك يعيشك يا مدام. شكرا ليك. ميرسي كريمه معنا في ستاندار. ميرسي لكم اللي تابعونا. ميرسي زيد عبد الناصر في ديجيتال، رفيق في إخراج التقني. تحية من خلالك مدام محجوبة لكل الإطار التربوي. إن شاء الله بون فاكونس للناس الكل. هذه صباح تربح.
0: صباح تربح.
13: المزرعة تقف معك بالخير، باش تنوع بمحبة الشهوي عربي وسوري. المزرعة، المحبة ديما حاضرة.
11: أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 ل 11 جيان ميلاد.
12: هكا يكون الريتم معنا على موزايك فام كل صباح. هاي تبداو تسمعونا من فقرة الفقرة ومن ربح للربح. إن شاء الله اليوم مش كل اللي باش يربح ال 200 دينار. الشرط الوحيد إنك لازمك تقابلوا سلاح الدين السكوحي في ألو كونجكتور.
16: يجيو بحذينا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين، وين تلقاونا بقوة راجعين، خدمات جديدة تفرح الزايرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم الو كونجكتور.
11: الو كونجكتور.
12: الو الو، صباح الخير سلاح.
17: الو الو جيان، صباح الخير وان شاء الله نهارك زين وان شاء الله نهارك ديما فل انت وكل مستمعينا ومستمعي احلى صباح. احنا كالعاده في الو كونديكتور ديما نخرج وما نعرفش اسكو انا قاعد نصاد في الناس اللي تربح ولا هما يصادوا فيا.
12: انا نقول لك تو المره الجايه، لا المره الجايه سلاحش لازمنا نعمله، نحدوا انت مكانك وين وتخرج بورده حمراء، لوجوا على سلاح في لبس مثلا المريول هذا ولا هذه الورده الحمراء. عرفت كيفاش كيما اللي في اول رونديفو؟ انت عملت هكا مرة في اول رونديفو هزيت نوار حمراء باش تعقلك؟
17: لا هزيت بوكي الحق نوارة صغيرة خد. هزيت بوكي وعزيت لحتى وصفا وعقلتي نعاودو هزيت صلقات المستمعين ما يخلق
12: القلب الكبير صلي. هاي اليوم مش كل مش يربح ان شاء الله 200 دينار
17: اليوم ان شاء الله 200 دينار بتبيع. احنا موجودين في سنتر بانور بتبيع برشا حركة اليوم بإن شاء الله ربي عين الناس الكل اللي تخدم. ويوم معنا سامي سعيد الحظ، اختفناه اختفناه من الكياس كونديكتور هيل على الاخر. طب قولي سامي صباح خير.
18: صباح النور. صباح خير جميل.
12: صباح النور. شنو حوالك خويا؟
18: لاباس مدام.
12: ربي فضلك.
17: دونك سامي اليوم احنا باش نعملوا لك هكا اختبار صغرون كل نتاع هكا نشوفوك مطلع على القوانين ولا اما قولي صراحة والمنافع الاكتسابية قديش من مخالف عمل تحيات تقريبا؟
18: ما نحسبش ما عنديش برشا مخالفات.
17: ما عندوش برشا منظم معناها
18: منظم
17: باهي منظم على الاخر بنفسهم اليوم على المخالفات بعد تنقيح عقوبة الرادار وهذا هو شوية التسجيل ريح. بعد تنقيح عقوبة الرادار تجري بسرعة في 10 كيلومتر يكلف السائق صاحب رخصة المدة قديش يسير قديش يقعد من غير ترميم.
18: نورمالمون شهر نورمالمون
17: شايف
18: نورمالمون شهر.
17: انت عشت قبل ولا ايه؟
18: الحقيقه لا
17: الحمد لله ما عشتهاش وذاك على شيء جاتك صحيح. شهر هي اللي جابها صحيح.
12: مبروك عليك.
17: مبروك عليك ان شاء الله. مبروك وان شاء الله ديما رابح وان شاء الله معاه تاكسي يا خويا اللي دام هنا وفي الروبون الناس الكل. تحياتنا ليكم وتحياتنا لسامي هكا فرحين بيك. مبروك عليك
18: ان شاء الله ربي يبارك.
12: مبروك مبروك سي سامي.
17: عايشك صح ان شاء الله ديما في وقت ان شاء الله ديما مزهر. عايشك يا سامي. دونك هذا اليوم الرابح بالنسبه لليوم غدوه ان شاء الله مع جيان ميلاد توسع من كلكم وين باش يكون موجود ونحاول نلقى ورده حمراء جيان ونعرضوا بها المجتمع نتاعي.
12: غدوه ورده حمراء وش تصور لي روحك بالورده الحمراء
17: متفاهمين.
12: سلاح يعطيك الف صحه. دونك كما قال سلاح لازم تكونوا مزهرين وتقابلوا سلاح في الو كونديكتور باش هكا تعملوا معاه جو. يعطيك صحه سلاح ويربحكم زاده ال 200 دينار. كانت هذه الو كونديكتور.
16: يجيو بحذينا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين، وين تلقاونا بقوة راجعين، خدمات جديدة تفرح الزايرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي قدمت لكم الو كونديكتور.
11: الو كونديكتور. ابدا صباحك بأحلى صباح. أحلى صباح.
0: بيسيتي. سيف كونف
19: فن في كورنيش على موزايك فن. موسيقى، مسرح، سينما، نعيشوك غرامك. المهرجانات لحظة بلحظة، الكواليس اللي تحبوا تكتشفوهم، حوارات النجوم من تونس، العالم العربي والعالم. نجومكم اللي تحبوهم مثنين للجمعة، ما تفلتوا حتى شيء. من 7 ل9 متاع الليل، كورنيش مع سامية الحامي.
1: يلا جو
2: يلا جو سيف السنة حافل حكايات
3: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوف جيكا كليم متاع اورانج اختار الفورفي انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا، وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوت باي بيين هدية مع العرض متاعك.
2: فاش تستنى؟ خاطر سيف السنة حافل حكايات. ملا يلا جو عندك اورانج.
20: سمارت تي في ايكوسات تلفزة 100% تونسية، 2 جيجا دو رام، 64 جيجا دو ستوكاج، كوليد 4K، جوجل تي في 5.0 سيرتيفي، اندرويد 14. ايكوسات فرج بشاشة.
21: حاب تبدل كرهبتك ولا توسع نشاطك بكرهبة جديدة ولا تجهيزات تخدم بيهم؟ الفرصة ما زالت قدام. بعد الإقبال الكبير على عرض ليزينك صيفي، بتيال بنك تواصل معكم العرض حتى 15 جويلية بتمويل يوصل حتى 100% على كرهبة جديدة وب 0% أوتو فينانسمون. ما تضيعش الفرصة وامشيوا لأقرب أجانس بتيال بنك ولا اتصلوا بنا على 70 131 800.
22: صبين وبعثين فلوس كاشي، خلاص فاتورات وقضيات كاشي، موضة من برا كاشي، مع كاشي فلوسك ديما معك، مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة. أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا، وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل. صبين الفلوس بلاش وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي. تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من بلاي ستور ولا أب ستور وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي باورد باي تيتي.
23: كي تضربها في القويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك، ما تلقى بها وين سخانة فاتت الأربعين، تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين.
24: وانت زيدة تبعني في الضرب الصحيح، سيف السنة عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة، برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكور مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي.
25: صيف السنة مع فيبر تي تي اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي.
11: ابدا سباحك

0: سباح أحلى سباح كل يوم من سنة الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد
1: معاكم حتى ليل 11 مستمعينا في أحلى صباح تسمعوا في موزايكا فام كل يوم حكاية من حكايات الناس
0: حكايات الناس
1: شنية الحكاية والهدرة اللي جبتها اليوم مع المواطنين وين موجود صلاح صباح الخير مرة أخرى صلاح
2: صباح الفل جيان سلام عليك مرة أخرى احنا مازلنا موجودين في سنتر بانور بالطبيعة وموضوعنا اليوم هو الموضوع اللي خلي نقول الفيسبوك التونسي الكل البارح أحكي عليه الناس اللي تابعوا في كل جيمان انتم حكيتوا في ديمينيس كورونو على الماتش هذا خلينا قسم الرياضة هوك يحكي على روحه في اللي ديتاي بتاع السبول واللي انت تسمى منهم ماني جيان وليد الصيفية هذي
1: بربي ما مديتش بربي خاطر كيك العروض متاعي تولي أكثر بربي ميسيلش
2: ان شاء الله ان شاء الله لا لا علاش لا علاش مهم برشا هذي دونك احنا جيان بالطبيعة دونك نحكيو على الماتش بتاع البارح ماتش كان كبير برشا بين مصر والأرجنتين شفنا بالحق مباراة كانت كبيرة برشا مصر خرجت من الكومبيتيسيون للأسف فما برشا ناس تقول لك فما جدل وجدل كبير برشا قاعد صاير بالطبيعة هذيك علاش جيان احنا تو موجودين نشوفوا المواطنين ونحاولوا نسألوهم بالطبيعة كان فما إمكانية السلام عليكم صباح الخير خويا أنت موجود تو في الديريكت موزايكا فام دونك كذلك علاش باش نسألوك على الماتش نتاع مصر وسامحني زين جيت تزايد نتاع الظروف المباشر راهو عندنا شكون تو أما هو قاعد يخدم على روحه جاوب الكليونات جاه الرزق دونك هاني نستنى
1: أي بيت تبارك الله معناها وجهك مبروك يخلصك أنت لازم
2: الحمد لله الحمد لله والله الحمد لله
1: أنت لازم يقول لك كل يوم إجابة حذية باش تجيب لي هكا الرزق هاي ما شاء الله وجه خير
2: نستناو فيه هذاك
1: وين احنا وين
2: احنا تو موجودين بالضبط في سنتر بانور هذا صاحب كشك قاعد هنا موجود دونك شو تقولوا ديريكتوم ونقولوا له دونك باش نحاول ندخل احذيه تو ديريكتوم خويا الله يعينك وان شاء الله ربي معك تحيه
3: سلام
2: تحويلك
3: لاباس
2: خويا نعرف ليه الكل داخلين عليك كيك زادمين عليك اما جيت نحب ناخذ رايك في الماتش نتاع الارجنتين ومصر كانت تنجم تعطيني كلمه على اللي سمعته البارح
3: والله اللي سمعته على ضربيت الماتش هو البدل الماتش
2: كمل لنا على ليه بس يجي هي والله ظروف
1: والله ليه ليه ميسيلش ميسيلش جبني القرص
2: جميل بيه عطينا جيست رايك على التدخلات اللي صايره في الاربيتراج لي جمله امبوسيبل هنا يجي هيك عبد برشا نعتذر منك كان نستناو فيه نعرفش انا وقت ذا مش نقعد نستناو برشا دونك كان غالب ما نجمناش ناخذ رايه بحكم الزحمه اللي موجوده لهنا ما نجمناش نتعاملوا معاه
1: معناها نعديو اليوم كهو به ما نجمناش نتعامل معاه غالب جاي رزق ان شاء الله مره جايه كانت هذه حكايه من حكايه الناس
0: حكايه الناس أحلى سباح أحلى سباح كل يوم من سنة الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد
1: راجعين بأخضر بأكثر أخضر بأكثر أخبار معكم على موزايكا فام دونك غوفرام تلقاوها سبور إكسبريس مع ماكي استناونا في بوان دو لا روت مع سي مراد جيني هوني نحب نحل القوس من عش شفتوها ولا مشفتوهمش الفيديوهات اللي مالوغوزمون قاعدين نوروا على مواقع التواصل الاجتماعي الألعاب البلهوانية بهلوانية اليوم الحروف والألوان الكل شو أقولكم في تقاطع شفناهم على الكياس فوق الموتورات معناها الناس تستعرض وكأنه مش فاهمة الخطورة ومش مقدرة بالخطورة ما تخافش على صحتك ولا على حياتك خاف على الناس اللي في الكياس زادة كيف كيف وخاف زادة من العقوبة لأنه توصل أتو يعطينا التفاصيل سي مراد جويني بعد في بوان دو لا روت
0: ابدا سباحك بأحلى سباح أحلى سباح سيمين جبل الوسط مصنوعة بخبرة المجمع الصيني CNBM سينما سيما رقم واحد في العالم سيمين جبل الوسط بريمة البرايم

0: الجو حفالي في جربة بالكادوات ولا فريات حتى 13 جويلية في جيون بورغومول. جيب الكارت فيد متاعك ويجا انت والعائلة وحفلها برشا ربح وكادوات يستناو فيكم. دي سمارتفون S26 3.43 بوص و 6 ملايين فلوس في الكارت فيد. باش تدخل في القرعة وتكون واحد من الرابحين ما عليك كان تسكاني الكارت فيد متاعك في اللي بورن اللي موجودين على دمتكم وان شاء الله تكونوا من الرابحين.
1: تدلل
2: جيون
3: ايام دللنا.
4: بعد أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التعليم العالي وبعد ما نو ديبلومي ولي وين فيختي في العالم الكل، جامعة محمود الماتري تحط على ذمة لي باشوليي اختصاصات جديدة في الدروا جيستيون و سيونس بوليتيك باش نحلو افاق الشغل في تونس وفي الخارج. بور بلوس دانفورماسيون umm-tunisie.com Université محمود الماتري #umm.
5: وقتاش بالحق يبدا سيفي في بلادي؟ وقت اللي نبدا مع صغاري نلم في فليجتي ونرجع نحكي بلغتي. وقت اللي نمشي في تريك حومتي ونبدا نسلم على اهلي وناسي. وقت اللي يبدا بروجرامي منظم مع بانكتي اللي مسهلت لي حياتي ونبدا نحضر من قبل في اللي يلزمني نحضره على التجاري اب في الروبريك مون باس. مع التجاري بنك سيفي في بلادي اسهل.
6: Il y a toujours un moment où la route devient une question. Continuer ou faire demi-tour. Quand la route s'arrête, M-Hero continue et franchit les limites. M-Hero arrive en Tunisie avec Autohol, un tout-terrain premium, électrifié, pensé pour la puissance, la maîtrise et les terrains sans compromis. 10 ans de garantie, moteur et batterie. M-Hero, never back down.
7: تحب تعدي باكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو. برشا جو بقلاوه يستناو فيكم. التحويس والشوبينج والماكله البنينه في اسطنبول. التبحيره والتفرهيد في انطاليا وفتحيه. كلمونا على 70303 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو لي بري تو دو.
8: معلم الجوتروف هذا
9: صح وبشفاء، اما يظهر لي كليت الكهرباء.
8: كهرباء؟ كيفاش كهرباء في ساشي شيبس؟
9: اي نعم كهرباء مع دادي شيبس. كيف تدور الباكو تربح الباكو. كل جمعتين دي سكوتور دي تروتينيت الكتريك دي بي اس 5 واكثر من هكا كهرباء تستنى فيك. دور الباكو اقرا نيميرو دلو ولور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولير في اربح الباكو.com وما تنسيش استحفظ على الباكو باش يربحك الباكو.
10: كل صيفية نقعد حايرة نحب بلاصة نلقى فيها لي برومو لي بون بلان الماكلة البنينة الجو وأقوى البروغرامات العائلية اي سورتو ديستيناسيون ما تبعدش عليا.
11: شنو حتى انت مازلت حاير كيفها؟ صيف سنة في مولف سفاكس كل ماما مية وعيش أقوى صيفية تستنى فيك وفيا. في مولف سفاكس تفرهيد الصغيرات وجو العائلات وزيد عليهم أقوى ربح وكادوات. يلا ملتقانا في عاصمة الجنوب. صيف سنة في مولف سفاكس محف فينها.
12: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
13: صباح الخير واهلا بكم الى موجز الاخبار. رئيس الهيئة التونسية للاستثمار بالنيابة والمدير العام لوكالة نهوض بالاستثمار الخارجي جلال الطبيب يكشف عن انطلاق شركة تركية مختصة في صناعة مكونات الطائرات في الاستثمار في تونس من خلال فتح مصنع بالمنطقة الصناعية ببرج السدرية من ولاية بن عروس. والمتحدث ذاته يبين في تصريح لزميلتنا هناء السلطاني أن مؤسسات كبرى أخرى تنشط في القطاع ستعلن قريبا توسيع استثماراتها، مؤكدا أن مختلف الهياكل الحكومية تعمل على تسهيل الاستثمار في هذا المجال. التقرير السنوي للبنك المركزي لسنة 2025 يكشف عن إحداث صافي 124 ألف موطن شغل خلال 2025 مقابل 26.4 ألف موطن شغل في 2024 مع ارتفاع نسبة التشغيل إلى 39.1%. وبين التقرير أن نسبة البطالة تراجعت إلى 15.2% في موفق 2025 مقابل 16.5% في 2024 مدفوعة أساسا بانخفاض بطالة الإناث إلى 20.8% فيما استقرت لدى الذكور في حدود 12.6%. سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس تعلن فتح باب الترشح لتقديم أفكار مشاريع في إطار الإعلان السنوي للبرامج الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية. والسفارة الأمريكية بتونس تبرز أن الدعوة تستهدف مشاريع تعزز المبادلات التجارية في أقطاب تونس الكبرى وصفاقس وسوسة وبنزرت، مشيرة إلى أن قيمة المنح تتراوح بين 250 ألف دولار و 20 مليون دولار، فيما تمتد مدة تنفيذ المشاريع بين 12 و 36 شهرا. المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع البكري يؤكد أن تونس تستهدف رفع إسهام الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى 80% بحلول سنة 2050 مقابل نحو 9% حالياً. عالميا، سلسلة انفجارات تهز العاصمة الأوكرانية كييف في هجوم روسي جديد استخدمت فيه موسكو صواريخ باليستية، وذلك في وقت تواصل فيه أوكرانيا تكثيف عملياتها ضد البنية التحتية اللوجستية وناقلات الوقود الروسية في بحر أزوف بالتزامن مع القمة 36 لحلف شمال الأطلسي ناتو. رئيس البرلمان في فنزويلا يقول إن الحصيلة المؤكدة لضحايا الزلزالين اللذين ضربا البلاد مؤخرا ارتفعت إلى 3685 قتيلا حتى يوم أمس. وأشار بيان للحكومة في فنزويلا إلى إصابة 16740 شخصا، وتجنبت السلطات الحديث عن المفقودين، لكن الأمم المتحدة تقدر أن عددهم قد يصل إلى 50,000. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والموعد الآن مع مكي في سبار إكسبريس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس.
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
3: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: اريدو، طور عالمك.
14: سبور اكسبريس. صباح النور، مرحبا بكم في سبور إكسبريس. باش نحكي على مغادرة مصر للمونديال وبرنامج الدور الربع النهائي، لكن قبل البداية مع أخبار أنديتنا التونسية. وإدارة النادي الإفريقي أعلنت أنه المساهمات الجماهيرية في منصة All for One وصلت الحاجز المليار الأول، دونك رقم يعكس التفاعل الكبير الجماهير النادي الإفريقي مع المشاريع المطروحة عبر المنصة. نواصل مع النادي الافريقي ومعتز الزدام، صح البارع عقده مع الفريق لمدة زوز مواسم. من جهة أخرى، في الساعات القادمة باش يتم التفريط رسميا في مدافع الفريق حمزة بن عبدة نادي الاتحاد الليبي مقابل 500,000 دولار، يعني ما يقارب مليار ونص تونسي. هيئة النادي الصفاقسي أعلنت رسميا على رفع عقوبة منع الانتداب بعد خلاص كل الملفات، وبالتالي سيساسي نجم يأهل منتد به الجدد، ولآخرهم كان البارح متوسط الميدان السابق للنادي الإفريقي غايث الصغير اللي ساعة عقد لمدة زوز مواسم. في النجم الرياضي الساحلي أنيس بوجلبان دخل في مفاوضات مع الفريق، لكن الجامعة التونسية لكرة القدم رافضة فسخ عقد بوجلبان مع المنتخب الأولمبي اللي شارك في أوت الجاي شهر الجاي في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط. في مستقبل المرسى، اليوم يبدا الفريق التحضيرات للموسم الجديد. بالنسبه لموضوع العقود، البارح تم فسخ العقد بالتراضي مع حارس المرمى سامي هلال، في المقابل تم التعاقد مع المدافع فارس المسكيني لمده زوز مواسم. المحكمة الرياضية الدولية التاس راسلت البارح حياة مستقبل سليمان في خصوص الشكوى اللي تقدم بها الفريق واللي طالب فيها بإلغاء نزوله للرابطة المحترفة الثانية. التاس طلبت من مستقبل سليمان مدها بوثائق تكميلية تخص الملف في أجل أقصى 7 أيام. نحكيو على المونديال، والبارح تلعبوا آخر مقابلات الدور ثمن النهائي. المنتخب المصري غادر المسابقة مرفوع الرأس رغم أنه هزيمة توجع البارح كانت ضد الأرجنتين. مصر لحد دقيقة 79 البارح ربح 2 بلاش، الهدف الأولاني كان سجل في دقيقة 15 بعد الهدف الثاني في دقيقة 68، لكن ترجع لها الأرجنتين في دقيقة 79 تسجل الهدف الأول، في دقيقة 84 الهدف الثاني، ودقيقة 90+3 يتسجل الهدف الثالث وهدف الترشح والانتصار. مع العلم انه ليو ميسي ضيع ضربة جزاء في المقابلة هذه في دقيقة 2021. منتخب الأرجنتين بش يلعب الدور ربع النهائي ضد منتخب سويسرا. منتخب سويسرا اللي ترشح البارح على حساب المنتخب الكولومبي بركلات الترجيح 4-3. المقابلة هذية وفات بالتعادل 0-0 في وقتها الأصلي والإضافي. نعطيكم البرنامج الكامل للدور ربع النهائي من المونديال. اليوم راحة، أول نهار راحة من اللي انطلق المونديال، دونك غدوة يبدأ الدور ربع النهائي. 9 متاع الليل المنتخب المغربي ضد المنتخب الفرنسي، نهار الجمعة 8 متاع الليل إسبانيا ضد بلجيكا، نهار السبت 10 متاع الليل النرويج ضد إنجلترا، نهار الأحد آخر مقابلة من دور ربع النهائي مع ماضي ساعتين متاع الصباح الأرجنتين ضد سويسرا. ثم مقابلات الدور الربع النهائي الأوقات متاعهم بهين، فقط مباراة نهار الأحد متاع المنتخب الأرجنتيني ضد المنتخب السويسري هي في الحقيقة في صبحية نهار الأحد، يعني صارت نهار السبت. بالنسبة لمقابلة الدور الربع النهائي تلعبوا أيام 14 و15 جويلية. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فان بونات. نخليكم مع جيان وكامل فريق، أحلى صباح.
15: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
16: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
17: اريدو، طور عالمك،
18: ابدا صباحك

0: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
0: اوريدو طور عالمك موبايل
2: نيوز. اتخيل روحك تكون مسافر فاليز في يدك تخلط للمطار يقولولك او الطيارة عاملة غوتار بسوية الهوني باش تقولي عادي نصبر اي مع الصبر باش يزيدوا يخلصوك فلوس على كل ساعة غوتار. هذا اللي مازال كيصدق عليه البرلمان الأوروبي في إطار الإصلاحات لتعزيز حقوق المسافرين. دونك يقولك كان سافرت من دولة في الاتحاد الأوروبي أو على متن شركة طيران أوروبية وصار لك غوتار بثلاث سوايع وأكثر في الفول متاعك فإنه التعويض ينجم يوصل للمسافر الواحد 600 أورو أنت والطول متاع الرحلة. دونك كان رحلتك قصيرة مثلا هون يوصل الروتار ديما نعاود نقول يقول لك الروتار من 3 سوايع فأكثر. كان رحلتك قصيرة فإنه التعويض يكون لك 250 أورو. كان الرحلة متوسطة فإنه التعويض يوصل 400 أورو. وكان رحلتك طويلة وفات الروتار 3 سوايع التعويض يوصل ل 600 أورو. وزاد شركة الطيران لازم تعلم المسافر بالتأخير وتعلم زادة بحقوقه وكيفاش يطالب بالتعويض وتسهل لك الإجراءات متاع المطلب متاعك متاع التعويض ومطالبة باش تجاوبك على المطلب مطلب في أقل من 30 يوم وزيد مطالبة الشركة في صورة تأخير الطائرة أنها تقدم لك مشروبات كل ساعتين انتظار ووجبة كل 3 سوايع. وكان الروتار طويل مطالبين باش يوفروا لك إقامة في نزل مع التنقل من وإلى المطار.
0: موبايل نيوز. تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
0: اوريدو طور عالمك.
3: احلى صباح احلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعه من 6 ل 11 جيهان ميلاد.
2: في الموضوع هذايا قلبنا وجعنا متاع التعويض ومتاع الروتار وقلنا كان تخلط روتار وكان تمشي وتلقى الفول متاعك غوتار ولا أنوليش باش نقولك ناخذوا نفس طويل هكا ونقولوا ميساش نزيدوا نصبروا عليها غزالتنا لأنه المدة هذايا صار برشا دي غوتار يظهر لي منعش كان انتوما صالكم هالروتار هذايا ابعثونا تنجموا تتواصلوا معنا لايف تولي تابعوا فينا على باجنا على أحلى صباح على الفيسبوك على 23 513 ألف زادة كيف كيف على الواتساب ولا تكلمونا على 71 113 013. بدأوا لي كومنتير ديجا بدأوا عبد الناصر عطيونا لي كومنتير اخر فول هكا قدر صالكم روتار احنا نحبوا كنو نقدو باش نصلحوا نقد للإصلاح. فوالا 8:15 دقيقة على موزايك فام أحوال طرقاتنا بعد شوية زادة لبون دي جور معي دا عرب
3: ابدأ سباحك بأحلى سباح أحلى سباح موزايك فام.
4: حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فام.
3: صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الأخبار الجو على موزايك فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسا وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة هيكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عنر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حظيم للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام.
5: الأولى في تونس صيف السنة مع فيبغو تيتي اعمل أفار وتفرج من الدار
6: كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك ويفي ماش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تيتي.
7: مازلت حاير في لورينتاسيون؟ لونيفرسيتي سنترال تعاونك وتحط على ذمتك سيز ايكول في لي دومين دو سانتي، بيزنس، بوليتكنيك، اي تي، دروا، كوميونيكاسيون اي ديزاين. اون فورماسيون ديكسيلونس و دي زوبورتونيتي يضمنوا لك مستقبلك في تونس وفي الخارج. لاكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79، ولا زورونا في سنتر دادميسيون في خير الدين باشا. نو كونسيي اون اورينتاسيون على ذمتكم دو لاندي او فندردي من 8 ل 6 و سامدي من 8 ل 3. مع لونيفرسيتي سيتي سنترال طموحك هو مستقبلك.
8: كأس العالم عند عم حسن ايفينمون مش عادي، والتحضيرات معاه تبدا حتى قبل تحضيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيله، خاطر بالنسبه ليه تنجم تفسد عليه متعه الفرجه. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، واكثر حاجه تهبلو تقص عليه التصويره في طنبك التخميره. وحتى كان هز النوم وفاتو الطرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذاك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسكلي مع الفرجة.
9: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي الارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
10: امشي لعزيزة
11: يلا جو سيف السنة حافلة كدوات.
12: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج. من توا حتى 31 أود شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر، تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار، تلافز وبرشا كدوات أخرين.
11: فاش تستنى؟ خاطر سيف السنة حافلة كدوات. ملا يلا جو
12: عندك أورانج.
3: ابدأ سباحك.

0: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي. تابع تيك نيوز باي تي تي وعرف أخبار تكنولوجيا ولا نوفوتي. قبل أكثر من 40 سنة كان فما كمبيوتر اسمه كومودور 64، واحد من أنجح الكمبيوترز في التاريخ. برشا ناس تعلموا عليه فيديو جيمز، بروغراماسيون وأول خطواتهم في عالم التكنولوجيا. كومودور نفس الشركة الأسطورية متاع التسعينات والكومودور 64 رجعت بفكرة غريبة، سمارت فون جديد باش يتحدى إدمان السوشيال ميديا. كومباك 8020، سمارت فون بتصميم ريترو يشبه التليفونات قبل أما يخدم تكنولوجيا جديدة ونظام سيلفيش أو إس. الفكرة تستعمل التليفون للحاجات المهمة، كلمات، مساجات، سبوتيفاي، مابس، سيجنو، تيليجرام، واتساب، اما من غير تيك توك، انستغرام، فيسبوك ولا اي ابليكاسيون فيها دوم سكرولينج. حتى جوجل سيرفيسز مش موجودين. في شاشه صغيره، كلافيه تي 9، تكتيل، بطاريه تنحى وكاميرا 48 ميجا بيكسل وسومو قريب ال $500. كوباك 8020 ماهوش سمارت فون عادي، هو سمارت فون معمول للناس اللي تحب تبقى كونيكتد مي سون ريزو سوسيو. عطينيكم جديد وتوا باش ندوكم بالمفيد. تيك نيوز. صيف السنة مع فيبر تي تي كلنا على فرد موجة. موجة التبحيرة والضحكة مع الأصحاب، الموزيكا والفرجة في الدار، وموجة كل لحظة تتعاش وتتبرتاجة في وقتها. وباش تبقى الفرجة واللمة على فرد موجة في الدار، اتصالات تونس تهديلك مع كل أبونمون 50 ميجا ريبيتور بلاش، ومع كل أبونمون 100 ميجا ويفي ماش بلاش. مع فيبر تي تي صيف السنة كلنا على فرد موجة. تيك نيوز باي تي تي. مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي.
1: أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم من سين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
2: ديما جيني صدمة، صدمة كبيرة كي نغزل الوقت ونذكر باش نذكركم بالتوقيت ونلقى الوقت قداش يجري. ديجا 8:30 على وزي كافي. مرحبا بكل مستمعينا، شي حوال طرقاتنا توت سويت بوان دو لا روت مع سي مراد جويني.
1: بوان روت
2: فوالا، نسألو شي حوال طرقاتنا، شي حوال كياساتنا، وين موجودين لي بوشون. وبعد باش نحكي مع سي مراد في موضوع الحق تاع ربي مهم، مش مهم على خاطر توصيف ولا شتى، في كل وقت نلقاو الممارسات هذه اللي ما نحبوهاش. سي مراد صباح الخيرات.
3: صباح النور جيهان، صباح النور كل اللي يسمعوا فينا، وصباح النور اللي قاعدين يشوفوا توا ويتبعوا في فور روت على راديو مزيكا.
2: ربي فضلك سي مراد، ان شاء الله طريق سليمه لكل مستمعينا. نبدا معاك، احوال الطرقات وين فما لي بوشون؟
3: حركية طبعا لاحظوها جيهان في عديد الطرقات، ستة شيء شوية اكتظاظ خصوصا على مستوى الروتيكس، وهذا انطلاقا من الدندان وصولا إلى محاول المطار. نلقاو حركية فيها كثافة خصوصا على مستوى محاول باب سعدون، نفس الشيء على مستوى بارت وزاد كيف ونشدوا انفراج على مستوى محاول أريانا وين احنا ماشيين للمطار. نفس الشيء بالنسبة للصيدلية المركزية وقبلها هي زاد كيف على مستوى المنزلول وين لاحظوا حركية فيها كثافة. الحركة هذه نلاحظوا فيها انفراج خصوصا على ومنها عبر شارع الحرية وبطبيعة الحال عبر شارع محمد الخامس في عديد المحاور سيطوع على مستوى شارع خير الدين باشا وين اللحظة الحركية فيها الكثافة المرورية. سينو شارع ولاد طفوس، شارع عشاد لقلالة كيف زادة، وإحنا ماشيين إلى ساحة باب سعدون عبر باب سيدي عبد السلام كيف زادة اللحظة الحركية فيها بداية كثافة في الجولان. طريق الوطنية رقم 8 خصوصا على مستوى المنطقة الصناعية الشرقية واحد، وإحنا داخلين إلى سنتر بانور كيف زادة ردوا بنا شوية، فما شوية اكتظاظ يطلب منا مزيد من اليقظة كذلك الانتباه. شارع النخيل على مستوى الزهروني، كذلك على مستوى وسط العاصمه شارع جمال عبد الناصر باب الديره باب التيز القصبه، واحنا ماشيين الى شارع 9 في كيف زاد اللحظه الحركيه فيها الكثافه المروريه. شارع فاطمه بورقيبه على مستوى مدخل سكره، نفس الشيء على مستوى شارع 14 جام في سيدي بوسعيد والمعلق على مستوى كفاش وين نلقاو زاد كذلك الحركه فيها الكثافه المروريه. ما نساوش لمنين زاد كيف زاد المنطقه هذه اللي فيها الاشغال واللي في بعض الاحيان على مستوى النقره باش نلقاو الطريق معناه يهز فيها سونتونيك لان ثم الاشغال موجوده هناك، فبالتالي ردوا بنا هذا كذلك شويه في المنطقه هذه لان ان شاء الله الاشغال معناها توفى فيسا وترجع اثنيه معناها تهز وتجيب الكابل كل وكاك هذا كذلك نساهموا في تقليص من الظاهره نتاع الاكتظاظ. يمكن شويه نصايح نعطيهم الى مستعملي الطريق خصوصا في مثل هذه المواقيت جيهان، ردوا بنا شويه على رواحنا، ردوا بنا على بقيه مستعملي الطريق اللي شاركونا في استعمالنا للفضاء المروري، كيفاش ردوا بنا بتطبيقنا للقانون سنتور سيكيورتي اوبليج بالنسبه للسائق لذلك مع الكراسي قدامين والكراسي التلالين، نبعدوا كل البعض على استعمالنا لآلات في الجوال ونخليوا رواحنا كونسنتري كونش على السياقة. الدرجات النارية واللي بتحكيوا عليهم داير ماذا بينا السياق هذا كذلك يكون لابس الخوذة هو واللي راكب معه
2: الدرجات النارية اللي حسب الأرقام اليوم الرسمية تتسبب اليوم في نصف عدد القتلى لحوادث المرور اللي هو رقم مفزع وكبير ياسر اليوم. واليوم مع الاستهتار نوعا ما اللي قاعدين نشوفه فيه، ما نجم يكون كان استهتار بحياته في الأخرة، اليوم نشوفه حتى في لوتوروت راهو

0: الصفرات اللي قاعدين نكتبوا فيهم, وبالتالي نعطيو زاد كذلك نصيحه لمستعملي الطريق. بالنسبه للفيديو اللي قاعدين معناه يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي واللي هو فيه معناه دراجه متوسطه الحجم, معناه يكون بحركات بهلوانيه حتى عن طريق السياقه نتاعو. بطبيعه الحال القانون اللي هنا يمنع على سورتو على الدراجات الناريه والدراجات الصغيره والمتوسطه الحجم الجولان بطرقات السياره, والمخالفه نتاع القرار هذايا باعتباره سيئ في تاريخ ممنوع تعرض السائق الى خطيه ماليه تتراوح ما بين 200 و500 دينار وامكانيه العقوبة السجنية اللي توصل حتى الستة أشهر. بطبيعة الحال زاد هنا يلزم تزيدوا نعطيوا بعض الملاحظات جهان خصوصا على مستوى رخصة السياقة اللي هي نظرية بطبيعة الحال اللي هي رخصة من صنف AA, واللي بطبيعة الحال زاد كذلك السيئة إذا كان يكون ماهوش متحصل عليها تتراوح العقوبة متاعها, العقوبة كذلك معناها سلب الحرية من 16 يوم إلى 6 أشهر, وبطبيعة الحال العقوبة المالية تتراوح ما بين 100 و500 دينار. احنا تو نحكيوا على العقوبات ونحكيوا معناها على العقوبات المالية والعقوبات وبيت معناها سلب الحريه, ولكن زاد ما يلزمناش ننساو زاد جهان راهو الدور نتاع العائله لهنا اللي هي معناها تشريك الموتور لولدها, ومن بعد ما يش قاعده تتابع فيه معناها وين يمشي بيه الموتور هذيك, اشكو عنده الكماليات معناها نتاع السلامه نتاعو, اشكو لابس الكاسك, اشكو تعرفوا منين يمشي ومنين يجي. توا شفتوا الفيديو اللي ريناه معناها على مستوى طريق السياره لولايده ذاك, انا نصور اللي عائلته عاتيه في السياقه اللي هو يكون بحذاه في ليزالونتور.
1: ولكن مراد انا هوني ما عادش نلوم على فئه عمريه معينه, معناها انت هوني تلوم على مثلا تقول انت شباب وتي شباب والعائلة تتحكم. هوني ساعات نشوفه بول عائلة اللي هزز مرته وصغاره لسنين معناها وتتحول نقول لنا زوز عجالي كأنها وسيلة نقل متاع أربعة بلايس. هذا اللي مؤسف أنا معناها هوني تو أنت فهمتك تحكي لي على تيش صغار وشباب والعائلة, لكن هوني رب العائلة ساعات هو اللي نشوفه يعمل الأغلاط الكبيرة هذه في حق صغاره ومرته قبل في حقه هو.
0: أبسوليمون معك على جهال لهنا, لأنه راهو حتى معناها الظاهرة هذه اللي قاعدين نشوفوا فيها معناها نتاع الديلانكونس في وسط الطريق راهي ما تقتصرش على الدراجة النارية, قاعدين زاد كذلك نشوفوا في بعض السواق اللي هو يبدا يسوق وحتى ولده قدامه في حجره ما تعرفش على فريناج على إيرباك شنو اللي نجم يعمل لك أنت. هذاك بالنسبة للوليد هو راهو سيتان تو معناها إذا كان باش نحكيو على عديد المخالفات المرورية ولا عديد السلوكيات الخاطئة اللي قاعدين نشوفوا فيها في طرقاتنا اليوم, معناها نقولوا احنا راهو كي نبداو خارجين الصباح اسكو نجمو نروحوا لديارنا لاباس ولا لا. دونك هذا الشيء اللي قاعدين احنا بلوزوما نزرعه فيه من حيث النصائح, ولكن زاد جهان ما ننساوش اللي الدور الزجري زاد كذلك يلزم ياخذ معناها لورول نتاعو, لان راهو هما خطين متوازيين معناها الدور التحسيسي والدور زاد كذلك الزجري حتى نحفظ العديد من الارواح والممتلكات. تقول انت راهو معناها فما اكثر من 50% ضحايا معناها نتاع سواق الدراجات الناريه لهنا, التابلو دبور يكون واضح قدامك معناها انت اذا كان باش تركز على المترجل ولا تركز على الدراجه الناريه شوف انت قداش ربحت ارواح معناها كانت معناها صفة تفقد معناها في الطريق. ولهنا زاد يمكن نعطيه بعض الإشارات إلى آخر هذه القرار حتى معناها يركزوا على العامدين هذوما سنين, وبالتالي معناها إذا كان تركز عليهم بطبيعة الحال زاد كذلك لازم يكون راهو
1: برنامج نتاع أساس
0: وتشوف زاد كذلك الأوبجيكتيف نتاعك وين تحب توصل. إذا كان وصلنا الأوبجيكتيف توم يوم نقولوا الحمد لله نمشيو للأوبجيكتيف اللي بعد, إذا كان ما وصلناش نشوفوا علاش ما وصلناش ونحاولوا باش نمنعوا أكثر من روح على طرقاتنا.
1: ميرسي بوكو يعطيك الصحة سي مراد الجويني, شكرا ليك. بوان روت كنت معنا على موزيك فيلم.
2: واغود أحلى صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيهان ميلاد.
3: صبين وبعثين فلوس كاشي, خلاص فاتورات وقضيات كاشي, موضة من برا كاشي, مع كاشي فلوسك ديما معك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة. أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل. صبين الفلوس بلاش وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي. تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من البلاي ستور ولا أب ستور وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي باورد باي تيتي.
4: الفاكونس ما تحلى كان مع ترافل تو دو, الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان, وما نحكي لكمش على كلوب والانيماسيون. ميلا باش تستنى باش ترزربي سيجور صغيرك بلاش, كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يرزربي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
5: تدلل تدلل
6: سيف سنافي جيون تحت شعار التخفيضات والفريات حتى 19 جويليا. جيون يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم مستلزمات الصيف واللي تستحقوه الكل للمة والتبحيرة بسوامه بال. ملا زورونا في أقرب إيبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بأقوى صيفية.
5: تدلل
7: جيون إيام دللنا. كي تضربها في القوة.

0: الليل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك ما تلقى بها وين صغانة فاتت الأربعين تغربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين
1: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سنين عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي.
2: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار 3-14 جويلية بش يكون مع عرض نوستالجيكا المهدي مولي. النوستالجيا لهنا ماهيش باش تخلينا نبقاو عايشين في الماضي، بالعكس العرض يعاود يحيي أشهر الأغاني التونسية والعربية والعالمية أما بروح جديدة وتوزيعات معاصرة بمشاركة أصوات معروفة راني زروق، هيثم هلال، مهدي العليني ولسعد السندي. نهار 3-14 جويلية في مسرح الحمامات تستنى فيكم سهرية نوستالجيكا لمهدي مولهي اللي باش تخلي كل جيل يعيش الأغاني الكبيرة معها. تبيعوا تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج، UBCI، جات أسيرانس، ميديليس، تشونيسير، النقل الرسمي للمهرجان، إي موزايك فام.
3: يلا جو
1: يلا جو سيف السنة حافل حكايات
4: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
1: فاش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك اورانج.
5: أحلى صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيهان ميلاد
6: معكم افكتيفمون حتى ل 11 ومن بين الفقرات اللي تلقاوها كل يوم في أحلى صباح هايدا عرب مع لو بوان دو جور
5: لو بوان مع هايدا عرب.
6: صباح الخيرات
7: هايدا. صباح الخيرات
6: شنو حوالك؟
7: أحلى أحلى ناس على أحلى صباح على أحلى نسورة محجم شعره صح الأحجام أخوي عسيمة رفيق
6: حسسني كان أنا من اللي تخل مسكين أعمل لي هكا معناها على أساس جيهان
7: مفتمتش بيها يا لطيف هو ما هيك عليش اللي تخيست اليوم حسيته
6: وقعدنا نناقشوا في الأوف سامحوني مستمعينا مش ندخلوكم في ما كنت عارفين نحكي كل شيء أنا قعدنا نتناقش وقلت له قديش خذ عليك الحجام قال لي 40 دينار شهقت قلت 40 قال لي 20
7: مثال حجم 40
6: لا قال لك 20 تخل بعضه هايدا مرحبا بيك دونك اليوم مانيش باش نبعدوا على البوان دو لا روت
7: كرنا خليناه معانا سي مراد
6: سي مراد افكتيفمون كلمته البارح قلت له بربي سي مراد ذكرنا بالقانون اليوم لانه عندنا جمله من القوانين ماذا بينا كانت تطبق بالحق لانه التونسي اليوم ساعات يستهتر بحياته في الطرقات دونك هذا الموضوع باش نحكيو فيه معاك اما كي تمسوا فيه مكتوب وقت يفيق دونك انا ماذا بيا قدمت بالحق قد ما تقوي في العقوبات غادي مسو مكتوب ومش ما عادش يعاودها مره واثنين لانه قاعدين نشوفوا والارقام اللي تقول انه الحوادث صحيح يقول لك قلت لكن عدد
7: حكاية صغيره ياسر
6: عدد القتلى كبير اليوم
7: كيف كيف يقعد نفسه يقعد نفسه ما تغيرتش حاجة كبيرة لأنه تعديل القانون لليوم ما بداش يطبق متاع قوانين الطرقات وتقعد معناها احنا نحبوا شوية الأسباب وشوية نحكيه لكن نحكيه أيضا على أنه ما نفعلوش عنا بطء كبير في تفعيل القوانين ولا القرارات اللي تصدر واللي يصادقوا عليها في مجالس وزارية بعد شو عدها مجلس النواب عام عامين ثلاثة تقعد تستنى حتى تدخل حيز تنفيذ وهذا بتبيعه اللي يعطل المسائل هذية و إفكتيفمون معناها قانون الطرقات واحد منها احنا نحب نعطيه شوية لمحة على حوادث المرور اللي هي تعتبر من أبرز الكوارث اللي تأثر في الصحة العامة هو انت حكيت توا على القتلة هي راهو فريمون معناها اخطر من هكا برشا حوادث الطرقات, خاطر ما تاثرش بركه على سلامه الاشخاص والافراد, هي تاثر على الصحه العامه وتاثر على الاقتصاد, السلامه الاجتماعيه خاطر تسبب في قتلى واضرار ماديه واصابات, وهذا خلي سلامه المروريه وليت تحدي وطني, لانه الحوادث هذه تمس الافراد والعائلات, اما زاده تثقل كاهل المنظومه الصحيه والاقتصاد بسبب تكاليف العلاج, وتحدث اضرار الممتلكات والبنية التحتية اللي ديجا هي تحمد ربي معنى البنية التحتية متاعنا, واللي هي زادة جزء من الأسباب اللي سبب في حوادث المرور. إحصائيات اللي تصدر على المرصد الوطني لسلامة المرور ووزارة الداخلية تشير أنه معدل حوادث الطرقات القاتلة في تونس أعلى من المتوسط العالمي قياسا بعدد السكان, خديمة كي تقيس تقيس احنا دولة صغيرة وعدد سكاننا شوية. عدد حوادث المرور سنويا تدور بين 5700 و5900 حادث, منهم بين 1100 و1200 قتيل, أكثر من 7500 جريح, المعدل اليومي بين 16 حادث و3 وفيات يوميا. الأسباب نفسها ما زالت ما تغيرتش وقائمة منذ سنوات, أما بتبيع توريت احنا فينا أوبتيك جهانا كنت تقول الوالدة يرحمها تقول اسأل على صاحبك استغنيش, أما تبيع ما تبدلش, خاطر توا من الأسباب الرئيسية هي تهور السائق, هي تهور السائق تنجي من بعد المسؤولية الدولة في الطرقات وإلى غير ذلك. دونك الأسباب هي السرعة المفرطة, عدم احترام إشارات المرور, الأولوية حرقان الضوء, السوقان تحت تأثير التعب, النوم, والمشروبات الغازية اللي فيها شوية مشروبات كحولية,
6: وينو التليفون حتى
7: استعمل الهاتف الجوال تقايد شاتي هو
6: ساعات تدوب عليه تقايد حتى يتفرج ولا هي ولا هو يسوق السيارة حاسلو يبدأ يتفرجوا
7: أي ليه عادي جدا التصرف هذية, وذلك عليش أنا بالحق سميه تصرف معناه وسلوك في السياقة متهور جدا. هذم الأسباب الأكثر انتشار وكلهم سبب فيهم التهور متاع السويق, وإلا زيدا إهمال كراهبهم, إطارات مهترقة, وإلا فرينات معطلة, وإلا إنارة ما تخدمش. قديش من مرة تبدأ ماشي ماشية في اللوتوروت, حتى في اللوتوروت تلقى قدامك واحد من غير ضوء, معناها يمشيوا في أوتوروت من غير ذو بدون حرج, ما فما حتى إشكال بالنسبة لهم. دونك هذا خطر جدا نسلموا عليه هو, لكن على الناس والسواق الآخرين, وهذا هو الدراماتيك. كان أنت تحب تحدث خطر على روحك أمورك, لكن أنت بالتهور هذية أنت تحط المواطنين الآخرين في خطر أيضا, وهذا قلة مسؤولية من السويق. الأسباب الثانية تندرج ضمن مسؤولية الدولة وتتعلق بحالة الكياسات وحارة الطرق السيارة, نقص الإنارة والإشارات في برشا مناطق. بالحق إلي غران طون باش نصلحوا شوية كياساتنا, خطر معناها زيدة, وإلا كلي دودان اللي تلقاها مقتلية ما تمشيش في اللوتوروت وتمشي معناها للجنوب وتخل في مناطق معناها اللي تكون
6: برشا منها عشوائية راهو,
7: معناها تلقى قدامك جبل وما تلقاش إشارة, معناها بقديش من كهرباء تتهز وتنفض. دونك هذه أيضا من الأسباب. فما زاد العوامل الطبيعية اللي هي شتاء ذباب اللي ضعف الرؤية في الليل, وإلا الرياح القوية قديش زاد من أشجار تسقط على كراهب الكل, وهنا هي اللي أقل وطأة وأقل تأثير من الأخرين. نفس الإحصائيات تقول أنه الفئات اللي يتعرضوا أكثر الحوادث القاتلة وإلا اللي تخلف إصابات خطيرة هما كنت تحكي عليهم اللي يسوقوا في الموتورات, واللي هما كارثة كبيرة داخل الكياسات. بالحق معناها تشوف أربعة راهو فوق موتور من غير كاسك من غير حد شيء, ظهالي في تونس يسخيلوا الكاسكيت كاسك طقة كاسكيت فوق راسه ومركبة معاه ثلاثة أخرين, مرة أخرى بالحق عائلة كاملة معهم ثلاثة صغار,
6: واللي يقعد يقول لك خاطر نحب نهز نفردو, ليه انت لطف عليه هزيته في طريق الموت, انت ما
7: تفردو معناها تحط له حياته في خطر,
6: معناها مراه وراجل زوج صغار يمين يسار نتفاهم تو هوني برشا قاعدين يسمعوا يقولوا جين سامحني هاي ما عندوش يا خويا ما عندوش يا ياخذ كار يا يلمس ياخذ وسيلة نقل معناها خير من انه يحافظ على صحة صغيرات وحياة صغار مش حتى صح حياة صغاره
7: اكزاكتومون يساجي معناها دو في هذه ودو مور والارقام تؤكد ذلك معناها مش حاجة نقولوا فيها اعتباطية دونك الموتورات المترجلين ايضا هم دي فيكتيم من حوادث الطرقات ركاب السيارات والشباب الفئة العمرية بين 18 و35 سنة وعلى ذكر بالله جهان المترجلين رجلين راهو زيدا ماهوش غلطتهم هما راهو كي تمشي في بعض الاماكن الكراهه تقاهم فوق المادات امشي انت في كيسنا فابريل وانت طالع ما قاش وين يمشي المدرج انا قلت البارح حديت الوقت الكل نمشي في الكيس خاطر ما لقيتش وين نمشي
6: خاطر الرصيف يا يملكوا الحماس والعطار وسحب المحل اللي خرج عليه واللي يغرس قدامه هكا فاز وتو جديده تو عجله تو يخذك عجله ويحطها ويقول لك بلاستي هذيك دونك انت تلقى روحك اوبيجي
7: انت والا الكراهب
6: اي
7: الكراهب تقعد فوق المادات
6: في الكيس
7: ما تلقاش روحك وين تمشي المدرج
6: بوسيت نشوفوها ولينا
7: أي
6: مرأة كبيرة ورجل كبير يبدو وكيكة في الكياس
7: دونك هذا مزيدا يجب تشديد العقوبات عليهم وزيدا إيسيي باش ننشئوا أكثر عدد من المآوي الباركين يجب تكون متواجدة دونك شنو هو الحل في جويلية 2025 فرحنا لأن وزارة الداخلية بالاشتراك مع وزارتي النقل والتجهيز حظر التنقيح مجال الطرقات تنص على إعادة العمل بسحب رخص السياقة وقت يتم ارتكاب مخالفة كما حرقان الضوء الأحمر ولا تجاوز السرعة القصوى ولا استعمال الهاتف في الجوال وإلى غير ذلك ويشمل تنقيح زيادة الفصل 100 من مجلة الطرقات اللي باش يمكن معاينة المخالفات عبر التكنولوجيات الحديثة وكاميرات المراقبة واللي هي تجم تكون حل كبير للمسائل هذه حتى اللي ما فماش بلاصة فيها بوليسيات نجم ترجع عن بعد للفيديو دو سورفيونس ولا الكاميرات دو سورفيونس وتعاين المخالفات وباش يتم زيادة مراجعة نظام النقاط الخصم من عدد النقاط اللي هي معمول بها في أوروبا واللي هي ولا نقاط نقاط نقاط وبعد نحي البرمي هذية وغيرها ومن غير ما نستنيه وأيضا صدور حكم قضائي نهائي بيت وتم معناها مصادقة على التنقيح هذا في مجلس وزاري من جويلية 2025 اليوم احنا في جويلية 2026 و هل تنقيح هذايا مازال في مجلس النواب في بصدد الدرس علاش ما يخرجش علاش ما يتمش المصادقة على حاجات اللي هي تحدث كوارث معناها وظواهر كارثية تهدد صحة المواطن واقتصاد البلاد معناها نقعد ننظر فيهم لمدة أشهر وفي بعض الأحيان سنوات لأنه تطبيق القانون هذايا والتعديل هذايا ينجم يكون جزء من الحل إلى جانب الاعتناء بالجوانب الأخرى تصليح الطرقات تصليح الإنارة الناس حملات التوعية والتحسيس والسلامة الطرقية اللي حسب رأينا يزمها سلامة الطرقات يزم تولي تدرس في المدارس أخطر ابدأ من لوتا وانت طالع هذوكم اللي يتربيوا على التهور اللي يشوفوا فيهم لبارون تاعهم بتبيع بشي يطلع سائق بنفس السلوك داخل الطرقات دونك فعلوا لنا القوانين مش الفايدة في انك تقوم بتعدل ويتم الموافقة عليه في مجلس الوزاري المفروض أنه يدخل حيز التنفيذ حاشنا بقوانين جديدة تدخل حيز التنفيذ
6: exactly.
7: هذا المطلوب اليوم
6: أنا معك
7: ولا. شكرا
6: شكرا
7: شكرا
6: هايدا رب شكرا لك ميرسي بوكو لو بوان دو جور على موزايك اف ام وديما في المواضيع هذوما ولي بوان اللي تطرحهم عايده ديما نحب رايكم دونك وصلونا صوتكم على 71 113 013
5: لو بوان مع عايده عرب احلى صباح احلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعه من 6 ل 11 جيان ميلاد
3: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
5: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم
8: ثاني أسبوع من الشهر جويليا صبحكم فل صبحكم أمل برشة تفاؤل فيها الصبحية عنا الفرص الجديدة عنا التغييرات البداية الواعدة لكل الأبراج في الفلوس فما برج الحمل عنده تحسن وكان على الحبرة وفما فرصة تعارف جديد الثور خذ وقتك قبل أي قرار كبير والصبر راهو باش يعطيك نتيجة أحسن اللي جوزي الهدوء يرجع لعلاقتك والكلام الصريح باش يحل أي سوء تفاهم هذا المطلوب منك الفترة هذه يا جوزي السرطان حبك تستغل كل فرصة تجيك حتى لو كانت صغيرة. الأسد وأخيرا الحب ينتصر إذا كان الحوار حاضر. صحيح أنت تعديت فترة فيها شوية إرهاق تعب وبرشة تخمام، لكن الخير مش بطي عليك. العذراء خلي الماضي وراك وركز على الحاضر والمستقبل. وأنت ميزان حاول تعبر أكثر على مشاعرك حتى في الخدمة، التنظيم متاعك باش يكون سبب نجاحك. وأنت عقرب المصالحة واردة والقلوب تتقارب وتعاون ناجح مع زملاء الخدمة. القوس مهنيا مشروع جديد يفتح لك أبواب مهمة، نحكي وزيدة على سفر وإلا لقاء مميز ينجم يغير حياتك. إلي جدي خطوة بخطوة رك باش توصل لأهدافك. وأخيرا استقرار يرجع لحياتك المهنية. وأخيرا زيدة فما بارش موجات إيجابية. إدل وخليك متفائل وخلي زيدك الابتسامة ترافقك. ونكملوا نحن مع برج الحوت، فما انفتراج بعد فترة من الضغط. المهم آمن بروحك بقدراتك على خاطرك الأفضل بين كل الأبراج.
3: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
5: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. ابدا سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح موزيك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزيك فهم. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الاخبار الجو على موزيك فهم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين قارة. هيكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشية. اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي اور الموسيقى والربح. اسماعيل بالعيسى ومالك لوني. في الويكند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي. وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزيك فام. الأولى في تونس.
9: يلا جو
10: يلا جو سيف سني حافلة كدويت.
11: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج. من توا حتى 31 أود شارجي ولا أكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر، تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين.
10: فيش تستنى؟ خاطر سيف سني حافلة كدويت. ملي يلا جو
11: عندك أورانج.
5: ابدأ سباحك

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: نهاركم زين كل مستمعينا، 9 غير درج ديجا 3 سويات عديو معاكم من أحلى صباح. ميرسي بوكو على تواصلكم معنا، ميرسي اللي قاعدين تبعثونا بسجاتكم على الواتساب على 23513000. ينعم ولا على نمرو جديد على الواتساب تنجموا تتواصلوا معنا، كنتوا في تونس كنتوا البرة موجودة على ذمتكم بالوقت يخلطونا. ميرسي بوكو الفدوة. نسلم برشا زيدا كيف كيف على خليل من الإمارات يتابع فينا، مرحبا بيك صوفيا. صوفيا الغربة محليكم يا موزيك، منسينا وإحنا هكا في الغربة تكلم فينا من دبي. مرحبا مرحبا بكل مستمعينا. دوك ذكر نمرونا هو 23513000. خليكم مع غفران في الأخبار، وبعد عاد نبدأ جو التونسي. أي كي نبدأ ونحكي 9 متاع الصباح ديما بالنسبة لي الغوبير يقعد صباح ناس وين 9 متاع الصباح مع عودتكم بغنية ونغمة تونسية تلقاها معنا بعد شوية على موزيك فم.
0: ابدأ صباحك بأحلى صباح أحلى صباح.
2: صبين وبعثين فلوس كاشي، خلاص فاتورات وقضيات كاشي، موندام البرا كاشي، مع كاشي فلوسك ديما معك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة. أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا، وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل. صبين الفلوس بلاش، وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي. تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من البلاي ستور ولا أب ستور، وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي باورد باي تيتي.
3: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي العزيزة
4: كي تضربها في القويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك. ما تلقى بها وين سخانة فاتت الأربعين، تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين.
5: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح، سيف السنين عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة، برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكور مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي.
6: سافرت بعت عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
7: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك تنصحك وتسندك باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس.
8: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومدامنا على موجة الفانسي اما لاخوذ لوفر فانسي تاع تيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
9: Et si le luxe vous emmenait plus loin? Découvrez Voya, la nouvelle marque premium lancée en Tunisie par Autohol. SUV 100% électrique, hybride, rechargeable ou avec prolongateur d'autonomie. Voya réunit technologie, confort haut de gamme et liberté de mouvement. Jusqu'à 10 ans de garantie, moteur et batterie. Voya, freedom to explore.
10: سيف السنين في جيان تحت شعار التخفيضات والفريات حتى 19 جويلية. جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم مستلزمات الصيف واللي تستحقوه الكل للمة والتبحيرة بس وين هبال. ملازورونا في أقرب إيبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بأقوى صيفية.
11: تدلل
12: جيان إيام دللنا.
13: يلا جو
14: يلا جو سيف السنين حافل حكايات
15: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا، وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و 900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك بايبيين هدية مع العرض متاعك.
14: فيش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا. يلا جو عندك أورانج.
11: راديو موزيكا فم تونس الأخبار.
13: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الهيئة التونسية للاستثمار بنيابة والمدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي جلال الطبيب يؤكد أن قطاع مكونات الطائرات في تونس يشغل أكثر من 20,000 شخص فيما تبلغ قيمة صادراته نحو 650 مليون يورو. والمتحدث ذاته يشدد على أن تونس تحتل مكانة متميزة في هذا القطاع بفضل كفاءاتها البشرية، وهو ما يعزز جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية. إجمالي وحجم إعادة تمويل البنوك لدى البنك المركزي يسجل تراجعا مهما خلال 2025، ما يعكس تراجع حاجة البنوك للسيولة مقارنة ب 2024 وفق ما أظهره التقرير السنوي للبنك المركزي. الغرفة النقبية الوطنية للمستلزمات الطبية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تحذر من أزمة مالية خانقة تهدد استمرارية أكثر من 600 مؤسسة بسبب تراكم مستحقاتها لدى وزارة الصحة وبدرجة أقل لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض لكنام. الإدارة الجهوية للصحة بجابس تعلن الانطلاق الفعلي للعمل بمشروع المعرف الوحيد الصحي بالمستشفى الجامعي بالجهة وفق ما نقله مراسلنا عبد الله عمري. يشار إلى أن المعرف يقوم على إسناد رمز رقمي موحد لكل مريض لتكوين ملف صحي متكامل يسهل على الأطباء تتبع المعطيات الصحية الخاصة به بمجرد النفاذ إلى منصة المعلومات، مع تعزيز تبادل البيانات الطبية وسرعة نقل الملفات بين مختلف الأقسام والمستشفيات، كما يختصر وقت الانتظار الطويل. عالميا، وزارة الخارجية الإيرانية تحذر من التداعيات الخطيرة للتصعيد العسكري الأمريكي الأخير، وصفة الهجمات التي شنتها القوات الأمريكية فجر اليوم بأنها انتهاك صارخ لأول بند من مذكرة التفاهم المشتركة التي تؤكد وقف العمليات العسكرية. وكانت الولايات المتحدة قد شنت ضربات على إيران عقب تعرض 3 سفن تجارية لهجوم في مضيق هرمز لترد إيران بدورها من خلال استهداف 85 منشأة عسكرية أمريكية في البحرين والكويت. في سياق متصل، وزارة الكهرباء الكويتية تعلن صباح اليوم خروج عدد من خطوط النقل الكهربائي عن الخدمة، ما أدى لانقطاع التيار الكهربائي في عدة مناطق متفرقة من البلاد. رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي يعلن اليوم الأربعاء أن قادة دول منتدى جزر المحيط الهادي بصدد إصدار بيان مشترك حازم يدين تجربة إطلاق صاروخ صيني استراتيجي يحمل رأسا حربية وهمية سقط في مياه المحيط أول أمس الاثنين. تقرير مراد الدريدي.
16: استعد تكتل دول المحيط الهادي لإصدار بيان يوصف بأنه حازم ردا على التجربة الصاروخية الصينية الأخيرة والتي شهدت إطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى من غواصة صينية تعمل بالطاقة النووية إلى منطقة في المحيط الهادي. وأثارت التجربة قلقا واسعا لدى دول المنطقة وحلفاء الولايات المتحدة بسبب تداعياتها الأمنية واحتمال تصاعد التوترات في منطقة الإندو باسيفيك. ويضم التكتل دولا جزرية في المحيط الهادي تسعى إلى الحفاظ على المنطقة كفضاء آمن وخال من سباقات التسلح، فيما تشير تقارير إلى أن البيان المرتقب سيدين التجربة باعتبارها خطوة مزعزعة للاستقرار، وسيطالب بمزيد من الشفافية والإخطار المسبقة بشأن مثل هذه الاختبارات العسكرية. كما يتوقع أن يشدد على ضرورة احترام الالتزامات الدولية المتعلقة بالأمن في المحيط الهادي. من جهتها تؤكد بكين أن الاختبار كان جزءا من تدريبات عسكرية روتينية وأنه جرى وفق القانون الدولي مع إخطار الدول المعنية مسبقا، نافية أن يكون موجها ضد أي دولة أو أنه يمثل بداية لسباق تسلح نووي، إلا أن الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا واليابان اعتبرت أن الإخطار كان غير كاف وأن التجربة تزيد من مخاطر سوء التقدير العسكري في المنطقة. ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه منطقة الإندو باسيفيك تنافسا استراتيجيا متزايدا بين الصين والولايات المتحدة وسط تنامي المخاوف من انعكاسات التحديث العسكري الصيني على الأمن الإقليمي والدولي.
13: كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع جيهان في أحلى صباح. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
11: الأولى في تونس.
0: أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيهان ميلاد.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: تسجل صوتك معانا على موزايك اف ام. خليني جنبك. نجيت صغيرة تعطية ومحمد اجبلي. نجيت صغيرة مدام تذكرتها ملا مش نسموها بعد شوية العشرة. سي رفيق قايد عندك مش نسموها العشرة. في خليني بجنبك مش تقعدوا معانا حتى للحداش. دجا تسعة ودرجين. برشا اخبار برشا اكتواليتي باش تلقاوها معانا. لكن قبل كل شيء لازم نسبقوا اصواتكم. اول موعد مع صندوق عجب.
2: صندوق عجب. أنا نحب نشارك في صندوق عجب. أنتم تتكلموا وتقولوا ضربة الشمس. رغم في بيكم الصغارات الكل قاعدين يخدموا في السواني في الشمس هذه. هذيك يقولك أنا باش نوفر باش نكتب، وذاك يقولك أنا نحب نوفر باش نشري اللبسة باش يمشي يتفرهد. معناها شوفوا لهم حل بالحق، مشوا أعملوا دورة وشوفوا السواني كلها فيها صغار يروحوا ماضي ساعة يروحوا ماضي ساعتين. صدقني 14 و15 سنة ما نحكوش على الكبار اللي ما عندهمش، ما نحكي على الصغار اللي أنتم توصلوا على ضربة الشمس.
3: لبسونا لبسة كريمة للضوء. احنا نهوجات مظلوم في جرزونا راو، ومسؤولين تمشيلهم ولا علاقة ولا يتلفت لك حد. عنا النهج طريق منزل عبد الرحمن من كلية العلوم حتى لسعدة شرف أظلم، وبعد تدخل النهج محمد علي شيش على المشيلات أمحومة الرمل حدث ولا حرج.
4: هزيان انت تحدث على سنان، انا هو مش تحدثك على التطهير على ناس أحلاق ممسكرة مي فيع. شنو أخي نطول فلوسك هوا من بني خالات نقعدوا نجري. قالوا سكر في بني خالات، قالوا في قرنبالة مشينا لقرنبالة ما حد شيء. هو أي شوفونا الحكاية جيان.
5: واخي صندوق عجب ومزايك أختي جيان. أنت تحكي على ساعة البيل وعلى زميل وخيتي قولي يطلع معاك بلزين فرنج كزمون تشلمية واشي مدك 50 دينار. يهاني موسع بالي لأقصى درجة 2000 فرنكي مدك 50 دينار. يا جيهان يا أختي يهاني موسع بالي لأقصى درجة.
6: يا وليدي ما فيش أختي مش نحشمو على رويحنا. يا وليدي راهي الباكوتي مش بشدو بالفيها على عبيد وتجي قدامهم ناس في السخانة بريمير دزيم شد الصف، وانت تحب تجي على اليمين وتلصق لي للكهرباء وتسكر لي روتروفيزور باش انت تتعدى وتجي قدامي. قلت له شتعمل تمسلي في الكهرباء؟ قال لي مثال زعيف لحنينة خلنا تعدى انا الاول من قدام. معناتها مانيش فاهم الحالة الغريبة والعجيبة. وين ماشيين بيه وقت باش نحشموا على رويحنا نتربيه في كياس؟ بعد انت مغروب وانا ولا على بالك فيا وجيت تلسقني سكرية وتروفيزة. صدقوني اش نعملوا؟ ولا نتفرجوا معلم نتفرجوا كهو والناس كل شيء وتقدم واحدة النطف يا ربي.
0: صندوق عجب ابدا سباحك بأحلى سباح أحلى سباح. موزايك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسه وين مكانو مع امينه بندوا. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين جارا. ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه. اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادر فورتي وميرا. وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الأولى في تونس.
7: ارتاح من غسرة وستخيس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملا في ساعة ريزيرفي وتمتع بلي برومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس. وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تودو.
8: يلا جو
0: يلا جو سيف سني حافلة كدويت
7: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى الواحد وثلاثين أود شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح مليون وميتين شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة ألف دينار تلافز وبرشة كدويت أخرين
0: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت مليلا جو
7: عندك أورانج
0: ابدأ سباحك

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: نهاركم زين مستمعينا، 9:19. شكرا لقبول دعوتنا، ديما منورنا دكتور محمد الرابحي رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتجات الغذائية. دكتور صباح الخيرات، مرحبا بيك.
2: صباح الخير جميعاً، أهلا وسهلا، مرحبا بيك ومرحبا للسادة المستمعين.
1: شكرا لك دكتورنا. الصيف هو بين ذروة الخدمة عندكم على طول العام، نعرف إن شاء الله ربي عينكم، لكن الصيف نجموا نركزوا عليه أكثر، وأكيد هذا اللي صاير معاكم. موسم المخاطر نجموا نقولوا، نسمعوا في حالات التسمم الغذائي، فترة حساسة بالنسبة لعديد المنتجات الغذائية. تسممات قديش سجلنا دكتورنا منذ بداية الصيف لتو؟
2: صحيح جيهان، هو احنا اللي معروف الصيف ضيف، ولكن رزين
1: في
2: علاقة بالتسممات الغذائية، لأنه تعرف أنت احنا وقت نحكيه على مفهوم سلامة الأغذية، السلامة الصحية بالأساس معناها يطرا الذهن مباشرة درجة الحرارة، خاطر هذيك المقياس اللي خلينا نتحكم في هك درجة التفاعل والتوالد وتكاثر متاع الميكروبات إلى غير ذلك. يعني احنا تو في فصل الصيف، خاصة وقت اللي يتعلق الأمر بمواد سريعة التعفن، يكفي باش ما نحترمش سلسلة التبريد ولو لفترة وجيزة. الأمور كلها تتقلب وتولي المادة الغذائية الحقيقة عندها خطورة. تعرف أنت الخطورة وين؟ وقت اللي مادة غذائية تتعفن ويتم إهلاكها بطبيعة، نوعية الجراثيم ونوعية الميكروبات بصفة عامة هي كثيرة وكثيرة جدا. احنا توا نحكيه على كل باش نحكيه على التسممات الغذائية اللي في علاقة بالميكروبات مش بالمواد الكيميائية وما تبعها. احنا توا التسممات اللي نسجلوها عادة يعني هي تسممات غذائية في علاقة بك الأكلات السريعة، الأكلات المأدوبات في الحفلات إلى غير ذلك، وهذه الحقيقة وأخيرها اللي تم تسجيلها نهارين ثلاثة في جهة جابس حفل زفاف، وتم ومشى معناها وراح ضحيته 256 متسمم.
1: 256 وصل العدد.
2: ايوه 256، والحمد لله يعني هو يعتبر عادي، مش كما الله لا يقدر كما صار في جهة المكناسي. احنا التسمم هذا الاشكال هو شنو؟ الاشكال هو انه احنا ديما ما نحكيه حتى على معك انت خجيان، التسممات الغذائيه في الوسط العائلي. الوسط العائلي اللي احنا للاسف ما نجموش ندخلوا له الا بعد ما يصير المشكل، لانه تسمم غذائي صار في عرس ولا في لمه عائليه، هذه نعتبروه فضاء خاص، وفضاء الخاص ما تنجم تدخله الا باذن
1: الجمهوريه وكي تم تسجيل الحاله بالضبط.
2: ولكن وقت اللي تصير الحالات وتتوافد وتمشي للمراكز الصحيه، وقتها هي مشموله بالبلاغ التبليغ الاجباري. يعني يتم اعلامنا وقتها، نتفقنا على المكان باش نشوفوا نجمعوا المعطيات وناخذوا اذا كان في عينات، نشوفوا الاشخاص المصابين شنو هي الانواع نتاع الجراثيم اللي عندهم، نحدوا هك العوامل المسببه سواء كان بكتيريه ومرتبطه بسوء الحفظ والتداول الى غير ذلك، وناخذ الاجراء. ولكن في وضعية الحال للأسف احنا العرس هو صار حفل زفاف هو صار نهار السبت، والعمل الحالات المرضية الأعراض ظهرت عشية الأحد، يعني بعد 24 ساعة. وبعد 24 ساعة احنا وقت اللي مشينا على عين المكان للأسف ما وجدناش الوجبات، المكونات تاع الوجبات. وتعرف أنت عادة يعني بعد الحفل يتم التنظيف هناك الجروميناج إلى غير ذلك ويتخلص من كل شيء، دونك للأسف ما وجدناش. ولكن حسب الأعراض حسب العراق وحسب البريود دانتيباسيون تاعهم على البريود اللي تفصل ما بين الأكل حتى ظهور العراض. ما تنجم تكون كان جرثومة السلمونيلا، وتعرف السلمونيلا هي موجودة في ما تلعظم في اللحوم تاع الدجاج لغدالك، ونهيك وأنه احنا ربطناها مباشرة بالوجبات اللي تم استهلاكها خلال الحفل. كسكسي معاه اللحم البعوض في الكوشة، ولكن معاه سلطة خضراء وسلطة مشوية وطاجين، وهذا السلطة الخضراء والمشوية والطاجين ثم تم عددهم مع يوم السبت مع ساعتين هكاكا، وبقاوا على الريبر من غير تبريد الى حين توزيعها في العشاء مع 7-8 نتاع الليل،
1: 6 سوايع في 6 سوايع من غير
2: 4-5 سوايع، هذه كافية جدا بشكل جرثومة اللي هي للأسف مرتبطة بعدم نظافة اليدين، مرتبطة بالتلوث التقاطعي، مرتبطة بالمس، معنى المس مباشر ما بين الني والطايب، اللي مس اللي اللي اللي, اللي يعمل اللي مس الني يمشي بعد يغسل، معناه يمس الحاجة الطايبة وهكذا دوليك، وتصير هكذا التلوث التقاطعي وقت اللي أنا نعدي جرثومة ولو بكمية ضئيلة. فك سلايس واحد بالطبيعة وقت اللي بتقعد ساعات فك السخانة هذيك طبيعي جدا باش تكاثر وتولي مادة خطيرة، وهذا هو اللي صار للأسف. فك علاش احنا ديما ندخلوا
1: هذي بالنسبة الجيبس دكتورنا، بالنسبة من أول الصيف التوى معناها تم تسجيل بؤر قديش من حالات أبال 256 في عرس جيبس؟
2: هو سجلنا 22 بؤرة بتاع تسمم غذائي جماعي لحد الآن.
1: نذكروا مش معنى كي نقولوا بؤرة تسمم جماعي، معنى عدد قديش؟
2: بؤرة وقتنا نحكيه على بؤرة هي تسجيل حالتين، فما فوق عند نفس الأعراض ومستهلكين نفس المادة الغذائية،
1: واضح
2: هذوما هذه تسمى بؤرة تسمم غذائي جماعي. وهذه 22 بؤرة تثبت في تسجيل 708 حالات موزعين الوسط التجاري والوسط العائلي. احنا تولينا نخافوا من الوسط العائلي في علاقة بالفروحات وما تبعها، لأنه الحقيقة تو في وسط تجاري مثلا محل أكلة خفيفة وإلا كسكروت ولا معناها الأعداد عادة تكون صغيرة، ولكن في لمات عائلية هذه التسمم إذا كان ضرب يضرب عدد كبير من المواطنين وكلها معناها نفس واكلين خطر في نفس الفترة، دونك الأعراض بشضر في نفس الفترة ويقع ضغط كبير كما صار توا في جهة جابس، والحمد لله الأسرة الصحية كانت في مستوى الحدث واخذوا معناها ويزون بريون شارج
1: الحالات
2: الكل والحمد لله اللي ما فماش حالات مرضية خطيرة، فما 4 حالات فقط، 3 حوامل وبنية 16 سنة في توا بسبب متابعة طبية باش معنا للمتابعة فقط، ما فماش إشكالية
1: يستنوا الاستقرار الحالة.
2: هذا هو
1: دونك نعم. باش نسألك هوني دكتورنا، نذكر معنا عندنا دكتور محمد الربحي، أكثر المخالفات اللي تلقاوها في الصيف هي معناها نتيجة انقطاع مثلا قلنا سلسلة التبريد اللي قاعدين نشوفها في عديد المحلات مالوغوزمون، المواد المنتهية الصلاحية، حفظ سيء للحوم، نقص النظافة؟
2: الحقيقة كل شيء،
1: الحقيقة
2: كل شيء، كل شيء. شوف احنا للأسف توا في فترة تبدا سخونة، زلقة فلقة، وخاصة في علاقة بسلسلة التبريد ونظافة اليدين، لأنه إذا كان سلسلة التبريد في ديفو وإلا طاح طنفان وإلا قصيناها في الليل كما في بعض الأحيان باش ما يخالطش الضوء ويقض على الفريجدار إلى غير ذلك، نفس الشيء وقت اللي نبدأ نقوم بعملية الإعداد في مكان ضويق ما فماشي إمكانية باش نحترمك القاعدة المشي للأمام باش ما نوصلش للطايب وبعد نرجع للني ونزيد نمس إلى غذلك، هذه كلها الحقيقة اللحظوها، ولكن في محلات مفتوحة العمومية

0: في العائلة، في الوسط العائلي رو ردوا بالنا من اختيار المادة الأولية، ردوا بالنا من احترام سلسلة التبريد بالنسبة للمواد سريعة التعفن، ردوا بالنا من غسل اليدين، لأنه مش معقول باش نجي أنا نحضر مأدبة كاملة في جراج يفتقر للماء الجاري، يعني ما نجمش نغسل يد. وتعرف أنت نفس الشخص باش يمس كل شيء، وبالتالي ما فماش مفر من تلوث التقاطع. ياك علاش احنا تو مثلا في التلوث شو اسمه التسمم الاخير بعد التقصي اتضح وانه شاف جايبينه من ولايه اخرى ومعاه اربع اشخاص يعاونوا فيه. طبيعي جدا وقت اللي انت تو متفقين اللي انت صاحب صنعه وكل، ولكن مرات ما بيده حيلة لأنه يلزم الماء الجاري بجنبه، لأنه معقول معناها بطريقة هكاك معناها ينجم يكون هو صناعي، ولكن للأسف الظروف تخلي اللي مثلا تتعدى جرثومة ماء الله أعلم مين جات، إما من اليد إما من حاجة نية وتتعدى. وبالطبيعة إذا كان وتعرف أنت في العراس تبدأ الناس كل مس هز حط الناس توزع إلى غير ذلك، وطبيعي جدا التلوث يصير. دونك هك علاش احنا انت بارك الله فيك خديهانا لي فترة معروفة فترة حساسة. احنا بالنسبة لنا على مستوى المحلات مفتوحة للعموم طبعا غذائي في علاقة بالأكلات السريعة والمطاعم هذه عندها أولوية مطلقة، وإن شاء الله في الأيامات القليلة القادمة باش نعملوا برنامج خصوصي حتى في الفترات الليلية، لأنه الناس ولا
1: تعملوا زيارات ليلية.
0: إن شاء الله وتو إن شاء الله نعلمكم.
1: احنا معكم الهدف السلامة للمواطنين وصحتهم لباس، واللي يغش ولا يعمل هكا فالقانون يطبق عليه. نختم معك بربي دكتورنا دكتور محمد الربحي، هوني قاعدين نسمع الفترة دي على برشة غش في العسل، معناه انتم كهيئة هل ارصدتوا هذية، لقيتوا المنتجات هذية اللي تتباع بالانترنت او غيره وما همش في المسالك التجارية العادية تم تسجيله؟
0: لا موجود موجود موجود
1: كمية كبيرة دكتور.
0: والله نسبيا نسبيا، لأنه العسل احنا متعرف العسل راهو إيترا تنجم تعمل أفار، تعرف انت العائلة ما يش باش تشتري بالخمسة وستة وسبعة كيلو، هي تشتري كيلو ولا إيترا ولا اللي هو. بالنسبة لنا احنا نسجلوا بعض الخلالات، سجلنا أخيرا بالتنسيق مع الجهات الأمنية مشكورة، ثم إشكاليات احنا نتبع فيها، ثم ملفات محلولة، ملفات في علاقة بال ثم محجوزات، ثم محجوزات وقتية في معناها في انتظار صدور نتائج التحاليل. يعني الموضوع هذا احنا نتبع فيه وإن شاء الله الفاعلين في المجال هذا يكونوا في مستوى الحدث ويحترموا كل ما هو مطلوب منهم. وإحنا أونيلا اللي يحترم مرفعوه على الرأس، واللي ما يحترمش طبيعي جدا
1: القانون يطبق عليه. واضح. يعطيك صحة دكتور محمد الربحي، شكرا لك، رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتجات الغذائية، نورتنا على موزيك فم 9:33 دقيقة. اي نعم رد بالك وعرف منين تاخذ العسل، لانه فم برشا عسل المغشوش، وهذا ضيف اللي باش يحكي فيه شوية اخر.
2: ابدا سباحك احلى سباح احلى سباح.
3: سيفكم فن في كورنيش على موزايك فم، موسيقى مسرح سينما نعيشوك غرامك، المهرجانات لحظة بلحظة، الكواليس اللي تحبوا تكتشفوهم، حوارات النجوم من تونس العالم العربي والعالم، نجومكم اللي تحبوهم من اثنين للجمعة، ما تفلتوا حتى شيء، من 7 لـ9 متاع الليل كورنيش مع سامية الحامي.
4: معلم الجوتروف هذا
5: صحة وبشفاء، أما يظهر لي كليت الكرهبة.
4: كرهبة؟ كيفاش كرهبة في ساشي شيبس؟
5: إي نعم كرهبة مع دادي شيبس، كيف تدور الباكو تربح الباكو، كل جمعتين دي سكوتور دي تروتينات إلكتريك دي بي اس 5 وأكثر من هكا. كرهبة تستنى فيك، دور الباكو أقرأ نوميرو دلو ولور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولير في اربح الباكو.com، وما تنسيش استحفظ على الباكو باش يربحك الباكو.
6: من 3 لـ9 جويلية في رحاب قصر العبدلية بالمرسى، موعدكم مع سهرات استثنائية في ليالي العبدلية، أصوات تطرب وإيقاعات تأسر مع أيد أغنى.

0: موج، محرزية طويل، أحمد عجابي، نور قمر ومحمد علي كمون، في رحلة موسيقية تمزج بين الطرب الأصيل والجاز والتانجو العربي. وللأطفال نصيب من الفرح والخيال في يوم خاص بفن العرائس على الساعة 7:30 مساء. أما السهرة الفنية فتنطلق كل ليلة على الساعة 10 ليلا، ليالي العبدلية من 3 إلى 9 جويلية 2026 بحدائق قصر العبدلية المرسى. ليالي تحاكي الذاكرة حيث يلتقي الفن بالتاريخ، بمساهمة موزيكا فام.
1: كي تضربها في الكويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك، ما تلقى بها وين سخانة فاتت الـ40، تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين.
2: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح، سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة، برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى، اضرب الدانيت فرابي.
3: ابدأ سباحك

0: أحلى سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: يقول لك أعصابك متوترة شوية خذ مغير فاصل, يقول لك بحيت اللطف عليك خذ مغير فاصل, يقول لك ولدك عنده شوية الكحة أعطيه مغير فاصل, منافعه كبيرة سبحان الله, منافع كبيرة كبيرة. لكن هنا المواطن التونسي يقول لك أنا كنجي نشري تلمو فما موجود معناها موجود على مواقع التواصل الاجتماعي كما موجود في الكياسات يعرضك بكميونة يحل ويقول لك هذا راعي من وهذا راعي من, وموجود في المساحات وفي عديد المحلات يحير, يقول لك كيفاش نفرق بين العسل الحر الأصلي ولا الفترة هذه قاعدين نسمعه فيقول لك عسل مخشوش قاعد يدور. هوني شكرا ليه, هو من عالم العسل والنحل والخليات خبرة كبيرة, وهو عضو جامعة الوطنية لمربي النحل باش يجاوبنا ويفسر لنا. ضيفي سي محمد بن حمودة الضويوي. سي محمد صباح الخيرات, مرحبا بيك.
2: اهلا, صباح النور وصباح الفل ليك ولجميع المستمعين.
1: لا يا عاد سي محمد, حقك انت تقول لي صباح العسل, من عندك يجينا لازم العسل يا سي محمد. ان شاء الله
2: العسل ولا يجي من برا, عادي يجي من عندنا
1: ولا يجي من برا. لا احنا لا نحب عسل نبيعنا الحر لانه بلادنا منجد برك الله العسل. العسل المخشوش اللي قاعد يدور على مواقع التواصل الاجتماعي يقول لك رد بالك فما عسل مخشوش, عسل مخشوش شو معناها؟ هل تم رصد عسل مخشوش في تونس سي محمد؟ فسر لي.
2: شوف اولا احنا نقولوش عسل مخشوش, نقولوا العسل المستورد, لان العسل المستورد يدخل التونس ثم يدخل عسل اصله عسل, وثم يدخل ماده محليه كجليكوز او ماده علفيه للنحل. احنا ما عندناش بريس تاكد ان هالكميه هذه تشدت راهي مغشوش. احنا كجامعه ما عندناش هذا, تلقاه عند وزاره التجاره ولا وزاره الصحه ولا وزاره السلاح هم اللي يعرفوا شيء هذا, لكن احنا كمربين او كجامعه وطنيه ما عندناش حاجه تاكد شيء هذا انه مغشوش. احنا الخلل وين او الاشكال وين؟ الاشكال في الكميات المهولة هذه المستوردة من برا, واللي هذا ولا دعم للفلاح الأجنبي على حساب الفلاح التونسي وعلى حساب المربي التونسي, والكميات المهولة هذه اللي أضرت بالقطاع وأضرت مربي النحل في تونس, واللي مش تخرج المربي من منظومة ككل.
1: قلت لي كميات مهولة, كميات ضخمة برشا مرات تعاودتها في بعض الثواني, هو موجود منه معناه ومعمول بالكميات متاع العسل المستورد كميات كبيرة ومهولة, شو من مدة لمدة ضعفت؟
2: من مدة شوف احنا انا عضو في الجامعة الوطنية المربي النحل تقريبا من 2014 الى حد اللحظة. العسل المستورد هو استورد, وهذا في تبادل تجاري بين الدول موجود, ما هو شيء ممنوع, ولكن هذا ما يكونش على حساب المربي التونسي, لانها كانت الكميات من 2015 و2016 احنا عندنا تقريبا ارقام ان شاء الله ما نكونوش فيها اخطاء, ولكن تقريبا من 2020 ضاعت تقريبا فواتر واحد, مش من تقريبا فواتر واحد او اكثر, لانهم تويكا يتحدثوا على ارقام على 700 و800 طن عسل مستورد او شبيه عسل. احنا اذا كان احنا عندنا 800 طن من عسل مستورد, هل الشعب التونسي اليوم قادر
1: بشكل هذا كل
2: الحاجه نتاعو والحاجه نتاعنا للعسل؟
1: احنا حاجتنا قديش يستهلك؟ خلينا نفهم, خلينا نعمل المعادله, قديش يستهلك المواطن التونسي احنا في تونس في سنويا؟

0: احنا عندنا الانتاج نتاعنا اللي فوق 500 طن ولله الحمد لانه لا تل شوف لا تل الخاصيه نتاعو تختلف من مرعى الى اخر ثم الجوده نتاعو تختلف من مربي الى اخر من ما نتكلموش في الجوده ما نتكلموش لكن احنا نحكوا على المنتوج التونسي نحكوا على كم منتوج تونسي اليوم احنا عندنا تقريبا ننتجوا في اكثر من 500 طن عسل واكثر ولايه في الجمهوريه هي ولايه القيروان وبالتحديد مع تنديد المسلاتية ومع تنديد عين جلولة هم الأولى لمس الوطن من حيث الخلايا ومن حيث المربين ومن حيث الإنتاج. من بعد تدخل الولايات الأخرى اللي عندها بنزارت وعندنا الجنوب لكن الولاية الأولى من اللي هي الرائدة في تربية النحل هي ولاية القيروان وبالتحديد عين جلولة جبل الثلاث مع تنديد المسلاتية. كيف نجو احنا نجو المنتوج المستورد حوالي 700 ولا 800 متر ناطع كلب وقت نلقوا التسعيرة نتاعو سعر متدني وقت نلقوه يعدي فيه يروج فيها لأساس هذا منتج تونسي هذا متاع سل زهوان متاع جبل الوسلات متاع جبل ما نعرفش أنا توجين فطويل وقت نلقوه يحكي على سل عين الدحم هنا ضرب وين هذا راهو ضرب للقطاع وقطاع تربية النحل
1: عسل مستورد يروج على انه عسل محلي معنى نلقاو عليه 619
0: تحدى كل الصفحات اللي تروج بالعسل واللي هما يجيبوا بعسل بالترانس يعني انت اليوم تجيني الاكبر مربي نحل في تونس وانا بنعطيك مثال احنا في 2019 تقريبا وقت الكورونا كانت استحاله تنقيل خلايا النحل في الليل في البريود اللي صار فيها
1: الحظر
0: تحسروا المربي النحل اللي عملوا بطاقة مهنية أنا نتحداهم كل الصفحات اللي تروج في العسل باستثناء البعض لأنه البعض فيهم نظيف وشريف ويروج ومربي الحقيقة أنهم كانوا في البريود هذيك هذوم المربيين وإلا عندهم الإنتاج هذا ولكن اليوم نجي أنا نلقى زيد وإلا عمر
1: معناها نلقاو
0: ويقول راهو اثناء العام صابة وراهو الانتاج فواتانك انا مربي نحل
1: ويبيع لك على قديش يبيع لك على قديش الرخص
0: السعر مهزلة المواطن التونسي بتبيعته مضى بيها للسعر الاقل
1: باش اللي هو يلقاه ب 15
0: اقل 15 20 25 30 دينار يعني اسعار ما أنا أرشي أنا ما أقل ما يقال عنها أنها مضرة بقطاع تربية النحل في تونس مضرة بالتنمية الفلاحية في تونس
1: عسلنا على قديش الفرشاة دو بخي يمشي من قديش لقديش هذا المضروب كما أنت قلت لي من 15 حتى 30 أي عسل
0: عسل العسل التونسي من 40 دينار ل 120 دينار سعر هذا العسل من 40 دينار لأن
1: يختلف أنت والجودة وأنت ومنين المرأة خلنا ندخل معاك هوني وناخذ شوية من الخبرة متاعك اللي تفيد المواطن التونسي اللي يسمع فينا أنا هوني منين مش مفرق تقول لي أنت ما تاخذش من الصفحات باهم معاك
0: لا سامحني أنا ما قلتش ما تاخذش من الصفحات أنا ما قلتوش أنا ما نقولش ما تاخذش من الصفحات
1: لكن سوق موازي أنا ذي الصفحات معناش كل
0: لأن الصفحات هذوما أنا قلت لك ثم المربين
1: أفحى المربين الرسميين هذيك صفحاتهم معروفة نقصد
0: نعم ولكن ثم ناس أنا
1: ثم الدخلاء
0: برشا برشا برشا دخلاء على القطاع والله الذي لا إله إلا هو لا يفرق ما بين النحلة هي الشغالة وذكر النحل اللي هو بلغتنا احنا البغلة متاع النحل والله العظيم لا يفرق بينات ولكن تجاه عنده يبيع فيه أطنان على طول العام ناس تبيع في 50-60 طرنات عسل أكبر مربي تونس احنا رجع انت حتى أكثر انتاج قديش مستحيل باش تلقى منتج ينتج في 4-5 طرنات عسل نجيو احنا نلقى واحد يبيع في 50-100 طرنات عسل في العام يقول لك انا مربي وقت الجي انا كمربي نحل اليوم نحط النحل من بنزرت للشمال للوطن القبلي للجنوب مستحيل يجي تحل اسم هذا احنا حتى النحل احنا كيف نقلوا النحل على سبيل المثال وقت الوطن القبلي تبدا معروف ها مازوم مجموعه القروان هذا مجموعه باجا هذا مجموعه جندوبة معروفين حتى في السويني الا هالاثناء هذه الدخيله على القطاع مستحيل انا بتجيت انت بلاصه والله اليوم عندي 23 عام في القطاع مستحيل باش يجيك واحد منهم الاسماء الكبار هذوما اللي فلاح يجيك بالبلاصه ومؤخرا وقت اللي صار موضوع العسل صار في ابو بكر في برنامج الثاني الله يبارك فيه
1: وكبر ياسر
0: عملوا عليه حمله مش عاديه فهمني، وانا كنت تبعت البرنامج مليح نتاعو وعملوا لي حمله مشاهديه وقتها. هذوما جاوا فيه مشكون جاء حتى المعتمد ديت عين جلوله باش يحاول كيفاش يسوي، باش يحاول كيفاش. هاني انا مربي.

0: عندي مربين بالمثال
1: مش يستظهر به.
0: لا ما هو, هو على اساس انه مربي نحل, اما ما هوش هو المربي الفعلي, عنده مربين بالوكاله يربوه في النحل في بلاصه الفلانيه فلان ولا فلتات. اليوم كلهم العين جنوله ولا نعرفوهم وعندنا حتى وثق معنا.
1: باهي سي محمد, خلنا نسالك خبير النخل النحل معنا اليوم, مشيش المواطن التونسي
0: مربي نحل, مانيش خبير
1: لا نحل. مربي نحل اي تبارك الله, هذا مربي النحل معنا خبير معنا, كي نعطيك زوز دو بوم تاع تاع عسل مش تفرق لي هذا راعي هذا. انا اليوم باش ما نتغشش, انا اليوم كثر قدامي المنتوج, كيفاش نعرف العسل؟ خاطر يقولوا لنا مثلا لازم العسل ما يجمدش, لازم اللون نتاعو, لازم الفوقاني نتاعو يعمل كوشي, شنو كيفاش كيف
0: هذا كل اساس له من الصحه؟
1: لا اساس له من الصحه.
0: ربي سبحانه وتعالى قال يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه, فيه شفاء للناس. ربي ما قالش لا احمر ولا ابيض ولا مختلف الوانه, لان المرعى نتاع النحله هو اللي يحدد الكولير نتاع العسل, اللون نتاع العسل هذا اللون. الحاجه الثانيه اننا باش تكون عندي طريقه نقول احنا معرفه اني مين نجم نعرفه العسل هذا, انا كمستهلك راني كنهزو هذا نفرقه ما نجمش نفرقه, انا كمستهلك ما نجمش نفرقه. علاش؟ لانها اساليب الغش تطورت بطريقه رهيبه, انت تعرف شيء هذا باش تقريبا في كل ما يدين, ما نجمش انا كمستهلك نفرق اني انا باش ناخذ بالثقه فعلا ان احنا راني نعرف انا
1: اليوم كان الثقه
0: عندي حاجه دقيقه 100% انه هذه تبين لي العسل, الا انه
1: معناها انه
0: احنا كنا نعملوا قبل ومع الضوء ان تحط قطره عسل في كفك وتبدا تدور حتى العسل الحر يقولوا انه يشرب الكف, ولكن حتى هذه
1: ما عادش مع الاساليب الجديده هذه نتاع الغش. معناها يقول لك سي محمد, معناها اللي يقول لك مثلا الجمد معناها ذاك مخلط بالسكر ذاك غلط.
0: لا مش صحيح, العسل الاصلي يتبلور اي هو الجمدان يتبلور, ما يبسش كيف الحجره, لا يتبلور ولا يبقى متماسك متبلور تحسه محبب, اما انه هذا عسل الجمد راهو ما هو شيء اصلي لو لا اساس له من الصحه.
1: واضح. يعطيك ألف صحة سي محمد, شكرا لك.
0: احنا في الأثناء احنا أعضاء الجامعة الوطنية مربي نحل, احنا اليوم في اجتماع. على الموضوع هذا ولا ان شاء الله بإذن الله السنة اللي من بعد الاجتماع يكون عندنا مخرجات الجلسة, ان شاء الله نتواصل معك مرة اخرى
1: اكيد
0: ونقول لك شنو وين مخرجات الاجتماع اليوم.
1: اكيد قلت لك هذا, قلت لك غدوة باش نتبع معاك وناخذوا المخرجات بتاع الجلسة. نورتي سي محمد بن حمودة الضويوي, نورتي سيدي, شكرا لك, عضو جامعة الوطنية لمربي النحل. ابدا سباحك.

0: مشوعتكم قبيلة بنجاة صغيرة. هاي هاي الأغنية بتسمعها بعد شوية. ليه ليه ليه ليه ليه كان تخدم مش تعمل بوز، كان مش تسوق مش تقاري على اليمين خطر مش تسرح مع الأغنية. الحاصل نجاة في عيون القلب. نبدأ بها ساعتنا ديجا الخامسة معكم من أحلى صباح.
1: ابدأ صباحك بأحلى صباح. أحلى صباح موزيك فهم. حاضرين؟ نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزيك فهم. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزيك فهم. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند. ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عنان حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزيك فم. الأولى في تونس
2: سمارت تيفي إيكوسات تلفزة 100% تونسية 2 جيجا دو رام 64 جيجا دو ستوكاج كوليد 4K جوجل تيفي 5.0 سيرتيفي أندرويد 14 إيكوسات فرج بشيش.
3: الفاكانس ما تحلى كان مع ترافل تو دو الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان وما نحكي لكمش على الكلب والانيماسيون ميلا باش تستنى باش ترزربي سيجور صغيرك بلاش كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يرزربي من تاو ترافل تو دو لي بري تو دو.
4: سافرت بعت عشت البرة وتعلمت أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
5: باش تقعد ديما قريب لتونس ولأهلك وأصحابك لبيات ترافقك تنصحك وتساندك باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس.
6: تدلل تدلل
7: سيف السنة في جيون تحت شعار التخفيضات والفريات حتى 19 جويلية جيون يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم مستلزمات الصيف واللي تستحقوه الكل للمة والتبحيرة بسوامه بال ملازورونا في أقرب إيتر مخشي جيون لكم وتمتعوا بأقوى صيفية.
6: تدلل
8: جيون إيام دللنا.
9: ماتزارو ميلانو تزيد تقرب الحرفاء أكثر في جوهرة الساحل سوسة وتحط على ذمتكم سون نوفو بوينت فونت في مول اوف سوس. كلوا في الموعد نهار الخميس هذا باش تكتشفوا معنا آخر لي توندونس ماسكولين وشواء يزرقين. ماتزارو ميلانو العلامة الأولى في تونس.
1: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
10: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. المعهد الوطني للرصد الجوي يفيد في نشرة متابعة بأن أغلب مناطق البلاد ستشهد بداية من يوم الجمعة 10 جويلية ارتفاعا في درجات الحرارة ويكون أكثر وضوحا يومي السبت والأحد. وحسب التوقعات فإن درجات الحرارة ستتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات لتتراوح القصوى عموما بين 40 و45 درجة مع هبوب رياح الشهيلي باستثناء المناطق الساحلية الشرقية حيث ستكون بين 34 و39 درجة. والمعهد الوطني للرصد الجوي يشير إلى أن موجة الحر ستتواصل مع بداية الأسبوع المقبل خاصة بالمناطق الغربية مع استمرار ظهور رياح الشهيلي. بداية من هذه اللحظات تنطلق عملية التسجيل للحصول على نتائج دورة المراقبة لامتحان البكالوريا عبر الإرساليات القصيرة وفق بلاغ صادر عن وزارة التربية. ويمكن للمترشحين الراغبين في الانتفاع بهذه الخدمة توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 تتضمن باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة فرقم بطاقة التعريف الوطنية. وسيتلقى المسجلون بالخدمة إرسالية قصيرة تتضمن تفاصيل نتيجة الامتحان بما في ذلك القرار والمعدل النهائي وأعداد مختلف المواد، وذلك قبل الإعلان الرسمي عن النتائج. التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 2025 يكشف عن ارتفاع التحويلات المالية المخصصة لتغطية نفقات الدراسة والتربصات الأكاديمية بالخارج بنحو 30% خلال سنة 2025 مقارنة بسنة 2024 لتبلغ 658 مليون دينار مقابل 507.3 مليون دينار سنة 2024. تقرير سيف الدين المهري.
11: يزاول أكثر من 30,000 طالب تونسي دراستهم بالخارج، وتعد فرنسا الوجهة الرئيسية لهم تليها ألمانيا التي استقبلت خلال سنة 2024 نحو 7,000 طالب تونسي لتصبح بذلك الوجهة الثانية المفضلة للطلبة التونسيين بعد فرنسا. التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 2025 كشف عن ارتفاع التحويلات المالية المخصصة لتغطية نفقات الدراسة والتربصات الأكاديمية بالخارج بنحو 30% خلال سنة 2025 مقارنة بسنة 2024 لتبلغ 658 مليون دينار مقابل 507.3 مليون دينار سنة 2024. وأوضح التقرير الذي تسلمه رئيس الجمهورية قيس سعيد من محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري أول أمس أن زيادة المسجلة في هذه النفقات إلى جانب تكاليف الحج والعمرة كانت من أبرز العوامل التي ساهمت في ارتفاع إجمالي نفقات الأصفار لأغراض شخصية إلى 2,993 مليون دينار خلال سنة 2025 مقابل 2,779 مليون دينار في السنة السابقة. وبين التقرير أن ميزان الخدمات التعليمية سجل عجزا بقيمة 494.7 مليون دينار خلال سنة 2025 مقارنة بعجز بلغ 327.1 مليون دينار سنة 2024، بما يعكس اتساع الفجوة بين المداخيل والنفقات المرتبطة بالتعليم بالخارج.
10: عالميا، وكالة الصحافة الفرنسية تشير إلى ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 5% بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء مذكرة التفاهم مع إيران. وقال ترامب اليوم الأربعاء إن مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران لوقف القتال انتهت، مضيفا أنه لا يرغب في التعامل مع طهران. وجاءت هذه التصريحات في أنقرة قبيل انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي ناتو في العاصمة التركية أنقرة. وكالة مهر الإيرانية للأنباء تفيد بوقوع سلسلة من الانفجارات لم يتبين سببها بعد في مدينة بوشهر الساحلية التي تضم المحطة النووية المدنية الوحيدة في إيران بعد تجدد المواجهات بين إيران والولايات المتحدة. من جانب آخر، سماع دوي انفجارات جديدة في البحرين اليوم بعد تفعيل صفارات الإنذار الجوي للمرة الثالثة تحذيرا من احتمال وقوع هجمات. وكانت إيران أعلنت استهداف قاعدة عسكرية أمريكية في البحرين ردا على قصف أمريكي طال الأراضي الإيرانية. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
1: موزايك FM، الأولى في تونس. أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 إلى 11 جيهان ميلاد.

0: بوان مارشي.
1: روح يا نوم من عين حبيبي العشاء و15 دقيقة على موزيك فام بوان مارشي باش نزوكم الجندومة مع زميلنا عبد الكريم السلطاني. عبد الكريم صباح الخيرات.
2: صباح الفل جيهان ليك والمستمعين الكل.
1: ربي فضلك يا عبد الكريم. شنو الأجواء؟ فما نسمة في جندوبة ولا شميسة؟
2: بدأت شوية في الليل تسخن نهارين هذا ما يتحركت شوية على الحمل ربي شوية نسمة.
1: أي بهي الحمد لله. والأسوية متحركت ولا شيء؟
2: لا لا الحمد لله ثم تراجع كبير في الخضرة والغلة, خاصة الخضرة متاع الجهة هبطت كلها للسوق, هذاك علاش الأسعار تحسنت برشا. كنجو نشوفه مثلا الفلفل الحار 15 مية, الفلفل الحلو دينار, الطماطم من 800 حتى الدينار, البطاطا من 15 مية حتى الألفين, اللفت من 12 مية 15 مية, السفنجية من 12 مية 15 مية, البصل بدينار, القناوية الخشينة 800 مية والجويدة 12 مية 100 جرام, قرع بوتازينة 15 مية, القرع الأحمر دينار و15 مية, البرج الفقوس دينار اللي كان 3800 و4000, الخس 12 مية ودينار, اللي تي من 800 حتى 12 مية, الخضر الورقية من 300 حتى 350, بتنجان من 2800 ل 3000, الكرنب الابيض 15 مية, والموف من 2000 حتى 2500, النعناع ب 700, الرمد ب 15 مية, الترنجية من 13 مية 15 مية. بالنسبة للغلة الدقلة من 8500 ل 11 دينار و800, البنان ما فماش, التفاح من 3500 حتى 4500, الانجاص ب 8500, الكيوي بدينار الكعبة, العنب الاصفر من 6000 ل 6500, البطيخ من 12 مية الكيلو, والكعبة بين 2000 و 3000, وكيف كيف الدلاع 500 حتى 700 الكيلو, والكعبة 3500 حتى 5000, شيلة بيلة يا ابو العيلة, القارس 2000 حتى 2500, الخوخ كراميل 4500 حتى 5800, الخوخ بطبقاي من 4000 حتى 4800, العوينة الكحلة من 4000 حتى 4500, العوينة السفرة من 3000 حتى 4500, المشماش 4500 و 4800, اللوز من 2800 حتى 3800. بالنسبة للحوم, الدجاج جاهز للطبخ 7490, فخذ الدجاج 7990, فخذ الدان 8490, سكالوب الدجاج 15 دينار 990, سكالوب الدان 17 دينار 490, كبدة وقلب 12 دينار 990, عظم 800 الحارة, العظم العربي من 2500 ل 3000 الحارة, عظم دان من 4000 ل 5000 الحارة, فروج العربي 20 دينار حتى 25 دينار, أرنب الضيعة من 15 دينار ل 20 دينار, فروج دان ذكر ب 80 دينار ولنثة ب 60 دينار, السمين ب 3500 كعبة, اللحم العلوش 60 دينار, اللحم البرشني 50 دينار, اللحم البقري 45 دينار, الهبرة والبقري مخلط ب 35 دينار, الهرقمة ب 10000, راس العلوش من 20 ل 25 دينار, سقط علوش 15 دينار, وبقري 8 دينارات, كبدة وقلب 50 دينار, مرقاز سبيسيال 42 دينار. بالنسبة للحوت ما فماش برشا حوت, السردينة من 5400 ل 6800, الشورو 15 دينار و800, دوراد 22 دينار و800, القاروس 22 دينار و800, نزلي من 15 دينار و800 حتى 19 دينار و200, البوغا 8800, الكروفات 29 دينار و800, الشيفرات 12 دينار و800, المرجان 9800, اللمبوكا 19 دينار و800.
1: هذه الأسعار اليوم في مرشي جندوبة. يعطيك صحة عبد الكريم السلطاني, تحية ليك والكل مستمعينا. نذكركم تسمعوا فينا على الفريكونس متاعنا, تابعونا سور لونيت, تتواصلوا معنا سواء على الريبوندور على 71-113-013, وإلا جديدة على الواتساب على الرقم 23-513-1000 على باجنا زيدا كيف كيف أحلى صباح, وعلى اليوتيوب زيدا كيف كيف أو كذا. منين مش تدوروا باش تلقاونا موجودين, منين مش تدوروا باش تلقاو اخبارنا لاكتواليتي, ما يفوتكم حتى اخبار وحتى اكتواليتي ان شاء الله معنا على موزيك اف ام. ملاقوا معنا مازلنا حتى ال 11.

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: إن شاء الله يا ربي نكونوا مونسينكم على موزيكا فام، مخلطنا مع بعضنا للنص ساعة الأخرى من

0: تحفظ الصحة الوقاية من التسممات الغذائية والأمراض المنقولة عبر الطعام. وني حبينا توصل الفايدة لكل مستمع معنا، فشكرا ليه. هو رئيسة مصلحة الرقابة الصحية المواد الموجهة للاستهلاك البشري سي مهدي سكوحي ضيفنا اليوم. صباح الخيرات سي مهدي.
1: صباح النور.
0: مرحبا. ربي يفضلك يعيشك سي مهدي. مالوغوزمون كما اكيد انتم في علمكم انه اليوم البؤر اللي قاعدين نسجلوا فيهم اغلبيتهم داخل المحيط، معناه داخل العائله التونسيه، في لماتنا، في عشواتنا، في عروساتنا. على ذي اليوم لازم نقول لنا الاحترام والخوف والبريفونسيون يبدا من وسط العائله، من داخل الدار. أعطينا شوية نصايح سي مهدي.
1: باش أولا مرحبا بك ومرحبا بجميع مستمعين مزيكا فهم. هذه الحاجة الأولى ساعة
0: نعيشك
1: نشكركم معنا على الاستضافة دي. هي أول حاجة الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر قامت بعدد يعني برشا وثائق توعوية، منهم كما شفتوا قبل طرقتوا ليهم الكيما اليوفي.
0: إيه. ألو
1: كارنا كما قلت.
0: إيه نسمع فيك سي مهدي.
1: تفع فيها
0: نسمع
1: كما
0: فيك.
1: قلت سياق يعني سوء حفظ الأغذية وإلا التعامل الخطأ معناها والتعامل غير سليم مع الأغذية قد يمثل معناها ينجم يؤدي إلى تلوث الأغذية هذه اللي تجد تسبب في أمراض منقولة عبر معناها نقول عن طريق الأغذية اللي معناها تكون خطيرة على صحة الإنسان يعني في هذا الإطار يتمثل منهم التسممات الغذائية كما كنت تحكي عليه.
0: إيه
1: دونك في هذا الإطار قامت الوكالة يعني بأداد الوثيقة التوعوية هذه اللي فيها الممارسات الجيدة يعني كتوصيات هي للمنازل يعني للأسرة بصفة عامة للعباد اللي تحضر الماكلة في الديار يعني هي التوجهات اللي تعملها باش تبعد على الحكاية هذه وتفيت التسممات الغذائية وتاكل معناها غذاء آمن يعني مش نحافظوا على الصحة متاع المواطن. دونك أهمهم هما النظافة الشخصية أولا الهيجين معناها العبد كيف باش يحضر الماكلة هو باش يتعامل معها بيديه أول حاجة. دونك من الأول لازم يغسل يديه بالماء والصابون ويزم اقل حاجه 20 ثانيه ماذا بيه.
0: فوالا هذه اللي شو قلت لك احنا كلي ناس ترمي ديان نقول لنا كتب الفيتام تاعك اللي التشليل لك هاو 20
1: ثانيه على الاقل يعني 20 ثانيه ماذا بيك حتى اكثر شويه معناها يغسل يديه بالماء والصابون قبل ما يتعامل مع اي ماده غذائيه. بعد التعامل هذا يغسل يديه نعاودوه كل ما نمسوا يعني بالمواد الغذائيه النيه ولا نشرتوه بالنسبه تو فما برشا عباد عندهم في ديارهم مثلا حيوانات اليفه عنده يبدا عنده كانيش ولا يبدا عنده قطوس ولا حاجه يدخل الكوجينه ما يجيش معناها نمس القطوس ومن بعد نكملوا طيب الماكله كل ما يجي يلعب مع قطوس ولا حاجه عاود يغسل يديه ونمشي الماكله طول معناها ومن بعد يمشي للمرحاض يعني حاشاكم كل ما يمشي لازم ديما يغسل يديه شرع يمس الماكله ولا يعطس ولا كل ما يمس ليبونين تاع البيبان ديما يغسل يديه معناها كل ما نعملوا هكا نعاودوا نغسل يدينا ما نمشوش نمس الغذاء ديريكت من بعد ما نعملوا هذو.
0: حسستني أني دخلت البلوك وني مش دخلت للكوجينة.
1: وعنا زادة جهان عنا ممارسة أخرى زادة معنا ديما عادات خايبة احنا نعملهم ساعات سرطون ومرات مسكر طيب ساعات هما ديبك اللي ذوق بسبعه وبعد يمس هذيك ماذا بينا لا يزم يغسل يديه ديما كل ما يعمل حاجة يغسل يديه دي أهم حاجة يعني وبين كل ما نغسل يدينا يزمنا نجفوا اليدين متاعنا.
0: ألو الريزو والصوت تسمع فيها تسمع فينا سي مهدي؟
1: ايه نسمع فيك يعني.
0: بدلنا في بلاصه فيها شويه ريزو. ايه
1: باه انا ما عنديش ريزو هاني نسمع فيك انا
0: باهي تري بيان. ايه
1: توا تسمع فيها ولا
0: بالكدي
1: من بعد ما نغسل يدينا لازم نجفوها دونك منديل والمنديل هذا معناها وقت اللي لازم نبدلوه ما نخليهوش معناها نقعدوا ديما نخليوه مسخ كان جاف يدينا ونبدلوه المنديل ديما نظفوه نخليوه كان مخصص للحاجه هذه.
0: واضح.
1: وعندنا زادة توجيه آخر مخصص للنساء بصفة عامة فما المريض بشعرها طويل ماذا بها ديما تشد شعرها كذا طيب تشد شعرها التالي باش طيب ما تخليش مش باهي واحد يلقى شعرها
0: في الماكلة. مثلا شعرها تطيح في الماكلة مثلا هل تتسبب في تسمم غذائي؟
1: مش باهي هي شعرها يا أخي تنجم تتسبب
0: تنجم تتسبب شعرها؟
1: شكون يعرف هي شعرها تنجم تكون فيها تبدا مصبوغة تبدا مش باهي معناها تبقى شعرها في الغذاء.
0: إيه باهي. ليه متفقة معك مش بيه؟ ليه متفقة معك حاجة مش بيه كل أما حبيت نسأل معناها هل تتسبب شعرة معناها علميا في إنه يعمل تسمم غذائي في طنجرتي مثلا؟
1: صديق ما شنو فيها الشعرة أما غذينا معناها مش بيه معناها واحد شفت شعرة في الماكل
0: هكا
1: ولا؟
0: أكيد أكيد
1: ولازمنا زادة دونك لازمنا نحترموا قواعد حفظ وكيما نعرفوا احنا توا الدنيا شكون لازمنا نحترموا قواعد حفظ الصحة سيرتو ما لازمناش نخلطوا بين الماكلة النية والماكلة الطيبة لازمنا ديما نبعدوهم على بعض. أي. تنجم تكون تأميني الماكلة النية، الماكلة الطيبة تنجم الماكلة النية تكون تأميني الماكلة الطيبة اللي هو مش بعيد، لكن بعدهم

0: على بعض.
1: يعني بعدهم على بعضهم بيخن فهم. خذيت صحن حطيت سلطانية وحطيت بعدها شوية مرقة جلبينة مثلا فرد صحن, شو هذا ينجم يكون مثلا كان سلطة ما تغسلتش بالقدي؟
0: ايه تو احنا نقصد انا كي نديو بشن طيب, ومثلا الماكلة النية ما نحطهش بحث الماكلة الطيب, مثلا الحم كبدة نية ما نحطوش مع ماكلة طيب.
1: بي
0: فهمت شو نقصد؟ والتسكير معناه الواح التقطيع اللي باش نتعملوها ولا الادوات اللي نستعملوها في التقطيع يلزم ديما تبدا نظيفه, ساعه يلزم سيباراسيون بين الالواح اللي تستعمل للني وسما, معناها لازم ديما تسيباريهم ببعض ولازم ديما تبدا نظيفه بين الاستعمالات نغسلوها والاواني.
1: باهي
0: ويلزم ديما عندنا معناها الميليو دو ترافاي هو الانفيرونمون معناها بيئه العمل لازمها تبدا نظيفه.
1: واضح
0: نخدموا في بيئه نظيفه ديما معناها. وفما زادة عن النفايات لازم نتخلصوا منها ديما, ما تبداش عندنا سله نتاع النفايات الداخل معناها نبعدوها ولازم نتخلصوا منها بانتظار ونسكروها ماذا بينا ما نخليوهاش محلوله.
1: واضح
0: باهي هذا هو
1: باهي. هوني خلينا نكمل نسالك انا مثلا سي مهدي هوني بالنسبه توا مع ارتفاع درجات الحراره الحاجه اللي تحفظ اكثر في الثلج يظهر لي كي نخرجها قداش لازم معناها يظهر لي هوني التوقيت هذا يختلف مع درجات الحراره مش كيما مثلا في الشتاء نجم نقول انا طنجرتي نخليها على الغاز لين تبرد وتاخذ راحتها وبعد ندخلها مش كيما توا مع الصيف.
0: اي هو لا يلزمنا نحترموا توا ديجا كيما فما برشا مواد غذائيه قابله للتلف توا تريساب لازم ديما نحافظوا على سلسلة معناها التبريد.
1: هوني شو أكثر المواد الغذائية اللي تمثل خطر مع الحرارة مثلا كان تقول لي نرتبهم حليب مرطبات دجاج لحم مثلجات خضر شنو
0: والحوت
1: مثل؟
0: والحوت زادة هم مواد غذائية قابلة للتلف اللي هي بريسابل كما الحليب كما الحم كما الياغورت كما الحوت كما الدجاج هذوما كل لازم معناها نخليهم في الفريجيدير.
1: ايه ما ننساوهمش ما ننساوش عليهم البرا
0: ما ايه. وعندنا حاجه اخرى زاده ماذا بينا كي نعملوا سورتو زاده عندنا المجمد الفوق كيفاش نعملوا ديكونجيلاسيون ماذا بينا نعملوا ديكونجيلاسيون في الفريجيدير ما نعملوهاش البرا ولا نعملوه نستعملوا الفونكسيون اللي في الميكرووند. فما عباد مثلا يبدا عنده حاجه كونجلي يخرجها يعمل ديكونجيلاسيون البرا
1: يعمل ديكونجيلاسيون معناها انا عندي باش نطيب غدوه مثلا اللحم خارج من الليله اللحم نقول خلي ايسو ديكونجيل هكاكا. الو سي مهدي لا سي مهدي في هذه لازمك تجاوبني سي مهدي تسمع فيا مثلا خرجت انا اللحم من الكونجيلاتور معامله باش نطيبه من غدوه خليته نقول هكا للكامل تو يسو ديكونجيل وحده في الهواء الطلق نقول انا
0: لا لا لا ما تخليهاش البرا هذيك ماذا بينا ما نعملوهاش كي تعمل ديكونجيلاسيون تهبطوا للفريجيدير اللوط
1: نخرجوا من الكونجيلاتور ونحطوا في الفريجيدير
0: اللوط ومن بعد الطيب
1: وبعد
0: ما نعملوش ديكونجيلاسيون برا ماذا بيا ديكونجيلاسيون برا مش باهي يعني ادي كونسي
1: مش باهي اش معناها تنجم تجيب لي بكتيريات
0: اي بالطبيعه
1: باهي شو الحاجات اللي ماذا بينا ما نعملوهمش كيما هكا
0: هاني قلت لك منهم هذه
1: ماذا بينا
0: اسونسيالمون هاني قلت لك من بعد الني والطيب ما نخليوش معناها ما لازمناش نخليو الني والطيب يتخلطوا مع بعض
1: واضح
0: سيما يكون ثم حتى اتصال ويزمنا المعون ديما اللي نخدموا به نغسلوه بين كل التعاملات ويزمنا شرط اخر مهم زاد يزمنا نستعملوا الماء صالح الشراب باش نطيبوا الماكله ويزمنا ديما الاماكن نتاع التخزين بالاخص الفريجيدير ولا اماكن التخزين بصفه عامه يزم ديما ننظفوها بصفه دوريه بانتظام
1: نظفها بالماء ولا فهم شكون يقول لك ماء وقطره خل
0: نجم تنظف اي مفيد نجم تنظف ولا تربي متعليت وياج ولا مفيد ديما تنظف بصفة سيكليك.
1: واضح واضح سي مهدي سكوحي شكرا لك رئيس مصلحة الرقابة الصحية المواد الموجهة للاستهلاك البشري.

0: صباحك بأحلى صباح. أحلى صباح.
1: مهرجان الجاز بتفرقة في دورته العشرين يقدم المغني والموسيقي الكوبي راؤول باز، أحد الرموز في حركة تجديد الموسيقى الكوبية المعاصرة. الأربعاء 8 جويلية 2026 على الساعة 10 ليلا بمسرح البحر بتبرقة. تبرقة تغني جاز.
2: بمساهمة الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة، UBC، غنو، لاسيغال ومزيكا فام.
0: ابدأ سباحك.

0: قلبي مشتاق. هذا اسمه الكفوري. هي جيت انت وتقول لها هذا اسمه الكفوري. نعرفه الكفوري. اجي اقول لك اما الصحيح نضرب على التونسي. الصحيح نعطيكم هذا اسمه الكفوري. اما هذا اسمه الجو التونسي اللي باش تلقاوه بعد شويه، باش توسعوا بالكم وباش تسمعوا صندوق عجب. وبعد عاد حاسبوني قوي وقوي وقوي ونساور ويحكم مع جو التونسي اللي استنى فيكم.
1: صندوق عجب.
2: مزعيك صاخير بربي البارح مروح والله العظيم قلبي وجعني على تونس وين وصلنا. والله مروح هابت من الحمامات لتونس الليل في الزيت كات أسو يشعل ويطفي كرينيوتي تقول عاملين جود ومير متاع بواتا. والله العظيم مش معقول اثنين تحلق الواد كيف كيف نتي عليه في كل بقعة تلقى الزبل عليه هكا يا رسول الله. داكورد والمواطن عنده ما يتحمل مسؤولية. اما انتم وينكم يا مسؤولين وينكم؟
3: بربي راني تكيت على جنب جوز باش نعبر على رأيي. بربي يا مترجل كي تجي باش تقص الكيس كي يبدا فما ممر متاع مترجلين مش كي نحترموك. يبدا فما فيلم متاع مترجلين نعرف ماهمش ديما موجودين اما بالليل نحترموك. وكيفاش نقصو؟ نقصو بالسياسة ما نركزوش حتى قدام الكرامة وبعد كي كنولي ونعيطو مش عاجبنا. نعم سي با نورمال.
4: صباح الفل. صباح الياسمين يا جيهان. انا ديما تقول انت مواطنين تفاعلوا مع بعضهم في صندوق عجب. صراحه انا نحب نقول البابا اللي قال يعطي الصحه وبارك الله فيه اللي قال مواطنك تشكى من الحشيش ومن الرصيف اللي مأمون بالحشيش ومن الاجار مش مقارنه ومن بابا هذاك الكل تقسيم المواطنين من اهل البلاد هذيك. صحيح صحيح يا بابا الله يرحمك المفيم ربي فضلك. صحيح تقصير من اهلها الله غالب. انا ما نجاش نقول هناك كي نلقاهم قاعدين في كل زيز متر فما قهوه مقابله قهوه وتلقاهم قاعدين وساعه ساعه تلقاهم حفره قدام وفيها ما حشك مغرب ويبداو لو لفخ ولا من يقوم ولا من يتحرك ولا من يتفاعل ولا من ينظف. ما نجمش نقول لهم البلاد على رجالها. ما نجمش نقول لهم هذيك تقصير من البلاد دي وتقصير من اهل البلاد هذيك. ونفيها زاد البلاد هذيك تلقاها في السوريات والغناء والشتيح واللبسه والسهريات وتلقاها كل تركينه فيها دز زبله حشاك. تقصير من أهلها. أنت كي تمشي لدار نظافتها على مالي الدار إذا كيف كيف البلاد هذيك أهلها يلزمهم هم ينظروا بها وبنظافتها وبكياساتها وبدنيتها. البلاد على أهلها. صحيح يا بابا.
5: برافو عليكم ميادة ومحليها والله يعمل الجو. ها هو الطرب ولا بلاش؟ ها هو الأغنية هذه الأغاني الطربية نحبها ونموت عليها. عبد الحليم وكاسون فريد ليلى مراد الكل من أول ليلى مراد مع صحبتها الشهد كل حكايه نموت عليهم. وميادة زيدا كيف كيف كل كل كل علي حاسين اللي يجي منكم الكل ده.
1: صندوق عجب يبدأ سباحك.

والله كان بيودي نعمل لكم ستوري نوريكم لهنا ستوديو كي حطينا سمير لوسيف بنت الحي تحول الى الى هاني سكت الولد ما قلت حتى شيء. مرحبا بكم كل مستمعينا درج الاخراني معاكم على موزايكا فام من سي محمد حمزاوي ومرته مدام ساميه ولدو معاذ يحبوا هنيو بنتهم سجاد نجحت الباك بملاحظه حسن جدا مبروك عليها ومبروك زاد السلسبيل اللي نجحت لبغوفي ان شاء الله ديما ناجحين. انتوما كلمتونا على ريبوندورنا لشكون تمنيتوا اليوم طول العمر

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: صباح الخير موزايك، انا مدام حزيه بن عبدة. نحب نقدم اليوم نهني اختي ومرت خويا وعزيزة قلبي لميا طرابلسي، نتمنى لها عمر طويل، نتمنى لها حياه سعيده هي وصطوف اخويا، ويا ربي يخليها لي القلب وخلي لي قلبها الحنين عليا. نحبك برشا برشا لميوتة، ربي يفضلك ليا يا حوتة.
2: انا لطيفة، نحب نهني روحي بعيد ميلادي اليوم، نتمنى روحي بكل خير، ونتمنى روحي ان نشوف اللي في قلبي كله واللي نتمناه كله يتحقق.
3: السلام عليكم، انا عابر تونسي ناس في الامارات، نحب نقول روحي ان شاء الله كل عام وانا حي بخير بمناسبه عيد ميلادي، وان شاء الله ربي يفضل لي عائلتي واحبابي والناس اللي تحبني. وشكرا مزايد.
4: اليوم عيد ميلاد بنتي إيناس المبروك، نتمنى لها الصحة وطول العمر، ربي فضلها وربي فضل لها زوجها هشام العلاقي ووليداتها جوهر وجاز.
5: أنا حورية من صاحب جبال أم أوس، نحب نقدم ديديكات الميرا الشافيري، نقولها كل عام وانت حي بخير يا مرولة يا صغرونة، وأوس يقول كل عام وانت حي بخير يا مرولة مع المرت خالد.
6: نحب نهني ولدي منوب بعيد ميلاده، نتمنى له كل عام وهو حي بخير.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك والعلم اللي تعبد عز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113 013. احلى صباح احلى صباح، كل يوم من سنة الجمعة من 6 لـ11 جيان ميلاد
7: وكل كيب وفي الوقت. اليوم معكم من أحلى صباح شو العادي توقيت به من 6 متاع صباح، وغدو نعطيكم رانديفو حتى لـ 11 100% تيوب بعد شوية. ميرسي الفاطمة، ميرسي الكريمة، ميرسي عبد الناصر في الديجيتال اللي عملنا أمبيونس كبيرة اليوم، عنده موهبة كبيرة تو بالوقت بالوقت وتكتشفوها زيدا أجان كل يوم موهبة ما شاء الله. رفيق المخرج بتاعنا شكرا ليك. دو خليكم مع مراد في الأخبار، نتقابل غدو على موزايك اف ام. شهية طيبة في لمن، باي باي.
0: موزايك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. صيف 2026، احلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيه الميلاد وليندا الرحالي، دياسبورا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة، ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح، افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين جارا، هيكاب سبور من 6 لـ7 متاع العشيه، اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي، وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفوتي وميرا، وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي، وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات، اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
8: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر جوان 2026 تبلغ نسبة 5.3%، ويعود هذا بالأساس من ناحية إلى تراجع نسق ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات 7.1% خلال جوان 2026 مقابل 8.2% خلال شهر ماي 2026، ومن ناحية أخرى إلى ارتفاع نسق تطور أسعار مجموعة التبغ 1% خلال جوان 2026 مقابل 0.8% خلال ماي 2026، وارتفاع أسعار مجموعة الترفيه والثقافة ب 4.4% خلال جوان 2026 مقابل 4.3% خلال ماي 2026 وفق البيانات الإحصائية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء. سعر صرف الدينار التونسي ارتفع في نهاية سنة 2025 وبالمقارنة مع قيمته المسجلة في نهاية عام 2024 بنسبة 9.8% تجاه الدولار الأمريكي، بينما انخفضت قيمته بنسبة 1.6% مقابل اليورو وفق ما كشف عنه التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 2025. ويعود هذا المنحى الذي كان أكثر وضوحا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام بشكل خاص إلى الانخفاض الحاد للدولار الأمريكي مقابل اليورو في سوق الصرف الدولية، حيث فقد أكثر من 12% من قيمته. وبحساب المعدلات السنوية ظل الدينار خلال عام 2025 وبالمقارنة مع العام السابق مستقرا تقريبا مقابل العملة الموحدة، وسجل زيادة بنسبة 3.8% تجاه الدولار الأمريكي. مجلس نواب الشعب يعقد غدا الخميس 9 جويلية جلسة عامة بداية من الساعة 10:30 صباحا، ويتضمن جدول الأعمال وفق بلاغ للمجلس نشره اليوم الأربعاء النظر في مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. وزارة المالية تعتزم فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 434 متفقدا للمصالح المالية بوزارة المالية بعنوان سنة 2026 موزعة على مختلف ولايات الجمهورية بحسب قرار صادر عن وزيرة المالية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وتتوزع الخطط المعروضة للتنافس والمقدرة ب 434 خطة على 3 اختصاصات رئيسية شملت مجالات الحقوق أو العلوم القانونية والمحاسبة والجباية أو المالية. ووفقا لنص القرار ستفتح المناظرة يوم 5 أكتوبر 2026 والأيام الموالية لها، وتتوزع الخطط المطلوبة حسب الاختصاصات الإقليمية والولايات بين مجالات الحقوق أو العلوم القانونية والمحاسبة والجباية أو المالية. وسيجرى فتح باب التسجيل عن بعد للمناظرة المذكورة على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية www.finance.gov.tn بداية من يوم 20 أوت 2026، على أن تختتم قائمة تسجيل الترشحات يوم 10 سبتمبر 2026. لم تعد موجات الحر في أوروبا مجرد ظاهرة مناخية أو تحدي بيئي، بل تحولت إلى مصدر قلق اقتصادي ومالي مع تزايد الخسائر التي تلحق بالشركات والأسر. وفي هذا السياق تتجه الجهات الرقابية الأوروبية إلى تشديد مراقبتها لتأثير الحرارة الشديدة على القطاع المصرفي. تقرير غفران العكرمي.
9: تتجه الجهات الرقابية في أوروبا إلى توسيع رقابتها على انكشاف البنوك لمخاطر موجات الحر مع تصاعد الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الظواهر المناخية المتطرفة، في خطوة تعكس تحول الحرارة من ملف بيئي إلى خطر مالي قد يؤثر على القروض وجودة الأصول. وتعمل الهيئة المصرفية الأوروبية على تطوير أدوات لقياس الأثر المالي لموجات الحر تمهيدا لإمكانية إدراجها مستقبلا ضمن اختبارات الضغط التي تقيس قدرة بنوك على مواجهة الأزمات. تشير بيانات وكالة البيئة الأوروبية إلى أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الظواهر المناخية في الاتحاد الأوروبي بلغت نحو 822 مليار يورو بين عامي 1980 و2024، منها أكثر من 208 مليارات يورو خلال السنوات الأربع الأخيرة فقط، فيما ارتفع متوسط الخسائر السنوية إلى نحو 45 مليار يورو مقارنة بأقل من 9 مليارات يورو في ثمانينيات القرن الماضي. ورغم أن الفيضانات ما زالت تتصدر حجم الخسائر، فإن موجات الحر أصبحت تمثل خطرا متزايدا، إذ تؤثر في إنتاجية العمال والقطاع الزراعي واستهلاك الطاقة، كما تزيد من مخاطر تعرض الشركات خاصة في قطاعات الزراعة والبناء والسياحة والنقل. تأتي هذه التطورات في وقت تؤكد فيه المؤسسات الأوروبية أن القارة تعد الأسرع احترارا في العالم، وسط تحذيرات من أن تغير المناخ بات يشكل تهديدا مباشرا للاستقرار الاقتصادي والمالي إلى جانب مخاطره البيئية والصحية.
8: نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: الأولى في تونس 100% tube 100% tube. أقوى الموسيقى على موزايك فام. موزايك فام من الاثنين الجمعة من 11 للنص نهار 100% tube.
10: لا

0: invité. Mosaïque FM. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايكا فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانوا مع امينة بلوة. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسة الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس.
1: سيمين جبل الوسط مصنوعة بخبرة المجمع الصيني سي ان بي ام سينوما سيما رقم واحد في العالم. سيمين جبل الوسط بريمة لبرايم.
2: ماتزارو ميلانو تزيد تقرب الحرفاء أكثر في جوهرة الساحل سوسة وتحط على ذمتكم سون نوفو بوانت فونت في مول اوف سوس. كنوا في الموعد باش تكتشفوا معنا آخر لي توندونس ماسكولين بدي برومو وشواء يزرقين. ماتزارو ميلانو العلامة الأولى في تونس.
0: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
3: مستمعي موزايكا فام أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. التقرير السنوي لسنة 2025 الذي أصدره المركزية التونسي يكشف عن تسجيل انخفاض ملحوظ في استعمال الشيكات تناهز إلا 67.5% من حيث العدد وإلا 58.8% من حيث المبلغ، وهو يؤكد تغيرا في سلوكيات الاستخدام. وفي نفس الوقت شهدت الكمبيالات زيادة استثنائية بنسبة 161% في العدد و 59.7% في المبلغ، مما يعكس استبدال جزئيا للاستخدامات المرتبطة سابقا بالشيكات. وبالفعل لجأ المتعاملون الاقتصاديون إلى كمبيالات وهي الأداة المحدثة قانونيا للدفعات الآجلة. كما تم استبدال الشيكات جزئيا بالتحويلات التي سجلت ديناميكية إيجابية، أي زيادة بنسبة 11.1% في العدد و 42.3% في القيمة لتبلغ 38.5 مليون عملية و 79.6 مليار دينار. وارتفعت الاقتطاعات بنسق مطرد، أي ب 21 و 22% على التوالي، مما يبرز امتداد المدفوعات المتكررة وهو دافع رئيسي لتعزيز العمليات بالنسبة للشركات وعامل تبسيط للمستهلكين. بلغ حجم الأوراق النقدية الجديدة المصدرة 117 مليون ورقة نقدية خلال سنة 2025 بقيمة إجمالية قدرها 3.509 مليون دينار، أي بزيادة سنوية تساوي 15.3% وفق ما جاء في التقرير السنوي لسنة 2025 الذي أصدره البنك المركزي التونسي. وتمثل هذه الإصدارات 28% من إجمالي سحب الأوراق النقدية من حيث القيمة، مكملة بذلك النقد المتأتي من فرز الإيداعات. وإضافة إلى ذلك وقفزة تلبية الطلب المتزايد على النقد في الاقتصاد بالنسبة للدورة 2026-2027 أطلق البنك المركزي التونسي خلال سنة 2024 برنامجا لتصنيع جميع فئات الأوراق النقدية، حيث بدأت أول عمليات التسليم في سنة 2025. وفي سياق متصل سجل إصدار القطع النقدية بدوره في سنة 2025 زيادة ملحوظة قدرها 57.2% من حيث العدد ليصل إلى 30 مليون قطعة و 46.2% من حيث القيمة ليبلغ 19 مليون دينار، وذلك استجابة لاستمرار الطلب المرتفع عليها. رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الربحي يؤكد في تصريح في برنامج أحلى الصباح على موزايك اليوم الأربعاء تسجيل 22 بؤرة تسمم غذائي جماعي أسفرت عن إصابة 708 أشخاص منذ بداية الصيف. وأوضح أن هذه البؤر تم تسجيلها في محلات الأكلات السريعة ومؤدبات حفلات الزفاف، وآخرها بؤرة التسمم التي تم تسجيلها في حفل زفاف في جابس وأسفرت عن إصابة 256 شخصا. ودعا محمد الربحي إلى اتخاذ عدة خطوات للوقاية من التسمم الغذائي في ظل ارتفاع درجات الحرارة عبر غسل اليدين والأسطح والخضروات والفصل بين الأطعمة النيئة والمطبوخة لتجنب التلوث التبادلي وخاصة التبريد عبر حفظ الأطعمة في الثلاجة. وشدد على ضرورة احترام شروط حفظ صحة الأغذية على المستوى المنزلي وأثناء تنظيم حفلات الزفاف وغيرها من المناسبات العائلية. جامعة منوبة تنظم الأيام الإعلامية الجهوية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا، وذلك يومي 13 و14 من جويلية بالقطب التكنولوجي بمنوبة من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 1 بعد الزوال. وتهدف هذه التظاهرة إلى تعريف الطلبة الجدد بعروض التكوين التي توفرها جامعة منوبة واطلاعهم على مختلف المسارات الجامعية وأفاقها المهنية إلى جانب مرافقتهم وتقديم الإرشاد اللازم لمساعدتهم على حسن اختيار توجيههم الجامعي. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه يعتقد أن مذكرة التفاهم مع إيران قد انتهت، وذلك في أحدث تصعيد بين البلدين. من جانبه قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن بلاده تقف بثبات في الدفاع عن حقوقها، وذلك مع تجدد التوترات بين طهران وواشنطن. بالنسبة لتوقعات الجوية لبقية هذا اليوم الأربعاء، 8 جويلية تقص عامة صافي إلى قليل السحب، والحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 32 و37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 37 و41 درجة ببقية الجهات. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع نوفل الورتاني وكمال فريق ميديماغ مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
0: الأولى في تونس. ميدي ماك. ميدي ماك كل يوم من نصف نهار الماضي ساعتين. نوفل الورداني على موزايك فم.
4: يا مرحبا يا مرحبا، أهلا وسهلا بكم. هذه ميدي ماك على موزايك فم في البرمجة الصيفية من اثنين للجمعة من نصف نهار حتى الماضي ساعتين حتى غدو الخميس، دونك 5 على 7 نعطيكم آخر الأخبار نفسروا ونحلوا. أنتم تتفرجوا فينا في البث المباشر على اليوتيوب، للي عايش البرة من تونس واللي في تونس واللي في أي مكان نجم يتابعنا على اليوتيوب كما نجم يتابعنا على الفيسبوك كما يتابعنا على اللونتين. شكرا على تفاعلكم معنا، قاعدين تبعثونا برشا زادة على الواتساب 23 513 ألف، 23 513 ألف. حاولوا ما تبعثوناش أوديو، ما تبعثونا مساجات باش نجم نقراهم لهنا، وصوروا فيديوهات وأي حاجة تنجموا تتفاعلوا معنا. سعيد جدا بالفريق يكون حاضر معنا، استمتعوا برشا بسيناجي خاطر قريبا باش يخرج. كون جي سيناجي شنحوي لك،
5: أهلا وسهلا.
4: وتحياتنا لسي خليل. بدأت توفى العطلة سي خليل، مرحبا بك سيناجي. سيناجي جدو باش نحوي لك.
5: أهلا وسهلا، صباح النور، مرحبا بك.
4: سي سلاح سكوحي، شنو الأمور؟
5: مرحبا بك نوفل، مرحبا بالكيب الكل، نسال المزاد على كل مستمعينا ومشاهدينا وين ما كانوا موجودين.
4: جيهان بن عبد الله، شنحوي لك؟
6: الحمد لله لاباس. نحب نقول لكم مرحبا ووسعوا بالكم مع بعضكم.
4: ايوه وسعوا بالكم.
5: طيب بديت تسخن من دولة.
4: حاجتين، يا اما هذا موضوع فقرتها ولا راتنا زوزنا تعاركوا لبرا.
5: ولا نصيحه عاديه معايا فوق مسخن.
4: طيب نادي الفورتي باش تكونوا معنا في الساعه الثانيه، وتحيه لنادي الفورتي وجيهان وصلاح وناهد. التو حكينا على كونجية الصيف وهذه حاجه ايجابيه، مازالوا شباب.
5: حكينا مش مشكل.
4: ما سمعتكش، حكينا ما سمعتكش. بلاكي في الاخراج، شكرا ليك. اشواق مرحبا بيك زاده في الاخراج الرقمي. باش نحكيو في كل المواضيع. يلا دورة المراقبة، امتحان البكالوريا، تبعثوا لسميس ان شاء الله ربي ينجحكم. الاستثمار الخارجي، السفارة الامريكية ومشاريع جديدة، ردوا بالكم بنك هبط، ردوا بالكم الهويات البنكية يعني تكشفوها ولا يجيكم مبعث ميل وكذا.
5: عمرها حتى بنك في العالم ما يبعث لك ميساج تقول لك اعطيني معطيات، مستحيل. كان فما حاجة باش يكلمك كونسيي كليون باش يقول لك يجي للبنك، هذا يحطوها في مخاخكم بس.
4: جوستومون ردوا بالكم من أخطاء هذه بعد الحكم عليها مارين لوبين تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية. هل الحكم زاد من شعبيتها؟ شنو حكيت سوار الإلكتروني وغيره؟ توفيق مجاهد باش يكون معنا من باريس باش نحكيو على الكهرباء ورفع مساهمة الطاقات المتجددة. تونس هل قاعدة تستثمر في الطاقات المتجددة؟ وباش نحكيو على المستلزمات الطبية وشنو الحكاية متاع المستلزمات الطبية والجريف الجديد إسخانة الحرارة تنجم توتر لك أعصابك، تنجم تتسبب حتى في حوادث طرقات. هذا شنو باش تحكي لنا جيهان. في ملا سؤال قاعدين تبعثونا أنتم على 23513000 باش نسألوا بخلاف يا سوية اليوم راك باش تحكي لنا شكون سوية اليوم. سوية ما سامحني ما عنيش وقت ما عنيش سباس شكون سوية. باش نحكيو على التأخيرات في تونسير. تونسير الناس كل يتشكيو البارح بكل بساطة، ما فما حتى حد يحب يحكي من تونسير، هذه معلومة. وبكل بساطة شفنا مطار تونس قرطاج من 29 فول ذهب تونسير فما 3 فولات فقط خرجوا في الوقت، فما أكثر 50% من الفولات خرجوا بتأخير فوق ساعتين. وتو نحكيو على أكثر تفاصيل كونسو براتيك مع نادي الفورتي، كيفاش تفهموا فاتورة ستيك؟ فاتورة ستيك جاية فيها كيفاش نفهموهم؟ وهل الفاتورة التقديرية تجي مرة بمرة؟ ما فاتك شيء مع صلاح، برشا أخبار صناعات المحتوى، نشر محتوى إباحي وتبييض الأموال، شنو حكاية الجريمة؟ وباش نرجعوا لمصر، مصر مصر التي أبدعت، مصر اللي ما لازمهاش تربح الأرجنتين،
5: شوية الجميع
4: لا معناتها ونجوم الكل معناتها حسام حسن كل بلي اغزر لي اغزروا لي حسام حسن عمل هكا
7: علامة الرفض،
5: لا الجست نتاع الفيفا نتاع
7: ضد العنصرية.
4: اي معناتها فما الفيفا مازالت كي بدلت القانون لو تتعرض لعنصرية، تحية لسليم محليه بلاكي، يلا لو تتعرض لعنصرية يلزمك تعمل هكا، يضر حتى الحكام ما في بالوش بها ولا ما عندوش
8: توضيح. معناتها توضيح مانيش عاد الزهمون صحيح، اما على الاقل لو انه الحكايه هذه نتاع نورمالمون يعملها الاربيتر. علاش؟ خاطر يمشي اللاعب او مدرب او اي شخص من اللي موجودين في التيران يطلب من الاربيتر يقول له راني انا تعرضت معنى كلام عنصري، دونك الاربيتر يهز يعمل الحركه هذيك نتاع الكروه بيديه يوقف الماتش عنده الحق. فما زاد حاجه اخرى نجم يكلموا حد، لكن يسمع مثلا الجماهير تقول في كلام عنصري برشا، دونك الحكم وقتك يسمع الكلام هذاك يهز يديه يوقف الماتش، يعيط لي دو كابيتان نتاع ليكيب ولا الكابيتان نتاع ليكيب المعنيه مثلا يقول له برا كلم جمهورك باش ما نوقفوش الماتش جمله واحده. دونك هو كيعملها بالطريقه هذيك يمكن في
4: احتجاجا على الحكم،
8: هو احتج على الحكم مي، لكن هو في القانون الحكم الوحيد مخول يوقف
4: المباراة. واضح الفيفا جابت حكم فرنساوي للارجنتين وجابت حكم ارجنتيني لفرنسا اللي هما زوز منتخبات المرشحه باش توصل فينال المونديال.
5: لا زوز منتخبات بيناتهم ولات عداوه كبيره
4: والناس كل يقولوا هما ماشيين للفينال
5: الارجنتين حتى من الرياضه
4: لحظه الارجنتين راهي القرعه نتاعها راهي ما توكب راهي مع الكافير ومصر واحنا ما عندها حتى منتخب قوي
8: باش تكون افريك المنتخب الجاي هو سويسرا.
4: اي حاجه غريبه جدا. يلا اخر اخبار نمشيو لدقيقه نيوز.
0: دقيقة نيوز.
9: دقيقة نيوز.
0: دقيقة نيوز.
5: يمكن لكافة المترشحين لدورة المراقبة من امتحان البكالوريا دورة 2026 للراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الإرسالية القصيرة SMS الهاتف الرقمي الجوال التسجيل في هذه الخدمة ابتداء من الساعة 10 صباحا من اليوم الأربعاء 8 جوليا حسب جاء في بلاغ صادر عن وزارة التربية البارح العشية. ويمكن للمترشحين المعنيين توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي BAC ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم النجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية على أن يتلقى المسجلين بهذه الخدمة SMS تضمن كل تفاصيل نتيجة الامتحان. نحكي على القرار المعدل النهائي وعدد مختلف المواد قبل الإعلان الرسمي على النتائج. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح لتلامذتنا الكل. الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ تصدر البارح رسالة مفتوحة وجهتها إلى وزير التربية وإلى مختلف المدخلين في الشأن التربوي، دعات فيها إلى جعل إصلاح التعليم الابتدائي هو المدخل الأساسي لأي إصلاح شامل للمنظومة التربوية. وأكدت الجمعية أن نتائج المسجلة في الامتحانات الوطنية تعكس حسب تقديرها اختلالات هيكلية تستوجب مراجعة أولويات الإصلاح. سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس تعلن فتح باب الترشح لتقديم أفكار مشاريع في إطار الإعلان السنوي للبرامج الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية. والسفارة تبرز أنه الدعوة تستهدف مشاريع تعزز المبادلات التجارية بين أقطاب تونس الكبرى وصفاقس وسوسة وبنزرت. وأشارت إلى أن قيمة المنح تتراوح بين 250 ألف دولار و 20 مليون دولار، فيما تمتد مدة تنفيذ المشاريع بين 12 و 36 شهر. رئيس الهيئة التونسية للاستثمار بالنيابة والمدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي جلال الطبيب يكشف عن انطلاق شركة تركية مختصة في صناعة مكونات الطائرات في الاستثمار في بلادنا من خلال فتح مصنع بالمنطقة الصناعية ببرج السدرية من ولاية بن عروس. والمتحدث يبين في تصريح لموزايك أن مؤسسات كبرى أخرى تنشط في القطاع باش تعلن عن قريب توسيعة استثماراتها، وأكد أن مختلف الهيكل الحكومية قاعدة تخدم على تسهيل الاستثمار في المجال هذا. البنك الوطني الفلاحي دعا كافة حرفائه والمواطنين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر بعد تداول محاولات الاحتيال الإلكتروني تنتحل صفة وزارة المالية، تهدف إلى استدراج المواطنين لإدخال بياناتهم البنكية عبر مواقع إلكترونية مزيفة. البنك أكد أنه ما يطلبش مطلقا من حرفائه الإفصاح عن بياناتهم البنكية أو الشخصية كما رقم بطاقة البطاقة البنكية، تاريخ انتهاء صلاحيتها أو رمز الأمان CVV ده موجود من تالي وراء الكارتة أو رموز التحقق عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو تطبيقات المراسلة أو شبكات التواصل الاجتماعي.
4: رمز الأمان لمرتك ما تعطيش ومش الانترنت.
5: كملوا مع وزارة الخارجية الإيرانية لحذرت من التداعيات الخطيرة للتصعيد العسكري الأمريكي الأخير. وصفت الهجمات اللي شنتها القوات الأمريكية فجر اليوم بأنها انتهاك صارخ لأول بند من مذكرة التفاهم المشتركة اللي تأكد على وقف العملية العسكرية بين الطرفين. وكانت الولايات المتحدة شنت ضربات على إيران بعد تعرض 3 سفن تجارية لهجوم في مضيق هرمز، وهكا بعدها ردت إيران بدور من خلال استهداف 85 منشأة عسكرية أمريكية في كل من البحرين والكويت.
10: دقيقة نيوز. دقيقة نيوز. دقيقة نيوز.
4: شكرا شكرا نهد، ربي نجح اللي في الباك يا ربي كنترول وربي وفقهم، وشكرا على تفاعلاتكم الكل. اصلاح برشا قاعدين يبعثولك، فما شكون اقترح عليك قال لك استضيف صاحبي بكار تعمى حوار ممتع، وفما
8: شكون
4: وفما شكون من المانيا، تحيه لصلاح فخر الاذاعه اللي موجود من صباح الليل في مزاريك بتالق وتميز.
8: شكرا ليك.
4: بالنسبه لسؤالكم على سويح، اول مره سمعت به زينه قصرينيه قالت عنصر مهم وثابت في فرقتها، يعني سويح يعزف الطبلة ومشهور جدا.
8: تنبعت في مالا سويلرا ومعنى نجم وقوله كان شارك في حاجة تاريخية في تاريخ الفن في تونس قديمة. واضح. هي نعرفه وشنا
4: فلا يلا نمشيه للجرايد. طول فقرة للجرايد
10: في الجرايد. في الجرايد
4: بعد شوية باش نحكيو على لوبين تو، نستضيفه توفيق مجيد بالتليفون. تونسير ناجي، تأخيرات كبيرة في الويب وفي مواقع كتبوا تأخيرات وتأخيرات، معناتها مظلومة مش مظلومة؟ ما فما حتى حد يحكي باسم تونسير، وانت تعرف سي ناجي مرة جاوبتنا وزارة النقل بعد ما حكينا. مثلا ناخذوا يوم البارح، دخلنا المطار تونس قرطاج، يعني هذا مصدر أكثر من الرسمي. البارح تونسير عندها 29 رحلة ذهاب من مطار قرطاج. يا ناجي شد عندك، من 29 رحلة فما كان 4 رحلات خرجوا في الوقت، فما 24 رحلة خرجت متأخرة، وفما رحلة وقع إلغاؤها كانت ماشية لنيس. يعني البارح 14% فقط من الرحلات في الوقت، وفوق 75% من الرحلات خرجت بتأخير. نزيدكم يا مراد، أكثر من نص الرحلات خرجت بتأخير أكثر من ساعتين. مثلا الجزائر في بلاصة ما ساعتين متاع صباح خرجت 6، اسطنبول 7 متاع صباح الطيارة خرجت بعد 7 ساعات تأخير، ماضي ساعتين. هذا نحكي لك روعة البارح. نيس في الفول الاخر، نيس في بلاصة ماضي ساعة تخرج 6، هذا يوم يوم مرعب وعادي. وحتى الرحلات القادمة ما حبيتش نشوف الرحلات القادمة، قلت يزينا نفس الشيء. اخر موريال من المفروض توصل 4 متاع صباح، وصلت نص نهار، من 4 نص نهار احسبوا السوايع. باريزورلي في بلاصه نص نهار جات 4، اسطنبول في بلاصه ما ساعتين غير درجين جات 8:30، نيس في بلاصه 5 وصلت 10، وباريز شارل دو غول في بلاصه 11 غير ربع وصلت 4 غير ربع. هل اعتذرت تونسيرها وتكلمت هل قالت شيء؟ لا. مردود هزيل جدا لشركتنا رغم اللي في السنوات الماضية شفنا تحسن. يبدو أنه الناس اللي قاعدة تتشكى ليس هناك تحسن. نجي زيدي.
7: والله شيء مؤسف وشيء بالحق يوجع القلب، معناها أنه كي تشوف مؤسسة عريقة جدا رأي تونسير أنشئت عام 1948 وأول انخراطها في المنظمة العالمية للطيران المدني كان عام 1957. يعني هالمؤسسة هذه تونسير سبقت مئات المؤسسات العالمية. وتشوف المطار متاعنا وقتش مبني مطار تونس قرطاج، وتشوف هذا الكل معناها العراقة وتونسير اللي كانت الحقيقة كانت معناها واحدة من أكبر المؤسسات اللي مصدر فخر التونس. اليوم معناها اللي قاعد يصير
4: كانت تدخل فلوس للدولة،
7: كانت تدخل برشا فلوس يعني أوفل، وكان الأسطول متاعها كان أسطول كبير. والأسف الشديد معناها في السنوات الأخيرة وضح الدهور، عدد الطائرات اللي في أصول تونسير معناها مش ينقص، الطائرات اللي خرجوا للتقاعد ما تمش تجديدهم بالكامل. أنا نقول مجلس إدارة تونسير واللي تحمل المسؤولية اليوم، وعليش نقول مجلس إدارة تونسير لأنه ما فيش كان أعضاء المسؤولين متاع تونسير فقط، فيه يعني ممثلين عن العديد من الوزارات والعديد من المؤسسات اللي موجودين أعضاء موجودين في مجلس الإدارة.
5: هذه المعلومة سنيجي برشا ما يعرفوهاش.
7: فوالا، لأنه مجلس إدارة موش متكون فقط من مسؤولية تونسير، ثم وزارة النقل، ثم المالية، ثم وعدة مؤسسات أخرى
5: عندها علاقة بالنقل الوطنية،
7: عندها علاقة وأكسيونير في تونسير. معناها وتونسير راهي متروحة من سنوات في البورصة والناس قاعدين يشريوا في ليزاكسيون. معناها شنو اللي قاعد يصير؟ علاش هالتدهور المال المالي الكبير؟ علاش هلا المستوى طايح؟
4: مش تدهور مالي، انا والله مواطنين يحكيوا مش لازم والله تحكيوا 100 عام يصير شيء. انا حلفت عليها فول الستة خرج كان مساعتين ونص، معناتها الناس قاعده كل واحد يبعث في حكيته. شنو الصمت امام التاخيرات الكبيره؟ يعني صمت يومي فما ديزاتا شيتو بريس وكذا، علاش الصمت؟ علاش يعني في نهار البارح في نهار فما فوليت ستة أكثر من 50% من الفوليت فوق الساعتين، وفما فوليت عاملة 7 سوايع و6 سوايع تأخير وفوليت ألغيت. لماذا الصمت؟
7: يعني فلانا يمكن نلقالها هو
4: لا الصمت ناجي هو التشجيع على مواصلة الفعل.
7: أنا يمكن
4: على الأقل كمسؤول حاسبهم
7: نحكي اتصاليا يمكن نلقالها معذر، على خاطر ما فماش جواب شاعتيه للناس.
4: صحيح.
7: يعني قدام هالوضع هذا اللي وضع مخجل جدا، معناه شنو مش يقولوا؟ كيفاش مش يفسروا هالتأخير اللي قاعد يصير؟ معناه وقاعد يصير ديما مش تأخير موسمي. معناه قال كي نرجع نذكر التصريح اللي اعطاه وزير النقل وقته في البرلمان.
4: البرلمان.
7: لا لا لا مهم جدا نذكر.
4: لحظة.
7: رو قال وزير النقل ما قالوش وزير الفلاحة.
4: رو قلت عدد الطائرات لا علاقة له بالتأخير. لحظة. نجم عندك زوز طائرات يجيو في الوقت. رو معناتها ما تعطيونيش تعليت التأخير بسبب سوء التنظيم. راو ما تنجح راي الطياره فولها يخو وقته باري مثلا نيس 6 سوايع كذا، معناتها راو قله عدد الطائرات لا يمكن ان يبرر التاخير. نجم يكون عندك 6 طائرات وطائرات كل يجيو في وقتهم، صحيح ولا سي نجي؟ معناتها فوالا راح كمل لي في دقيقه على تونسير باش نحكيوا على لوبين ومعنا توفيق.
7: انا كي نشوف الترتيب نتاع تونسير، الترتيب اللي خرج مؤخرا با ولو انه فما شكون اللي يشكك فيه قال مش هذاك الترتيب، معناها العلمي المعتمد اللي هو ترتيبها 114 على 117 شركة الطيران. لكن كي دخلت السيت متاع المنظمة العالمية للطيران المدني ما لقيتش تونسير الحقيقة في ضمن كوكبة الشركات، حتى مقارنة بالشركات الطيران الإفريقية كي تشوف حتى في إفريقيا،
5: حتى
7: لا ما نحكيش على العالم
5: حتى الإفريقية.
4: نجي كنهار قارنة كينيا أنت وانت تقول لي مش قلت كينيا عملت وإحنا ما عملنا شيء مع الإفريقيا راي تطورت برشا.
7: كي نشوف راي التونسير ادخلوا بربي اللي يعرف يدخل السيت متاع المنظمة العالمية للطيران المدني، تونسير عندها 2 إتوال، علما أنه الترتيب راه يبدأ من 5 إتوال، من 5 نجوم إلى نجمة واحدة. تونسير عندها 2 نجوم وتتساوى في هذا مع مع شركات، شركات مازالت كي جات البارح وشركات في دول نعرفوا اللي هي دول معناها مالين متواضعة جدا. حتى مطار تونس قرطاج يا نوفل كي تشوف التصنيف نتاعه في أراوذية المنظمة العالمية للطيران المدني، حتى حد ما نجم يشكك فيها. مطار تونس قرطاج كيف كيف عنده نجمتين، نجمتين معناها كي تشوف مطارات أخرى بحذانا مثلا مطار هواري بمدن ثلاثة نجوم، مطار القاهرة ثلاثة نجوم، مطارات أخرى معناها
4: لا ما تمشيش لدبي واحد بي...
7: لا لا ما مشيتش قاعد في إفريقيا
4: قارنا ببولاد حمتنا
7: قاعد في إفريقيا ما بعدش بعيد معناها
4: مع تشوف... العلم أنه داخل مطار تونس قرطاج ممنوع تتعامل بالدينار التونسي،
7: تشوف
4: هذه الدولة الوحيدة في العالم
7: تشوف المعطيات
4: ممنوع تتعامل بعملتك في دولتك.
7: تشوف المعطيات هذه تقول عليش علاش ما صارش اصلاح
4: واضح.
7: ثم مشكل في الحوكمه، مشكل في اداره تونسير. انت تعرف اللي اليوم تونسير ما عندهاش بي دي جي، عندها مكلفه بالتسيير به. تونسير اليوم حتى ولو تطلب المعلومه على عدد الحالي للطائرات حد ما يعطي
4: شيء واضح.
7: فما كان التصريح نتاع سيد وزير النقل تو مازلت معنا
4: فما الله خبر يعطيك الصحه،
7: يعطيك الصحه طايره من هنا لاخر 2026 والله اعلم.
4: نمشي لفرنسا على تونسير ونخلطوا في الوقت معنا زميلنا الصحفي بقناه فرانس 24 توفيق مجيد. عسلامه سي توفيق، مرحبا بك.
11: مرحبا حتى ناجي بحذاك. تونانتير البارح الطيارة من جربة كانت مش تطلع 11 تاع الليل، طلعت اليوم 9:30 تاع الصباح والناس طايشين في المطار. هذه أول حاجة. وثاني حاجة حتى تزيد على ناجي شوية، المشكلة إذا كانت تحب تقارن قارن باللي قارن بالشركة الإثيوبية اللي ولات توا الأولى في العالم. وأنا شفت البي دي جي قال لي عملت أول حاجة عملت طردت ناس كل خاطر كان في عدد كبير. ولا شفت في هذه السباق
4: خريطة بس
11: كلها
4: وشفت ولت
11: لولا إفريقيا.
4: فما خبر قالته جهاب فوق 3 سوايع على طار تاخذ 600 يورو شركات يعطيو يرجعوا لك فلوس. فما اللي فوق يظهر لي 6 سوايع على طار يرجعوا لك حق
7: التسكير ويعتذروا لك.
4: اي لا لا اعتذار
7: يعوضوا لك ويعتذروا لك.
11: لا لا في تونس يعطوك ساندويتش
4: صندويت الشكل اللي بدزرو حاسيلو. سي توفيق شنو حوالك؟ لاباس؟ البارح الناس الكل بعد صدور الحكم استناوا 8 لوبين اعلنت انها ستترشح للانتخابات الفرنسية. دونك نبداو بالحكم. الناس معناتها تعطينا الحكم والناس قالوا انه لانه صار برشا ضغط على القضاء كيفاش ترشح سياسي بيد قاضي، القاضي يبدو انه بالحكم معطاها الحرية، تحب تترشح ما تحبش انت حرة. احكي لنا على الحكم ثم اعلان لوبين قبل ما نسول شوية اسئلة.
11: شوف هو الحكم الابتدائي كان حكم عليها حكم قاسي بخمس سنين ما عندهاش الحق تترشح. فالاستئناف تم تخفيض الحكم هذا ولت أنها وفات الخمستاشر شهر اللي ما يخول لهاش باش ترشح فيهم، يعني قضاتهم معناها يخول لها أنها باش تترشح. شنو يقول لك القضاء؟ القضاء يقول لك أنا ما نمشيش عكس التيار، هي من حقها كمواطنة وككل مواطنين وكحق الناخبين أنها تترشح للانتخابات هذه. ولكن الحكم الأول في الابتدائي كان قاسي بالنسبة للمحكمة الاستئناف إلى درجة أن استفادت من التخفيض في الحكم، ولكن بقالها حكم اللي هو يطرح إشكالية الحكم بسنة سجن مع السوار الإلكتروني. هي شنو تقول لك؟ هي تقول
4: يعني يعني باش تاخذ السوار الإلكتروني باش نفسره لفرنسا مش سجن، السوار الإلكتروني اللي
11: ما تحرك إلا بإذن
4: بالقاضي. إيه ولكن حتى مقر سكنها راهو محل نزاع معناتها فوالا
11: معناتها
7: تتحرك في بريمتر معين.
4: ومع العلم انه سمعت برشا البارح في التلفزيون الفرنسي قالوا ينجم يولي 6 اشهر الحكم. احكي لنا
11: ينجم ينخفض ينجم. هي شنو قالت؟ هي المشكله هي يعني وقعت في تناقضاتها. هي من اول من اقترح مشروع قانون يمنع مدى الحياة أي شخص يورط في قضية فساد بالترشح لأي انتخابات بما في ذلك انتخابات محلية. ولكن تعرف أنت السياسي الكلام يلزم إلا السياسي يقوله، لكن في الواقع تو الآن هي شنو عملت؟ هي مشات سألت القانونيين قالوا له هذا كان تمشي بين محكمة التعقيب ولا التمييز. محكمة التعقيب ولا التمييز شفاش تنظر؟ تنظر في الشكل لا تنظر في المضمون. إذا الشكل نتاع الاستئناف مطابق للقانون ولم يخرج عن القانون يعني أنه يطبق قانون الاستئناف. يعني يطبق قانون الاستئناف، معناها ما هيش بيشتغل من حقها انها تترشح لانها استكملت فتره 15 شهر.
4: هي لا ادافع عنها طبعا، هي قاعده تقول انه ما تشددش في فساد شخصي، يعني فساد في اداره حزب وغيره، يعني ما هو هذه التعلى سالوها قالت ماهوش فساد اللي انا صورت فلوس، فساد في اداره الحزب.
11: هذه القضاء، هذه القضاء حسم فيها وقال باللي كان ما فيش اثراء لشخصها.
4: فوالا هذه البوان اللي هي انطلقت منه، ما كانش فساد اللي انا صورت فلوس
11: بالضبط. ولكن 3 مليون يورو اللي تخذاه من الاتحاد الاوروبي لغايات اخرى موجوده، وفما ناس صدرت في حقهم من بين الناس المتهمين احكام في هذا الصدد، لانه فما توظيف اموال مدفوعه من دفع الضرائب مشات باش تمشي لمساعدين برلمانيين مشات للحزب. هذه فما تحويل وجه الاموال فيه، هي ادينت مرتين، يعني في الحكم الابتدائي وفي حكم الاستئناف. اذا الادانه موجوده ده، ولكن هي ما يعرفش لوبان، هي السياسه رضعتها في الحليب وهي عمرها 13 عام واخذه كل شيء على ابوها، ما تحبش تخلي البلاصه لجوردان باردلا. علاش
4: هنا جايين؟ هي خذت على ابوها ولكن طورت الدنيا على بوها، معناتها من اللي جات هي الحزب عمل قفزة كبيرة بصراحة، وأصلحت أخطاء والدها، يعني ما يقوله الملاحظون،
5: غيرت في الديسكور، غيرت في النظرة الفرنسيس للحزب،
4: أصلحت برشا أخطاء والدها،
11: نزع الشيطان على الحزب.
4: باش نسألك، هل بالمحاكمة هذه قبل ما نمشيو برديلا، هل بالمحاكمة هذه شعبيتها طلعت؟
11: شوف، هي شعبيتها الآن هي في طليعة كل استطلاعات الرأي. الحزب الوحيد اللي عنده أكثر من 30% من نوايا التصويت هو حزب التجمع الوطني في الوقت الحالي. هي حالية، ولكن هي شعبية جوردان باردلا في فترة معينة، لأنه فما ناس فما تردد حتى داخل الحزب، يقول لك هذه مشكلة الفساد، هذه مش حاجة ثانية، ولكن حبوا مريم، وهو بدأ كيف يخدم على صورته. ولكن المشكلة الأخرى هو أنه اليسار خرج له حاجة اللي ستلحق به ضرر مدى الحياة. السيد ما عمره ما خدم في حياته، الخدمة الوحيدة اللي عملها هو أنه مناضل في حزب التجمع الوطني.
4: يعني أنا في تونس برشا هكا.
11: ما عندنا، لا ذلك في تونس عادنا خرج لك قائمة أنا. المهم هو أنه
4: عندك كل هين بالخدمة عمره ما خدم. تفضل.
11: وعندك شاب عمره 30 عام أمامه، يعني داهية سياسية مثل مارين لوبان اللي عمرها 56 عام وباش تترشح للمرة الرابعة، معنا خبرتها هي اللي تخليها تخول لها أنها تكون عندها مصداقية. وما ننساوش عنوفل اللي أكثر الناس اللي صوتوا لها مارين لوبان هما اللي عمرهم فوق 70 عام، يعني المتقاعدين بشكل خاص. هذاك هو الخزان الانتخابي لها، على عكس جوردان باردلا.
4: هي البارح أعلنت ترشحها رسميا بعد اجتماع، يبدو أنه اجتماع ساخن. باردلا

0: الرئاسية. هي بالنسبة ليها لازم هي تكون مرشحة للانتخابات الرئاسية. علاش؟ خاطر تسمع في المتعاطفين مع الحزب اللي يقولوا والله اوكي بردلا، ولكن بردلا مازال شاب وهي عندها الخبرة وهي عندها كذا، وحنا نحبوا مارينو، وعلاش مش مرأة المرة الأولى تكون رئيس الجمهورية وما إلى ذلك. إذن هي تحاول تلعب على العملية هذه. هي شعبيتها طبعا على مستوى الناخبين أقوى من جوردان باردلا، ولو أنه هو بدأ يخدم وكأنه هو باش يكون هو بيدو بيني وبينك يعني تفاجأ بالقرار، لأنه كل الناس كانوا يراهنوا أنه الحكم الابتدائي باش تأكدوا محكمة الاستئناف خمس سنوات يعني ماشي باش ترشح.
1: والناس قالوا نسألك في الآخر أنه القضاء اللي اتهموه كيفاش قاضي يتحكم في السياسة، قاعدين تشوفوا في جرائد أشويق في اللايف اليوتيوب ولا فيسبوك، جرائد اليسار تهاجم لوبين وجرائد اليمين تساند لوبين، معناتها أنه كيفاش قاضي يتحكم في المسار السياسي. فالحكم القضائي هذا قال لهم أنا حكمت والسياسة قررها وحدكم، يعني يبدو أنه حكم خرج القضاء من المداخلات السياسية.
0: ما طبعا خاطر القضاء ما يدخلش فيه، يحكم على يحكم على اللي موجود امامه من عوامل ينجم يبني عليها باش ينجم يصدر الحكم. هذا اكيد، ولكن هي تلعب الان في ورقه الوقت. انا كيفاش نربح وقت؟ خاطر في البدايه راهنوا على اساس انه محكمه التمييز ومحكمه التعقيب ممكن تاخذ عام. اش معناها تاخذ عام؟ تاخذ عام انا تعمل حملتها الانتخابيه حتى لنجي الانتخابات وتترشح، واذا كان نجحت يعلق
1: طبعا يعلق الحكم
0: على الحصانة اللي عندها
1: وتولي بعد ما تكون رئيسة
0: يرجع الحكم.
1: لكن باش توصلوا لتراه فاصل صغير وبعد نرجعوا لك توفيق مجيد. هذه ميدي معك
2: سيفكم فن في كورنيش على موزايك فن، موسيقى مسرح سينما نعيشوك غرامك، المهرجانات لحظة بلحظة، الكواليس اللي تحبوا تكتشفوهم، حوارات النجوم من تونس العالم العربي والعالم، نجومكم اللي تحبوهم مثنين للجمعة، ما تفلتوا حتى شيء. من 7 ل 9 متاع الليل كورنيش مع سامي الحامي.
3: من 3 ل 9 جويلية في رحاب قصر العبدلية بالمرسى، موعدكم مع سهرات استثنائية في ليالي العبدلية، أصوات تطرب وإيقاعات تأسر، مع آية دغنوج، محرزية طويل، أحمد عجيبي، نور قمر ومحمد علي كمون، في رحلة موسيقية تمزج بين الطرب الأصيل والجاز والتانجو العربي. وللأطفال نصيب من الفرح والخيال في يوم خاص بفن العرائس على الساعة 7:30 مساء. أما السهرة الفنية فتنطلق كل ليلة على الساعة 10 ليلا. ليالي العبدلية من 3 إلى 9 جويلية 2026 بحدائق قصر العبدلية المرسى. ليالي تحاكي الذاكرة حيث يلتقي الفن بالتاريخ، بمساهمة موزايكا فام.
4: ميدي ماغ.
5: Ce soir, vous dites que vous êtes candidate à l'élection présidentielle.
6: Donc ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle.
5: Et vous ne changerez pas d'avis ?
6: Non, je ne changerai pas d'avis, non. Et...
1: فوالا هذا كان اعلان لوبين ترشحها للرئاسه ولن اغير موقفي، واضح انه لن، ومن اللي يستناو 8 واضح انها هي. لا معنا توفيق مجيد من فرانس 24 زميلنا نهد.
7: تحياتي توفيق. الحمد نسالك بعيد عن الجانب القضائي اللي خذ اهتمام جانب كبير من الصحافه الفرنسيه، ولكن حنا نمشي معك سياسيا. اخر اتيود خرجت الايفوب بالنسبه لصحيفه الفيغارو تقول التجمع الوطني باش يكون فائز مهما كان اسم المترشح، يعني مارين لوبين ولا لا ولا غيره هو الفافوري ومهما كان اسم الادفيرسير هذا الأخطر. هل بالنسبة ليك المعطى هذا حاسم لن يتغير أو ربما ينجم يكون مفاجئ أو يتغير؟ خاطر يبدو أن المعطى هذا تعطاه من قبل وباقي مازال قائم الذات.
0: طيب، هو المعطى هذا حتى الآن كل استطلاعات الرأي كما قلت النوفل في هذا الاتجاه، هو أنه بش يكسبه بش يكون واحد من التجمع الوطني سواء كانت مارين لوبين أو جوردان باردلا في الجولة الأولى من الانتخابات اللي هي بش تكون نهار 18 أفريل. الإشكال الكبير هو أنه الجولة الثانية بش تصير نهار 2 ماي. إيش معناها نهار 2 ماي؟ معناها الموجة اللي باش تكون ضد التجمع الوطني على مستوى الشارع باش تكون متناقضة مع القانون الانتخابي اللي ما يخولش برفع الشعارات السياسية 24 ساعة قبل موعد الانتخابات. شوف كيفاش عملوها له. يعني في عيد العمال، ماكش باش تمنع اليسار باش يخرج للشارع وباش يرفع شعارات باش يطالب فيها انه يا جماعه التفوا، لان الان الاشكاليه هي تو شنو باش تعمل في الحمله الانتخابيه؟ باش تقول هذه عملية ضدنا، ولكن ما تنجح

0: تنجمش تكون ضدها. علاش؟ علاش نوفل ما تنجمش تكون ضدها؟ خاطر يوم عيد العمال هو يوم جان مارك. جان دارك. جان دارك. جان دارك للتجمع الوطني.
1: والشعارات ترفع.
0: والشعارات ترفع. إذا هي في صالح اليسار ولكن في صالح أقصى اليمين. الحزب الوحيد هو حزب الوسط والأحزاب الأخرى اللي ما عندهاش نزول إلى الشارع في عيد العمال، وإنما أقصى اليسار وأقصى اليمين هما اللي يحتفلوا يوم عيد العمال، لأنه يتزامن مع مع مع مع كيف كيف مع الأقصى أقصى اليمين. إذا ما تنجمش تقول لا، إذا ولكن شعارات ممنوعة.
1: واضح.
0: مش تطرح إشكالية أخرى.
1: يلا نجي زعيدي.
2: مرحبا توفيق. أنا قعدت نشوف نقرأ في ردود الفعل على الحكم الصادر البارح، الحقيقة جلب انتباهي في بعض وسائل الإعلام الفرنسية. ثم شكون اللي مشى في تقييم أو نقد الحكم الصادر عن القضاء، وقال أنه القضاء تعمد تخفيف عقوبة المنع من الترشح. علاش؟ باش يرمي الكرة في ملعب الناخبين ويتجنب القضاء في مستوى محكمة الاستئناف اتهامه بارتكاب الإقصاء السياسي. وأنا مش أقول لك جملة قالها كتبها البارحة باتريس سيرفي في ميديا بارت، قال أن يعني اتهم القضاء صراحة بأنه استسلم القضاء الفرنسي للضغوط السياسية والإعلامية العنيفة. قال راو الحملة اللي كانت بدأت منذ 2025 ضد القضاة كان يعني شفنا تأثيرها في الحكم الصادر البارح. وسؤال ثاني ماذا بيه تجاوبنا عليه زاد التوفيق، أنت بقى أعرف مني بالمشهد السياسي في فرنسا، هل يمكن أن تكون فرنسا بعد انتخابات رئاسية القادمة يمينية متطرفة في حال فوز ماري لوبير؟
1: فوالا، وكمل لي لأنه أنا هذا هو باش نوصلك، وشنو وضعية التوانسة المهاجرين وغيره، شنو تنجم تصير، وهل هذا خطر على المهاجرين التوانسة ولا؟ تفضل توفيق.
3: ولا باش يكون سيناريو ميلوني وفراتيلي ديتاليا اللي ما تنجمش حاجة كبيرة.
0: بالنسبة للقضاء كلامك صحيح، واللي يقولوا فيه القضاة صحيح. تعرف أنت ناجي بلي كونه في الفترة الأخيرة ثم هجوم منسق جدا على أساس أن القضاء مسيس، وأنه نقابة القضاة في فرنسا هي يسارية بالأساس، وأن عندها حقد كبير على اليمين وعلى، وهذا مش فقط من اليمين المتطرف، حتى من اليمين وحتى من الوسط. لأنه وين من من من من عهد ميتيران من 81 وانت جاي دائما يقول لك القضاة هم من المحسوبين على اليسار. وسمعت ساركوزي شنو قالوا حتى ساركوزي القضاء هو اللي وقف ضده. اذا هو القضاء شنو يحب يقول لك انا في خدمه المواطن. المواطن فما رهان انتخابي موجود، انا ما نجمش نحرم شخص من انه يترشح لانه حق دستوري انه انسان يترشح، ولكن ان هي ما عندهاش اثراء شخصي. فما صارت طبعا اكيد صاروا 3 مليون طاروا من من من من, من, من اموال من اموال دافعي الضرائب، مشاو لاغراض ما يعرفوهاش. هذا واضح. لكن بالنسبه لانه فرنسا باش تكون يمينيه متطرفه مثل الدول الاخرى، تعرف انا استبعد ذلك. باش يكون الوضع صعيب، ولكن استبعد ذلك لان المدن والمدن الكبيره وخاصه باريس وضواحيها مستحيل انها تصوت او تقبل باقصى اليمين في الحكم. ولكن الان اصبحت بسبب نزع الشيطنه عن التجمع الوطني، ولا الناس يقولوا الاختر الكبير هو علاش بوركوا با، علاش لا، علاش ما نجربوش كيما احنا صرنا في تونس، علاش ما نجربوش؟ انا جربنا نجرب.
1: والحمد لله معناتها يغزر تونس ويتعلموا. سي توفيق يعطيك الصحه، شكرا ليك توفيق مجيد. ونرجعوا نحكيوا عليه الموضوع اكثر، موضوع للنقاش. وانا نمني اللي مش باش حتى كنت رشحت مش باش تربح باش تصير لك القلبه نتاع اخر لحظه. يلا نمشي توا الموزايك 24. موزايك
3: 24 تصريحاتنا. نرجو على كلام
1: كلامك مهم، انا نحب ناكدوا اللي يقولوا العبيد باش تولي كذا وكذا، ولكن انفا تجي للحكم كما تذكروا اليونانك اللي عمل مع صندوق النقد الدولي والقروض وجاء كل المطرفين وعملوا قرارات اقل من الناس المعتدلين. تفضل نهدا.
3: اي ريحان عندك الزوز جوين. عندك لي دو موديل نتاع اليمين اللي متطرف، عندك المجر مع فيكتور اوربان اللي غرقت في اليمين المتطرف، وعندك ليكزامبل نتاع ميلوني اللي كانت نوعا ما مديري حتى في سياستها. نحكيو نرجع لشأن الوطني, نحكيو على كلام الغرفة النقابية الوطنية للمستلزمات الطبية تابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية, اللي حذرت من أزمة مالية خانقة تهدد استمرارية أكثر من 600 مؤسسة بسبب تراكم مستحقاتها لدى وزارة الصحة وبدرجة أقل عند الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنامي. تسمع بعضنا كلام رئيس الغرفة محمد لطفي بن يدر في الكونفرنس دو بريس اللي صارت البارح, اللي يتحدث على مشاكل تأخر صرف المستحقات وخاصة تأثيرها على المرضى وعلى المخزون الضروري للمستشفيات.
4: السنة عام 2026 من جانفي حتى لليوم ما عادش قاعدة تبيع, قاعدة تلم في الديون متاحة نهار كامل ندوره في السبيطارات طر الكبير دو احنا ذايجة خلصني معناه متظهر ماهيش من الخطر الكبير اللي المستلزمات الطبية باش تنقص ترى على صحة المرضى في عمليات ما يتعاملوش على خاطر قطع بايلها معنا في بلدان في اخرين اللي كيفنا احنا واللي شابون احنا راهو ما عندهمش. فما شركات سكرت, الشركات راهم مش قاعدين يخدموا من جانفي حتى الجوا مش قاعدين يبيعوا, قاعدين يلموا في الديون نتاعهم, يدوروا ويلموا في الديون نتاعهم. اليوم انا قاعدين نصرفوا مئات الملايين في مش قاعدين ندخلوا في الفلوس.
1: سينجي
2: هذه حلقه اخرى من الحلقات اللي
1: معناتها اشكالي نفس الكلام يتكرر. سينجي
2: شوف المشكل هو بيتو هو النقص الكبير او العجز المالي,
1: فما الجزئين والكل كيما انت تقول لي اي
2: العجز المالي اللي مر به الكنام وبالتبعيه السن اس اس والسن ار بي اس. لكن خلينا في الكنام. وقت اللي يصير عجز مالي في الكنام, كل المتعاملين مع منظومه التامين على المرض هم بيدهم مش يتمسوا باش يضروا. شفنا لي فارماسيا الصيادلة بعد البيولوجيين أصحاب المخابر البيولوجية
1: تحليل ناس باش تفهم وين تعملوا تحليل
2: قطاع المستلزمات الطبية. تعرف معناها يا نوفل؟
1: نعرف.
2: خليني بجست نفسر شوية. راهي المستلزمات كل ما تستعمله المستشفيات من أدوات في الجراحة في العلاج في كل شيء, هذيك هي المستلزمات الطبية, لأنه الفورنيسور المزودين بالمستلزمات هذه هم بيدهم مش خالصين, عندهم مستحقات مالية ما خذوهاش.
3: نفس السيركل اللي ندوروا فيه.
2: ايه هو بيدو راه وشوف, طالما ما تمش معالجة
1: معالجة
2: اللي بيه الفايدة راهو الإصلاح به. هاك اليوم صبيت مثلا الجمعة اللي فاتت صبوا شوية فلوس تسبق للصيدليات خذاو
1: بعد شهرين يعودوا شكيل
2: اي وبش معناتها تعطي تسبقة للبيولوجيين باهي هاك عطيتهم تسبقة وسكتوا. يعني شفت معناها اكل الحلول
3: مسكنات
2: قطاع التأمين على المرض لا يحتاج الى مسكنات, يحتاج الى اصلاح شجاع واصلاح حقيقي. لموا يا خويا عنا في تونس راهو ما شاء الله من الخبراء والناس لموا القدم وجدد ما يسالش
3: حتى في مراحل
2: مش مشكل راهو حتى القدم يا خويا مع حال ربما الشيطنه اللي ساعات قاعد نشوف فيها هاو البي دي جي هذا هاو بي هاو كذا, لموا القدم وجدد لموهم يا خويا واعملوا لموا الناس كل خلينا راهو يزمو يتصلح
1: راهو
2: القطاع هذا. تعرف شي يصنف يا نوفل في الاو ام اس المنظمه العالميه للصحه, يصنف على أنه قطاع حياتي قطاع حيوي, يعني كما الصحة كما التعليم
1: جزء من مثلث حقوق الإنسان
2: يعني الصحة يعني
1: البدائية الحقوق الأولى متاع الإنسان.
2: قديش عنا من سنوات التالي نحكيه على ضرورة الإصلاح وضرورة التعجيل بالإصلاح, عنا سنوات ثماش حاجة تصلحت بقاو شوية هكا عرفتك معناها كل منتشر الحريقة في بلاصة يمشي ويطفيوها قعدنا هكاكا معالجناش المشكل الأساسي اللي هو أنه الكنام راول, والمشكل مش في الكنام فقط راو
1: سيركل كامل كيما انت
2: قلت, مشكل في الناس المؤسسات اللي ما تخلصش الكنام اللي ما تصوبش الكنام ومنها مؤسسات عمومية. المشكل زادة في مؤسسات عمومية وخاصة اللي ما تخلصش السنر بيس وما يخلصوش السنر سيس وكيزوز صناديق هذوما هم بيدهم ما يلقاوش السيولة الكافية ما نجموش يخلصوا الكنام
1: والمواطن يتقصلوا مشاريع
2: والصيدلية المركزية كما تخلصش الكنام ما نجمش يخلص المزودين متاعه. شفت الحلقة قديش مترابطة, يحتاج إلى قرار سياسي شجاع.
1: واضح. كل معناتها كيما التعليم كلهم لابد من قرارات جذرية. قاعدين تبعثونا على 23513000 تتفرجوا فينا في لايف اليوتيوب. بطبيعة مش هكا تو باش نحكيو مع جهنا.
5: مش هكا.
1: يا مرحبا يا مرحبا جهنا. دونك
6: اما عندي سؤال خلينا نبدا بيه من الاول. علاش كل صيف نحسوا العلاقات تفزت كسوا اصحاب قراب من بعضهم زملاء وحتى حد ما يعرف الاخر كاينهم واقفين على الشارع
3: كيما انا وصلي البركه
1: فما حاجه
2: تقل
3: فما الفيزيك الاحتكاك يولد الحراره
1: لا فما حاجه تقل وحاجه تكثر النوم يقل وسخانه تكثر دونك ستريس يجي واحد سخون ونقص نوم فوالا معناتها
6: هذوما هما الاثنين المهمين
3: كما انا وصلح البارح هكاك بسخانه
2: خاطر ما تقيلوش كجيتو تعملوا قيلوله راكم
7: حبيت قيل انا البارح ما على غلط كنت
1: واضح. واضح يعطيكم الصحه نرجعوا لموضوعنا يلا جهنا
6: معني هنيهد حتى كان مسمع حتى حد المشكله نتاعكم انا ما في بليش سمعتها
7: لا لا عم نقعد واخواتنا هنا
6: السيف يلعب على عصب التونسي هذا هو موضوعنا اليوم على خاطر مشهد العرك ولينا نشوفوه باستمرار ما نحكيوش على صفوف في كوشه ولا في مجازان ما نحكيوش زيد على الاداره المواطن متقلق المواطن تفسيدها كيف كيف متقلق في الفو كنت فوت زوز ثواني يبدأ التزمير على خاطر ما فماش صبر في الكار تلحم على كرسي بين البيع والشاري تتبلبز على دينار هو الحق مش على دينار هو
1: عليك في رمضان
6: البيعها على سخانة جستمان تحس روحك في رمضان واحد يحلف معاش بش يخدم والآخر يحلف معاش شاري حبيت نعرف هنا سليح كيما العادة نسألك انت شنو أكثر حاجة تنجم تقلقك في الصيف تنجم تخلي عصابك متوترة تخليك على عصابك متنرفز
3: خبرتك في الصيف
7: هو حاجتيني الحق ينرفزوني على الاخر على الاخر عندك اللومبوتياج ما نحملش التعبيه جمله وثاني حاجه لا ثاني حاجه هي الخدمه مع نوفلورتين
3: سكتي المره هذه
1: ويعرف
7: حبيت نتمنى عليها تخف
1: يعرف صحيح انه باش يتحسن لازم يتقلق تفضل
7: هذا هو
6: دونك اليوم حابين نقولوا على لسان التونسي راهو حامل روحه بصيف سخانه ما نحبوا نعرفوا علاش نبداو الهدره من الشعوب البارده تتخيل مواطن سويدي ولا نرويجي نجم يعمل عركه على صف مثلا يقول له شبيك تغزلي على جناب
7: مستحيل معناها كان تلقى واحد من النرويجي ساعة في بالك التوى ما العلماء ما سجلوش واحد من النرويجي عايد الديسيبل ما طلعش
2: عمري مريتها بالحق
7: واحد برك عايد هالاند مع النرويج كي ماركي
1: الحبوسات سكروا في النرويج الحبوسات سكروا
7: والله راني نفدك في بيكي كريو فيهم الدور المجاوره يقولوا كان عندك تعبي وحبوسات تجيب عندي
1: راك تصيح على ولدك من غدو يدقطقوا عليك يقولوا لك اخر تنبيه سينو باش نهزوا ربي واحنا
3: ماش سموه محبوسات
1: راهو نحكي فعلا تصيح على ولدك يسمعوك يديكلاري ويجي وينبهوا عليك مازلت تصيح عليه راهو نهزوا ربي
3: التسميات تبدلت وريت مراكز اعاده ادماج يحطوهم في بلاصه عندهم فيها ديزاكتيفيتي وما فيهمش حيوت
1: ولا حبوسات فيهم التليفون والانترنت وكذا
2: ثم دول مشات في مراكز للعلاج النفسي اللي يرتكبوا معناها يرتكبوا صنف من الجرائم معناها بالنسبه لهم مريض شخص يعاني من مرض نفسي
1: وعقوباتهم مش كبيره
6: اي هو اذا انسان يعمل جريمه فهو مش سوي فما خلل يلزمه يتصلح شرعا
2: قدراته العقليه
6: نفس الوضعيه سلاحه ما لو كانت تخيلوها في تونس في الجزائر في المغرب ولا في مصر
7: حرب البسوس عرفت نفس الاسباب هذيك اللي بدات عليها حرب البسوس تبدا هي بيدها نفسها معناها خاطر احنا اقل حاجه تنجم تنرفز احنا الدار الوحيده تصير فيها اكسيدون ما مش كونستا يتعاركوا قبل
3: دم سخون
7: اعمل كونستا سبحان الله تصير حوادث
1: يخي بالعاني ضربتك اي سخانه هي سبب توتير
6: هو شويه من الجينات يمكن في تونس شويه متخمم في الميزانيه نتاع سيف وبرشا زيده يجي من سخانه الطقس الصبر ينقص يزيد الغش التوتر الناس تولي على اعصابها سخانه شنو تاثيرها على بدن الانسان وقت اللي هو درجه الحراره في 37 درجة أول حاجة البدن يبدأ في عركة مع روحه من داخل يحب يتأقلم ويخلي بدنه يستحفظ على 37 درجة تجي العوامل الخارجية فما توتر فيزيولوجي يصير وهي تنفهم الحكاية كيفاش تأثر على الجانب النفسي مع المختص النفسي أنس العويني
8: من بين أكثر العوامل اللي تأثر على المزاج متاع الإنسان هي ارتفاع درجات الحرارة وتأثر درجات الحرارة المرتفعة بشكل مباشر على الحالة المزاجية للشخص علاش؟ على خاطر ارتفاع درجات الحرارة يعلي في نسبة الكورتيزول اللي يؤدي إلى زيادة ضربات القلب ضغط الدم كاستجابة فيزيولوجية للحرارة ما ننساوش زيادة بارتفاع الحرارة ثم الجفاف الناتج عليها واللي أثر سلبا على الوظائف المعرفية ويزيد من حدة الانفعالات والتوتر معناها الإنسان ما عادش ينجم يركز بالكدا ما عادش ينجم يحفظ ويشد في مخه بالذات، بمعنى انه الانسان يولي يحس بالغضب اكثر، ماهوش مرتاح في جسمه، ماهوش مرتاح في الاحساس نتاعو، وهذا يخليه متغشش اكثر، وردود افعاله وردود افعال نتاع انسان متوتر ومتقلق اكثر من الطبيعي واكثر من الوضعيه والسيتواسيون العاديه اللي هو موجود فيها. التعرض المستمر للحراره يخلق حلقه مفرغه بين سوء المزاج وارتفاع الكورتيزول المستمر. هذاك علاش برشا ناس نشوفوهم في وقتنا الحالي يتعرضوا لبرشا تعكر مزاج، وتعكر المزاج نعرفوا اللي هو في مراحل كثيره يمكن علاقاتنا ببعضنا في الوسط المهني في العائله بين الكوبل اي بارتو. الانسان ماذا بيه يعمل اداره للبيئه المحيطه نتاعو، يحاول يبرد الجو باحسن الوسائل اللي نجم يكون فيهم في بيئه باهيه، يحاول يجد لنفسه احسن بيئه اللي نجم يرقد فيها بالدار، او نقص النوم اللي ناتج من ارتفاع الحراره، وارتفاع الحراره راهو ينقص النوم للبيبيات وللكبار وللصغار المتقدمين في السن، الناس الكل تتاثر به، وراهو كيف كيف نقص النوم هو من اكثر الحاجات اللي تخلي الانسان يقوم الصباح ويعدي نهاره متقلق قلق كبير. في وقتنا هذايا ارتفاعات الحراره ولات كبيره، ومش كان في تونس برك في العالم الكل، وهذا ما يخليش الانسان يحس براحه في التعامل نتاعو مع البيئه ومع الطقس. تقلبات الطقس خلات المعدلات نتاع ستريس والقلق عند الانسان يرتفع.
1: والله ارتفاع الحراره ظهر عائق
3: فيزيولوجي.
1: انا وقتاش فقت بها جهين ما نعرفش انت باش تحكي، في سخانه في فرنسا يقولوا كي توصل 40 نخرجوا، معناتها بلاصة خدمة 40 الناس تروح، قراية 40 الناس تروح، معناتها بجدية الحكاية مختينا.
6: يعني سخانة عامل جديد ينجم يأثر حتى على الجودة ولا المهنية، على جودة العلاقات، على تعاملك مع المحيط. كان يقول أنا سلاميني أنه سخانة تأثر على ساعات النوم، النوم العميق يأثر على المود، التركيز يساهم في زيادة التوتر. التوتر سامحوني يعني نتخيل واحد مثلا في درجة حرارة في مدن رمادية نعيشوا فيها، تجبد سخانة صباح تعاود تبثها في الليل، بيت ليلة كاملة هم قلب ما نجمش يقوم الصباح يشد الصف وهو مبتسم.
1: شو اللي قلتها مدن رمضان؟ شنو
6: المدن الرمادية
3: لما يعني سخانة
1: ما نعرفش معناتها مدن رمضان تاخذ سخانة صباح سايبة في الليلة.
6: سخانة اللي تتعدى شمس الصباح كاملة، المدن متاعنا مبنية بطريقة انها تلم سخانة هذه على طول النهار
1: وتسيبها في
6: الشمس تبرز الدنيا تبدأ تعاود تخرج في سخانة
1: الرمادية اللي ما غير سباسفر. اي
6: بالضبط
3: من الكولور تاع البيتون معناها.
1: اي
6: عملوا تجربة في 2025 لمجموعة من الناس، حطوهم في درجات حرارة مختلفة وقعدوا يقيسوا في درجة التوتر، لقاو اللي كل ما تزيد سخانة كل ما التوتر يزيد أكثر، والناس تولي على أعصابها ويفقدوا الصبر، وهذا يتسمى توتر بيولوجي. إنه المشكلة إنه الناس اللي كانوا عايشين توتر البيولوجي هذي كانوا يشوفوا في رواحهم عاديين طبيعيين،
1: ما تحسش بيه،
6: ما تحسش بروحك، ما تحسش نوع اللي صاير في بدنك. أنا جوست حبيت نقول حاجة واحدة هوني، يعني وقت اللي يتنرفز عليك حد ولا يسيح عليك ولا تصير مشكلة في الشارع ما يصيرش وسعوا بالكم، قبل ما ترجع له بعشرة أضعاف اللي قالوا أعمل طلة بليك شي مسخانة مش منه هو.
1: بيه والله
3: والله حتى كير مسخانة
7: حل كليم ارتاح شوية بعد
3: بكش ما نرجع له.
1: واضح فقنا بقيمة سخانة.
6: قيمة سخانة مهمة باشا، وتنجم تأثر كما قلنا على الموظف على الحلقات، أما هل عندها تأثير على حوادث الطرقات وإلا ليه؟ لو كان ياخذوا رقم في أمريكا يقولوا أنه أشهر صيف يعتبرها الأخطر، تزيد نسبة الحوادث في الطرقات بين 8 حتى 15%. هل هذا بسبب العوامل المناخية؟ هل سخانة عندها دور ولا ليه؟ في تونس الحماية المدنية تأكد أنه في الصيف ترتفع نسبة الحوادث، توصل حتى الارتفاع ب 19% مقارنة بالأشهر العادية بسبب الحركة المرورية، سهر، سياحة، كثرة التنقلات، وحتى زيادة التوتر عنده دور. فهل تشوفوا اليوم وأنه سخانة ما عادش تقلق الإنسان وتمس العلاقات أكهو وتنجم تأثر حتى على الحياة وقت اللي نحكيه وعلى الحوادث ونربطوها بحوادث الطرقات؟
1: أي تأثر البارحة ريت حكينا على قلة النوم، السخانة من الحاجات اللي تنقص لك قلة النوم، تعمل قلة النوم وقلة النوم تجي دونك ينقص النوم العميق، النوم العميق يجيك بعد ساعتين ثلاثة. دونك البارح المختصة قالت حاولوا حتى كي تسهروا نهار بالنهار، معناتها نهار تسهروا من غدوة ريكوبيري رقد من 9-10 متاع الليل ريكوبيري، مع إذا ما عندكش عرس في الحومة بيان سور
3: بالضبط
1: تنجم ترقد 9-10 متاع الليل. أما ظهرت عندها دور مهم، معناتها فما بلدان متطورة نيجي زعيري اللي يتعاملوا مع سخانة بطريقة علمية، راهو توصل إذا فما درجة سخانة توصل تغادر خدمتك. احنا 43 سخانه نبداو هزين العروسه الحمام وجينا والشيخه وجابت
2: وثم دول نوفل مشات الى يعني الى توفير اسباب الراحه للناس اللي يخدموا. مثلا نعطيك على سبيل المثال في اليابان مثلا ولا حتى في الصين، وقت البوز وقت الراحه مقدس، ثم حتى برشا مؤسسات
1: 4 ساعه قيلوله يعطيك
2: معناه يخصوا لهم حتى أماكن باش يمشي يرقد. يقول لك يلزمه يعمل على الأقل بين 10 و 15 دقيقة يرقد باش يسترجع طاقته. كي نحكيوا على الشخصية التونسية الحقيقة أنا ثم مراجع مهمة جدا باش تفهم بها شخصية التونسي. منهم الكتاب القيم جدا اللي عمله دكتور الله يرحمه مصف والناس بعنوانه الشخصية التونسية اللي فكك معناها التركيبة متاع شخصية المواطن التونسي. وكذلك الكتاب اللي أصدره دكتور هادي تيمومي نوجه له تحية كبيرة برشا, كيف أصبح التونسيون تونسيين. يعطيك يعطيك التراكمات التاريخية والحضارية والثقافية اللي تعدت الكل واللي أثرت في المواطن التونسي. لكن اللي جلب انتباه هو النص الممتاز اللي كتبه دكتور محمود الذوادي اللي يقول يختصر شخصية المواطن التونسي يقول لك هي شخصية مستنفرة في الأماكن العامة والاكتظاظ وتتسم بحدة اللفظية. يعني شخصية مستنفرة يعني تقع عنده استعداد خاصة وقت اللي يتحط في وضعيات في حال التأهب, وقت اللي يتحط في بعض الوضعيات الصعبة, الوضعيات اللي تنجم تنعكس عليه نفسيا. مثلا في السيركولاسيون, مع سيركولاسيون سخانة درجة حرارة متاع 40 ولا 45 درجة وهو قاعد يستنى وعليه ضغط نفسي, تقع معاها الصغار ولا معاها المدام باش يروح ولا باش يمشي خدمة.
6: مدام عامل ضغط سينيجي؟
2: لا لا ما قلت
5: سؤال فخ سؤال فخ
2: منين خرج سؤال شوختي ما تدخلنيش شنك المود هذاك, لا جواب لي ولا تعليق. اللي يتحط في وضعية كما هذه يبدأ عنده استعداد معناها لردة فعل عنيفة سواء بالكلام, معناها إذا باش تقربوا ولا مثلا كرهبتك تمس كرهبته ولا باش تعيط عليه تقولوا امشي أي. مثلا ما تعرفش ما تنجمش تتوقع ردة فعل نتاعو. هذا هو المواطن التونسي.
1: مصطفى ونيسر شخصية تونسية محاولة فهم شخصية العربية, عملت معه حوار قبل الثورة بستة شهور, ومن جملة اللي حكينا أنه الشخصية التونسية يريد السلطة القوية, التونسي ما يبدلش في ساعة, وقعد يحكي لي مدة على التونسي كذا. بعد بستة شهور صار الثورة وتبدلت السلطة. معناتها كلمت قلت له سي مصطفى كتابك مقيم ولكن لا علاقة له بالواقع. راني لتو نتذكرها.
2: أما فما حاجة مهمة,
1: أما كتاب ممتع أقراوه, ممتع جدا وفيه دراسات وفيه كذا.
2: فما حاجة مهمة أحكي عليها زادة دكتور مصطفى الناس الله يرحمه يقول زادة أنه مع هذا الشخصية التونسي شخصية نجم تتكيف مع كل الوضعيات ومع التغيرات ربما التغيرات خاصة التاريخية والاجتماعية.
1: حتى شكون يقرر فيه تونسي يتأقلم. شكرا سينيجي, شكرا جيهان, يعطيك الصحة. الأخبار ونرجع في الساعة الثانية من ميدي معك.
9: سيفكم فن في كورنيش على موزايك فن, موسيقى مسرح سينما نعيشوك غرامك, المهرجانات لحظة بلحظة, الكواليس اللي تحبوا تكتشفوهم, حوارات النجوم من تونس العالم العربي والعالم, نجومكم اللي تحبوهم من اثنين للجمعة, ما تفلتوا حتى شيء, من 7 ل9 متاع الليل كورنيش مع سامي الحامي. الفاكانس ما تحلى كان مع ترافل تو دو, الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان, وما نحكي لكمش على الكلوب والانيماسيون. ميلا باش تستنى باش ترزيرفي سيجور صغيرك بلاش, كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يرزيرفي من تاو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
10: تدلل تدلل. الجو حفالي في جربة بالكادوات والأفريات حتى 13 جويلية في جيان بورغومول. جيب الكارت فيد متاعك ويجا انت والعائلة وحفلها برشا ربح وكادوات يستناو فيكم. دي سمارتفون S26 تلافز 43 بوس و 6 ملايين فلوس في الكارت فيد. باش تدخل في القرعة وتكون واحد من الرابحين ما عليك كان تسكاني الكارت فيد متاعك في اللي بورن اللي موجودين على ذمتكم, وان شاء الله تكونوا من الرابحين.
11: تدلل
12: جيان
13: ايام دللنا.
14: مهرجان الجاز بتفرقة في دورته العشرين يقدم المغني والموسيقي الكوبي راؤول باز, أحد الرموز في حركة تجديد الموسيقى الكوبية المعاصرة. الأربعاء 8 جويلية 2026 على الساعة 10 ليلا بمسرح البحر بتبرقة. تبرقة تغني الجاز.
15: بمساهمة الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة, UBCI, غنو, لاسيغال, ومزيكا فام.
11: راديو موزيكا فم تونس الأخبار.
12: مستمعي موزيكا فم، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر حكما يقضي بالسجن مدة 18 عاما وخطيئة مالية قدرها 20,000 دينار في حق امرأة أجنبية إثر تورطها في محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة عبر مطار تونس قرطاج الدولي. وتعود أطوار القضية إلى كمين أمني محكم قادته الأجهزة الأمنية والديوانية بالمطار، حيث اشتبه الأعوان في سلوك المسافرة الأجنبية فور وصولها على متن رحلة جوية قادمة من أحدى الدول الأوروبية. وبتبرير المشتبه بها على جهاز الفحص بالأشعة سكانير تأكدت شكوك الأعوان، حيث كشف الجهاز عن وجود أجسام غريبة مخبأة بدقة عالية في طيات ثيابها. وبتفتيشها قانونيا تم العثور على كميات من مخدر الكوكايين كانت مقسمة ومعدة للتهريب والترويج داخل البلاد. العودة التكوينية للسنة 2026-2027 تحمل جملة من المستجدات التي تراهن من خلالها الوكالة التونسية للتكوين المهني على تحديث منظومة التكوين، أبرزها اعتماد 4 دورات تكوينية سنويا لأول مرة وأحداث اختصاصات جديدة، إلى جانب برمجة 25,315 موطن تكوين موزعة على 262 اختصاصا، مع مواصلة رقمنة الخدمات وتأهيل مراكز التكوين المهني. ومن بين أبرز التغييرات التي تدخل حيز التنفيذ بداية من السنة التكوينية الجديدة التخلي عن نظام الدورتين السنوية واعتماد 4 دورات تشمل سبتمبر ونوفمبر 2026 ثم فيفري وأفريل 2027، بما يتيح فرصا إضافية للراغبين في الالتحاق بمسالك التكوين المهني على امتداد السنة. فرع شركة يازاكي اليابانية المختصة في صناعة كابلات السيارات والشاحنات بقفصة يواصل تعزيز نشاطه الاستثماري وبرامجه التوسعية، إذ نظم بالتعاون مع مكتب التشغيل والعمل المستقل بقفصة نهاية الأسبوع الفارط يوما مفتوحا لانتداب 600 عون جديدة، وهو ما يرفع الطاقة التشغيلية لفرع هذه الشركة بقفصة إلى حوالي 3,000 موطن شغل بين إطارات وأعوان ومهندسين وتقنيين ساميين. ويعد فرع الشركة اليابانية أهم منشأة مشغلة بولاية قفصة بعد شركة فوسفات قفصة، ويعود ذلك إلى كفاءة اليد العاملة بالجهة وحسن مناخ الاستثمار بالجهة، إذ يتواصل نشاط هذه الشركة منذ سنة 2009. عدد من نواب البرلمان يتقدمون بمقترح قانون يجرم تعطيل تنفيذ أحكام قضاء، وقد أحاله مكتب المجلس إلى اللجان المختصة للنظر فيه. وتقول النائب فاطمة المسدي بصفتها ممثلة لجهة المبادرة في تصريحها لموزيك أن عديد الأحكام سواء جزائية أو إدارية لا تنفذ وتبقى في الرفوف، معتبرة أن الفراغ التشريعي من أسباب هذا التعطيل، خاصة وأن القانون الحالي لا يجرم من يقوم بهذا الفعل بالشكل اللازم ويكتفي بأسبوع وعين سجن و4 دنانير كخطية مالية. وتضيف المسدي أنه لا يمكن الحديث عن دولة قانون في ظل عدم تطبيقه، مؤكدة ضرورة تجديد عقوبة تعطيل تنفيذ أحكام القضاء، خاصة عندما يكون المتورط فيها موظفا عموميا أو شبه موظف عمومي.
13: نشوف أنه بعض الأحكام القضائية تقعد تحبيسة الرفوف ولا تنفذ هذه الأحكام، سواء بعض الأحكام جزائية أو الإدارية، يعني من جميع المحاكم هناك بعض الأحكام التي تبقى رهينة الرفوف. وجدنا أنه هناك فراغ تشريعي لا يجرم من لا ينفذ هذه القرارات. فما الفصل 315 أولا من المجلة الجزائية اللي فيها حكم وحيد أنه يعاقب بالسجن مدة 15 يوما من لا ينفذ هذه القرارات، أو 4 دنانير خاطية مالية. 4 دنانير معناتها من عام 60. تشوفوا أنه لا وجود لعقوبة صارمة لمن لا ينفذ قرارات المحكمة. يجب أن يكون هناك قانون يضمن تنفيذ الأحكام القضائية، سواء المحكمة الإدارية المحاكم العدلية أو المحكمة المحاسبة إلى آخره. فقمنا بمقترح قانون شامل في العقوبات. العقوبات تشتد إذا كان من عطل تنفيذ القرارات الأحكام القضائية يكون موظف عمومي أو شبه موظف عمومي.
12: في أخبار العالم، الحرس الثوري الإيراني يعلن اليوم الأربعاء أنه استهدف 85 موقعا عسكريا أمريكيا في البحرين والكويت، قائلا أن الهجمات جاءت ردا على انتهاك الولايات المتحدة وقف إطلاق النار في تصعيد جديد يهدد بتوسيع رقعة المواجهة بين الجانبين في منطقة الخليج. نهاية الموجز. المشوار يتواصل مع نوفل الورتاني وكامل فريق ميديماغ مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
16: الأولى في تونس ميديماغ كل يوم من نصف نهار الماضي ساعتين نوفل الورتاني على موزايك فام.

0: ميدي ماج.
1: يا مرحبا يا مرحبا، رجعنا معكم ميدي ماج مثلي لجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين على موزايكا فيم. تنجموا تتفرجوا فينا في لايف اليوتيوب برشا ولايات، برشا بلايص، برشا أماكن في تونس. لايف اليوتيوب يعاونكم، وأيضا التوانسة اللي خارج تونس تنجموا تابعونا على لايف اليوتيوب، لايف فيسبوك، على لونتين. تتواصلوا معنا زاد على 23 513 ألف على الواتساب. يلا الفقرة المظلومة، ملا سؤال،
0: ملا سؤال، كل يوم صوتك معنا في ميدي ماج.
1: نعتذروا على كل يوم، تفضل سلاح.
2: دونك نسلموا على مستمعينا في ملا سؤال، ينجموا يتفاعلوا معنا بتبيع على 23 513 ألف، 23 513 ألف نمر الواتساب بتبيع، ونجموا يبعثونا شنو رأيهم في السويح، شنو توقعوا انه الغنية هذه اللي خرجت شطحني يا سويح اللي قاعدة تدور برشا. نحكي على ترند الغنية متاع نجلة التونسية، ونعرفش كان فما شكون من المستمعين يمكن ما عرضتهمش لا في التيك توك لا في فيسبوك، رغم اللي هي انتشرت برشا. نسمعوا منها مقطع صغير. دونك هذا السويح، سويح اللي عامل،
1: انا نعرف السويح يبرك ويطيح، هذا شبابي في الكوره،
2: هذا في الكوره
1: اسكندر سويح،
2: اسكندر سويح نشوفه في التصويره موجوده على لايف يوتيوب لايف فيسبوك. هذا سويح في الكليب مع نجله، لكن يقول قائل علاش توصل مثلا السويح اللي تطرح، علاش توصل نجله غنيه كامله اسمها شطحني يا سويح، اللي تقريبا مش ديما نلقاه، ولا حفظت انك تسمي شكون من العاصفين ولا الكل. الحكايه تقريبا شارت في تونس بعد 2011 وقت اللي رابريت، فما ديما دخله من الاول في اسم اللي عمل الموزيكا للرابير هذيك، ديما فما كطريقه هكا زعما يسمي روحه سينياتور نتاعو نجم نقولوا. لكن باش تتفاجئوا انه نحكيوا على معناه انسان معروف. حسب رايكم سوية هذا هل هو عازف عادي ولا لا؟ ترى انتم شنو تقولوا؟
1: انا نعتبر مش عازف عادي، مادام راهو شطحني يا سويح، مع ينجم يكون حتى نحكي تو فن انستالا اخترع ريتموات جدد، حكايات جدد، عنده حاجه يعملها في السبكتاكل، معناتها عنده حاجه تاريخيه.
2: هو عيطوا له امبراطور الطبله في تونس، الاسم الكامل هو سويح مبارك، وتشوفوا تصويره تو بشكون موجوده على الباج فيسبوك نتاعنا موزايكا فام. هو كان موجود في عرض النوبه للفاضل الجزيري الله يرحمه، كان اللي مش استغربته، لكن كان فما في عرض النوبة وقت العرض اللي تعدى في القناة الوطنية ATT في الوقت ذاك، كانوا فما لسامي متاع الفنانين يخرجوا بشوية بشوية. خرج اسم لطفي بوشني، خرج في العمل لفاضل الجزيري، خرج زيد اسم معناها سلاح مصباح، خرج حتى شفنا برشا بعد في لسامي ذي
1: يخرج في لايف محلية تصوير
2: دون العاصفين الكل تقريبا. تقريبا السويح كان موجود في عرض النوبة. دونك نحكيه لهنا على امبراطور الطبلة في تونس، نحكيه على عازف تاريخي معروف برشا في تونس.
1: حاجة
2: ولا ما عرفش توقعته حاجة من نوع هذا ولا
1: ما توقعته، أما مش تاريخيا يرجع للنوبة الكذا.
2: هو ذاك أنا يعني معناه يعتبروا برشا عرض النوبة أقوى عرض صار في تاريخ تونس، معناه نحكي فنيا موسيقيا تقريبا أكبر عرض.
3: لكن علاش خرجت الحكاية دي بعد السنين ذوكم
1: الكل؟ نجلة قوت نجلة أنها تصنع حكاية
2: من هي من هو معروف في الوسط الفني معروف، عشان عند ناس
1: وشفت تصويرة مع تسويح تو، شفت تصويرة فيديو ما نجموش نعديوه لكم في إذاعة، والآن مع سويح وداخل ويصفقوا عليه مع سويح ولا نجم توا معناتها عاونته باش يولي نجم. النوبة القوة متاعها وقتها مش انها عملت المزود، بل انها عملت مزود بعد سنوات من منع المزود، معناتها بورقيبة وقت بورقيبة ممنوع المزود في التلفز والإذاعات كذا، دونك وكان مشهور دونك المزود ولا في التلفز والإذاعات بعد ما جابنا عليه، ثم تعملت النوبة وكان نجاح كبير وكبير برشا. ملا سؤال جاوبناكم على سويح، غدوة مع الإشكالية شنو باش نحطوا في ملا سؤال؟
2: ملا سؤال شكون نجم
3: شوفوا امبراطور حاجه اخرى.
4: عسلامة شباب ساعة،
1: مرحبا بدي فورتي
4: شحوالك
2: هو المنشط،
4: مرحبا بش نقولكم ملا تناسق عندكم في ميدي ماك قبيلة مارين لوبين توا نجلة وسوية، نحب نحييكم وكل عليكم متناسقين
2: الحمد لله.
1: بعد شوية حسام حسن بعد هي كيكة
4: مانيفيك.
1: احنا صحن تونسي
4: حلو علق،
1: صحن تونسي فيه العظم فيه الطن فيه كذا يلا، وفيه زادة ناهد انفو انتوكس
0: انفو ولا انتوكس.
1: ايش بيك الدوح في راسك انت؟
4: شفتني
1: ناهد فلا ناهد
2: الناس كل شافوك اشواق شافتك انفو انتوكس. نعم نذكركم بالكونسيبت متاع الفقره، نعطيكم اربع اخبار، ثلاثه اخبار غلطين، ثلاثه اخبار انتوكس، وخبر واحد اللي هو الانفو. تحاولوا طلعوا معنا على الرقم الواتساب والكيب الكل باش نحاول نواصل في السون فوت بما انهم ما لقاو حتى اجابه صحيحه.
1: يلا اطلبونا
2: من عندنا
1: لا ثلاثه من نهار الاول بديتهم بعد بديتوا في الفشل 23 500
2: خطه يعجبني كي شي معايا وانت امبارح صفات الله
1: مانيش معاك جيت في الواقع 23 500 وصلوا طاشنال حاولوا جيبوا يلا
5: الاخبار الاولاني يقول انه اللاعب كره القدم ولا النجم المصري هيثم حسن عنده ايضا جنسيه تونسيه وكان ينجم يلعب مع المنتخب التونسي لكنه اختار هو بارادته المنتخب المصري
1: هذا هذاك اللي لعب تيتولير
5: بالها هذاك هو هذاك الخبر الاولاني الخبر الثاني يقول حسب تقرير البنك المركزي نحكيه على نسبه البطاله في نهايه 2025 ارتفعت مقابل نفس الفتره من 2024 ارتفاع طفيف من 16 الى 16.5% هذا الخبر الثاني بالنسبه للخبر الثالث نكملوا مع الاقتصاد يهم الدينار التونسي يقول قيمه الدينار التونسي انخفضت امام الدولار واليورو في 2025 انخفاض طفيف ما تجاوز 2% هذا الخبر الثالث الخبر الرابع باش نكملوا مع مارين لوبين بما انها الاكتواليتي اليوم من جمله العقوبات نتاعها اللي كنا كان تبعتم مليح توفيق جيد تكون عندكم الاجابه هوني باش نختبروا الانتباه نتاعكم من جمله من جمله العقوبات اللي تسلطت عليها سنه واحده تحت المراقبه الالكترونيه برسلي إلكترونيك نحكيه على الإقامة الجبرية يعني لمدة سنة ما تخرج من دارها هذوما الأربع أخبار الكلمة عندكم حاولوا تطلعوا لنفو من لنتوكس
1: يلا نديا هيثم حسن النجم المصري عنده أصل تونسي زادة
4: عنده أصل تونسي
1: صحيح به ارتفعت البطالة حسب البنك المركزي منطقي ناش
4: بالنسبة لي معناها جزء صحيح وجزء غلط
1: 19 نسبة ارتفعت البطاقة
2: قال طفيفة من 16.5%
4: دونك اللي عندي مشكل مع النسبة
1: قيمة الدينار التونسي طاحت قدام اليورو والدولار في العام فات
4: اي فوالا
1: دونك سنة مراقبة الكترونية ما تخرجش من
4: اكثر من عام
1: باهي دونك انا هو اكثر من عام تعتقد انا هو الخبر الصحيح الأخبار كلهم ينجموا يكونوا صحاح معناتها بدأ يستعمل في الخبث الإلكتروني
4: صحيح
1: الأخبار كل ينجموا يكونوا صحاح شنو حسب رأيك صحيح
4: الأخبار متاع البطالة قلت لي عندي مشكل مع النسبة الثالث اللي هو متاع
1: الدينار التونسي انخفض منطقي جدا به يلا سليح هيثم حسن تونسي كيما مصراوي واختار مصر
2: هو نعرف هو تونسي واما حكاية اختار مصر هو بحضيراته خاطر قبل
5: يمشي مع الدتاي سليح
2: يكلموه خاطر هو يسكو يكلموه هو ليه خاطر ذيك هي اما هو قال لك اختار
1: بارح لعب مع مصر دونك اختار
2: ليه
1: مصر
2: ليه مش بمحضيراته يسكو باش يحب يلعب في تونس وقالوا له ليه
1: ليه ذيك تفاصيل
2: هو اتصلوا به نعرف اتصلوا به تونس فما حكاية الدينار هذايا بالنسبة
1: ينجموا القاوة كيبي ما عادوش
2: طلبوا يمكن تعرفش عليه
1: ارتفعت البطالة حسب بنك المركزي
2: البطالة آخر شيفر سمعته عليها مش 16 تقريبا الشيفر ذي وما عرضنيش جمع
1: قيمة الدينار
2: 15 تقريبا
1: قيمة الدينار أمام اليورو والدولار انخفضت
2: أي ذي ممكن أنا شاك في هذا وشاك عندك
1: المراقبة الإلكترونية عام ما تخرجش من دارها
2: عام ليه ما نصورش ما قالوا تخرج كما تشاور ولا
5: نادي قالت اكثر
1: لا عام ما تخرجش من
2: دارها سمعت قبل بالشهر اكثر من 12 شهر
1: دونك كان هو الاخبار صحيح
5: دونك كي جبتك
2: مو انا برا نمشيو في الاولاني مثال شيء خليه نادي عندها دينار اوك تبدا فما شانس اكبر نجمو منعوها اليوم
1: واضح تراها بدينا بالغلطين
5: نبداو بتقرير البنك المركزي نسبه البطاله خطا تراجعت نسبه البطاله وسلاح هوني صحيح عنده الحق تراجعت نسبه البطاله الجمليه الى 15.2% مع اخر 2025 مقابل 16.5 مع نهايه العام اللي قبله نحكيه على سنه 2024 دونك الخبر هذا انتوكس الخبر الثاني اللي يهم الدينار التونسي اللي انخفضت قيمته أمام الدولار واليورو خطأ سعر صرف الدينار التونسي ارتفع مع نهاية سنة 2025 وبالمقارنة مع قيمته المسجلة في نفس الفترة من 24 بنسبة 9.8% مع الدولار الأمريكي لكن انخفضت ب 1.6% مقابل اليورو هذا نلقاه في التقرير السنوي الأخير للبنك المركزي دونك هذا أيضا خبر خاطئ الخبر الآخر الخاطئ اسف نيديا مسألة البرسلي إلكترونيك لسنة كاملة صحيح مش أكثر من عام سنة ولكن تخرج وتدخل بوقت وما تغادرش أم بيريمتر معين مش دارها ثم كان تركزوا في السؤال اللي قلته قلت لمدة عام ما تخرجش من دارها موش دارها فما أم بيريمتر بيان ديترميني دونك الخبر للأسف لقاه صلاح الدين الساكوحي لخبر الأوليني اللي هو النجم المصري هيثم حسن عنده أيضا جنسية تونسية وكان ينجم يلعب مع المنتخب التونسي لكنه اختار المنتخب المصري. وفي حوار لصحيفة المصراوي نلقاو جده يتكلم يقول هو من عائلة ومن أسرة عريقة تعود جذورها إلى جزيرة أسوان. والده يسري فؤاد من أبناء الجزيرة ولكن والدته تونسية الجنسية وتولد ولعب سنواته الأولى لكرة القدم في الملاعب الفرنسية دونك كان ينجم أيضا يلعب مع المنتخب الفرنسي.
1: واضح واضح يعطيك الصحه.
5: شكرا لك للاسف.
2: الحمد لله الحمد لله.
4: حتى هذه بالنقاط نادي كويس كل شيء
5: الحياه كلها بالنقاط معايا
2: نهدي الانتصار هذا الناديه.
1: يلا نمشي ولا فقره نادي وموضوع مهم ويهمنا الناس الكل. كونسو براتيك
0: كونسو براتيك كل يوم في ميدي ماغ.
4: في كونسو براتيك اليوم باش نحكيو على الفاتوره نتاع الاستهلاك نتاع الكهرباء لكن باش نحكيو زيدا على كيفاش نقراو هالفاتوره هذه الفاتوره نتاع ستيك نتاع
1: ولا ما احكي بالعربي يقول ستيك شنو كهرباء نفضلك ناديا حصه هذه راهو
2: كهرباء بالفرنسي ولا بالعربي ستيك
4: فاتورة الضوء نعرف انه فما تبديل صار في النسخه نتاع الفاتوره دونك احنا اللي قاعدين نخدموا بها توا هي الفاتوره نسخه 2021 والهدف نتاعها انه المواطن التونسي ينجم يحسب الفاتوره نتاعه وحده وتكون الفاتوره اكثر وضوح. دايوغ تنجموا تشوفوا التصاور تو كل مره نحكي انا على روبريك وضيفنا يحاول يفسر كل مره نشوفوا جزء من الفاتوره هذيك كيفاش ولات كمم اوضح يظهر لي من الفيرسيون القديمه. ان توكا احنا اتصلنا برئيس دائره بشركه توصيل كهرباء
1: مش الوضوح
4: يا باش نوضحوا عاد
5: هو الحقيقه اوضح باش نكونوا واضحين
1: هي ما ندفع الصندوق الانتقال الطاقي انا بعد ندفع من فاتوره
5: هذيك هذيك موضوع اخر
4: في جيبك عادي في اخر الفتره
1: اللي في الاخر الصندوق مش باش يتم اي تفضل
4: دونك
1: لا موجود سامحوني تفضل
4: تشنوتا.
1: لا قلت مش باش تتم من فضلك لانه موجود
4: لا موجود صندوق. موجود باهي دونك تصنع رئيس دايره بشركه تونسيه الكهرباء والغاز الاداره التجاريه والتسويق سيناب المراد جاوبنا على تساؤلاتنا الكل. باش نبداو الساعه باول سؤال اللي وحاز نقطه مهمه لازم نعرفوها اللي هي انه التسعيره نتاع الضوء اللي جينا في الفاتوره محدده بحاجتين. شنو الحاجتين هذوما؟ هي القوه نتاع الكونتور قوه العداد وهي زاده الاستهلاك الشهري. نسمع بعضنا.
6: فما جوز عناصر باش اي انسان باش يهز الفاتوره نتاع ستيك ويقراها يلزم هي يحطهم بعين الاعتبار. المعلومه الاولى هي قوه العداد والا قوه الانسياب بالنسبه اذا كان عنده كونتور غاز وقوه العداد اذا كان عنده كونتور الكتريسيتي. والثاني معطى هو استهلاك الشهري للفتره المعنيه بالامر. هذوما الزوز معطيات يلزم الحريف يكون يعرفهم باش ينجم يفهم بها كيفاش ستيك حسبت له الفاتوره المعنيه هذه. على خاطر الاسعار تاع ستيك اللي هي مقننه الاسعار محددين بهالزوز عناصر اللي هي قوه العداد والاستهلاك الشهري للفتره المعنيه. به قوه العداد اش معناتها؟ المواطن ولا الحريف كي يمشي لستيك باش يعمل النوفو برانشمون كان ما يعرفش هو شنو هو يحب يكون عنده كونتور مثلا معظم الحرفاء يمشي هو انا راني نحب 15 امبير دو فيل فانه يطلب القوه نتاع العداد اللي نعبر عليها احنا ب 15 امبير دو فيل ولا 20 امبير 3 فيل هذه قوه العداد. واذا كان ما يعرفش الحريف بالضبط فان راهو عون الاستقبال مطالب انه يفسر له يفسر للحريف يقول له انت شنو هي استعمالاتك في المنزل باش نجم نوجهك انها قوه العداد اللي تصلح لك. دونك هذا المعطى الاول.
1: لا قوه العداد لا تؤثر في الفاتوره معناتها قوه عداد وكذا معناتها ما تجيكش فاتوره اغلى خاطر عداد اقوى.
4: كيفاش ما فهمتش النقطه ناف
1: معناتها قوه العداد ما تاثرش في فاتوره تجيك اقل ولا اكثر فلوس معناتها
4: لا لا هو هو ما انتكا القوه هي
5: هي التسعيره
4: بعد باش تجي سنون
5: خاطر زيد
4: سمح لي شنو يقصد هوني قوه العداد معناتها مش كيف ما دار مثلا عندهم كان فريجيدير وامبي بكاو كيف ما دار تلقى فيها كونجيلاتور وتلقى فيها درجه
2: معناتها هو
4: صحيح العداد يكون اكثر
1: باش ما يتبلانتا لكش وما يفسدش وما يطيحش بان فوالا. دونك انا حبيت نوضح ان قوه العداد ما عندهاش علاقه بكي تستهلك برشا تجيب عدد قوي ما عنديش علاقه مش العدد اللي نقص لك ولا يزيدك في لسانك كيف ولا حبيت
5: نقول انت والانستالاسيون تاعك
4: دونك اليوم زاد سؤال اخر طرحناه على ضيفنا كيفاش الحريف ينجم يحسب الاستهلاك جوستمون نتاع العداد فما خاطر اسوام فما دي باليي وفما تسعيره الكل باليي وهذا علاش ساعات التوينس يقول لك ما فهمتش بيني في شهر هكا وبعد فجاه ياسر فما ديفيرينس معناها بين الزوز فاتورات نسمعوا بعض
6: بالنسبة للغاز هو المتر كوب هو الفوليوم تاع الغاز اللي الحريف يحب يكون عنده طاقة الاستيعاب تاعها وجينيرالمون معظم لي كونتور الموجودين في تونس هما 5 متر كوب وإلا 10 متر كوب وهذاك علاش كان تلاحظوا في الفاتورة بعد البيانات أضفنا هالخانة هذه اللي فيها الانديك لو نومبر دو كافيا سوسكري لوي اوكتلي الكليون طلب لو برانشمون نتاع وثاني معطى اللي هو ينجم يفهم بيها علاش التسعيرة هذيك هي الاستهلاك الشهري دونك الاستهلاك الشهري التسعيرة محدة اترافير الجزء على نصر ضوما اللي قلنا عليهم او ان هي قوة العداد والاستهلاك الشهري اللي قوته قوة العداد نتاعو ما بين 1 و2 كافيا واستهلاكه ما يفوتش 100 كيلو في الشهر وتلاحظوا ان الكونتيتي الكل راهي محدد بالشهر راهو 62 ملي اذا كان الاستهلاك نتاعو ما يفوتش 50 كيلووات في الشهر هذه الفئه اللي سموها احنا ترانش ايكونوميك سوسيال اللي فريمون هي اقل شريحه تنجم تستهلك امبول ولا فريجيدير ماكس دونك استهلاكه ما يفوتش 50 كيلووات في الشهر فان السعر يكون 62 وبالنسبه للي من 1 حتى 300 كيلووات ما يفوتش 100 كيلووات استعمال نتاعو ريزيدونسيال 96 ملي واذا كان غير منزلي يولي 104 ملي فاتوره تاع 4 شهور المواطن كيشوف فاتوره 4 شهور يمشي يشوف الكميه وبعد تالي يمشي يشوف الاستهلاك المعدل الشهري يلقاها 100 ولا 90 فانه اوتوماتيكمون باش يمشي بعد الكميه نتاع المعدل الشهري فانه يمشي يشوف السعر باش يلقى انه السعر مناسب للكميه للمعدل الشهري للاستهلاك نتاع الحريف
4: نواصلوا مع روبريك أخرى اللي نشوفوها في الفاتورة اللي هي مكتوبة المعاليم القارة المعاليم القارة فات عندها هدف خلي نكتشفوا شنو هي ساعة المعاليم القارة ذي وشنو الهدف منها
6: أول المعاليم القارة اللي هي تجي بالضبط بعد البيانات نتاع الاستهلاك المعاليم القاره كيف كيف القوه تاع العداد راهي هي اللي باش تحدد الفريفيكس المعاليم القاره نتاع المونجيل هذيك هي تساوي 700 مليم على كل كيلوواتر في عدد الاشهر هذه الفورمولا اللي موجوده في الفيرسو تاع الفاتوره المعاليم القاره هي معاليم لي مينتونس نقولوا احنا نتاع شبكه التوزيع الحريف يخلصها كل فاتورة باش نحسنوا أصل الريزو من شبكة التوزيع طبعا هي لصيانة شبكة التوزيع الكهرباء والغاز ونفس الشيء بالنسبة للغاز لكن في بلاس 700 مليم الغاز 150 مليم في آخر الفاتورة نسبة تيفيا بالنسبة للاستهلاك البنزيلي 16% لفري فيكس تيفيا نتاعها 19% الغاز 19% والاستعمال المنزلي 13% وإذا كان استعمال غير منزلي فإنه تيفيا تولي
4: 19%
1: هذا معلم قارة فصل صغير ومن بعد
0: التوى في ودني ضحكتها والتوى في بالي نسمتها وللتوى مستحيل ننسى نغمتها قديش عشنا ساريات طويلة قديه في كل ليلة ارسمنا ذكريات جميلة وقديه ما نجمت ننسى منها حتى تفصيلها تتذكر ياما غنينا في مسرحها تتذكر ريحة المشموم ونسمة بحرها تتذكر قديه اشتحنا وحلمنا تحت نجوم اسمها من 60 سنة مهرجان الحمامات ذكريات اتعاشت بين التياترو الموسيقى والخطوات 60 سنة في مسرح كله سحر تاريخ وبرشا حكايات 60 سنة كيني توك بديت وبيكم ومعاكم مازلنا باش نعيشوا أحلى يامات الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي من 11 جويلية إلى 13 أوت ذاكرة تعيش
7: بمساهمة أورانج، UBCI، جات أسيرانس، ميديليس، تونيسير، الناقل الرسمي للمهرجان، وموزايك اف ام.
1: ميدي ماغ. يا مرحبا يا مرحبا، مازلنا في فقرة كونسو براتيك مع ليديا، نحاولوا نفهموا فاتورة الضوء بشوي بشوي، نفهموا والاستهلاك كيف مر 50 مليم 96 مليم و 104 مليم الاستهلاك الشركات وكذا، هذا السوم يختلف حسب الكونسوماسيون.
4: نكملوا معك باهي دونك نوفل، حكينا كيفاش الحريف ينجم يحسب الاستهلاك نتاعو، حكينا على شنية المعاليم القارة، مازالوا حاجتين مهمين اللي هما دو روبريك موجودين في الفاتورة اللي هي الخدمات والأداءات. خلينا نبداو نحكيو توا على الخانة نتاع الخدمات، شنية هي هالخدمات ووقتاش زيد المواطن اسكو ريلمون في كل فاتوره يدفع الخدمات والا لا.
6: الخدمات مثلا حريص طلب يعمل برانشمون تاع تريسيتي والا غاز والا حتى برانشمون تاع فوتوفولتايك، لكن يحب يخلصها بالتقسيم، فاتحنا له الفرصه هذه. كان مثلا عامل على 24 وهو في رقم 5، فانا باش تلقى 5 على 24، يعني راه وصل في الليشيونس رقم 5 مثلا، والا طلب خدمه مثلا لقد قصينا عليه الضوء وتقنت فرق المستيق باش تعاود ترجع له الضوء، فانا المصاريف هذيك تخرج له في خانه الخدمات.
4: دونك المبلغ اللي يمشي للستيغريلمون اللي يدخل

0: تلفزة رو معلومة تلفزة وتلفزة قالك عنا سنين ما جنيش معلومة تلفزة.
1: يمكن فما مشكلة
0: تخذهم الدولة مع دولة بينا بروحها معتها الدولة ما تعطيش روحهم
1: بكشي في الميزانية اللي تاخذها الوطنية
0: يمكن
1: ياخذ ميزانية كل عام
0: معتها ما فلا المهم نفهم واحد
2: باي خل نفهم واحد
0: نخلصوا أما نفهموا على
2: خل
3: نفهموا يا فيها المساهمات الجماعات المحلية لكونتربيشن كوليكتيفيتي لوكال اللي هي 5 مليمات على كل كيلواتور مستهلك باش هي بدورها مطالبه باش تعمل الصيانه نتاع التنوير العمومي. نفس الشيء بالنسبه للمعلومه الاذاعه والتلفزيون كيف كيف معلوم هو موظف على ذو برك ولكن مع العلم انه ما يلزمش يفوت 3 دينارات و500 في الشهر صندوق الانتقال الطاقي كهرباء والى الغاز 5 مليمات على كل كميه مستهلكه بالنسبه للضوء ومليم فاصلة 12 على استعمال الغاز. الصندوق هذا هو مجعول للانتقال الطاقي لانتاج عبر تركيب اللوحات الفوتوضوئية في المنازل. ثم آخر خانة بالنسبة للأداءات هي التفيا وكي نجمع هالأداءات ذو الكل تخرج المجموعة الأداءات.
4: فهمت ونوفل
0: فهمت اللي حتى ضوء الشارع ظهر نحن نخلصوا فيه
1: ما تمشي في الشارع
2: ولا ما تعمل الخدمة هذيك
0: كنت عارف انت قبلها أنا قبل الفقرة هذه ما كنتش نعرفها ضوء البلدية ظهرنا ندفع
1: أنا الحق ما
0: أسمع أخي المواطن دوك سينت البلد تلقى ضوء طافي خويا أعمل عرك على روحك راك أنت في فاتورة الضوء تساهم أنك في الضوء ذاك يشعل يعطيكم
4: صحة
0: معناتها أي بالبوتويت أكل عصافر اللي فوق البوتويت ما نساهموش أنا نعطيهم ماكلة
1: لك أي زيوان
4: إطار
1: الزيوان
0: ونطلب فاتورة سيك تكتبها زيد الزمان اللي عسافر فوق بطوة الضوء تكسح نادي روا احنا كل شيء معناتها ناخذوه بجدية فهمت
2: اي نعرف انما عندي حتى مشكل
0: يعطيك الصحة هاوكا فهمنا وستيك راهو البيبان نتاعهم محلولة راك تمشي تشكي يرجعوا لك فاتورة الضوء اذا ماكش مقتنع فاتورة الضوء هذه انا عملتها تهز انت قداش راهو ساعات ينقلوا بالغلط ساعات خدام يقعد في القهوة يعمر من راسه ويمشي هلك تقديرية معناتها امشي وثبت وينقصوا لك وكذا ما نحكيش الاكسيدونات الكبار اما تمشي تلقى ناس يفرحوا بك ويفهموك تحية للكهرباء والغاز. يلا نمشي وتول ما فاتك شيء
5: ما فاتك شيء
1: ما فاتك شيء بعد شوية باش نحكيو على مشاكل الأحياء الراقية نمشيو لموناكو باش نحكيو على قضية غاديك قاعد تحكي فيها برشا كلام وفما حاجات جديدة
0: ظهرت فيلم ماهيش قضية
1: اكزاكتومون أيه. خرجت تفاصيل جديدة نحكيو شنو هي الحكاية نتاع الوفاة نتاع مشتبه بها الرئيسية في قضية التفجير اللي صارت في موناكو. كيف كيف باش نحكيو على مصر والماتش مع الأرجنتين برشا ردود أفعال كانت موجودة وجدل كبير كان صاير بالنسبة للمباراة هذيا زادة. أما قبل هيت نحكيو بالطبيعة على خبر كان خرج نحكي على أحكام بالسجن لصناع وصناعات محتوى لنشر محتوى إباحي وتبييض الأموال. قضت هيئة الإدارة الجنائية بالمحكمة البداية بتونس بإصدار أحكام بين عام و27 سنة سجن في حق صناع وصناعات محتوى على تيك توك وإنستغرام من أجل إنتاج ونشر محتوى إباحي والاتجار بالأشخاص وتبييض الأموال وترويج المخدرات. كان دائرة الإدارة بمحكمة استئناف بتونس قررت إحالة 18 متهم مش كلهم من بينهم صناع وصناعات محتوى على منصتي تيك توك وإنستغرام على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاتهم على خلفية سلسلة من التهم كما قلت المتعلقة بالمحتوى الرقمي والاستغلال الجنسي والمالي والتحريض على استهلاك المخدرات. ثم تهم زادة مربوطة بتعمد إنتاج وعرض وتوفير وتنزيل وإرسال مراحل الفيديوهات كل تحطت في التهمة صور حيازة بيانات معلوماتية ذات محتوى إباحي تظهر طفلا أو شخصا بصدد القيام بإيحاءات وممارسة جنسية وتعمد استعمال أنظمة معلوماتية لنشر وبث صور ومقاطع تصويرية لاعتداءات جنسية على الغير والاتجار بالأشخاص والانخراط والمشاركة داخل تراب الجمهورية أو خارجه في جماعة إجرامية لاستقطاب أشخاص بقصد تجنيدهم باستعمال القوة والتهديد والإكراه بقصد الاستغلال. نحكيو لهنا برشا كلام هذه الأخبار موش هو الأولاني اللي يجي ديما فما كلام على الحاجة هذه وديما زادك يكون في الموضوع صنع محتوى الأخبار ينتشر أكثر
0: جستمو معناتها الدولة عندها عامين 3 سنين نادية قوت شوية في نسق المتابعة فما برشا تجاوزات نقصت مش ما نكذبوش فما اللي يقولوا كلام زيد كذا نقصوا برشا حتى كان فما تجاوزات صغيرة ولكن الجدية اللي تاخذ بها الدولة الموضوع هذا وليت تخوف برشا
2: مهم نوفل على خاطر انت وقت اللي تشوف فما مؤثرين عندهم ملايين يتابعوا فيهم وعندهم شخطو صغار معناتها دونك يظل المسؤولية هوني نتاع انك تكون مؤثر لازم زيد تكون حاجة فيها برشا وعي من عند المؤثرين راه مش على خاطر عندك تليفون معناها تسمح لروحك باش انك تقول اللي تحب وتعمل اللي

0: تحب طريقة اللي تنجم تأثر بها على صغار ولا حتى على تفكيرهم ولا حتى على كلامهم شنو ينجموا يقولوا غدوة. دونك سورتو اللي ما عندهمش العمر انه يقيم معناها وحده بطريقة ذاتية. هذا
1: جوستومون وباش نحكيو في الجمعة هذه والجمعة الجاية على الصغار كيش نأثروا عليهم في الشراء, نأثروا عليهم في اللي معناتها مهم جدا كيفاش تتعامل مع الصغار.
2: هذا يصير في العالم الكل خاطر فما
1: الإمارات توا منعت على الأطفال أقل من 16
2: فما اون بريز دو كونسيونس تارديف مخر الحقيقة معناها فما ديجا كبير صار على صغار جوستمون في العالم الكل نحكي توا الحكومات والبرلمانات في العالم واللي تتشرع واللي تاخذ في قوانين وتاخذ في المسائل هذه على جد كبير على خاطر الأثر متاعه على صغارنا وعلى جنراسيون القادمة عنده أهمية كبيرة برشا كما قلت انت مخر خير من اللي ما فهميش جملة.
1: مثلا نحكي على فرنسا أخيرا وسائل الإعلام الفرنساوية ربحت جوجل وربحت تعويض مبلغ مالي رهيب لانهم مجلات الفرنسا قالوا له تاخذوا في الاخبار نتاعنا اللي احنا عندنا صحفيين ومراسلين نصرفوا مليارات تجي انت
2: تاخذهم ورفعوا
1: القضيه ويظهر لي بعد 7-8 سنين
2: تعويض كبيره
1: مبالغ كبيره واضح. يلا سلاح
3: نمشي الماتش تاريخي البارح الحقيقة في كأس العالم 2026 واحد من أقوى الماتشويد بالنسبة للدورة متاع السنة. شفنا ماتش ماتش للتاريخ بين الحلم المصري وريمونتادة ميسي. ماتش كما قلنا الأرجنتين كانت خاسرة في الآخر بالكل
2: بشجع حتى الدقيقة
3: ايش في
2: 78
3: خاسره 2-0 بالضبط كانوا خاسرين ونحكيوا لهنا كانوا قراب برشا الفراعنه منهم يربحوا لكن نحكيوا التفاعل في الارجنتين. الصحافه احتفلت بالعوده المستحيله ركزت على شخصيه الفريق على الدور ليونيل ميسي اللي كان حاضر في اللحظات الحاسمه بالاخص بعد ما سجل هدف التعادل وساهم في العوده. صحف قالت هذه ملحمه ريمونتادا تاريخيه. في مصر العكس تماما حزن كان كبير الاشاده بالمنتخب كانت اكبر. الجماهير المصريه اعتبرت الوصول ديجا للدور الثاني لأول مرة في التاريخ هو إنجاز كبير والخروج زاد أمام حامل اللقب ما يكونش مشكل لكن كان فما برشا جدل برشا مشاكل وبرشا ناس قالت إنه الحكم كان ساهم شوية في التردي المباراة
1: الحكم سرق الماتش
3: في الشوط الثاني. نسمع أبو تريكة شنو قال في البيين بعد المباراة
4: بعد هذه اللقطة مباشرة كانت هجمة مرتدة سجل من المنتخب الأرجنتيني هدف الفوز.
5: يعني دي ولا بتاع مارتينيز ما زيها صح بتاع مارتينيز بتاع الجول
4: متلغة
5: متلغة
4: صحيح.
5: النتيجة إيه نفسي دي ما أعرفش بقى هل الفار معانا ولا راح شرب قهوة ولا راح فيه خلاص طبعا كده. يعني إحنا هنلعب ضد ميسي وهنلعب ضد الفيفا وهنلعب ضد التحكيم. أنا عاوز حقي أنا مش عاوز أكتر من حقي. فهل إحنا ظلمنا ظلمنا والإحساس اللي موجود لدى اللعيبة إن الحكم مهما يكون وبيدي قرارات سليمة لما إحساس إن هو ضد بطل
3: تحسس بالظلم كان شعروا به المسار وسواء اللاعبين نطرفني جماهير كانوا تكلموا حتى من الممثلين. واحد كيما شريف منير كان تكلم وعمل رياكسيون على المباراة هذه.
6: الحمد لله الحمد لله بس كنا رجاله وصدينا ولعبنا حلو وبذلنا مجهود وهم مش مصدقين نفسهم ان هم غلبوا. ميسي بيعيط وهو خارج لانه مش مصدق انه غلب بس معلش الحمد لله وكنا رجاله وكنا جامدين واحنا وراكم برضو وبنحبكم وعملتوا كل اللي عليكم. معلش معلش
1: تحس صوته بتاع
3: كنيسيه
2: هو البحه بتاع
3: هو موزوز معلقين البارح فما المعلق المصري فما معلق اخر خليجي نعرفش اللي كان لاحظته اللي يتفرجوا في المعلق المصري براو بعد بونتو الثاني يحكي بسيف معناه حتى الصوت طاح معاناة راه قاعد يحكي بطريقة متاع إنسان ديخ معناه ما تقلق على الخلق.
1: مصر ماركيت الثاني نحاه لها زاد الثاني حلما ما هوش ماتش
2: أنا بعد ما تنحى البونتو الثاني قلت سفيني كاوت او ما عادش باش يلقاو ساقين ما عادش عندهم قدرة باش يواصلوا واللي صار العكس كومبليتمون
1: هذيك الريكسيون.
3: دونك كان ثم كنا مزيد على الفيفا الحقيقة خاطر لهنا شوف حتى كان ما فما شيء في الماتش بتاع البارح النجم يقولوا انه مجرد انه ترامب هز تليفون نحى ورقة حمر اللاعب امريكي في حد ذاته تثير الشك يقول لك مادام صارت مرة تليفون ذاك ينجم يصير اكثر من مرة. مام حتى رئيس وزراء البريطاني كان حتى تكلم قال حتى احنا تنكلموا من ناحية من الجون بتاع جوار في لونجلتير هذه بتبيع وقالة بتاعكم على التدخل الكبير. واحد من صناع المحتوى المصريين في المختصين في الرياضة مصطفى البنا كان تكلم زيادة على المباراة هبي.
7: معلش يا رجالة معلش والله العظيم احنا ما قصرناش ومنتخب مصر قدر يحرج منتخب الارجنتين بطل العالم النسخة اللي فاتت بطل العالم. احنا عملنا ماتش رجالة رجالة نعم لسه الخبرة اللي عندنا بتاعت تضييع الوقت والافلام بتاعتهم. لكن معلش اصل احنا النهارده بنلعب الفيفا، احنا النهارده غايب لنا حكم من الدار. انت ايه؟ انت ازاي؟ انت ايه يا اخي؟ يا اخي منك لله يا اخي، حرام عليك، ده عيلتك النهارده كلها واحد واحد كانوا ترند عندنا. منك لله، انت بقى جاي كارهنا ليه يا ابني؟ ايه اللي حصل لك يا ابني؟ يا ابني اتعلم مننا، حرام عليك، ده انت حكم فرنسي والارجنتين كسبت فرنسا في كاس العالم ورجعتكم. طب ايه يعني؟ احمل حاجه ادينا حقنا، مش عايزين حاجه.
3: لا كان عنده الحق، بالله عليك كان عنده الحق. هو المشكل انه يلعب ضد الفيفا والكل. احنا حتى صغار ولتو كي نكبروا ديما الفساد تربط ديما بالكره الافريقيه، التريكاج نتاع الماتشات تربط بالكره الافريقيه في افريقيا ولا العرب ديما هكا. يمكن اللي راهو فيه ساعات احيانا ما نحكيوش انه فما حاجات مثيره للجدل حتى من الاربيتر هذا كان صايرين.
2: هو رجع حتى الجدل اليوم اصبح في عديد الاذاعات في العالم، مثلا رجع الجدل على الفار، بقي مشكله الفار خطر هي الفوت صارت في اول لاكسيون، يقول لك يلزمك ترجع ما دامك انت احتكمت الى الفار يلزمك ترجع حتى
1: الاول المسرحيه معناتها
2: اول لاكسيون وين صارت
1: وضربه جزاء الاولى حسبتها الارجنتين وحده كيف
2: لازم عليك ترجع وتشوفها من الاول، مش فار تمشي لشتر اكسيون مع جمعيه وشتر جمعيه الاخرى. لا
1: واضح.
3: دونك نختموا مع ممثل بالنسبه للموضوع مصر، مازال عندنا موضوع موناكو في سفيسة، لكن قبل ثم محمود البزاوي اللي هو ممثل معروف مصري كيف كان يتكلم وبتاثر حتى على المباراه هذه.
8: انا اول مره احس بطعم الانتصار بجد، يعني كان لعب برجوله قوي، وكان حسام حسن مفاجئنا بطريقته بلعبه يعني وبأفكاره والحاجات دي كلها. كان اللعيبة منتحرين يعني، عظماء جامدين جدا، كان مصطفى شوبير أسد بجد.
1: الإشكالية هبش مفسر لك وسمحني كان مش نعمل مقارنة بين كريستيانو رونالدو وميسي. ميسي ديما تحكي معاه، ميسي ما تنساوش في دور المجموعات عف السيق واحد قسمها من باور قصفرة، قسم سيق متاع جوار من باور قصفرة. رونالدو ديما التحكيم ضده، ميسي ما يزموش يخرج من المونديال لأنه الدجاجة التي تبيض ذهبا. ميسي مدرب الأرجنتين يبكي والبارح رد بالك رجعوا حتى يقولوا وشني القرعة متاع الأرجنتين الكاب فيرو مصر وسويسرا شني معتا كاني تلعب في مباريات ودية
3: في الكان تلعب
1: معتا شوف المنطقة معتا راي ميسي الأرجنتين بشوريك اللي هي ضعيفة برشا نحيلها ميسي تنتهي. الكاب فير شعر على ربحتها، مصر شعر على ربحتها وحقها ربحتها لأنه ضرب جزاء ياخذها صلاحي ماركي انتهيت المباراة. ما نحكيوش وشوز بونتو، ما نحكيوش الرجعة متاع ميسي اللي يبكي البارح من الفرحة متاع الانتصار. ميسي إنسان معاه الحكام معاه كذا، علاش ميسي مش كريستيانو؟ شوفوا البلد الكيان المحتل اللي فرح البارح بانتصار ميسي ومواقف ميسي خلات العالم الكل معاه، وهذا أمر مفروغ منه. البارح مصر الرجال بصراحة لا أحد توقع حتى المصريين ذاتهم أنه يلعبوا بالقوة ذيك، ما توقع حد.
3: سيناريو كان غريب برشا، تقدم كيكا ما حتى أحد ما استناها معنا
1: يا صديقي. ونحيت لي بونتو الماركي بونتو يخرج ونحيت وكل كفوف، وفما ضربة جزاء أخرى جبدوا من المريول والكفوف والضرب حاجة فوق من الخيال. شنو باش تعمل الفيفا؟ حاجة غريبة. برافو للمصاروة، وفما برشا كي شافوا المصاروة عملوا كيكا هبطوا بيان قالوا لنا نسحب لأنه المصاروة لعبوا مليح. يلا نمشيو للفيلم الكبير.
3: شنو الفيلم الكبير؟ نحكيه على موناكو، نحكيه على قضية التفجير اللي هزت إمارة موناكو تدخل مرحلة جديدة من الغموض.
9: Une série de rebondissements dans l'affaire qui ressemble de plus en plus à un roman d'espionnage. Le corps de la principale suspecte, Anastasia Berezovska, a été retrouvé enterré en Ukraine, près de Kiev. Recherchée par Interpol, la femme de 39 ans a été abattue de plusieurs balles dans la tête. Deux de ses complices présumés ont été arrêtés pour ce meurtre. Un ancien membre des forces de l'ordre et un employé de la Direction Générale du Renseignement Ukrainien. Ce dernier est déjà passé aux aveux. Il a reconnu le meurtre d'Anastasia Berezovska.
1: خبرتك في نتفليكس
3: هي عملتها هي
1: يا ما فيلم
2: لا باش تعمل فيلم هذا
1: وهي اللي عملتها وروحت وقتلوها
2: سيناريو حاضر متاع فيلم من نتفليكس
1: وهم الزوز اللي قتلوها تشدوا هذوكم في الحبس باش يجي شكون يدغرهم ولا يوكلهم ماكله فيزد
3: ويموتوا. اغلب الافلام راهي مستوحات من الواقع معناها في سيرتو في الاسبيوناج وفي السرقات الكبرى في الاغتيالات زاده اللي موجوده مثلا متاع رجال مافيا كلها مستوحات من الواقع. بالنسبه للقصه هذه
1: ديجا بعد 4 ايام باش فيقول هي امراه من الاول خدوها راجل
3: بالضبط ما فاقوش خاطر كاميرا ما كانش مظهرة برشا. أناستازيا بيريزوفسكا اللي هي امرأة أوكرانية عمرها 39 سنة كانت تعتبر المشتبه بها الرئيسية في عملية التفجير، لقوها مقتولة في أوكرانيا قرب العاصمة كييف. حسب السلطات الأوكرانية تم العثور على جثتها وهي مصابة بطلقات نارية في وقت كانت مطلوبة دوليا من طرف الانتربول على خلفية الاشتباه في تورطها في تفجير استهدف رجل أعمال أوكراني في موناكو. التفجير صار في نهاية شهر جوان قدام مدخل إقامة في موناكو، أدى إلى إصابة 3 أشخاص من نفس العائلة حسب التحقيقات الأولية، لكن التطور الأكبر في القضية هو إيقاف 2 أشخاص في أوكرانيا يشتبه في تورطهم في مقتل بيريزوفسكا، من بينهم موظف الاستخبارات العسكرية الأوكرانية وشرطي سابق. السلطات تحاول توا تفهم الصورة الكاملة، هل كانت بيريزوفسكا تتحرك وحدها ولا كانت تنفذ في تعليمات من جهة أخرى، وشكون يقف وراء العملية الأصلية في موناكو؟ التحقيقات حاليا متواصلة بين أوكرانيا وموناكو بتبيع الهدف من هذا الكل يحبوا يكشفوا شكون المسؤولين الحقيقيين، بالأخص موناكو اللي هي تعتبر عايشة من السياحة، ما عندها بترول ولا شيء، مواضيع كيف هكا لازم تعرف الحقيقة ولازم تتفاديها مرة جديدة.
1: عايشة من السياحة وكيما دبي الفخامة والهدوء،
3: الهدوء تعيش على الهدوء.
2: جست نعاود نذكر بعض المعطيات اللي كنت قلتهم من نهار الاولاني وقت صارت العمليه باش نفهموا شويه الكونتكست، على خاطر موناكو فيها عديد الاوكرانيين اللي معناها لاباس عليهم واللي عندهم برشا فلوس اثرياء اللي هربوا ويعيشوا في في في موناكو، والسيد هذا اللي حاولوا اغتياله عنده علاقات مع موسكو وشاكين انه عنده تمويلات تمشي الموسكو، وذلك علاش من نهار الاول اصاب على الاتهام توجهت لكييف وانه العمليه كانت كومونديتي من كييف بيتا.
1: هو بلاكي قال لي المفروض راهي انتحرت مش قتلوها، معناتها يقتلوها يعملوا زعما انتحرت، فما غلطه
2: خاطر كان عندها تطمينات انها باش تمشي في في في بسيخة حياه اخرى
1: ينجموا يكونوا قتلوها خاطر كشفوها، ما نعرفش
2: نجم
3: يمكن
2: خاطر مش عملت عمليه كما هكا سيسفير في تطمينات ماليه، معناتها
1: هي وين تخدم؟ هي هيك القتل الاحرار هذوك اللي يدوروا يقتلوا
3: بالفلوس ولا المرتزقه
2: تنجم تكون
1: يعني مش تابعه هيئه ولا منظمه ولا حاجه، معناتها
2: الى حد الان ما فهمش معلومه
3: ما نصورش
1: ما فهمش معلومه واضح. شكرا لك سلاح، يلا نمشي وفاصل ومن بعد باش نمشيو للحساب، يلا للكويز.
10: سيفكم فن في كورنيش على موزايك فم، موسيقى مسرح سينما نعيشوك غرامك، المهرجانات لحظة بلحظة، الكواليس اللي تحبوا تكتشفوهم، حوارات النجوم من تونس العالم العربي والعالم، نجومكم اللي تحبوهم مثنين للجمعة ما تفلتوا حتى شيء، من 7 ل 9 متاع الليل كورنيش مع سامية الحامي.

0: ميدي ماغ.
1: رجعنا لكم في ميدي ماغ. يلا حان الآن فقرة الكويز.
0: كويز
1: الكويز نسألكم وبش نشوفوا شكون في آخر جمعة
2: ذكروا بالتوقيت والنتيجة والترتيب.
1: ممتاز هذا الفريق الممتاز
3: المتصدر بالله يذكر بالمتصدر
1: يعني على عكس التوقعات وحتى هو ناهد في ناهد في المرتبة الأولى على عكس توقعاتك ناهد في المرتبة الأولى بتسعة نقاط منافسة جدية من سلاح بثمانية نقاط ونادي اللي تبدل
3: أسفل الترتيب
1: نادي اللي تبدل عليها طالعة جديدة من
2: ديفيزيون تفيدي النزول
4: صحيح
1: باش نعطيكم شوية أسئلة تابعة لأكتواليتي نعطيكم أسئلة بصفة عامة. يلا على عكس ميسي يا سلاح فإنه كيليان مبابي كتب كلمة يشكر فيها رونالدو بعد اعتزاله ويقولوا تعلمنا منك برشا صحيح ولا غلط؟
4: صحيح
3: نيدي. صحيح
4: صحيح
1: ثلاثة أجوبة صحيحة برافو برافو برافو. والله كيما شكون قال لي مبابي من اللي جاء المنتخب تغير بنسبة
4: رهيبة
1: مورينو نهد. مورينو بعد ما تفرج في ماتش مصر والأرجنتين مورينو مدرب الريال حاليا قال هذه مباراة
2: وروما سابقا
1: أي نذكروا كان الحاجات الإيجابية
4: هو تعرف بالريال وتشيلسي والإنتر حتى في إيطاليا
1: نذكروا الحاجات الإيجابية
2: هزز كأس أوروبا مع روما
4: ما جاش أمبس
1: لا ماهيش كأس أوروبا كأس أوروبا الثالثة اللي عاملينها
2: ماهيش كأس
4: كونفرنس ليغا
2: ماهيش كأس
1: مش لا كأس ربيع الأبطال لا كأس الكاف كأس الناس اللي جابوا ثلاثة معسكر
4: مشارك أنا المخرج مرات نزول
1: فلا يلا مورينو بعد ما تفرج في ماتش مصر والأرجنتين ناهد كتب وقال هذه مباراة عادية لماذا تهويل ميسي هو البطل وإلا قال هذه سرقة في وضح النهار وإلا قال هذه مباراة لا تهمني ناهد حسب رأيك
2: تصور قال
1: شخصية مورينو
2: تصور قال سرقة
1: هذه سرقة في وضح النهار
3: هذه المباراة لا تهمني
1: لا تهمني نادية
4: لا تهمني زاد
1: لا تهمني ناهد كالعادة جوابه صحيح لأنه قال
4: الله
1: هذه سرقة في وضح النهار
2: والله يعني بزر.
1: أي معناتها فلا
4: أنا بدي ما تبعش
1: وزارة التجارة يا نيديا قالت أنها لن تبرمج الفوترة الإلكترونية في الأسواق الأسبوعية بالجملة ما زلنا مناش حاضرين للسيستم هذا صحيح أم خطأ؟
3: خطأ
1: نهد
2: بديو
1: صحيح أم خطأ؟
2: أي ما خطأ ما بديو بديو في الأسواق الأسبوعية
4: ما نجمش نعكسه
1: فوالا هو خطا لسبب بسيط انه مستحيل الوزاره تهبط بيان باش تقول انا ما عملتش حاجه فوالا دونك خطا لانه الفوترة في 13 سوق اسبوعيه في انتظار منظومه وطنيه كامله شكرا لكم الكل خديتوا نقطه نقطه وزاره الدفاع يا سلاح تدرس في مراجعه الخدمه الوطنيه تولي اقل وقت ويعطيو منح اكثر للمجندين باش يجبدوا الشباب لاكثر اقبال على التجنيد فما مشروع صحيح ام لا
4: صحيحة نتصور صحيحة يمكن
1: صحيحة تعتقد أنه قبل مثلا كنتك اللي كي تدخل تخدم لازمك تعملك اللي تعمل شهر وكذا تعينات فردية تعتقد حل به تعينات فردية اللي كان قبل ما حقمش نحاوة ولا شنو رأيك نهد
2: نحاوة ما عادش موجودة
1: ما عادش ما عادش معناتها حتى كي تخدم ومازلت ما عديتش لازمك تعينات فردية اي هما بعد الثورة جات المرحلة ما عادش حاجة بالسيف معناتها حتى كي تعدي جيش ما تعيدوش بالسيف عليك نعم دونك جواب صحيح وثلاثة جبتوا نقاط شكرا لكم يلا باش نبداو توا في الأسئلة الصعبة نادية أنا هو أعلى جبل في العالم
3: إيفريست قمة إيفريست
4: إيفريست
1: باش نسأل بالواحد بالواحد معناتها سؤال هذا نادية جوابك صحيح
4: نادية دونك عندك
1: زوز أعضاء في البدن يا سلاح يقعدوا يكبروا طول عمر العبد معناتها ما يقفوش
4: اللي نعرف وانا الخشام والوذنين
1: والجواب صحيح
4: الخشام والوذنين خطر عندي خشم وذنين
1: صح عليك يعني فما محلل تونسي قالهم الكرش زادة تكبر قالوا له ليه ديك تجم تنقص وتكبر دونك ما نحسبوهاش برافو سليح والله برافو يعطيك الصحة
4: نعم ثقف
1: يلا ناهد لأنه لول دونك ديما جيوها الأسئلة السهلة
3: ماش عليش فما تحس حيالة في الموضوع
4: قديش طول إيفريست
1: أسمع ما هو الشرغوف الشرغوف
2: حتى ادنى فكره
4: يمكن انا يمكن نعرف من يستير
1: اللي يعرف
2: خليقه ولا صناعه
1: خليقه
4: هاي
1: نادية أشر خلي نادية أشر
3: غوف حيوانة
2: حيوانة
1: حيوانة
3: حوتة صغيرة بالكل
1: قرب شوية ولد حاجة
4: هو ولد جيران
1: ولد جيران
4: أي ولد جيران
1: زوز نقاط الأصلاح
2: زوز نقاط
1: شوية هذه زوز نقاط تألق
3: صحة صحة
1: يعني باش كرونيكور يعرف يخدم يخدم يخدم الصباح ويخدم نص النهار ويخدم في الويكاند ويعرف ولد الجيران ليه
2: باش نكلم إنفانتينو أنا
3: سلاح
4: سلاح سلاح سلاح
1: سلاح
2: سلاح سلاح سلاح
1: سلاح سلاح أعطيني حيوان ما يعمل حتى صوت
4: الزرف
1: شنو تحب شنو نقول
4: بالحق الزرف ولا نعرفها ولا
1: شنو تقوله
4: كنت يزن تفارج
1: يعني التشكيك في قيمة سلاح يعني ليس لها
3: التشكيك في أسئلة المنشط أكثر من قيمة سلاح
1: شنو تو هذا سيء
4: لا أصحابي زرافات أنا مش بيتكلموش
1: لحظة الشرغوف وحيوان ما يعمل صوت أسئلة سهلة
3: لا مش سهلة
1: فلا نادية
3: أيوة
1: كان ما تجاوبهاش أقطع البرنامج
4: من هو الشرغوف
1: لو كان ما تجاوبهاش أقطع البرنامج لأنه معناتها اللي يخدموا معايا فما مستوى ما يلزمش يتحل
3: فما فخ في الموضوع
1: وقتاش في أي سنة ما تجاوبوش ها في أي سنة طاح جدار برلين
3: اي نما
4: جوك
1: ما هي تعرف أكيد
2: 89
4: على قلت
2: ماكش درت لي قلت لي نيه تعرف
4: نيه نعطيها فرصة موقولي
2: اي هاو قبيلة جاوب في بلاستي سلاح
1: لا لا لا ما تجاوبوش
2: قوانينك غير واضحة خوي
3: 89
4: اعطيها فرصة
2: ارشم
1: باش نعود لك نادية باش نعود لك
2: شد صحيح
1: حيوان
3: ايوة
1: كان تقصله يد ولا ساقه متعود تطلع
3: يظهر لي
1: ما عطيتكش نقطة رابعة على 89
3: الأخطبوط
2: علاش بتعطيني
3: الأخطبوط ولا السوبيا كلا حاجة هكا
4: كلامار
1: نجمة البحر
3: نجمة البحر بحسبيني حتى اشتغل
1: لا ما نحسبكش ما نحسبكش يلا ناهد
2: علاش 89 ما خديتش انا
1: لأنك جاوب في غير وقتك فزت لي
2: عملت
1: الديفي بيني
2: وبين وقته
4: ليه انت قلت
1: لا اعطيته الكلمه قلت ما جاوبش المعني بالامر قلت يلا جاوبوا انتم
4: احمد حسن
1: اول فيلم تونسي شنو اسمه
2: ما عندي حتى فكره
4: اول فيلم تونسي
1: يعني نهدي يقول ما عندي حتى فكره
2: خطر حاجه ما نعرفش
1: اسمه زهره للمخرج البير شمامه
2: انا في جاوبك
4: على سؤالك حق انا بدي
1: اخر سؤال اول رئيس للجزائر اللي يحب يجاوب يجاوب
4: بوذيافة
1: لا
4: مش بوذيافة بعد مش بوذيافة
1: قبله
4: قبل بوذيافة شكون بوميديان جنب بعد
2: لا بوميديان جنب
4: بعد بوميديان بوتفريقة جنب بعد مش مقدم انا مو نرجع
1: احمد بن بلا
4: بن بلا
1: شكرا شكرا شكرا لاحظت بلاكي عدم انضباط كبير في حلقة اليوم بصراحة دونك وليتوا 9 نقاط نادية شكرا ليك على التطور
2: 65 سلاح
1: 13 نقطة ناهد و 15 سلاح البارح سلاح ما احتجش على نقاط ناهد اليوم ناهد يحتج على نقاط سلاح افهموا العقلية الأرجنتينية
2: البارح مصر الأرجنتين اليوم ناهد سلاح
4: فضيحة تحكيمية
1: نقصوا بونتو السلاح نردسوها غدوة بلين نحب نعمل ديديكاس في نهاية الحصة نحب نقول ألف مبروك الحميد الخضري بوه بدران الخضري وأمه سندس وأخته فاطمة يهني وندهم عبد الحميد الخضري بنجاحه وتفوقه في البروفي عبد الحميد الخضري ألف مبروك وإن شاء الله ديما ناجح وربي فضلك العائلة الوالد متاعه بدران وأمه سندس وأخته فاطمة احلى حاجه راه النجاح معناتها والنجاح احلى كدوت نجم تقدمه للعائله والديك دونك عبد الحميد الخضري الف مبروك بعد شويه الاخبار ثم سبور اكسبريس ثم يجيكم احسن وتتواصل معكم برمجة موزايك فام نتقابلوا احنا غدوه في حلقه جديده شاي طيب الناس الكل ميرسي فيلمين
5: صبين وبعثين فلوس كاشي خلاص فاتورات وقضيات كاشي موندام البرا كاشي مع كاشي فلوسك ديما معك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل صبين الفلوس بلاش وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من بلاي ستور ولا أب ستور وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش كاشي باورد باي تي تي
6: مع متجر ميلانو عادي سيفك بسوبر برومو على كيف كيفك
7: ان ارتيكل اشتي موان 20% او بيان دوز ارتيكل اشتي لو تخوازيام اي غراتوي
6: متجر ميلانو العلامة الأولى في تونس
8: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة.
9: حاب تبدل كرهبتك ولا توسع نشاطك بكرهبة جديدة ولا تجهيزات تخدم بيهم؟ الفرصة ما زالت قدام. بعد الإقبال الكبير على عرض ليزينك صيفي، بتيال بنك تواصل معكم العرض حتى 15 جويلية بتمويل يوصل حتى 100% على كرهبة جديدة وبزيغو بورسون أوتو فينانسمون. ما تضيعش الفرصة وامشيوا لأقرب أجانس بتيال بنك ولا اتصلوا بنا على 70-131-800.
10: يلا جو
11: يلا جو سيف السنة حافل حكايات
12: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفخ جيكا كليم متاع أورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا، وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك بايبيين هدية مع العرض متاعك.
11: فيش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا. يلا جو عندك أورانج.
13: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
14: مستمعي إذاعة موزايكا فم تحية طيبة. ممثلون عن وزارة التشغيل يؤكدون خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهة والأقاليم تمويل 75 شركة أهلية إلى موفى شهر مارس من سنة 2026 وأحصى 791 مبادرة مسجلة بالسجل الوطني للشركات الأهلية. ويتوزع المشاركون في هذه الشركات الأهلية بين 11,000 من الذكور و 5,000 من الإناث، 2,300 منهم من أصحاب الشهائد العليا وأكثر من 160 من ذوي الإعاقة. الوكالة التونسية للتعاون الفني تعلن عن فتح باب الترشح لعدد من عروض العمل لفائدة مؤسسات بدول الخليج تشمل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، وذلك في اختصاصات مالية وأكاديمية وتكنولوجية، على أن يغلق باب الترشحات في 10 جويلية 2026. المصالح الجوية للتجهيز والإسكان بسليانة تقوم بمسح 700 كيلومتر من حواشي الطرقات و50 كيلومترا من المسالك الريفية المعبدة منذ شهر أفريل المنقضي لغاية الأسبوع الماضي توقيا من الحرائق، وفق ما أفاد به رئيس مصلحة الصيانة واستغلال الطرقات بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان علي البحرية. في الشأن الدولي، المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة تقول إن عدد البحارة الذين لا يزالون عالقين في الخليج يقدر بنحو 6,000 بحارة. وكالة فارس للأنباء الإيرانية تقول إن رصد حركة السفن يظهر أن جميع السفن التي عبرت مضيق هرمز صباح اليوم كانت قادمة من الممر الذي حددته إيران. وأضافت الوكالة أن الحرس الثوري واصل تحذير السفن التي تنوي المرور عبر الممر العماني عبر الاتصالات اللاسلكية. دول حلف شمال الأطلسي الناتو تؤكد التزامها الثابت ببند الدفاع المشترك المنصوص عليه في المادة الخامسة من معاهدة الحلف وفق نص إعلان قمة أنقرة. وينص الإعلان الصادر في اليوم الثاني والأخير من قمة الحلف على أن الاعتداء على أي حليف هو اعتداء على جميع الحلفاء. وفي سياق متصل، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يأمر بوقف فوري لجميع المعاملات التجارية مع إسبانيا العضو في حلف شمال الأطلسي، لتزداد بذلك حدة التوتر القائم بشأن الإنفاق الدفاعي والحرب على إيران، على الرغم من قواعد الاتحاد الأوروبي التي تلزم بإجراء المفاوضات التجارية ككتلة واحدة. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فام بونات، والمشوار يتواصل مع اسكندر في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.
13: الأولى في تونس.
15: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
16: سيف السنة اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك متاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
15: اوريدو، طور عالمك.
17: سبور اكسبرس.
10: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. نبدأ بأخبار الترجي الرياضي التونسي. مكوانا لجناح الجنوب إفريقي عنده عرض رسمي من شبيبة القبائل الجزائري. العرض وصل لهيئة الترجي في انتظار مواصلة المفاوضات والمحادثات. مبدئيا الترجي قابل فكرة التفريط في اللاعب متاعه. من جهة أخرى فما زاد عرض مش موجود رسميا لكن نحكيه على اهتمام شباب بالوزداد بخدمات اللاعب كوسيلة بوعالي. الأمور ما زالت في طور الاهتمام والمحادثات الأولية، وإدارة الفريق الجزائري ما زالت ما بعثتش حتى عرض رسمي حتى للساعة هذه لإدارة الترجي الرياضي التونسي. نقدر نحكيه على الترجي. وموقع فيفا ضاف اليوم الاسم الترجي الرياضي التونسي لقائمة الفرق الممنوعة من الانتدابات. الترجي حسب الموقع هذا عنده 3 ملفات للتسوية باش يرفع العقوبة عقوبة المنع. ومصدر مسؤول من الترجي الرياضي التونسي أكد أنه تسوية الملفات هذه ما عاد تشد أكثر وقت وماهيش باش تعطل سير الميركاتو في الفريق. لجنة فض النزاعات في النجم الرياضي الساحلي تمكنت من غلق ملف مستحقات إيهاب المساكني 304 ألف دينار. القيمة نتاع المستحقات هذه بفضل مساهمات الجماهير أساسا. هذا الملف الثامن اللي يتسكر، والتحدي الجديد اليوم هو 5 ملفات دفعة واحدة قيمتها مليار تقريبا، تخص مستحقات أصيل الجزيري، حمزة جلاصي، ياسين العمري، فوز البنزرتي، ولسعد الدريدي. النادي الرياضي الصفاقسي تمكن من غلق ملف مستحقات اللاعب السابق كوفي كوامي بعد ما اتفق معه على تسوية المبلغ المطلوب على أقساط. إدارة النادي الرياضي البنزرتي تلقت عرض رسمي من فريق ريد ستار الفرنسي من أجل انتداب المدافع محمد أمين علالة، مدافع السابق والمنتخب من المنتخب الأولمبي. ريد ستار نذكر ينشط في الليغ 2 في فرنسا. مستقبل مرسى يبدأ اليوم رسميا تحضيراته للموسم الجديد تحت إشراف المدرب الجديد عماد بن يونس. وإدارة النادي نذكر برمجة تربص مدة أسبوع، ينطلق نهار 24 جويلية في حمام بورقيبة، يلعب خلال الفريق مقابلة ودية مع الحزم السعودي. المونديال اليوم راحة، اليوم فماش مقابلة غد وترجع إن شاء الله مقابلات انطلاقا من الدورة الربع النهائي. نبدأ نحكي على ماتشوات جديدة، نعمل قراءة صغيرة دون في أرقام الدور الثمن النهائي اللي مازال كيوفية البارح. نقول 8 ماتشوات تلعبوا 24 بونت وتماركة، يعني معدل 3 بونت وكل مقابلة. زوز مقابلات تلعبت فيها الحصص الإضافية، مقابلة واحدة حسمتها الركلات الترجيحية مقابل سويسرا وكولومبيا الأخيرة اللي تعدت فيها سويسرا بركلات الترجيح. ميسي هو الهداف حتى التو بثمانية بونتو، بعد مبابي وهالاند كل واحد مركز 7 بونتو في الديسيون هذي. بكم برنامج الدورة ربع نهائي نذكركم به مع حكام زوز مقابلات الولا نهار الخميس إن شاء الله غدوة في بوسطن مقابلة المغرب والمنتخب الفرنسي. بداية من 9 نتاع الليل فكوندو تيلو الأرجنتيني هو في زفر المقابلة هذه. نهار الجمعة في لوس أنجلوس زاد مقابلة تبدأ 8 بين إسبانيا وبلجيكا. ربع نهائي الثاني زفروا ميكائيل أوليفير من إنجلترا. بالنسبة للمقابلة الثالثة في الدور ربع نهائي في ميامي نهار السبت بداية من 10 نتاع الليل، النرويج مع الإنجلتير في انتظار تعيين الحكم. زاد كيف في كانساس سيتي نهار لحد في انتظار تعيين الحكم بداية من ماضي ساعتين تاع الصباح مقابلة الأرجنتين وسويسرا. النشرة هذه وكل الأخبار موجودة على الرواد www.mozaikafm.net. نخليكم أحسن وبقيت لكيب في أفتر وورد.
17: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
18: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
17: اوريدو طور عالمك.

0: افتر وورك من الاثنين الجمعه بالماضي ساعتين للستة متاع العشيه. احسن الهمالي موزيك فام.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم في افتر وورك على الاولى في تونس. تحيه لكم مستمعاتنا ومستمعينا. نقدم بعضنا حتى للستة متاع العشيه كما عودناكم. برشا موسيقى، برشا جود فايبس، وبرشا زاده كيف فقرات عودتوا بيهم. هذه افتر وورك حتى للستة افيك توت ليكيب. مرحبا بكم علي معنا في البرودكسيون والعمل الصحفي. نرحب بخونا شاكر يستقبل تليفوناتكم على 71 113 ألف. معنا لبنى اليوم السريعه في الاخراج الرقمي، ومعنا المعلم ديجي نخله سليم الصبعي معنا اليوم في الاخراج. رحبا بكم ناس كل الاخبار راس كل ساعه كما عودناكم. هايتك العاده الموعد اليومي معها يكون ان شاء الله مع الخمسة ونص على الاولى في تونس. لي روبريك اللي تعودتوا بهم وكيف كيف برشا من الاغنيات اللي تبتوهم تكون حاضره معنا ديما شعارنا جود فايبس اونلي. نبداو اي فولو ريفرز على الاولى في تونس. تحيه لكم تسمعوا فينا على مختلف الترددات على موقعنا موزايك اف ام .net في الابلكيشن تاعنا موزايك اف ام. تلاشارجيوها على اي او اس وعلى اندرويد. انا حسن الهمالي يقول لكم ان شاء الله تعديو معنا عشوية تعمل كيف نيازين الناس كل. بعد شوية ناخذ فكرة على حتى الطقس ميتو دي بلاج وكما عودناكم حالة الطرقات.

0: سيفكم فن في كورنيش على موزايكا فن. موسيقى، مسرح، سينما، نعيشوك غرامك. المهرجانات لحظة بلحظة، الكواليس اللي تحبوا تكتشفوهم، حوارات النجوم من تونس، العالم العربي والعالم. نجومكم اللي تحبوهم من اثنين للجمعة، ما تفلتوا حتى شيء. من 7 ل9 متاع الليل، كورنيش مع سامي الحامي.
1: Et si le luxe vous emmenait plus loin ? Découvrez Voya, la nouvelle marque premium lancée en Tunisie par Autohol. SUV 100% électrique, hybride rechargeable ou avec prolongateur d'autonomie. Voya réunit technologie, confort haut de gamme et liberté de mouvement. Jusqu'à 10 ans de garantie, moteur et batterie. Voya, freedom to explore.
2: Ceinture. يحمل اللي سوق واللي راكب بجنبه بنسبة بين 40-50%، ويعطي حماية كبيرة للركاب في المقاعد الخلفية، ويقلل من الإصابة الخطيرة والإعاقة الدائمة. ما تخليش لحظة واحدة تحول حياتك أو حياة غيرك لإعاقة مدى الحياة. المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: After work كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.
4: هذه افتر وورك حتى لستة تاع العشية. السلام عليكم الناس الكل، مرحبا بكم على مختلف لي ريزو سوسيو تاعنا موزايك فام. تنجموا تابعونا على فيسبوك، على منصة اكس، على تيك توك، على انستغرام، وعلى تشانل يوتيوب تاعنا موزايك فام. برشا فيكم قاصدين ربي، برشا فيكم شوية خلي يخرجوا من الخدمة، هذاك علاش ديما تلقاو معنا المعلومة المفيدة. حركة المرور بأبرز الشوارع في تونس، نحكي تونس الكبرى والمدن الكبرى. هنية مع سي مراد جويني كلها في الوقاية ذي. عسلم سي مراد، أهلا وسهلا.
5: أهلا وسهلا حسن، مرحبا بك، مرحبا بكل اللي يسمع في أفتر وورك على أحلى موزايكة.
4: يعيشك. إذا سي مراد اليوم مفرهدة شوية مقارنة بالأيامات اللي فاتوا.
5: والله مفرهدة شوية وي، أما في بعض المخاور حسن سينو، يمكن اليوم اللي يغلب على السياقة يمكن العمل متاع ارتفاع درجات الحرارة، وهذا نعرفوه معناها في بعض الأحيان في عديد الطرقات اللي تشهد كثافة في الجولان. ساعات الواحد يفقد يمكن الصبر متاعه معناها في بعض الأوقات، وهذا ما احنا نعطيه فيه بعض النصايح كذلك من بعض معناها على السياقة في ارتفاع درجات الحرارة. سينو إذا كان عندنا بعض المحاور خصوصا على مستوى شارع الولايات المتحدة، شارع خير الدين باشا، كذلك على مستوى شارع الحرية ونقاء الحركة فيها كثافة مرورية، نفس الشيء على مستوى شارع طيب المهيري وإحنا ماشيين إلى شارع ولاد حفوظ، تباعا على مستوى باب سيدي عبد السلام وصولا إلى ساحة باب سعدون ونقاء الحركة فيها الكثافة المرورية. إحنا ماشيين زاد كذلك من باب سعدون عبر شارع 9 أبريل وإحنا هابطين من القصبة باش نلقاو حركة فيها كثافة مرورية. بطبيعة الحال شارع مفتاح سعد الله وإحنا ماشيين لروفيكس كيف كيف زاد نفس الشيء الحركة فيها الكثافة المرورية. ما ننساوش حدائق المنزة كيف كيف على مستوى المهنة، كذلك على مستوى حي التضامن، على مستوى قصر الصعيد وين نلقاو الحركة فيها الكثافة المرورية. بطبيعة الحال ما ننساوش ساحة باردو واحنا جايين من دندان عبر خزنة دار كيف كيف زاد ناخذوا حركة فيها كثافة مرورية. طبعا على مستوى الطريق الوطنية رقم واحد في عديد المحاور خصوصا على مستوى مدخل مجدين، على مستوى شارع فرنسا واحنا ماشيين كذلك على مستوى مدخل الزهرة، على مستوى سيدي الزيك ومدخل حلم الأنف وين نلاحظوا الحركة فيها الكثافة المرورية، والشيء ذي اللي يطلب منا مزيد من اليقظة وكذلك الانتباه. شارع المغرب العربي على مستوى مدخل الشرقية واحد والشرقية اثنين كيف الحركة فيها كثافة مرورية، تتواصل الحركة إلى حدود محاور رواد ونجد الفراش وإحنا داخلين عبر الطريق الوطنية رقم 8. برج الوزير كيف على مستوى شارع مصطفى محسن، على مستوى شارع مستشفى محمود المادري كذلك اللحظة الحركة فيها الكثافة المرورية. طبعا السياقة ماذا بينا تكون سياقتنا معتدة، نعرفوا مع ارتفاع درجة الحرارة يمكن شوية ترفيج شوية هكا عدم مساعدين معناها يمكن يتمكننا في الوقت ذاية نحط حياتنا احنا اونجو حياة غيرنا زادة كيف اللي يستعمل معنا في الفضاء المروري اونجو، دونك نصعب بينا شوية نخليه زادة كذلك مسافة الامان بيننا وبين السيارة اللي قدامنا، ما فيش شيء نبعد على تو تو تي دو ديستراكسيون سورتو على مستوى استعمالنا للهاتف الجوال وإلا ساعات معناها اللابتوب اللي موجودين في وسط السيارات نبعدوا عليهم هذوك الكل نخليو رواحنا جوست كونسونتري على السياقه وملاحظه الدراير ديما نعاودوها خصوصا على مستوى السرعه في الطرقات السياره ما يلزمناش نفوتوا ال 110 كيلو متر في الساعه. ان شاء الله اللي قاعدين يسمعوا فينا توا يوسعوا بينهم شويه في السيكولاسيون ويعملوا بطل نصايح لان فيها سلامتهم وسلامه غيرهم المستعملين.
4: ان شاء الله ثنيه زينه للناس الكل. شكرا جزيلا ليك سي مراد الجني، تحياتنا ليك ولمستمعاتنا ومستمعينا. ناخذوا بالاسباب كما قال سي مراد، نوسعوا بالنا بقدر المستطاع عامل الحراره اللي قاعد يرتفع شيئا فشيئا يمكن يخلي اليوم زادة لبوشان يكثروا. سيسروا ويحكم، اسمعوا موزايكا فام قوي في الصوت، برشا موزيكا ما زلت تستنى فيكم.
3: After work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايكا فام.

0: Lady Gaga featuring Bruno Mars, Die With A Smile. La Mojette Mosaïque FM, رحبا بكم من جديد في After Work.
1: إيش عندك اليوم؟
0: إيش عنا اليوم في After Work حتى الستة شوي آخر برنامج صيفي كيتش كالعادة باي ديجي نخلة حكاية الصيف وستة الآن نرجع بكم لتأسيس مهرجان قرطاج الدولي قبلة نجوم الفن والموسيقى منذ أكثر من 60 عام. هو المهرجان هذية اللي برشا ناس يقول لك اليوم فقد الألقة متاعه. ليه؟ على كل طبع شوية ناخذوا أكثر فكرة ونحكيه في الموضوع هذا. كما عودناكم بعد شوية الموعد يكون مع نسمتنا البحري وان بون بلان باي ترافل تو دو فياج يعمل 66 كيف فيها الصيفية. لو كان مازلت مخممت شوين باش تمشي نقولكم بعد شوية الإجابة ولو بون بلان تلقاوها معايا مع لا ميتيو دي بلاج. لايك ديسلايك كما عودناكم حملات رقابية متواصلة تكشف إخلالات صحية خطيرة في عدة مناطق من الجمهورية التونسية. وتقريبا في نفس الموضوع برشا تساؤلات من عند التونسيات والتونسيين في لازمك تعرف اليوم كيفاش تحافظ على الماكلة في الصيف ونتجنبوا التسممات الغذائية. أيوة، وهذا علاش طوبخ A بلس B وفي نفس الموضوع فيها وعليها حالة تسمم بالمطوية تستدى معناها الحادثة هذية متاع 200 حالة تسمم. لهنا دعوات لمراجعة تقييم منظومة السلامة الأغذية في المناسبات. كما عودناكم زاد الموعد يكون مع برشا موزيكا شوي آخر مش يكون الموعد زاد كيف مع الموزيكا في باكيت وغيرهم اللي غبيك تعودوا بهم في After Work على الأولى في تونس.
1: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متى العشية على موزايك FM.

0: تو ليت الحب يجيني على موجه موزيكا فام. مرحبا بكم من جديد في افتر وورك. شنو حتى تقص في الايام الجايه وكيف كيف السويع الجايه؟ تو تسويت الاجابه ديال المعهد الوطني للرصد الجويه. بوميتيرو معنا الا سعيده بن صالح. مرحبا بها ومرحبا. اهلا وسهلا يا سعيده. كيفاش باش يكون ان شاء الله طقسنا العشيه وطقس غدوه ان شاء الله؟
1: مرحبا بك خويا حسن. تحيه ليك ولكل مستمعي ذات مزيك. طقسنا اليوم وبقيه اليوم وغدوه زيادة عامه صافي الى قليل السحب على اغلب المناطق. استقرار يعني حتى كشي نهايه الاسبوع ما نجمو لاحظوه هو ارتفاع في درجه الحراره في شهدها اغلب المناطق البلاد بدايه من يوم الجمعه تقريبا حتى كشي يوم السبت والاحد تكون الارتفاع ملحوظ. يتجاوز المعادلات العادية يعني شوية بفارق 6 إلى 10 درجات ماكسيموم. تتراوح القصوى عامة نحكي عنها السبت لحد بين 40 و 45 درجة مع ظهور الشهيلي، والمناطق الساحلية تكون بين 34 و 39 درجة. هذا يعني ما يميز طقسنا هذه الأيام. يعني الارتفاع في درجة الحرارة باش يكون يعني
0: غصنتي
1: على الاخر السبت ولحد ينقص شوية لهذا سنين وترجع ضد الأسبوع القادم. متوقعين الارتفاع في درجة الحرارة
0: بي فما حاجة في الليل نعرفش كانوا تصير ينشوت وقال فما شوية عامل الرياح اللي يخلي الطقس ساعات يبرد عقب الليل. مدام بن صالح
1: اي صحيح ما هي بعد غروب الشمس تنقص شوية الحرارة والريحة شوية نسبيا يعني حرارة ليلة اليوم باش تروح بين 25 و30 درجة على يعني عامة على كامل البلاد، تكون في حدود 22 درجة في المرتفعات الغربية وتصل 33 درجة بالجنوب الغربي.
0: نحب نشكرك برشا مدام سعيدة بن صالح، شكرا جزيلا ليك. تحياتي ليك كل العاملين والعاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. معنا معك جد في الساعة الثانية بعد شوية ناخذ فكرة كيف على البحورات وشنو ما أيضا البحورات اللي ما تعومش البحورات اللي تعوم شوية خذ كيف استنى في نسمة بحري زاد في الساعة الأولانية. نعطيكم ديما فكرة على البحورات اللي تنجموا تعوموا فيهم اليوم العشية وكيف كيف افيك أن بون بلون يعمل 66 كيف.
2: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.
3: سمارت تيفي إيكوسات تلفزة 100% تونسية، 2 جيجا دو رام، 64 جيجا دو ستوكاج، كوليد 4K، جوجل تيفي 5.0 سيرتيفي، أندرويد 14. إيكوسات فرجة وبشاشة.
4: كل صيفية نقعد حائرة نحب بلاصة نلقى فيها لي برومو لي بون بلان الماكلة البنينة الجو وأقوى البروغرامات العائلية اي سورتو ديستيناسيون ما تبعدش عليا.
5: شنو حتى انت مازلت حائر كيفها؟ صيف سنة في مولفس فاكس كل ماما مية وعيش أقوى صيفية تستنى فيك وفيا. في مولفس فاكس تفرهيد الصغيرات وجو العائلات وزيد عليهم أقوى ربح وكادوات. يلا ملتقانا في عاصمة الجنوب. صيف سنة في مولفس فاكس محف فينها.
6: ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملا في ساعة ريزيرفي وتمتع بلي برومو توصل حتى ل 50% في احسن الاوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
7: الأول مرة في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل. جوك به مع ماكسويل.
8: ماكسويل for a better life.
2: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.
9: You used to call me on my You used to Yeah

0: ولكم السلام عليكم موزايك افام، مرحبا بكم جديد في افتر وورك للناس اللي تسال شنو البحورات اللي تعاون تسويت الاجابه تجينا في نسمه بحريه.
1: مع ترافل تو دو العالم بيديديك دي بي دافيون بارفق الاسوام مع احسن الكومباني ايريان في العالم. فواياجي افيك ان ليدر سي توجور بلو سور. ترافل تو دو تقدم لكم نسمه بحري.
0: نسمتنا البحرية اليوم تكون ممتازة على على خليج جيبس وشواطئ خليج جيبس. نحكيه على البلاج متاع جرجيس، نحكيه على كيف البلاج متاع جربة، وعلى شاطئ الشفار بجيبس. نطلعوا شوية ونمشيوا للوسط الشرقي وين نحكيه على شط يعمل الكيف، وأيضا اليوم العومة فيه تفرشك. عليش على خاطر درجة الحرارة الساعة مش قوية برشا، بين 27 و32 درجة، مفهمش ريح، دونك عومة واتبح بيحة تعمل الكيف في شواطئ المهدية، هرقلة، سقانس، بوجعفر، شابة وغيرها من الشواطئ اللي تعمل الكيف. نزيدوا كيف نطلعوا شوية ونمشيوا إلى خليج الحمامات وين البحورات تعمل كيف في نبل وفي الحمامات. في الوطن القبلي نحكيه على بحورات الهوارية وحمام الغزاز وقليبيا ومنزل حر ومنزل أتميم وقربة، وين البحورات زادة كيف تكون مزيانة وجميلة جدا. بحر تزارك اليوم الماء 6 زيت، كيف بحورات قربة وسليمان، وين البحورات وين البحر يكون هادئ دون رياح تقريبا، وتقريبا مش بعدوش برشا هو بيدها سليمان في الجولف دو تونس، يعني موجودة تقريبا في خليج تونس. وين نحكي لكم هنا على البحورات اللي تعوم سيدي بوسعيد، قرطاج، كيف نحكيه على لابلاج دو لامخسا وأيضا لبلاج دو جمرت ورواد، وين زادة اليوم درجات الحرارة القصوى اليوم توصل حتى 30 درجة، دونك تمبيراتور باهية برشا باش الإنسان إبيكونتات يعمل عمى تعمل الكيف. سينو قلكم شواطئ الشمال الغربي ديما غاديكا الجو مزيان برشا، وطقس يعمل الكيف درجات الحرارة بين 29 و34 درجة. يا سيدي نمشيو البحورات بنزرت الكل، معناها أكل فيهم لي كوكو بيتش والأجواء هذيك الكل، غار الملح سدعي المكي وراس نجلة وغيرهم، وسيدي سالم والرمال، وأيضا نهبطوا زادة كيف نعملوا اتبح بيحة في شواطئ وين الزوارع وشاطئ تبرقة العالمي. دونك هذا هما تقريبا البحورات اللي اليوم نجموا نعوموا فيهم، وين كيف ما نلقاوش معناها برشا ريح نلقاو بحر 6 زيت. العبيد اللي تخمم طوى تقول لك انا الحقيقه نحب نخرج فواياج، نحب نعمل اتفرهيده ونحب نمشي نعدي ان سيجور يعمل كيف، انا نقول لك ما عليك كان شد تليفونك كيفي انا وتدخل وين، تدخل ترافل تو دو لا باج فيسبوك نتاع ترافل تو دو اللي تلقاو عليها كل جديد. تسكرولي في ترافل تو دو وتلقى ما شاء الله لي برومو يعملوا 66 كيف، وانا قاعد تسكرولي اليوم انت حلكم بزينس فيديو يا حبيبي يا حبيبي، يقول لك يا خويا امشي لتركيا في فواياج سامباتيك. اها قلت يا خويا فواياج سامباتيك في تركيا، هذا هو الانسان اللي يلوج عليه. نقول لكم بانه الواحد ينزم يبدل الجو، ومع ترافل تو دو نجم نختار زادة كيف ينفخ تعمل كيف، وهي احسن اجانس تهنيني وتطمني بانه سيجور متاعي باش يكون مزيان ومزيان برشا. الفواياج هذايا اون بيير مش دو كو مي تخوا كو، عليه شد عندك على خاطر باش نمشي والانطاليا المعروفه ببحوراتها المزيان والجو زادة الكبير اللي موجود في أنطاليا. نمشي وزادة كيف معناه نمشي والبانكومال، نحكيه لهنا على بانكو بانكال بانكال سمحوني باموكال، دونك باموكال نحكيه لهنا البلاصة لبلوز انستغرامابل اللي موجودة في تركيا ويسميوها زادة قلعة القطن. ونحكي لكم زادة كيف على بحورات تعمل الكيف، نحكي على فتحية وما أدراك ما فتحية، المدينة الساحرة لا ديستيناسيون رومانتيك بامتياز، وين نلقاو ديزاكتيفيتي برشا جو وبروغرام ديكوفيرت يعمل 66 كيف. دايور باش نقول لكم تفرجوا في الفيديو اللي تفرجت فيها انا اللي تلقاوها على باج فيسبوك نتاع ترافل تو دو باش تشرحكم في هالديستيناسيون هذوما المختلفين تماما، وباش تكتشفوا او ميم طون وين الانسان ينجم يتفرهد ويعدي زاده وقيد يعمل كيف. تعرفوا الحاجه الباهيه بانه مع امورنا طيبه على خاطر باش نمشيو ونسافروا على متن اجنحه النوفاليغ، وكيف باش نسكنوا في دي زوتيل 4 و5 اتوال وتلا دو رونومي، وفوق هذي الكل عنا ديز اكسكورسيون، عنا اكتشافات تعمل 66 كيف. يقول قايل به زي حسن ذي ديستيناسيون باش تكلفني برشا ملايين باش تكلفني برشا فلوس. قل لك لي راهو الأسوام ديما في ترافل تودو مدروسة هذا الكل ب 4105 دينار 4105 دينار وفما ديما بوسيبيليتي متاع انه ندفعو بالفاسيليتي. هذا الكل يكفي انك تمشي الوحدة من 38 اجانس متاع ترافل تودو ولا تدخل من تو وتريزيرفي على الموقع متاعنا traveltodo.com. ونحب نذكركم انه العبيد اللي تعمل ديزاشا من الاثنين للخميس تدخل اوتوماتيكمون نهار جمعة صباح في انتيراج او سور وتربح معنا ان بون داشا بقيمه 1000 دينار من اهداء ترافل تو دو وين لي بري سون تري دو.
1: نسمع بحري تحب تعدي لي فاكونس وبالك مرتاح ريزيرفي من توا مع ترافل تو دو في احسن ليزوتيل في تونس بارفق الاسوام وكان تلقى ما ارخص ترافل تو دو ترجع لك الفرق كاش. ترافل تو دو قدمت لكم نسمة بحري.
2: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.
0: خطفوني شوي آخر جنى وعمرو ذياب على الأولى في تونس.
2: موزايك فام حاضرين؟ إي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فام. الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فام. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح. أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارا ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادين فورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع اليس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس. من 3 إلى 9 جويلية في رحاب قصر العبدلية بالمرسى موعدكم مع سهرات استثنائية في ليالي العبدلية أصوات تطرب وإيقاعات تأسر مع آية دغنوج محرزية طويل أحمد عجيبي نور قمر ومحمد علي كمون في رحلة موسيقية تمزج بين الطرب الأصيل والجاز والتانجو العربي. وللأطفال نصيب من الفرح والخيال في يوم خاص بفن العرائس على الساعة 7:30 مساء. أما السهرة الفنية فتنطلق كل ليلة على الساعة 10 ليلا. ليالي العبدلية من 3 إلى 9 جويلية 2026 بحدائق قصر العبدلية المرسى. ليالي تحاكي الذاكرة حيث يلتقي الفن بالتاريخ بمساهمة موزايك فام. After work يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.

خطفوني على موجات موزيكا فيم تو ما 3 غدرج الموسيقى وفي الموسيقى كل مرة نرجع بكم الفترة من الفترات متاع الجولدن ميوزيك. اليوم حابين نرجعوا على لي باند اللي تعملوا في فرنسا, منهم دي باند معناها خذوا مش دي باند فرنسيس معناها نحكيو ناتوراليزي ولا دي فرنسي با دو لونغ دات كيف ما يتقال, من أشهرهم 113 واللي الجروب اللي عمل لاتونتون دو بلاد وغيرهم من الغنيات, ولكن عمل الغنية جميلة جدا كي غسي دون لي زانال بارتيغ لوان ولا يا البابور تعملت باي 113 فيتشرينغ ريدا تاليانية. عملوا ثورة في الموسيقى وخرجوا أصوات جميلة جدا, نحكيوا على سيكسيون داسو في بلدي.

0: Bip-moi.
1: Publicité.
2: يلا جو
1: سيف السنة حاف الحكايات
3: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوفي انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
1: فاش تستنى خاطر سيف السنة حاف الحكايات ملا يلا جو عندك اورانج.
4: راديو موزايكا فام تونس الاخبار.
5: مستمعي اذاعه موزايكا فام تحيه طيبه. دراسة حول الاستثمار في السلامة المرورية تكشف أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن حوادث الطرقات في تونس تبلغ نحو 1.73 مليار دينار سنويا، أي ما يعادل 1.15% من الناتج الوطني الخام. ومدير إدارة المعطيات والدراسات بالمرصد الوطني لسلامة المرور المهندس رئيس محمد أمين سجير يؤكد في تصريح لموزايك أن الدراسة تهدف إلى تقدير الكلفة الاقتصادية للحوادث وإبراز أهمية الاستثمار في الوقاية منها، مشيرا إلى أن تونس تسجل سنويا قرابة 10,000 إصابة بين وفيات وإصابات متفاوتة الخطورة.
6: الدراسة الاستثمارية من خلالها تم تقدير معناتها الكلفة الاقتصادية لحوادث المرور في تونس. كما نعرفوا حوادث المرور في تونس تسجل سنويا ما يقارب 10,000 إصابة من وفيات وجروح خطيرة وجروح بسيطة. صحيح هذه ما تقدر بثمن الضحايا هذوما، ولكن كذلك فما جانب آخر هو جانب اقتصادي ينجر من خلال معناتها الضحايا هذوما اللي هما مش يؤثروا على الاقتصاد الوطني، باعتبار أن الوفيات هذه مش يخرجوا من الاقتصاد الوطني ومساهمتهم الفاعلة في الاقتصاد الوطني وفي الانتاجية في الاقتصاد الوطني، مما يتكلف في معناتها في خسائر مادية يتم تقديرها ب 1.73 مليار دينار سنويا، وكذلك معناتها ما يمثل 1.15% من الناتج القومي الخام للبلاد التونسية.
5: شركة تونس لطرقات السيارة تعلم في بلاغ نظرته اليوم أنه في إطار استكمال أشغال تركيز الإنارة وأضواء التوجيه بمحطة الاستخلاص بهرقلة سيتم غلق محاولة الخروج من المحطة في اتجاه مدينة هرقلة، وذلك بداية من يوم غد الخميس الموافق للتاسع من جويليا الجاري لمدة يومين من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 3 بعد الزوال. وشركة تونس لطرقات السيارة تدعو في بلاغها مستعملي الطريق السيارة المتجهين لمدينة هرقلة والمناطق المجاورة إلى اعتماد محول سيدي بوعلي أو محول حمام سوسة أو مواصلة السير إلى محول مطار أنفيضة. وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف يستقبل صباح اليوم بمطار الجزائر الدولي نظيره التونسي محمد علي النفطي الذي يؤدي زيارة رسمية إلى الجزائر. وتندرج هذه الزيارة في إطار انعقاد أشغال اللجنة المتابعة الجزائرية التونسية المقرر عقدها اليوم لبحث عدد من ملفات التعاون الثنائي وسبل تعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات. في شأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحذر من أن الولايات المتحدة ستشن على الأرجح ضربات إضافية مساء اليوم ضد إيران، وذلك عقب هجمات خلال اليوم السابق. ورجح ترامب على هامش مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي بتركيا أن يكون الهجوم الأمريكي على إيران كبيرا، مؤكدا تدمير ما يزيد عن 20 زورقا إيرانيا خلال الليلة الماضية. من جانبه الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يقول أنه يرى أن الضربات الإيرانية على القواعد الأمريكية بالخليج خرق للاتفاق المؤقت وأن إيران أخطأت بتنفيذها تلك الضربات، لكنه أوضح أنه يرى أن الاجتماعات في إطار وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة ستستمر. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح في وقت سابق من اليوم بأن الاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب مع إيران قد انتهى بعد هذه الهجمات. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الأخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع أحسن الهمالي وكامل فريق برنامج After Work. إلى اللقاء.
4: الأولى في تونس After Work من الاثنين الجمعة من بعد ساعتين للستة متاع العشية. أحسن الهمالي. موزيك فام.

0: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فم.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في After Work على الأولى في تونس. رحب بيكم ومي مهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا مرحبا.
1: شو الأمور؟
2: الحمد لله خير. لبس
1: تطبيني؟
2: لبس
1: والحمد لله. يلا حتى طرقات وانتم خارجين توا من الخدمة متاعكم الفم برشا ناس تخرج مع 3:30 لـ4 غير ربع انت وتوقيت المعتمد داخل الشركات الخاصه في تونس. دونك تقول لك حاله الطرقات زعما شنيه المدن الكبرى شنيه الاحوال تاع الطقس كل عاده المعلومه المفيده معاك وميمه في الساعه الثانيه من افتر وورك.
2: باش نبداو بشارع شارل نيكول نهج بولونيا شارع طيب المهيدي شارع الحريه شارع الهادي شاكر فما اختناق مروري كبير. نمشيو زاده لشارع خير الدين باشا نهج السعوديه العربيه نهج الكويت نهج سوريا نهج فلسطين وصولا لشارع هنا وشارع جون جوليس نهج مختار عطيه وصولا لشارع الحبيب بورقيبه ونهج تركيا شارع كارتاج شارع فرنسا الباب بحر فما سيركيلاسيون كبيره. دونك سيسو روحكم وخاصه وسعوا بالكم في الثنيه. نمشيو نهج الجزيره باب جديد نهج سيدي البشير فما توقف نسبي لحركه المرور في شرقيه 1 و2 في شارع محمد بعزيزي شارع مصطفى محسن نهج سيدي عمار فما حركية مرورية كبيرة وفي برج الوزير في شارع مصطفى محسن زيدا حتى للطريق الوطني عدد 8 فما حركية مرورية كبيرة. نمشيو للولايات تحديدا لولاية جابس في شارع المنجي سليم شارع جميل عبد الناصر فما شوية سيركيلاسيون. دونك سيسو روحكم وطريق سلامة للجميع.
1: ثنية زينة لكم الكل تحية لكم وين ما كنتوا اسمعوا موزايك فيم واسعوا بالكم في لي زومبوتياج وان شاء الله تروحوا سلامات لدياركم.
0: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.
1: وسع وسع هذه تسمعها في الكياسات هذه غنية امبوتياج باغ اكسيلونس احمد سعد شوي اخر على موجات الاولى في تونس.
3: سيفكم فن في كورنيش على موزايك فم موسيقى مسرح سينما نعيشوك غرامك المهرجانات لحظة بلحظة الكواليس اللي تحبوا تكتشفوهم حوارات النجوم من تونس العالم العربي والعالم نجومكم اللي تحبوهم من 2 للجمعة ما تفلتوا حتى شيء من 7 لـ9 متاع الليل كورنيش مع سامية الحامي.
4: مهرجان الجاز بتفرقة في دورته 20 يقدم المغني والموسيقي الكوبي راؤول باز أحد الرموز في حركة تجديد الموسيقى الكوبية المعاصرة الأربعاء 8 جويلية 2026 على الساعة 10 ليلا بمسرح البحر بتبرقة. تبرقة تغني جاز
0: بمساهمة الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة UBCI غنو لاسيغال وموزايك فم. After Work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فم.

0: ثلاثة أربعة دراجة لموجات موزيك فيم. السلام عليكم الجديد في أفتر وورك, تحية لكم الناس الكل. نعطيكم فكرة تتويت على طقس اليوم العشية وغدوة كيفاش باش يكون. طقسنا يكون عامة صافي لأقل السحب بأغلب الجهات. درجات الحرارة ترتفع مقارنة بالأيامات اللي فاتت, تتراوح درجات الحرارة بين 32 و 37 درجة بالنطقة الساحلية والمرتفعات, بين 37 و 41 درجة وبقية الجهات, مع هبوب لرياح أشهلية. غدوة الطقس يزيد يسخن شوية, يزيد عقيدة كل مرة هكا الطقس ماشي ويسخن, ولكن الطقس يكون صافي وجميل على كامل البلاد. باغ كونتخ غدوة عامل الريح يا شباب باش يكون هو المحدد. علاش؟ خاطر غدوة الريح تكون القطاع الشمالي بالشمال الوسط والقطاع الشرقي بالجنوب, قوية نسبيا بالسواحل الشمالية وضعيفة معتدلة ببقية الجهات. البحر يكون محليا مضطرب بالشمال, قليل اضطراب ببقية السواحل, ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 34 و 38 درجة بالمنطقة الساحلية والمرتفعات, بين 38 و 42 درجة ببقية الجهات, كالعادة مع هبوب لرياح أشهلية. سيسر ويحنا بقدر المستطاع ناخذ ديما بالأسباب, ما ننسيوش نشربو برشا ماء, ما ننسيوش دا كيف نحطو ليكرون سولير, ما ننسيوش نلبسو كاسكيت مظلة اللي كتب, ونعطيو برشا ماء للصغيرات والناس الكبيرة, ونبعدو على السباحة بين العشرة والأربعة امتع العشية.
1: كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة امتع العشية على موزايك فام.

0: السلام عليكم الناس كل وين ما كنتوا، نقضوا بعضنا ان شاء الله حتى للستة متاع العشية. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما وصلكم صوت الاولى في تونس. حبيت ان نسلم على الناس اللي قاعد تسمع فينا من خلال الابليكاسيون تاعنا موزيك اف ام. عاود نذكركم الابليكاسيون هذية تنجموا تريشارجيوها كيف كيف على iOS والا على اندرويد. تحية للناس اللي اخترت تسمعنا زي كيف كيف في على مختلف الترددات. نقولكم شرفني يا زينة 107.8 اف ام فلوتروت كبتها وعدي بها إثنية.
1: حكاية الصيف كل يوم في أفتر وورك.
0: البارح كان المؤتمر الصحفي لمهرجان قرطاج. مهرجان قرطاج اللي احتفل بستينية متاعه. دونك قلت اليوم علاش ما نحكي لكمش في حكاية الصيف، انه في صيف كيف ما اليوم ابدا هذا المهرجان. بدأ حيدا منذ 62 عام سنة احتفل بالدورة 60، لانه فما دورة ألغيت ودورة 2011 بعد الثورة ما عملناش مالوغوزمون ما كناش لهين وقتها. دونك هذك علاش اثنين احتفل بدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي. المهرجان هذا يعتبر من أعرق المهرجانات في البحر الأبيض المتوسط في العالم العربي، وأقدم منهم. الحكاية متاعه اللي بدأت منذ عقود وتحديدا في بداية القرن العشرين، وقت اللي اكتشف بالصدفة عالم الأثار الفرنسي وقتها لوي بنجامان شارل كارتون، اكتشف المسرح هذا واكتشف une bonne partie من السيت اركيولوجيك دو كارتاج. علاش؟ على خاطره هو كان اركيولوج وكان يقوم ايضا بعمليات الاكتشافات الاثريه والبحث على الحفريات التاريخيه في عدد المواقع الاثريه التونسيه. قلكم بانه المسرح هذايا يعتبر بيبيت، يعتبر خاص وخاص جدا في هندسته المعماريه. قررت وقتها سلطات الاستعمار الفرنسي استغلال الحكاية واستثمار الخاصية الفريدة اللي من نوعها اللي لإقامة أول تظاهرة ثقافية صارت في مسرح قرطاج الحالي. كان هذية في 1906 وتمثلت في عرض أزياء للزي القرطاجي التراثي التقليدي. بعد العرض هذية شهد مسرح قرطاج عدة عروض وتظاهرات فنية فرنسية وأوروبية. بقاها كيكا حتى أعلن الاستقلال في 20 مارس 1906 وأعلن جمهورية فيما بعد في 25 جويلية 1957، وين قررت بلدية قرطاج وهيئة السياحة التونسية في 1961 تنظيم مهرجان مسرحي مصغر قدموا من خلاله نسخة معربة من مسرحية ليموش لجون بول سارتر، ومن بين العروض الأخرى مسرحية كاليجولا لألبير كامو. ووقتها تم ترجمتهم ومثل كاليجولا عميد المسرح التونسي الله يرحمه وينعمه سي علي بن عيد في فترة الستينات، وقت اللي قمنا احنا كتونس ايضا بانشاء وزارة الثقافة. وكان اول وزير للثقافة سي شادي القليبي في 1964 معناها القرار هذايا واعلان ايضا التاريخ الرسمي لانطلاق مهرجان قرطاج الدولي. وعلما بانه على فكرة معناها تم ادراجه ضمن رائحة التراث العالمي لسيد دو كارتاج. نعود نذكر والمسرح دو كارتاج مسرح قرطاج في ولا تابع معناها التراث معناها الباتريمون يونيفرسال دو يونسكو من عام 1979. من وقتها التوى من 1964 حتى لليوم 60 دورة احتضن فيها مسرح قرطاج أسماء كبيرة عالمية وعربية وتونسية، ولا من أهم المهرجانات اللي تصير في العالم العربي في البحر الأبيض المتوسط. ولا حلم كل فنان أنه يقف على ركحه ويقابل الجمهور التونسي واللي يشهد له بالذوق وحبه للفن. المهرجان هو مهرجان قرطاج والمسرح مسرح قرطاج، ولو انه بعد المهرجان ولا قبل المهرجان يتكري زيد المسرح ونعمل فيه حفلات. برشا من الناس يقولوا مهرجان قرطاج الدولي فقد بريقه منذ سنوات وسنوات ونسى لفوكاسيون تاعه اللنية اللي هي انه نجيبوا الفنانين اللي عندهم برشا ثقافة، عندهم ريبرتوار كبير وكيف كيف مختلف الفنون. برشا ناس اخرين يقول لك ليه الجمهور عاوز كده. على كل حال انتم قولوا لنا، هل مهرجان قرطاج الدولي مازال يستهويكم ولا لا؟ واعطيونا واكتبوا لنا ذكرياتكم مع هذا المهرجان العريق والعريق جدا. كانت هذه حكاية الصيف لليوم.
1: حكاية الصيف كل يوم في افتر وورك. افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية على موزايك اف ام.
2: Publicité.
1: C'est
2: سيمين جبل الوسط مصنوعة بخبرة المجمع الصيني CNBM سينما سيما رقم واحد في العالم. سيمين جبل الوسط بريمة لبرايم.
3: تحب تعدي باكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستيك مع ترافل تو دو، برشا جو بقلاوه يستناو فيكم. التحويس والشوبينج والماكله البنينه في اسطنبول، التبحيره والتفرهيد في انطاليا وفتحيه.

0: فارل ويليامز على موجات موزيك اف ام يوصلنا حتى المطلفة والسبع دراج بهابي. وإن شاء الله ديما تكونوا سعداء انتوما تتويت تكونوا سعداء تسمعوا مدام سعيدة مسالح في نسمة بحرية.
1: نسمة بحرية
0: يلا مدام سعيدة، شالا ديما سعيدة يلا شالا ديما هابي كما تقول الأغنية. هيا كيفاش حوال البحورات اليوم؟ تعوم ما تعومش؟ فما ريح ما فماش؟ عطينا فكرة أكثر.
2: باهي باش نعطيو يعني فكرة عامة على حالة البحورات. نحب نذكر اللي كل بحر والخصوصية متاعو. نحن نعطيو الريح ويعني والحالة تقريبا متاع البحر، ونعرفوا احنا كل ما ندخلوا يعني في الأعماق متاع البحر كل ما سرعة الريح تزيد كل ما ارتفاع الموجة يكثر. دونك حنا نجمو نقولوا البحر يعني مضطرب في مكانه، يكون البحر يعني هادئ في بعض الشطوط متاعنا. احنا ديما يعني اللي نوصيو به نحن ديما نعوموا في البحارات المحروسة يعني بالحماية المدنية، وديما نتبعوا الإشارات متاعهم. نعطيو توا فكرة يعني عام على حالة البحر بتاعنا في منطقة سيرات خليج تونس وخليج الحمامات. يكون قليل الاضطراب إلى مضطرب الريح، البحر عفوا الريح تكون شمالية غربية سرعتها بين 15 و 25 كيلومتر في الساعة. بالنسبة لخليج الحمامات كما قلنا يعني قليل الاضطراب إلى مضطرب. منطقة الشابة ومنطقة جربة البحر يعني قليل الاضطراب إلى هادئ، ريح يعني شرقية من 5 إلى 15 كيلومتر في الساعة سرعتها. هذه بالنسبة لبقية هذا اليوم. بالنسبة لغدوة يكون البحر يعني مضطرب في الشمال على خطر الريح قوية نسبيا يعني في السواحل الشمالية تقعد عوين بنزرت خليج تونس منطقة سيرات غادي الريح قوية شوية، بالتالي البحر مضطرب. وبقية السواحل يكون قليل الاضطراب، الريح يعني أقل سرعة متاحة، وديما سيسر ويحنا وكما قلت لك يعني نلتزموا ديما بالإرشادات على الحماية المدنية، وربي يحفظ الناس الكل إن شاء الله.
0: ربي يحفظنا جميعا. شكرا جزيلا.

0: ليك مدام سعيدة بن صالح، تحياتنا ليك كل عاملات وعاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. ناخذوا بالأسباب كما قالت مدام بن صالح ونحاولوا ديما نعوموا في بحورات تكون محروسة.
1: نسمة بحري
2: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: عليانا فيتورينج بالتي غريب علي لموجة موزيك فيم توصلنا حتى للأربعة غير أربعة درجة.
1: بروجرام صيفي
0: يا سيدي، بروجرام صيفي أسبوع من الفن والفرجة ينطلق نهار 8 جويلية اليوم، نعم اليوم حتى 14 جويلية يوفى ثلاثة جاي. دونك وين تحتضن المسرح البلدي بسقيت الدير في صفاقس فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان سقيت الدير للثقافة والفن، بداية بعشان تعليل في برنامج متنوع يجمع بين المسرح، الموسيقى، الفن الشعبي. واليوم 8 جويلية عرض الافتتاح مع سفيان الزيدي، نعم سفيان الزيدي اللي باش يكون إن شاء الله على ركح مسرح البلدي بساقية الدير. نمشيو لاخبارنا الموالي، وتحتضن جوهرة الساحل مدينة سوسة الدورة 63 لمهرجان أوسو من 12 حتى 26 جويلية 2026 تحت شعار أوسو فن وتراث، وين تجمع بين البعد الثقافي والتراثي والسياحي. والحقيقة مهرجان أوسو هو المهرجان الأشهر في صيف تونس، ويستقطب سنويا أعداد كبيرة من الزوار داخل تونس وخارجها، ويهدف المهرجان تثمين الموروث الثقافي والتراثي لمدينة سوسة المحافظة على استمراريته كأحد أقدم المهرجانات الصيفية في تونس، إلى جانب تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية ودعم الصناعات الثقافية والإبداعية وإتاحة فضاء للتبادل الثقافي. والحاجة البيه في مهرجان أوسو هو الكرنفال، أكل جميل اللي فيه مجوريت قصرات ليل وأجواء كبيرة راهو. هذيك هي التصويرة بتاع تونس التي نحب إن شاء الله ترجع، وربي إن شاء الله يجريها عصليح. وختامها مسك، وين نمشيو للعبدلية. العبدلية يا سيدي يا بن سيدي، وين تحتضن معناها قصر العبدلية الحفصي، يحتضر ليالي العبدلية بديت نهار 3 جويلية بعرض متميز للفنانة إيدا غنوج، يتواصل حتى 9 جويلية الغدوة 2026. الليلة حفل جميل جدا فني مع صوت ياسر حلو، صوت الفنانة الشابة نور قمر، وهي مطربة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، أبختيغ من 10 متاع الليل في فضاء قصر العبدلية. غدوة إن شاء الله الاختتام بش يكون نهار 9 جويلية بعرض موسيقي دي محمد علي كمون. العرض هذا اسمه التانجو العربي، وذكركم العروض تبدأ 10 متاع الليل.
1: بروغرام صيفي After Work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فم.
0: المتميز سيف الدين المهري بجينا شوي آخر في موجز أخبار الرابعة الأولى في تونس، قبل ذي الموعد اليومي الميكس الشرقي من عند دي جي نخلة. يلا جو
1: الميكس أوريونتال، الميكس أوريونتال، الميكس أوريونتال by DJ Slim. دوب

0: publicité.
1: Mosaïque FM. حاضرين؟ إي نعم، حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. الصيف 2026، أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح، ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين ما كانوا مع أمينة بندوة. ميدي ماك، الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كوين ما كنت، حسن الهمالي، أمين جارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية، أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش، المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي. وجو السهرية هابي أور، الموسيقى والربح، إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك، الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حظيم للجو، للموسيقى، للأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس.
2: يلا جو سيف السني، حافلة كدويت.
3: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج. من توا حتى 31 أود، شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر، تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار، تلافز وبرشا كدويت أخرين.
2: فيش تستنى؟ خاطر سيف السني حافلة كدويت. ملا يلا جو
3: عندك أورانج.
1: راديو موزايكا فام تونس، الأخبار.
4: مستمعي إذاعة موزايكا فام، تحية طيبة. تونس تطلق الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية 2025-2034 بالشراكة بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة والمرصد الوطني لسلامة المرور ومنظمة الصحة العالمية، وذلك بهدف إحداث تحول شامل في منظومة السلامة على الطرقات. والعميد فرج بن إبراهيم الكاتب القار للمجلس الوطني لسلامة المرور يؤكد في تصريح للزميل صلاح الدين كريمي أن الاستراتيجية تهدف إلى خفض عدد حوادث المرور بنسبة 10% بحلول 2027 وصولا إلى 50% سنة 2034.
5: الاستراتيجية الوطنية لسلامة المرور هذه تعدل القطاعات، شاركت فيها جميع هياكل الدولة، تضمن 5 محاور كبيرة، فيها 41 برنامج و 168 نقولوا مشروع أو نشاط، سميناها احنا نشاط، لكن مشاريع متكاملة قابلة للإنجاز. المحور الأول يهم البنية التحتية وتحديد السرعات، دونك المحور الثاني هذه حماية السلام الطريق، باش يكون الطرقات نتاعنا مجهزة بالكاميرا، سولي رفع الآلي للمخالفات، كما في برشا دول، وكما لرادار كل آلي تو، هي تخفيض حوادث المرور إلى 10% سنة 2027 2027، 25% في موفى 2030 و 50% في موفى 2034. المحور الثالث هو تنظيم قطاع النقل المنتظم والغير منتظم. المحور الرابع كيف من خدمة كبيرة السنة في وزارة النقل، فما النقل الذكي قاعدين يخدموا عليه في إدارة عامة كاملة. بيع المحور الخامس اللي هو زاد محور مهم جدا، والنجدة والإسعاف تهم تقريبا وزارة الصحة والحماية المدنية. النجدة والإسعاف هنا نحكيه على يعني تقليص مدة التدخل مدع للحادث اللي هي 15-10 دقائق.
4: جمعية الأطباء التونسيين في ألمانيا تصف رد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على سؤال برلماني بشأن المعادلة للأطباء التونسيين بالخارج بالمقتضب والانتقائي، مطالبة بإعادة صياغة ملف المعادلة الطبية في اتجاه استراتيجية وطنية لاستقطاب الكفاءات المختصة في ألمانيا. والجمعية ذاتها تبين أن الشهادة التي يتحصل عليها الطبيب التونسي بعد تخصصه في ألمانيا هي شهادة الاختصاص الألمانية المعترف بها على المستوى الأوروبي، مطالبة بمعادلة فورية وآلية لهذه الشهادة دون شرط الممارسة لمدة 5 سنوات ودون اختبار تقييمي، مقترحة إجراء فترة تأقلم قصيرة للتعود على البروتوكولات المحلية لا لتكوين طبيب مختص من الصفر وفق نص البيان. ويذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كانت أكدت أن معدلة شهادة الأطباء التونسيين المتخرجين بالخارج ممكنة دون اختبار بعد 5 سنوات من الممارسة الطبية، وذلك في ردها على سؤال كتابي تقدم به النائب البرلمان محمد علي بشأن مقترح تنقيح شروط المعادلة للأطباء التونسيين المتخرجين بالخارج. في الشأن الدولي، وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث يقول إن القوات الأمريكية ستوجه ضربات إلى إيران الليلة إذا طلب الرئيس دونالد ترامب ذلك، مشيرا إلى أن واشنطن قد تعيد فرض حصار بحري على إيران. من جانبه، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول للصحفيين خلال قمة حلف الشمال الأطلسي التي انعقدت في أنقرة اليوم إنه يعتقد أن إسرائيل ستسحب قواتها من جنوب لبنان. كما رجح ترامب في إجابته على أسئلة الصحفيين رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب التي تصدرها الولايات المتحدة. أعلنت الإمارات استجابة إنسانية طارئة بقيمة 30 مليون دولار لدعم المدنيين المتأثرين بالأوضاع في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان في السودان. التفاصيل في تقرير الزميلة هبة الخميري.
0: استجابة إنسانية إماراتية طارئة بقيمة 30 مليون دولار لمدينة الأبيض بالسودان تأتي في أعقاب التدهور الخطير الذي تشهده الأوضاع الإنسانية في المدينة والمناطق المحيطة بها، حيث تتزايد الاحتياجات الملحة للمدنيين والنازحين إلى الأمن الغذائي والرعاية الصحية ومياه الشرب والمأوى. ودعت الإمارات إلى تحرك إنساني عاجل ومنسق لضمان إيصال المساعدات المنقذة للحياة، حيث شددت على حماية المدنيين والالتزام بقانون الدول الإنساني وضمان وصول المساعدات دون عوائق، مؤكدة أهمية تمكين ممرات إنسانية آمنة وعدم تسييس معاناة المدنيين. وتتعرض مدينة الأبيض لخطر كارثي يهدد حياة أكثر من 500 ألف مدني ونازح، وتواجه المدينة حصارا وهجمات بالطائرات المسيرة تستهدف الأسواق ومرافق المياه والكهرباء، ما دفع المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى إصدار تحذير لإنقاذها. يشار إلى أن إجمالي الدعم الإماراتي للسودان منذ اندلاع الأزمة بلغ نحو 800 مليون دولار، وشمل دعم الاستجابة الإنسانية الدولية ومساعدة اللاجئين والنازحين والمجتمعات الأكثر تضررا من النزاع.
4: بهذا تقرير نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكامل فريق برنامج أفتر وورك. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. After Work من الاثنين الجمعة والماضي ساعتين للستة متاع العشية. حسن الهمالي، موزيك FM.

0: لا
1: أمير ترب صابر الرباعي على موجات موزيكا فام. إن شاء الله الموعد يكون مع صابر الرباعي في افتتاح مهرجان قرطاج الدولي. صابر الرباعي الفنان العربي والتونسي الأصيل اللي ديما متعنا بجديد وكالعادة ديما منوع وديما برشا خدمة برشا فن مع عند صابر الرباعي. تحية لكم الناس الكل، نمشيو تسويت مع الأربعة وأربعة كل نهار في افتر وورك. لايك ديسلايك،
2: لايك ديسلايك.
1: حملة كبيرة قاعدة تقوم بها بلدية تونس من خلال أعوان حفظ الصحة اللي قاعدين يقوموا بمراقبة المحلات والمقاهي والمطاعم للتثبت من مدى التزامها بالنظافة واحترام طريقة التخزين وجودة المنتجات المقدمة، مش كان في المناطق الشعبية ولكن أيضا في المناطق اللي تتسمى بلوزوموا الراقية. أسفرت الحملة اللي صارت في البحيرة على الكشف على عدة إخلالات وخاصة فيما يخص النظافة والمواد معناها اللي تاريخ صلاحية متاحة وفات. رغم هذا الكل مازال يقدموا فيها، هي تنقولوا اللي مازالوا يقدموا فيها بالرغم من أنه هي منتهية الصلاحية وقاعد المواطن قاعد يكونسومي وقاعدين يغشوا فيه للأسف الشديد، الشيء اللي يهدد سلامة صحية للمواطنات والمواطنين وينجم يعرض لتسمم غذائي بالإضافة إلى استغلال الرصيف دون وجه حق وتضييق على المترجلين. كده ذكروا الجمعة اللي فاتت تحكينا زد كيف على الحملات هذه اللي هي متواصلة، ونحييوا لهنا بلدية تونس وكافة الوزارات وكافة أيضا السلطات اللي قاعدة تساهم من أجل أنه اليوم نرجعوا معناها لغض ونرجعوا النظام في بلدنا. الحقيقة الفيديو اللي تشوفوا فيه وتنجموا تلقاوه على صفحة رسمية لمزيكا فيم في فيسبوك والانستغرام وتيك توك توري حجم الكارثة الصحية في عدد مطاعم ومقاهي في البحيرة. برشا سامحوني في الكلمة، حاشا من يسمع وحاشا من يعدي خنافس وحشرات في غياب تام للنظافة والصيانة واستعمال مواد فاسدة وغياب معايير السلامة الصحية. تسمعوا شوية و شوفوا ادخلوا على اللايف متاعنا وشوفوا الفيديو كيف ادخلوا على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي متاعنا وتفرجوا في خلينا اقل ما نقولوا في قلة الضمير اللي موجودة في بلادنا.
3: هذه عجينة واحد ولا لا شلخ نفس شو كفاء بدارك هكا محفوظ هذه هي وافية دات متاعها على سبيل الله هاي بيريمية هذه هي وافية يا مال هاي بيريمية وافية
4: عندها سبع شهور
3: كل ما استعملش فيها شو هذو ما تخدم بيها هذا ولا سبع سبع دار وخليه الكفر هذا بلي نحكي معك احسن لي ولدك ولا احسن لي
5: بلي شوف النار هذا شوف النار بلي شوف هذه تو هذه معقول تو هذه لهنا هاي لهنا تحت الشجره
3: اللي مس حتى طفل صغير ينجم يمس
5: هاي واحد اخرى هاي واحد اخرى نار هاي شوف تنجم تعدي عبد ولا بكروسه هاي بكروسه باش تدخل هنا في هذه بلي سامحني بدي صور هذا هاي بتدخل هنا في كيفاش تعدى ما عندي مرحبا بك عطينا ترخيص تعطي رخصه شوفوا بالنسبة لذي شفتوها هكا فارغة توا لقيناها فارغة كلموهم من غاديك قالوا لهم خرجوا ندخلوا الكرسي بتاعهم دخلوهم من داخل
6: هذا ما يمنعش تخرج
5: من داخل لقيناهم حطوهم من هنا نحاهم وحطوهم من هنا تم حجز الفريجيدير صراحة حاجة ما نجموش نوريها للمشاهدين خاطر فيها برشا خنافس برشا خنافس تم حجزها باش نحيوا ونقطعوا خويا المشكل هذا من الريستورون هذا يلزموا ينظف ويعقم ربي التوزيع هو صغير رانا كيما نخدموا في البحيرة رانا كيما نخدموا في الحياة الشعبية هاكم شفتوا طوى في البحيرة شنو اللي ريتوا شنو اللي صورتوا باش المشاهد كي راه حاجة ما يقولش ها مش بيهم البلايس الراقية ما يخدموهمش والبلايس الشعبية ديما نازلين عليهم ليه بالعكس كيس سواء بلايس شعبية ولا بلايس راقية هاك شفتوا شنو لقينا
1: والله وما خفيه كان اعظم تحيه كبيره لكيب ديجيتال لخدمه الفيديو هذية واللي صورت تحيه اكبر نعاودوها اونكور اون فوا لاعوان حفظ الصحه ببلديه تونس وكافه ايضا الوزارات والادارات اللي متداخله لهنا من اجل اللي قاعده تخدم على السلامه الغذائيه للتونسيات والتونسيين. واحنا بيدنا زده كيف كمستهلكين اليوم يزمنا ردوا بالنا ويزمنا زده كيف نكون عنا هالعين هذية الرقيب، وأهم حاجة أنه نعرفوا وين نمشي ونعرفوا منين ناخذوا على خاطر راهو التسممات الغذائية حاجة من وراء العقل. طب بعد شوية نقول لكم زادة معانا في أفتر وورك في لازم تعرف علاش ساعات معناها الماكله هذه في ساعات ما تفسد خاصه وقت يكون وقت نحكيوا على دي كونتيتي كبيره، وباش ننصحكم زاده كيف ونقول لكم كيفاش نجموا نستحفظوا على الماكله في الصيف وايضا نتجنب اهم حاجه التسممات الغذائيه اللي قاعده تصير على خاطر ريسبكت على شين دوفخوا وغيرهم من الحاجات اللي قاعده تصير. ان شاء الله ربي يحفظنا ويحفظكم جميعا. كانت هذه اللايك ديسلايك،
2: لايك ديسلايك. After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية. على موزيك فم.
1: افتر ورك تكمل معاكم من عند رامي عييش يغني لنا بغني لا وابدا الا على الموجات الاولى في تونس. تحية لكم الناس الكل. نحب نذكركم تنجموا تبعثوا لنا المقترحات نتاعكم وتفاعلوا معنا مع مختلف البرامج على 23513000 ذي رقمنا على واتساب. زيدوا 00216 23513000. مرحبا بكم الناس الكل مستمعاتنا ومستمعينا وين ما وصلكم صوت الاولى في تونس على مختلف ايضا إذا نقولوا الترددات متاعنا وأيضا على مختلف المحامل الرقمية على موقعنا موزيك فم بونيت في الابليكاسيون متاعنا على أندرويد وإلا على iOS. خليكم تتسويت مع رامي عييش فذي شغل القلب للقلب يا سيدي. بغنيلة وابدأ إلا على الأولى في تونس.

0: إمرسيفكم فن في كورنيش على موزايك فن. موسيقى، مسرح، سينما، نعيشوك غرامك. المهرجانات لحظة بلحظة، الكواليس اللي تحبوا تكتشفوهم، حوارات النجوم من تونس، العالم العربي والعالم. نجومكم اللي تحبوهم من اثنين للجمعة، ما تفلتوا حتى شيء. من 7 لـ9 متاع الليل، كورنيش مع سامية الحامي.
1: صيف السينما في بغتتي، اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك وي في ميش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبغ تي تي.
2: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.

0: صفي يا غربال زماني هذا الجراندي هذا لطفي بوشنيق على موجات الأولى في تونس.
1: لازمك تعرف
0: مع كل صيف ترتفع درجة الحرارة وترتفع معها زادة مخاطر التسمم الغذائي. راهو فما حاجات بسيطة نقوم فيها احنا بكل هكا عفوية لأنه راهي تؤدي إلى كوارث. اللي يظهر لك ماكلة بنينة ومزيانة في ساعات قليلة ينجم يتحول إلى مصدر خطر وينجم يقتل لا قدر الله إذا ما تمش الحفظ متاعه ولا تخزينه بالطريقة الصحيحة. فسخنة هذه تنشط البكتيريا بسرعة مهولة ومهولة جدا، خاصة في اللحوم، في الأسماك، في الدواجن، في منتجات الحليب ومشتقاته وفي الماكلة الطيبة. هذيك علاش تبدأ الوقاية منذ نهار من وقت اللي تمشي تشري الغلة متاعك، الخضرة متاعك، الماتيغ بخوميغ متاعك. حاولوا ديما أنكم تختاروا الحاجة اللي ما زالت خضرة شوية، اللي يابسة شوية. ابعدوا قدر المستطاع اللي طيب وماشي، وكيف كيف نبعدوا على كل ما هو مضروب على خاطر ينجم يخبي وراه كوارث وكوارث كبيرة. ما تنسيوش ذا كيف كيف كي نمشيو نشريو من عند العطار ولا من الجراند سيرفاس نثبتوا في تاريخ الصلوحية، وكي نروح للدار ماذا بيا أنه كيف كيف نبدأ منظم أموري ونحط المنتوجات الحساسة في التجارات معناها اللي أقرب البيت الثلج والتجارات الكبيرة هذيك الفوقانية بالكل، من أجل أنه معناها أرد بالي ونعاود نأكد لكم بأنه حاجة مهمة برشا. وقت اللي ننظم أنا معناها غيفريجيراتور متاعي يلزمني نميز فما طاق نحط فيه الماكلة الطيبة، والماكلة الطيبة مش في اللي جيز ده كيف كيف رواه، يلزمها تكون محطوطة في حكة ومسكر عليها مليح، وإلى ما آخر ذلك ابعدوا بقدر المستطاع على أنتومب دون لفاسيليتي متاع أنه خليوها معريانة ولا إلى ما آخر ذلك. دونك لي هذا راهو ماهوش مسموح، راهو ما عندكمش فكره البكتيريا اللي تنجم معناها تنمو وكيف كيف المشاكل الكبيره اللي تنجم بمجرد ان نسخنوها تصير لنا. دونك هذا من الحاجات اللي تكون مهمه برشا برشا. دونك نبعدوا الماكل الطايبه على كل ما هو ني. كيف كيف كان انا عندي حاجه في الكونجيلاتور باش نخرج اني نطيبها في نهارتها ولا من غدوه، دو بريفيرونس نهزها من الكونجيلاتور للريفريجيراتور نطلعها في الفريجيدير. نبعدوا بقدر المستطاع على انه خرج من الكونجيلاتور وحط في الحوض ولا حط في الكوجينه، راهو هذاك الشوك هذاك تيرميك راهو نجم يسبب في كوارث. ولو نون ريسبيس ديال لا شين دو فرو نجم يكون زاد كيف كيف وراه كوارث وكوارث اخرى. في حال ما خرجت حاجه باش نطيب منها ولكن مظهر ليش، ردوا بالكم انكم ترجعوها للكونجيلاتور مره اخرى لانه قد تتسبب في تسمم غذائي. فالتطيب لازم نتاكد لي اللحم والدجاج طاب مليح واضح ولا لا، ما نقولوش اسمع نخليه ناقص قرصه من بعد كي نجي نسخن القناويه ولا نسخن الغاجو ولا نسخن الصوص ولا نزيدها الثوم راهي اتوا بعدها يطيب. لا، يلزم كل شيء يكون طيب مليح مليح. الامور نتاعنا جوها

0: به. ونحب نذكركم زادة كيف كيف بأنه المرة هذية مهم برشا أنه ما نغسلوش الدجاج ما نغسلوش اللحم بجاه ربي هذية حطوها في مخاخكم. راهو الكوارث اللي تنجم تصير من السلمونيل لغيرها راهو حاجة خطيرة وخطيرة جدا. حتى البيض لا يغسل البيض يتمسح بمنديلة تكون فيها شوية خل ولا منديلة عادية. والبيض في الصيف يحفظ في الثلاجة. دونك من الحاجات هذوما اللي مهمين. وتبقى أهم حاجة أنه البلون دو ترافاي متاعنا ديما معقم. معقم بشنو يقول القائل؟ بالخل الأبيض. الخل الأبيض راهو فيه معناه فوائد كبيرة وكبيرة جدا. كيف كيف نتأكدوا من أنه ديما نغسلوا دينا بالماء والصابون. وكيف كيف لو كان عنا زدا معقم علاش ليه نستعملوه أدوات الطبخ زدا كيف كيف. ونغسلوا الخضرة والغلة زدا وما فيها بيس نحطوا معها زدا كيف كيف. غطاء متاع خل أبيض ونخليها كيلكو مينوت هكاك تتنفخ. هكاك نكون أمورنا واضحة ونأكدوا بأنه اليوم راهو سلامة الغذاء متاعنا هما دوبون pratique au quotidien. Donc نجم تحمينا وتحمي عائلتنا خاصة لو كان عندنا ناس كبار في العائلة ولا عندنا صغيرات. ربي يحفظنا ويحفظكم جميعا.
1: لازمك تعرف After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماليساتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

جديد أصال على موجات موزايك FM في غلبان. تحية لكم الناس الكل هذي after work, كمان معاكم بعد شوية في ساعتنا الرابعة, وين الموعد يكون كالعادة مع فلاش باك هيتس كيف ما عودناكم لغبريك متاعنا اللي تعودتوا بها زدا كيف كيف فيها وعليها. وكما العادة الموعد يكون مع آخر أخبار التكنولوجيا في هاي تيك, الموعد اليومي مع أخبار التكنولوجيا وبرشة موزيكا ونوفيه زدا كيف كيف برشة جو تونسي يعمل الكيف. توتسويت هبة وأخبار الخامسة على الأولى في تونس, بعدها هي الموعد يكون مع لوكوتكوغ الطربي سلطان الطرب جورج وصوف شوية آخر في الغالي أحلى ملحن سيد مكاوي. رحبوا بكم الناس كل هذه أفتر وورك مع الكيب الكل حتى الاستمتاع العشية. تحية لكم الناس كل في الاستماع عام.

0: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من مالي ساعتين لسته متاع العشيه على موزايك فم.
1: كي تضربها في الكويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك ما تلقى بها وين سخانه فاتت الاربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم ثلجين
2: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي.
3: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسموا ذكريات جميلة ونعيشوا لحظات ما يتنساوش. نهار الأربعاء 15 جويلية الموعد بيش يكون مع لاستاغ اسبانيول بيبي.

0: النجمة الإسبانية بيبي تحتفل بعشرين سنة على خروج ألبومها بافويرا تيلارانياس اللي صنع شهرتها ونجحها في العالم. بيبي زيدا هي أختيست اللي دافع على برشا قضايا من خلال الموسيقى إسبانيول كونتمبورين اللي تتلقى مع ديسكور إنساني يرتكز على الحرية. نهار الأربعاء 15 جويلية في مسرح الحمامات تستنى فيكم سهرية وين باش نعاودو نعيشو أقوى لي سوكسي متاع بيبي. تبيعوا تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohammamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج UBCI جات أسيرانس ميديليس تونيسير النقل الرسمي للمهرجان وموزايك FM.
1: راديو موزايك FM تونس الأخبار.
2: موجز الأخبار، أهلا بكم. تونس تبرم اتفاقية القرض الممتد الأول مع صندوق النقد العربي بقيمة 312 مليون دولار في إطار دعم برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية الذي تنفذه الحكومة التونسية وإسهاما في تغطية احتياجات ميزان المدفوعات بما يعزز صلابة الاقتصاد الوطني ويدعم استدامة توازناته المالية والخارجية. والبنك المركزي التونسي يبين في بلاغ أنه سيتم صرف التمويل على 3 دفعات تسند أولها فور دخول الاتفاقية حيز النفاذ، فيما يبلغ أجل سداد كل دفعة 7 سنوات، منها فترة إمهال ب3.5 سنوات على أن يتم التسديد على 8 أقساط نصف سنوية متساوية. مصدر أمني بجابس يفيد بأن الوحدات الأمنية بالجهة تمكنت من إيقاف مجموعة الشبان الذين اعتدوا على الحافلة الرابطة بين تبلبو والمعرض. وتعود الواقعة إلى ليلة الجمعة المنقضية حيث أقدم عدد من الشبان على الاعتداء بالحجارة على حافلة تابعة لأسطول النقل بجابس، مما تسبب في تهشيم بلور الباب وإلحاق أضرار بالحافلة الجديدة. مدير الموارد البشرية بأحدى شركات صناعة مكونات الطائرات بتونس محمد بوكذابة يدعو إلى مزيد انفتاح الجامعات التونسية العمومية على مكونات النسيج الصناعي خاصة في مجال صناعة مكونات الطائرات لمعرفة متطلبات سوق الشغل في هذا القطاع وحاجياتهم من الكفاءات التونسية والاختصاصات في المجال.
3: دوموند برينسيبالمون سكو يزم يسهلونا اكل، نخرج شويه من البيروقراطيه، نخرج شويه من التعقيدات الاداريه اللي اذا كان اليوم احنا في دون زان موند كي فولي تري رابيدمون، ما نجموش نستناو 3 و4 و5 و10 سنين بوغ ادابتي نوتر بروغرام دو فورماسيون. ثم دي تكنولوجي جدد، ثم اليوم توسكي لو موند ديجيتال لي نوميريك لاي او تي، اون دو بروفيتي دي سيت ايفولوسيون تكنولوجيك بوغ افيكتيفمون كون سوا احنا زاد في ادابتابيليتي في اجيليتي بوغ كون بويس نسيرو هالتطورات التكنولوجية. لازم انفتاح للجامعة التونسية على الموند اندستريال، يلزم اكثر بروكسيميتي، يلزم الجامعات يعيشوا معنا كما احنا اليوم عندنا الفيزيون دي باش نقربوا من الجامعات. يلزم كيف جامعات تكون تعرف الواقع نتاع الشركة التونسية، شنو متطلبات سوق الشغل، شنو نطلبوا كدي كومبيتونس وككفاءات اليوم مطلوبة في سوق الشغل في الدومين تاع الايرونتيك اللي هو دومين ان بي سبيسيال.
2: في أخبار العالم، يدعو تحرنوت العبرية تفيد نقلا عن مسؤول بأنه تم رفع حالة التأهب في إسرائيل إلى الدرجة القصوى تحسبا لاستئناف الحرب مع إيران. مصدر رسمي لبناني يقول إن على الكيان الصهيوني الانسحاب من المنطقتين التجريبيتين قبل عقد أي جولة جديدة من المفاوضات، مشيرا إلى أن هناك تحفظات لبنانية على المشاركة في الجولة 6 المقترحة في روما. الأمم المتحدة تطلق نداء عاجلا لجمع 296 مليون دولار لدعم عمليات الإغاثة لفائدة 1.3 مليون شخص في أعقاب الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا، وذلك بعد تجاوز حصيلة الضحايا جراء الكارثة 3600 قتيل. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل في أفتر وورك. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. After work من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية. حسن الهمالي، موزايك FM.

0: سلطانة رب جورج وسوف على موجات موزيكا فام دي ساعتنا الرابعة من افتر وورك. تحية لكم الناس كل شكرا اختياركم موجاتنا كاملين وعدنا ان شاء الله حتى للستة برشا موزيكا بالفقرات اللي تعودتوا بها. قبل هذايا حبيت نحييكم الناس كل قاعدين تعالوا معنا على 23 500 و13 ألف، هذا نمبر الواتساب نتاعنا، ابعثونا الديكاس نتاعكم مقترحاتكم الغنيات واحنا افيك غون بليزير نعديو لكم الغنيات اللي تقترحوها. عندي ديكاس تخي تخي سبيسيال يجي من عند صديقتنا العزيزة انصاف اللي تهني لكوزين نتاعها بمناسبة نجاحهم في معناها في الكونكور تاع سيزيام اني بريمير، وهذا هو معناها هي تقولوا بانه هالمناظره هذه لدخول المدارس الاعداديه. دونك نحب نحيي برشا سندى اليحيوي ومريم المرزوقي، نقول لهم الف الف مبروك وان شاء الله يا ربي ديما ناجحات وديما متميزات.
1: مبروك مبروك يا حياه قلبي مبروك.
0: نكملوا مبروك مبروك وهابي بيرثدي لسمية العدودي تحتفل بعيد ميلادها، نتمنى لها الصحة والخير والعمر الطويل، نقول لها إن شاء الله كل عام وتحية بالخير يا سمية باهية. هابي بيرثدي لأختنا ألفا عميش اللي تحتفل اليوم بعيد ميلادها، دي كاست خيط خيط سبيسيال جيها من عند عشير عمرها سي حسام اللي يقول نحبك برشا ربي يخليك ليا والعائلة الكل، يتمناو ألفا عميش كل عام وهي حية بالف خير. يلا نشانج دو ريتم توت سويت يا موري على موجات موزايك اف ام سان لوفون في الكلمنتينا و ايت شيرن، وما ادراك ما ايت شيرن، الاغنيه الاكثر استماعا على المنصات في شيب اوف يو.

0: هذه شيرين، انا مش بتاعت الكلام ده على موجات مزيكا فام. مرحبا بكم جديد في افتر وورك، تحيه لكم الناس الكل، شكرا لاختياركم موجاتنا. مازلت برشا مزيكا لسنا فيكم وبرشا في جود فايبز كيف كيف من توا حتى لستة امتى على العشيه، لكن توت سويت مش خليكم اخر اخبار منذ التكنولوجيا.
1: مع أريدو أكتيفي سيفك بأحسن برومو، خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
2: أريدو، طور عالمك.
1: مع أريدو أكتيفي سيفك بأحسن برومو، خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
2: أريدو، طور عالمك.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم على موزايك فيم. هذا موعد جديد مع هاي تيك رسميا. سي عرفنا دات متاع الامباكت الثاني متاع سامسونج بالنسبة ل 2026. الإيفينمون هذا يعتبر واحد من أبرز ليزيفينمون المنتظرين في صيفية 2026. 22 جويلة كنا قلناكم على الدات هذية عنا نهارين، لكن كانت خرجت في إطار بعض الإشاعات والتسريبات. اليوم رسميا سامسونج أكدت الشيء هذية، 22 جويلة باش نكتشفوا الجام جديدة متاع الفولدبولز متاع سامسونج، السمارتفون بليابل واللي باش تكون حاضرة سنة بثلاثة تليفونات. سنة فما زوز تليفونات بالنسبة للفولد، عم ناول كانوا فما زوز تليفونات بالنسبة للفليب، واحد منهم يبار بيان انه تنحى. دونك سنة باش يكون فما الزي فولد 8 والزي فولد 8 الترا. الالترا هو جديد واللي خرج منذ اشهر باسم الوايد، بما انه جاي في راسيو بالنسبه للليكرون تاعو يشبه برشا للتسريبات اللي خرجت فيما يخص الايفون الترا، التليفون بليابل نتاع شركه ابل اللي من المنتظر انه باش يظهر في سبتمبر الجاي. على كل بالنسبه لسامسونج رسميا 22 جويليه باش تعلن على التليفونات بليابل نتاعها. الحاجه اللي عرفناها بالنسبه لزوز تليفونات هذوما كوتي هاردوير هو انهم باش يعتمدوا على البروسيسور نتاع شركه كوالكوم سناب دراجون 8 اليت جين 5. دونك فما اخبار خرجت من قبل تقول انه يمكن ياسر يعتمدوا على البوس نتاع سامسونج، والعوده بالنسبه للاعتماد على البروسيسور نتاع سامسونج بالنسبه للتليفونات نتاعها كيف ما صار بالنسبه للجالكسي اس في 2026. لكن اللي صار هو انه سامسونج اكدت انها باش تعتمد على البروسيسور نتاع شركه كوالكوم، و22 جويليا يمكن ياسر باش نكتشفوا زوز برودويات جدد. الاخبار اللي خرجت المده اللي فاتت تحكي وتاكد انه سامسونج تخدم على الجالكسي رينج جديده، جالكسي رينج 2 مع تحسينات بالنسبه للقدرات نتاعها والاعتماد على الذكاء الاصطناعي بالنسبه للجانب نتاع الصحه. نحكي على الخاتم الذكي نتاع سامسونج، هو فورما جديد بالنسبه لليزيكوتور نتاع سامسونج، بما انه زاد الاخبار هذيا خرجت الجمعه اللي فاتت تحكي على نوع جديد بالنسبه للبودز نتاع سامسونج. حتى نشوفوا بشوية بشوية من هنا ل 22 جويلية حتى نكتشفوا مع التسريبات اللي باش تخرج الايام الجاية شنو باش نكتشفوا في الامباكت الثاني تاع سامسونج. السؤال اللي يطرح نفسه، هل ما إذا الجالكسي فولد جديد باش يتباع في تونس وإلا لا؟ سؤال وراه برشا نقاط استفهام، بما أنه الجالكسي فولد عم ناول ما تمش إطلاقه في تونس، في وسط أخبار تحكي على إيقاف مبيعات الجالكسي فولد في تونس. حتى نشوفوا الحكاية هل باش تتبدل السنة أم لا، خاصة وأنه فما منافس جدي قوي ياسر باش يأثر على المارشي على المستوى العالمي اسمه آيفون ألترا، هكا ولا هكا باش يخلط لتونس في سبتمبر الجاي. 2026 يمثل عام مهم جدا بالنسبة للقضايا المرفوعة ضد شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة الأمريكية، نظرا لأنه في الولايات المتحدة الأمريكية نظرا لأنه لأول مرة يعني يتحل الدوسي هذية على المستوى القضائي بالنسبة للتأثير السلبي متاع واتساب ومنصات شركة ميتا على المراهقين، وتم استدعاء ضحايا وتم الاستماع ليهم، وكانت فما ضجة كبيرة ياسر، بما أنه عادة بالنسبة للنوع هذية من القرارات والتعامل مع الفضائح متاع شركة ميتا ما يوصلش للقضاء. المرة هذه وصل للقضاء واللي مراحل متقدمة. وآخر الأخبار تأكد أنه يظهر ياسر أنه الولايات المتحدة الأمريكية باش تعطي خطية، والخطية هذه شدوا عندكم خطية قياسية بالنسبة لشركة ميتا، بما أنه الأخبار تأكد أنه الولايات المتحدة الأمريكية باش تطلب 1.4 تريليون دولار كتعويض على الأضرار متاع منصات شركة ميتا على المراهقين. تنشوفوا وين ماشي الحكاية هذه، خطر التعامل القضائي والتعامل الإعلامي مع القضية هذه منذ انطلاقها منذ أشهر كان تعامل جدي، وكانت فما اهتمام كبير ياسر، والسوم هذه بالنسبة للخطية يعني قياسية يمكن ياسر باش تكون يعني وراها منعرج كبير ياسر في التعامل مع القضايا متاع شركة التكنولوجيا في الولايات المتحدة الأمريكية. 1.4 تريليون هذه كيفاش تحسبت حسب الأخبار هذه؟ حسبت

ويظهر لي حتى النوتس هذوما باش يهزونا، معناها النوت هذوما باش يهزونا الى بلد نحبوه برشا برشا في فلاش باك هيتس. فلاش باك هيتس. حكيو المره هذه على غنيه باش تهزنا الى اجواء اليابان، بيجن جابان باي الفا فيل. الاغنيه ذي اللي خرجت في عام 1984 احتلت التراند واحتلت البيلبورد لسنوات وسنوات. الاغنيه ذي سجلت في 12 جانفي 1984، خرجت وكيف كيف نقول لكم بانه هذا الالبوم اللي حواها هو فوريفر يونغ كانت هيت، وبعد هي تخرج الالبوم في 1984 في سبتمبر، باع برشا نسخ في اوروبا وفي العالم الكل، وقعت الاغنيه ذي دون لي زانال. كان هذه فلاش باك هيتس تو سويت مع الفا فيل في بيج ان جابان.

0: فلاشباك إكس أفتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي مفروشات لبسة وأكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما لزورونا من 3 إلى 19 جويلية بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
0: كاليبسو Jeudi 16 juillet, Café Chanta revient au Calypso avec son show exceptionnel, ses invités surprises et le meilleur de la musique orientale. Café Chanta au Calypso, c'est le jeudi 16 juillet. Tout bien à te dire sur l'application IJA avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else? After work. كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.
1: ستة غدرجين على موجات موزايك فام. ما كان أخذ معكم للفان دو أفتر وورك لليوم نهار الأربعاء 8 جويلية 2026. مرسي فيني مو عطوة الكيب اللي رفقتنا من ساعتين متاع القائلة. شكرا سوم الغالي في الإخراج, شكرا لبنى كنت معنا في الإخراج الرقمي, صديقنا شكر في التنسيق العام, وأيضا في استقبال تليفوناتكم على 71 113 1000. شكرا الجميلة أمي معلي, خليكم تسويت مع الجميلة هبة الخميري آخر أخبار الوطنية والعالمية موجز السادسة الأولى في تونس. بعد هي الموعد اليومي يكون كالعادة مع سبور إكسبرس, وجينا حيدراني حيدر الشيرني في ريكاب سبور حتى للسبعة متاع الليل, ومن سبعة حتى للتسعة نجوم تونس والعالم العربي في كورنيش مع سامي الحامي, ومن تسعة حتى نص الليل تلقاو هابي أور مع إسماعيل بن عيسى. احنا نقابل غدوة إن شاء الله كربية عمر في أفتر وورك جديدة على الأولى في تونس. أنا حسن الهمالي يقول لكم إن شاء الله تعديوا معنا أحلى الأوقات, وكيف كيف نخليكم تتسويت مع الجو التونسي كما عودناكم. هذه الهادي حبوبة يا سيدي, يعطيني يا أخويا, في أمان الله.

0: افتر وورك كل يوم الاثنين والجمعه من الماضي ساعتين للسته متاع العشيه على موزايك اف ام.
1: سيفكم فن في كورنيش على موزايك اف ام. موسيقى، مسرح، سينما، نعيشوك غرامك. المهرجانات لحظه بلحظه، الكواليس اللي تحبوا تكتشفوهم، حوارات النجوم من تونس، العالم العربي والعالم. نجومكم اللي تحبوهم من اثنين للجمعه، ما تفلتوا حتى شيء. من 7 ل 9 متاع الليل كورنيش مع سامي الحامي.
2: كي تضربها في الكوير على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك. ما تلقى بها وين صغارة فاتت الأربعين، تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين.
3: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح، سيف سنة عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة، برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى، اضرب الدانيت فرابي.
4: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحضيرات معاه تبدأ حتى قبل تحضيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هز النوم وفيتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات وألف بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع ألف سات وألف بوكس الريسك لا مع الفرجة.
5: مع دادي شيبس كيف تدور الباكو تربح الباكو. كل جمعتين دي سكوتور، دي تروتينات إلكتريك، دي بي اس 5 وأكثر من هكا كرهبة تستنى فيه. دور الباكو، أقرأ نمرو دلو ولور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولار في اربحالباكو.com.
6: بلاش سنتور، بدنك يطير وراسك يتضرب، صدرك يتكسر، وكل شيء يوفى في ثواني. أربط السنتور قبل ما تخسر كل شيء. المرصد الوطني لسلامة المرور.
0: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
7: موجز الأخبار، أهلا بكم. البنك المركزي التونسي يفيد في تقريره السنوي لسنة 2025 أن عبء الدين الخارجي قد سجل تراجعا ملحوظا خلال السنة الماضية، حيث انخفضت نسبة الدين الخارجي طويل الأجل إلى 39.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 47.5% مع موفى سنة 2024. وزير التجارة سمير عبيد يشدد على ضرورة العمل على تقديم مزيد التسهيلات للاستعداد جيدا للموسم التصديري وتفادي الإشكالات المسجلة خاصة على مستوى النقل واللوجستيك والبنية التحتية وارتفاع الكلفة والتمويلات الضرورية وتبسيط الإجراءات الإدارية والتعريفات الجمركية. والوزير يشدد على أهمية المحافظة على المكانة المهمة التي وصلت إليها تونس على مستوى التصدير والحرص على تطوير تموقع منتوجاتها وصادراتها، خاصة منها ذات القدرة التنافسية العالية على غرار زيت الزيتون والتمور سواء بالأسواق التقليدية أو على مستوى الوجهات والأسواق التصديرية الجديدة والواعدة كالصين وروسيا وأمريكا الجنوبية. طبيب رئيس مصلحة التكوين والأعلام في مجال الطب الاستعجالي بالإدارة العامة للصحة وفاء السعيدي تؤكد أن حوادث المرور تمثل مشكلة صحة عامة بالنظر إلى انعكاساتها المتعددة على صحة المواطنين وعلى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. والسعيدي تبين في تصريح للزميل صلاح الدين الكريمي أن وزارة الصحة تعمل على تعزيز شبكة الإسعاف عبر إحداث وحدات إسعاف وإنعاش بمختلف الولايات وتكوين مليون مسعف إلى حدود سنة 2030.
8: تعمل وزارة الصحة على تعزيز شبكة الإسعاف يعني المرحلة ما قبل المستشفى عبر أحداث وحدات جديدة للإسعاف والإنعاش بمختلف الولايات الجمهورية. تنسق وزارة الصحة تقريبا 12 مشروع، نذكر منهم على سبيل المثال المشروع اللي قمنا بتقديمه في هذا اليوم الدراسي وهو مشروع تكوين 1 مليون مسعف. تنسقه الوزارة مع مختلف شركائنا التقنيين والفنيين، إن شاء الله باش يتم هذا البرنامج على مراحل. المرحلة الأولى يكون فيها وضع الإطار التنظيمي والقانوني وإعداد البرامج ودليل التكوين. مرحلة ثانية باش يتم تكوين المكونين. فيما بعد المرحلة الأخيرة باش يتم فيها تكوين المليون مسعف اللي باش يكونوا متواجدين في كامل تراب الجمهورية. البرنامج هذا باش يتم تنفيذه على مدى 5 سنوات من 2026 إلى 2030.
7: في أخبار العالم، القيادة المركزية الأمريكية تقول إن هناك أكثر من 20 سفينة حربية أمريكية تنفذ دوريات في منطقة الشرق الأوسط. وشبكة CNN تفيد نقلا عن مسؤول أمريكي بأن الولايات المتحدة تدرس خطواتها المقبلة ضد إيران بعد جولة ضربات وضعت الاتفاق بين البلدين على حافة الانهيار. في المقابل، التلفزيون الإيراني يؤكد مقتل 8 من الجيش في بندر عباس وبوشهر عقب هجمات أمريكية صباح اليوم. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع حيدر الشرني في سبور إكسبريس. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس.

0: موزيك.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اوريدو طور عالمك سبور
4: اكسبريس. مرحبا بكم الناس الكل. البداية بميركاتو المدربين واتفاق رسمي بين إدارة نادي سيركسي والمدرب نبيل الكوكي لتعويض رحيل محمد الكوكي على رأس الإطار الفني لأساس دونك الاتفاق حاصل ورسمي بين زوز طرف في انتظار إمضاء العقود. في الترجي التونسي الجناح الجنوب افريقي دياس موكوانا عنده عرض رسمي من شبيبة القبائل الجزائري. العرض وصل لهيئة الترجي في انتظار مواصلة المفاوضات والمحادثات. الترجي مبدئيا قابل فكرة التفريط في اللاعب. من جهة اخرى شباب الوزداد مهتم بخدمات كوسي لابو عالية. مازال ما فماش عرض رسمي لكن فما اهتمام من الفريق الجزائري شباب الوزداد. موقع الفيفاضة في اليوم اسم الترجي الرياضي التونسي في قائمة الفرق الممنوعة من الانتداب. الترجي عنده 3 ملفات للتسوية باش يرفع المنع. ومصدر مسؤول من إدارة الترجي أكد أن الملفات هذه ما عادش باش تاخذ برشا وقت وما هيش بتعطل سير الميركاتو. لجنة فض النزاعات في النجم الساحلي تمكنت من إغلاق ملف مستحقات إيهاب المساكني في حدود 304 ملايين. معناها غلق الملف هذا كان بمساهمة كبيرة من جماهير النجم الساحلي. دونك التحدي جديد 5 ملفات وهي أصيل الجزيري، حمزة جلاسي، ياسين العمري، فوزي البنزرتي ولسعد الدريدي. إدارة نادي البنزرتي تلقت عرض رسمي من نادي ريد ستار الفرنسي من أجل انتداب المدافع محمد أمين علالة المدافع عن نادي البنزرتي والمنتخب الأولمبي. ريد ستار يلعب في الليغ 2. في المونديال اليوم راحة وغدوة نبدأ مقابلات دور الربع النهائي. في البروغرام كما قلت غدوة انطلاقا من 9 المغرب مع الجزائر، الجمعة 11 جويليا إسبانيا مع بلجيكا، السبت 11 جويليا النرويج لانجلتير، نهار الأحد 12 جويليا الأرجنتين مع المنتخب السويسري. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على سيت موزايكا فان.نت. نعود نتقابلوا بعد شوية في ركاب سبور وعديد الملفات على رأسها ناخب وطني جديد قد يكون هو موجود على رأس المنتخب الوطني. شكون الاسم وشنية التفاصيل بعد شوية نعود نتقابلوا في ركاب سبور.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اوريدو طور عالمك.

0: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزيكا فام. معكم اليومي مع ركاب سبور. نذكركم ديما أنه خلال هذه البرمجة الصيفية تلقونا سات سور سات ديما نفس التوقيت 6 على 7 آخر وأهم المستجدات الرياضية في تونس وفي العالم. نحكيه اليوم على الناخب الوطني الجديد لتونس، من يكون؟ تم الاتصال باسم، بعد شوية نعطيكم التفاصيل الكاملة وإمكانية موافقة الاسم هذا على العودة إلى تونس وتدريب المنتخب الوطني. نبيل كوكي مدرب جديد لنادي صفاقس. الاتصال والاتفاق الرسمي صار بين زوز اطراف، نحكيو ميركاتو نادي الافريقي، ميركاتو ترجي الرياضي التونسي وعديد المعطيات الاخرى تكتشفوها معنا وتابعوها على امتداد تقريبا 50 دقيقه في ركاب سبورت. رافقني فيها اليوم في التحليل والتعليق المحلل الفني واللاعب السابق اسامه السلامي. اهلا وسهلا، مرحبا.
1: مرحبا حيدر، مرحبا بالمستمعين والمشاهدين.
0: محمد سلام، اهلا وسهلا، مرحبا.
2: مرحبا حيدر، مرحبا بالولاد الكل، جميع المستمعين والمشاهدين.
0: توفيق فوت هذيك نتاع المنتخب الارجنتيني بونتو ثالث
2: حسب رأينا
0: صراحة،
2: رأينا فوت،
0: ثم فوت عاد زامون مش هذا رأيه. طبعا شوية يكون معنا ويقيم لنا ديال الحكم، اكتشفوا بالضبط موفيول عاد زامون في المقابلة دي. على كله غضب كبير في مصر الحقيقة، حتى حسام حسن البارح قال بالحرف انتصار غير مستحق للأرجنتين. حسام حسن بعد تكلم في وسائل الإعلام المصرية الكل الحقيقة خلق حالة من التعاطف معاه بشكل كبير، قال ما نحبش الخسارة والناس تشجع فيه تقولوا عملت اللي عليك شرفتونا كذا، لكن بالحقيقة ردة فعل خلينا نقوله محترمة جدا تخليك تحترم ما قدمه المنتخب المصري من ستاف تكنيك ولاعبين. احنا في كل حالات مش تحدثوا بعد شوية شكونوا الناخب الوطني الجديد وعلى الأقل شكونوا الاسم اللي تم الاتصال به. تفاصيل الكل بعد لحظات، ما خليني نرحب مروان في الاخراج، وسيم في الاخراج الرقمي، حاميد شويقي اخر مسار بعد لحظات.
3: موزايك فهم، حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيه الميلاد وليندا الرحالي، دياسبورا توانسة وين مكانو، مع أمينة بندوة، ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل، مع نوفل ناهد وصلاح، أفتر وورك مع كوين ما كنت، حسن الهمالي، أمين قارة. ريكاب سبورت من 6 إلى 7 متاع العشية، أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي، وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح، إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عنان حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة، حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. الأولى في تونس
4: كاليبسو.
3: Jeudi 16 juillet, Café Chanta revient au Calypso avec son show exceptionnel, ses invités surprises et le meilleur de la musique orientale. Café Chanta au Calypso, c'est le jeudi 16 juillet. Toubéa Tadakir sur l'application IJA avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel and Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

0: آخر مسار.
1: إيرفي رونار هو واحد من 14 ناخب وطني خلال هذا المونديال، إما استقالوا أو تمت إقالتهم. 14 ناخب وطني وفات علاقتهم بمنتخباتهم وبالمنتخبات اللي دربوها في هذا المونديال. وكما تعرفوا فات علاقة إيرفي رونار زادة، رغم اللي حسب الجامعة حاولوا يكملوا معاه لكن هو كان رافض للمعطيات اللي تبعتوها وسمعتوها الكل. المهم الصفحة جديدة، شنية صفحة جديدة، ناخب وطني جديد للإشراف على حظوظ المنتخب الوطني، خاصة وأنه على قريب سبتمبر فما ماتش أوفيسيال لكيب ناسيونال في تصفية الكان. دونك وقيت باش الجامعة والإدارة الفنية والوزارة كيف كيف يبدأ يفكروا في ناخب وطني جديد. جديد أنه تم الاتصال بمعين شعباني مدرب نهضة بركان المغربي حتى يكون على رأس الإطار الفني للمنتخب الوطني في المرحلة القادمة. شعباني اللي مازال مرتبط بعقد مع نهضة بركان واللي عنده زاد عروض من بطولات أخرى بخلاف البطولة المغربية. دونك الخبر الرسمي نعاد نقوله هو الاتصال مش الموافقة أو الرفض. دونك نستنى وبقية الخبر والسويفي متاعو. الخبر الآن أنه تم الاتصال بمعين شعباني مدرب نهضة بركان، والتعليق على الخبر هذا أسامة سلامي ومحمد سلامة.
2: الحقيقة معين يستاهل باش يكون ناخب وطني. أولا نحب نعرف حيدر اسكو اتصال هاتفي ولا مشاو لغادي. أولا خاطر حاجة مهمة جدا تو انت باش نيغوسي ولا باش تقترح على ناخب وطني، نتصور اللي باش كانت نقلولو خير من يكون بالتليفون. اولا ثانيا معين الباركور اللي عنده ما شاء الله اللي عامله من اول مسيرته لتوا، تخوله باش يكون ناخب وطني في المنتخب.
1: رغم نعرف انه يا خويا مالوروزمون نقولوا هكا، ما فما راي عام وجماهير يقول لك انا خويا التونسي. ما خليني ناخذ تعليق محمد سلام وبعدها نرجعوا
3: له. شوف البروفيل يعني المراحل اللي تعدى بها معين الشعباني، كما معناها باش نذكروا العباد، بدا معناها في تونس في البطوله الوطنيه، بعد في فريق متوسط يعني في وسط الترتيب هو نادي حملف، وبعد تعدى الترجي التونسي، هز القاب
1: بعد اجوان في الترجي،
3: بعد مدرب اول في الترجي، وكذلك بخلاف مسيرته كلها كلاعب، بعد ولا خرج من تونس، معناها التجربة في مصر كانت محترمة جدا معناها مع سيراميكا كليوباترا، وبعد مشى للمغرب، ألقاب في المغرب على المستوى الإفريقي، ألقاب على المستوى المحلي. نتصور معين الشعباني يعني يوصل للمرحلة أنه ينجم يدرب منتخب بالخبرة الكبيرة اللي اكتسبها، وشفنا احنا معناها الاكسبيريونس توا حتى في كوب دي موند أغلب البلدان نجحوا مع مدربين وطنيين. معنى لابروف أنه حسام حسن ومصر اللي مصر في أغلب الأوقات في الفترة الأخيرة مدرب كان ديما أجنبي، يعني المرة هذه فما برشا معنا دافعوا على فكرة أنه المدرب يكون محلي، وشفنا معنا النجاح تاع حسام حسن بخلاف المغرب وخلاف منتخبات أخرى. دونك نتصور أنا البروفيل متاع معين الشعباني بخلاف حكاية الجنسية معنا بين تونسي وأجنبي، البروفيل والكاركتيرستيك متاع معين الشعباني والسيفي متاعه يخولوا له أنه يكون هو المدرب الأول المنتخب الوطني. بعد معنا ديتاي اكيد جدا انه حسب معلوماتي معنا اللي هو مازال سو كونترا، معنا مازال كونتراتو موسم اخر متاع مع نهضة بركان السنه، معناها اللي كمل الثاني واللي شامبيون المغرب كان معناها تري ديسبوتي حتى لاخر جورني، معناها خمسه ولا سته انديه يلعبوا على البطوله، كان ينجم يهز البطوله لكن كمل الثاني. شفناه معناها وصل الدومي فينال شامبيونز ليغ. نتصور انه حتى على مستوى التعاقدي فما اشكاليه صغيره، مدخل ما هو لانه ماهوش حر باش تخليها على ذمه نفسه وياخذ القرار وحده.
1: معين شعباني سامحوني غير الكلماتيزور، معناها نحاول نسيسو شوية على الكلماتيزور ذو صح مع بعضهم. دونك معين معناها السيفي متاعو من أفضل ما فهم على المستوى الوطني، يتنجم حتى تجيب مدربين من برا ما عندهمش السيفي متاع معين شعباني. لكن اليوم السؤال زاد، شكون اللي اختار؟ في وقت سابق كانت الجامعة التونسية كرة قدم، الآن وكأنه الفكرة أكثر المدير الرياضي مدير الفني الجامعة التونسية كرة قدم سي رضا الجدي هو اللي اختار بالتنسيق مع الجامعة بكل تأكيد. زاد هذا معطى مهم ياسر، شكون يتصل، شكون اللي يتعاقد، شكون اللي يتحدث على شروط ولا أهداف العقد إذا كان هذا صار. قبل ما نرجع لإجابة معين، شنو تنجم تكون في هذا الموضوع؟
2: طبعا أولا لازم يكون المدير الفني هو الأولاني، لو بريمي كونتاكت باش يكون مع الإطار الفني على الأهداف. ساعة بعد الأمور التعاقدية ذي كان تصور الجامعة والوزارة والأمور المالية، لكن الأمور الفنية عند المدير الفني سي رضا جدي. لكن كما قلت لك حيدر نعاود نقول لك نحب نعرف شكون الساعة اللي اتصل الأولاني بمعين شعبان، واسكو مشاو له غادي كتنقلوا له خاطر نفس الأغلاط.
1: مبدا هي المدير الفني اتصل،
2: المدير الفني هو اللي اتصل. نتصور انا كاين من رايك كان تنقل له غادي سور بلاس، يا سي رضا يعرفه مليح يعني يعرف معين. نتصور المدير الفني هو المؤهل الوحيد، هو اللي باش ينجم يختار المدرب حسب رايه.
1: المؤهل الوحيد ولا الوحيد اللي عنده الصلاحيات هذه؟
2: مش كون فهمه يعني تو في الفيدراسيون ما نتصورش انا تو بعد كوب دي موند هذه ما نتصورش باش رئيس الجامعه ولا نائب الرئيس هو اللي باش ياخذ قرار في مدرب، هذا حسب رايي انا.
1: محمد
3: هو لوجيك انه المدير الفني، لانه بعد ما تعين مدير فني من ليتاش نتاع المدير الفني بخلاف البرمجه بخلاف الواحد هو انه يختار يعني يكون من الفاعلين في اختيار الناخب الوطني بطبيعة بالاشتراك مع المكتب الجامعي. لكن أموا المرة هذه يعني حيدر نعرف شكون اللي وأنه بش يكون فاعل للمدير الفني باش من بعد يتحاسب على القرارات متاعه، ونعرف شكون خذي المسؤولية وخذي لأنه الغموض كان ديما معناه في بعض الأحيان كل بعد كل واحد يرمي المسؤولية على الآخر، هذا اللي اختار لكن هذا اللي اختار. المرة هذه على الأقل باش نعرفه اللي اختار شكون باش من بعد هو اللي يتحاسب على اختياراته.
1: ما نعرفش علاش انه عدد كبير ياسر من التعليق اللي قاعدة توصلنا ينصحوا في معين بعدم القدوم المنتخب الوطني، حسب رايكم
2: عليه؟ لا وحقيقة ذي حيدر
1: الرسمي
2: علاش
1: الناس قاعدين يقولوا له معين يخدم على روحك من غير ما تجي.
2: شوف علاش باش نخبيه، نحن كنشوفوا الجو العام تو في المنتخب ومعين تو بالكارير اللي عاملها وبالستاتيو اللي عنده تو في المغرب، نجم يجي مثلا اي محب تو كما تحكي انت يقول لك على ماتش ميكال على ما نعرفش انا موفي با مباراه خساره كذا، نجم يتنحى معين. ونحن عندنا ما شاء الله يعني الحكايه هذوما اللي ديما اون اسيب ديما باش نحطوها في المدرب، كانت قبل في الجوار تولد في المدرب، ولذلك انا ما نستغربش كنا
1: خاصة اللي بدا تونسيا
3: هو اكيد جدا انه ليزكسبيريونس اللي فاتوا كل باش يحطهم على في عين الاعتبار قبل ما ياخذ القرار، فهمت يعني جلال قادري منذر كبير سامي ترابلسي واللي صار معاهم وكل، اكيد جدا انه معين باش يفكر برشا مرات قبل ما ياخذ القرار معناها بالموافقة أو بالرفض لبور لو كونتر. صحيح معناها منتخب تونس معناها فرصة وتشريف وتكليف وكل شيء معناها وبوست معناها أي مدرب يحلم به، لكن في الأوضاع الحالية وفي السيتواسيون الحالية كسسوا متاع المنتخب ولا حتى الجو العام الرياضي ككل ما تشجعش برشا مدرب تونسي، انه سورتو اللي يبدا معناها هو ان بوزيشن كونفورتابل معناها في فريق محترم معناها براتب محترم في بطوله محترمه في ستاندينغ محترم، انه يخمم برشا مرات قبل ما يتخذ القرار.
1: باه ناخذ رايك في هذا يا اسامه.
2: انا قلت
1: احنا الخبر انه الوقت صار اما اجابه معين مازال ما نعرفوهاش، في اعتقادك كيفاش ينجم يجي؟
2: نتصور صعيبه، اولا امور العقد اللي عنده مع الفريق نتاعو اولا، ثانيا كما قال سلامة راه باش يخمم برشا قبل، علاش خاطر تاع عندنا مشكله، نحن عطينا مدرب تونسي خرج من الباب الكبير من سي فوزي الكل يعني من اول فوبا ما ديريكت تسمع باللي قاله حتى تبدا انت في بالك، فلذلك هو بيدو بيخمم يقول انا ما نشوف يعني اولا الجروب اللي عنده كاليتي جوار اللي عنده لي زامبيسيون ساعه نتاع نتاع الفيدراسيون شنو طالبه منه، وبعد على ضوء ذا نجم ياخذ القرار. ما نتصور باش يخمم برشا قبل ما ياخذ القرار.
1: علاش؟ على خاطر الملاعبيه ظروف بخلاف اللي كنا نقولوا في
2: الجو العام وكاليتي جوار زاد
1: اكزاكتو. خاطر مثلا على الاقل هذا ما قيل لنا انه احنا ما اتصلناش بيرفيرونار، ما قيل لنا انه ايرفيرونار ابدا معناها استغراب وقال لك يا اخي وينهم الملاعبيه في تونس؟
2: معناها ما قلنا هو فانا شفنا
1: فوالا. دونك هذه حاجه اللي تخوف خوف اي مدرب؟
2: طبعا حيدر كنا حكيه نحن على كوب دافريك ونشوفوا تو المنتخبات، شوفوا مصر كيفاش ونشوفوا المغرب ونشوفوا يعني نشوفوا المنتخبات نشوفوا الجزائر نشوفوا كذا. اي مدرب باش يخمم يقول لك انا اش عندي ساعه في الافكتيف، اعطيني على الاقل 30 لاعب اللي باش ندور فيهم انا، شنو هو الكاليتي اللي عندي في الافكتيف، اعطيني شكون اللي قاعد يلعب تيتولير في جمعيته وبيرفورمان في في في فرق كبيره وكونستانز هذا الاداء نتاعو، باش نجم على الاقل انا نجم نجي نبدا مرتاح، نجم نعرف روحي عندي على الاقل 14 15 لاعب نجم نخدم معاهم، هذوما على الاقل الكاليتي تبدا موجوده. لكن تو اللي قاعدين نشوفوا فيه الحقيقه حيدر ما يبشرش بخير، وزيد اللاعبين تذبذب في الفرق نتاعهم، والفرق اللي يلعبوا فيها ماهيش فرق كبيره، من حق اي مدرب زاد باش يخمم.
1: به دونك نذكر الخبر هو الاتصال بمعين الشعباني، مازلنا ما نعرفوش رايه ومازلنا ما نعرفوش وين باش تمشي الامور هذه الكل، معناها هل باش تتطور الاتصالات هذه ولا. لكن في نفس الوقت معناها ليكيب ناسيونال توا لازم سيليكسيونور، ما عادش برشا وقت كما قلنا، والماتش اوفيسيال في سبتمبر، معناها لازمك سيليكسيونور معناها على الاقل ياخذ شويه وقت باش يعرف الملاعبيه لانه مش ياسر هما معناها اللي نجموا يفيدوا في المرحله القادمه. خلينا نسالكم الان، لو كان معين شعباني ما يكونش هو سيليكسيونور، نقعدوا مصرين على تونسي ولا نشوفوا اجنبي بشروطنا التونسيه اللي ما يكونش يخلص برشا واللي يكون يعرف شويه القاره الافريقيه وهيك شروط العاده؟ شبك تضحك محمد؟
3: اختيار صعيب حيدر الحقيقه، ما نجيب مدرب يكون معناها السالير فيها معناها ليميت الكاركترستيك اللي عنده السيفي اللي عنده. شوف راه فما مدربينك معناها ما همش غاليين ونجحوا في بعض المنتخبات الافريقيه، علاش ليه معناها يحاول المكتب الجامعي يلقى، لانه حتى الامور بالنسبه للمدرب المحلي باش تكون صعيبه برشا، باش نعاودوا نرجعوا في نفس معناها الضغوطات ونفس الكلام اللي تعرضوا له المدربين التوانسه الاخرين، واللي في الاخير رضخوا معناها وتعبتهم برشا الانتقادات.
1: اي الانتقادات، لانه فما ديما حاله من الترذيل، معناها التوانسه ما يعجبهمش العجب، معناها اي اسم ديما فيه مشكل قدم جدد ديما يقول لك فما
2: بعد يخرج يكتبوا عليه ويهبط،
1: لا والميديا يقول لكم انتم
2: لا. بعد تسمع مثلا الليستات نتاع اللي كان موجود يقول لك سامي ترابلسي جاب ربح قداش من مباراة كيف يعني، هذه المشكلة اللي عنا يعني دوما يبدأ يخدم، يبدأ الناس كل طالبة منه، أنت كنت في تربح في مباراة ولا زوز مباريات على خمسة، تولي تطلب منه خمسة مباريات ربح وأداء وكل شيء للتونس بيان سور باش بعد باش تلقى إشكال في الاسم.
1: دونك هذايا تقريبا كل شيء في الملف هذا، تنتبعوا في الايام القادمه اذا كان فما تطور نعملوا سويفي ان شاء الله، اذا كان تطورت المفاوضات والاتصالات مع معين شعباني. دونك الاهم من هذا كل ناكدوا عليه انه الاتصال صار مع مدرب نهضه بركان معين الشعباني من طرف الاداره الفنيه للمنتخب الوطني بواسطه رضا الجدي تحديدا. دونك كملنا مع اخر مسار، ما زلنا باش نحكيوا مع المدربين بعد شويه، لانه سي اس اس يعوض كوكي بكوكي اخر تفاصيل بعد لحظات. ريكاب سبور.
0: مهرجان الجاز بتفرقة في دورته العشرين يقدم المغني والموسيقي الكوبي راؤول باز، أحد الرموز في حركة تجديد الموسيقى الكوبية المعاصرة، الأربعاء 8 جويليا 2026 على الساعة 10 ليلا بمسرح البحر بتبرقة. تبرقة تغني جاز.
4: بمساهمة الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة UBCI غنو لاسيغال ومزيكا فام. ريكاب سبور. ريكاب سبور. كل يوم 7 سور 7 من 6 لل 7 تاع العشية.
1: مازال نحثوا على المدربين بعد شوية، هنحكيوا على جديد الميركاتو في ترجي تونسي نادي الافريقي ترجي جرجيس، ما نواصلوا مع المدربين ونادي صفاقس يتفق رسميا مع نبيل الكوكي لتعويض رحيل محمد الكوكي. نبيل الكوكي او معني اول ما يرجع لتونس فما ديما شانس كبيره انه يكون في النادي صفاقس او بدرجه اقل النادي الافريقي، دونك موجود ديما التفكير في نبيل الكوكي الاتفاق صار رسميا مع سي اس اس.
2: صحيح نبيل ذا عنده علاقة خاصة بجماهير صفاقس بالمسؤولين في صفاقس. نعرفه نبيل اللي الحقيقة زاد خلينا نقوله أسرت ماما وقت اللي كانت فما شوية مشاكل مادية نبيل ما عمره ما يحسب مع CSS. نحكي نبيل تولى المدرب نبيل كيف كيف زاد الباركور اللي عامله ما شاء الله يعني من خيرت ما فهم من المدربين التوانسة. نتصور لاختيار صايب نبيل كوكي ومعه طارق سالم زوز يعرفوا بعضهم زوز بريسك نفس جينيراسيون حتى في الكورة. نتصور باش يصير تفاهم بيناتهم ونبيل أنا يعني قلت لك أنا حسب رأيي أنا من خيرت ما فهم في المدربين التوانسة.
1: محمد سلامة
3: نبيل كوكي المرة الرابعة والخامسة في نادي صفاقس يعني نتصور شوا في الأخر يعني الوقت ضغط على نادي صفاقس دخلوا في تفاوض مع بعض المدربين الأجانب لكن المستوى المادي الحقيقة كان فما فرق كبير دونك
1: كان السربي قريب هو
3: السربي ميتش وبعد معناها فهم كم فما مدرب بلجيكي آخر زاد كان ذا حزم سمعت حبوا عليه لكن في الأخير استقروا على نبيل كوكي ربحوا برشا وقت لأنه ماهوش يستحق حتى تون داتابتاسيون يعرف البطولة يعرف النادي يعرف كل الظروف. نبيل كوكي معناها نجح وهز القاب في الجزائر خدم بالكدا في ستيف وتطلع برشا لاعبين معناها استفاد منه حتى الكرة الجزائرية في المصري البورسعيدي نفس الشيء
1: عمل باساج ممتاز
3: جدا كسوا في البطولة ولا كاس الاتحاد الافريقي اللي باش يلعبها عام الجاي مع نادي صفاقسي لهنا نعرفوا معناها CSS القالي كليبر متاعه عمناه له بثلاثة خمسة اثنين ونتصور حتى التمشي متاع سناب أنهم مش يلعبوا بثلاثة خمسة اثنين. نبيل كوكي يحب الأربع أربعة اثنين لوزونج. هل نبيل كوكي معناها في الأخر يخلي الأربع أربعة اثنين لوزونج ولا يبدل ثلاثة خمسة اثنين لهنا
1: ترى البطولة
3: نعم أنا نتصور بش يكمل بثلاثة خمسة اثنين
1: خطر علي معلول موجود
3: الباس أدابتي بخلاف علي معلول حتى الكيب كاملة
1: مش مبني على علي معلول
3: مبني على علي معلول ولتروز أكسيول لأنه يعني الحقيقة نادي صفاقسي معنا بمثلوثي مونديكو وبكار عنده من أحسن الدفاعات في البطولة الوطنية وأنك تنحي واحد منهم بيرت للإكيب وحتى الإكيليبر تاع الإكيب
1: حسام
2: هو راهو مشوف المدرب اوكي يعني تبدا عندك قناعات لكن انت والافكتيف اللي عندك يعني يعني ولذلك نتصور نبيل اذا باش يلقى روحه باش ينجح بالتروا 5 2 مش باش يقول لا والله باش شت صحيح في الكات 4 2 لوزونج خاطر قناعات ما انا نبيل نعرفه مليح وخدمت معاه انسان يعني تكتيك ما قوي برشا ولذلك كما قال محمد هو الكاليتي الموجودين في الـ في الـ في السي اس اس يعني ما نتصورش اللي بفما قلق في الموضوع هذا
1: هو المدرب الباهي اللي يكون صوب معناها مش باش يكبش افكاره باهي ان واحد يبدا عنده قناعات وافكار نتاعه وما زاد فما افكتيف ساعات يغير لك لازمك انت معناها تتاقلم مع الافكتيف هذا دونك نعاودوا نذكروا بالخبر رسمي نبيل كوكي مش رسمي اتفاق رسمي مع النادي الصفاقسي بين نبيل كوكي والنادي الصفاقسي في انتظار امضاء العقد بكل تاكيد ان شاء الله حظ موفق لنبيل كوكي بعد شويه نحكيوا ميركاتو نبدأ الميركاتو من النادي الافريقي معتز زادام كلوبيست بعقد لمدة زوز مواسم وفي المقابل الافريقي يسمح بمغادرة بن عبدة باتجاه البطولة الليبية مقابل رقم محترم جدا لفايت الافريقي. خليكم تعلقوا على الخبر ذا ثم نرجع لتفاصيله. النادي الافريقي تقريبا غير دفاع كامل على امتداد البطولة منذ خروج علي يوسف ثم الشريفي ثم بن عبدة ثم السيلي نحكي على أربع مدافعين تغيروا في نادي الافريقي. معناها مهمة الصفقة ذي ماليا بالنسبة للنادي الافريقي وسامة
2: مهمة ماليا بنسير لكن فما حاجة مهمة نحب نحكي عليها شرتوا على اللاعب بن عبدة يعني من القلائل اللي في السنوات الأخرى يعني تجيب تجيب تجيب لاعب يلعب لك يعني بريسك عامين ذولي غاب كان مباراة واحدة عامين كان الأداء متاعه متميز انضباط برا من الميدان انضباط في الميدان وبعد يزيد يهز تيتر ويخرج بالفلوس ولذلك هذية أنا سنوات ما شفناهاش في النادي الافريقي الحقيقة اللاعب هذية يزمك تحترمه سواء محب للنادي الافريقي ولا لأي فريق آخر علاش لا شفنا منه مشاكل لشوفنا الكومبورتمون تاعو في التيران كيفاش
1: يعني رزين
2: رزين على الخبه. وزيد اون بليس حيدر كي جا في صفقه هو الخضراوي كان ما خانتنيش الذاكره ما كانش مونطون كبير يعني كنقولوا
3: 820
2: زوز لاعبين وبعد تلقى فيه المونطون هذا ويعمل لك عامين كلا وزاد راه ما نساوش زاد اللاعب وقت اللي يلقى فرصه باش يمشي باش يدخل فلوس ما فيها باس. وبعد نحكيوا من بعد على الـ
3: على الـ شوف حيدر لهنا كي نحكيوا على الانتداب ناجح 1000% معنا مش 100% 1000%. ولهنا طريقة التعامل تاع نادي الفريقي حسب رأيي أنا عقلانية ومحترفة وصحيحة ما تعاملتش بالقلب لأنه
1: بالحساب تحسبت
3: بالا لاعب مازالوا عام في كنت في كونتراته عمره 31 سنه شريته ب 400 ممكن تقسم على 2 قولوا 400-450 الف دينار يجيك فيه مليار ونص تبيع
2: بعد عامين
3: فوالا معناها تو بعد عامين وعطاك معناها هذاك الكل وخلى البريم دو روندمون تاعهم تاع السنه زاد معناها تزادوا على الصفقه. دونك لهنا صفقه رابحه 100% للنادي الافريقي نقولوا 80% للنادي الافريقي ال 20% هذيك تقعد في اختيار المعوض يعني لو المعاوض يكون معناها وتنفستي كسوة تنفستي معناها تشري واحد بالفلوس ولا تختار واحد معناها معناها يعبي بلاس بن عبدة يكون القرار صائب وناجح 1000%. لكن
1: مش نحكي خلى بار من فلوس واه
3: خلى بقية منحة الانتاج هي تاع الموسم هذا
1: دونك بالضبط خرج
3: بالضبط بالضبط. دونك معناها بن عبدة باركور نتاعو في النادي الفريقي لايت اكزامبلير ماهوش بالصدفه من احسن لاعبين يعني في البطوله كيما سنه واخترناه نحن في التشكيله الاساسيه معناها لعب الماتشات الكل على كوتي ديسيبلينير كان ممتاز الحقيقه معناها النجاح كلي لصفقه بن عبدة سواء في الشريان ولا في البيوع. ولهناك جدا انه النادي الفريقي كيما حكينا حيدر عائدات مالية محترمة باش تخليه معناها لأنه قلنا نادي الفريقي محتاج معناها عائدات مالية ونحن حتى على المستوى المالي بربي نقطة حيدر كنا حكينا فيها عمنا ولا وقت الترجي

0: برشا انك ما تستغلش ليفينمون هذايا باش تدخل منه برشا فلوس راك قاعد تضيع في الوقت.
1: كيفاش كان يمكن
0: كيفاش النادي الافريقي الى حد الان ما عندوش مريول تاع الموسم القادم. عملوا أبيل دوفر في حتى يكشي الأكتوبر باش ياخذوا مزود جديد رسمي. النادي الفريقي لحد الآن لم يعلن على المزود الجديد. النادي الفريقي تو أنت أنا عندي ولد خالتي من زي جاي من فرنسا يحب يشري مريول ما هوش متوفر مريول النادي الفريقي. هذه خسائر كبيرة. تو البطولة قاعدة تدور من بلاس لبلاس بل متاع النادي الفريق
1: حتى نستفهمك معناها كان المفروض انك زاد لي برودوي يبداو حاضرين باش
0: يتباعوا ولا بخلاف المريول دي برودوي ديريفي معناها تاع سيف المواطنين بالخارج موجودين معناها هذاك هذيك السيب الكبيره برشا متاع فلوس. حتى المواطن التونسي شهر جوان وجويليا منع الفلوس موجودة الناس تصرف راهو كنت تخل قوت بدأ يخموا في القراية بدأ يخموا في الرونتري سكولير راهو ما عادش فما فلوس ليزابونمون نفس الشيء وسام معناها هذوما دي زونتري دي رونتري دارجون مهمين برشا في وقت مهم ما لازمش تضيعهم. راهو معناها صحيح الجمهور يعاون صحيح فما كلول فروان لكن لا فما اجتهاد. ولهنا كيما قلت لك حيدر راهو في كرة قدم تو في الهيكلة نتاع الأندية راهو المدير المالي مدير التسويق مدير التجاري مهمين جدا في الهيكلة متاع الفريق باش تدخل الفلوس لانه حتى في الديجيتال ومع اللي برودوي هذوما قادر انك تدخل دي رونتري كبار متاع فلوس.
1: باهي من عاش كان عندك متعلق
2: مهم قالوا سلامة رغم اللي انا يمكن عندي المعلومة شوية اللي كونوا فما دو ولا تروا بروجي اخرين أبار البروجي الأولاني اللي خرجته النادي الأفريقي يعني بشيرات ضو بينتو. لكن كما أنا معاك في الكلام اللي الوقت هذا وقت مهم جدا مش تنجم تدخل فيه فلوس.
0: هو في الأوروب أنا هوني الكام تاع كلوب حاجة أخرى لأنه معناها الماركة باش تتبدل أما في البطولات الأوروب راهو في الجورنيه الأخرى نتاع الشامبيونا يلعبوا ماريو العام الجاي باش باش باش مثلا لي توريست اللي يمشيو غادي يشريوا الماريو الجديد خاطر فترة متاع الصيف مهمة جدا معناها فهمت باش المريول تاع مجيه يبدأ يتباع من وقتها احنا وين وهما وين.
2: لا صحيح كلامك في هذي انا معاك على الاخر.
1: باهي خلينا نمشيو توا احنا نذكر انه موضوعنا هو الميركاتو هذي خارجة من محمد سلامة في حقها الحقيقة. خلينا نرجع للموضوع متاعنا اللي هو خروج بن عبدة خروج الشريفي مقابل انتداب ياسين مرياح. يبدو زاد انه الميركاتو باش يكون اكثر تركيزه على على على الدفاع بالنسبة لنادي
2: الافريقي. مطالب حيدر راه نحكيو على ركائز فريق والركائز هذوما في الدفاع يعني اللي اهم حاجه يعني ذلك
0: اللي كان احسن دفاع في البطوله
2: يعني انت هزيت بطوله بالدفاع يعني عده مباريات ربحت انا زيرو كراس الدفاع ولذلك نتصور مش نتصور لازم فما دي شوا اخرين باش يكونوا موجودين في لي بوست هذوما خاطر ما تنجمش تبدا بطوله وما نتصورش حتى فوزي البنزرتي باش يرضى بالسيتواسيون هذه ولذلك بعد يبقى الشوا وبيان سور راهو شوا كيف كيف زاد اللي خذا القرار باش يسيب مثلا بن عبده ولا ما يعاودش ولا خروج السيلي ولا اللي هو بيدو حتى في الشوا من بعد باش يتحاسب بيان سور خاطر انا توك باش يسيب لي انتيتولير انديسكوتابل ونعرف اللي انا سيد هذا باش نجم يضيف لي عندي تشامبيونز ليغ يلزم المعوض ما نصبرش عليه ما نصبرش عليه سورتو الموسم هذا حيدر اللي فيه كما قلت لك النادي الافريقي تلعب على ثلاثة واجهات اليوم الشامبيونا والكوب والتشامبيونز ليغ. نتصور لإدارة النادي الافريقي عندها فكرة وعندها فكرة على التخمام زادة متاع الجمهور متاع النادي الافريقي اللي الحقيقة يعني تو حاليا في السيتواسيون هذه الناس كل ما شفناش رياكسيون من الجمهور مخلين كما صار عم ناول اخوي اخدم على روح خذ القرار اللي تحب عليه من بعد نحاسبوك وذي العقلانية حسب رأيي انا تو الكرة عند المسؤولين في التعويض متاع اللاعبين.
1: عندك تعليق فيه
0: محمد مهم جدا معنا الكومبارتيمون ديفنسيف والحارس يعني هما اللي باز نتاع الفريق ونعرفوا سي فوزي حتى في لي زونترينمون وسامه يخدم برشا مع الاربعه مدافعين دونك لهنا الاختيار تاع المعوضين باش يكون مهم جدا وباش يكون محدد للسيزون تاع النادي الافريقي عام الجاي. نتصور مادام خذاو معنا القرار في البيوع اكيد جدا عندهم الاسماء اللي باش تاخذ البلاصه نتاع بن عبده واكيد جدا انه الخدمة على اللي كاد ديفونسور ليني ديفونسيف سي فوزي بشكون من أكثر معنى الحاجات اللي بشيخدم عليهم في البريباراسيون ذي
1: باهي معتز زدام احنا تحدثنا عليه في وقت وقت فما اتصالات وقع قرب معناها رسمي الآن معتز زدام كلمة معناها هذا الانتداب
0: كما
1: انتداب مهم كبير بالنسبة للنادي الافريقي

0: يعني بستان جوار اللي عنده حاجة ما عندش لجوار اللي موجودين, أنه جوار اللي يخلط يدخل لديزيو متر أنه يوصل معناها في الدوزيام ليني, وذي اللي بش يعطي معناها حتى أهداف ولا ديزاسيست للنادي الفريقي. ونتصور كما قلت لك أنت بخلافه هو بش يكون فما انتداب آخر للاعب سنتينيل بش يكمل الافكتيف على مستوى وسط الميدان بخلاف الدفاع.
1: في انتظار أنه الأمور تتوضح مع فراس شوات, يعني مزيد الأمور مش واضحة 100%. فما العرض الليبي, فما برشا فلوس فيه, ما نعرفش إذا كان مزيد مش واضحة الأمور. يبدو كان فما اجتماع زادة بين زوز أطراف, من يمثل النادي الإفريقي وفراس شوات, في انتظار شنو باش تكون النتيجة متاع الجلسة هذه. مهم إنك تحتفظ بفراس شوات
2: طبعاً. طبعاً تنجم
1: تمثلي أهم حاجة معناها.
2: شوف حيدر, تنجم تمثلي تروا كومبارتيمون, نحكيو على ديفونس ووسط ميدان وهجوم, تولي برشا تولي يزمك ادابتاسيون اخرى, وكاينك عمل بستعمل فريق جديد من الاول. نتصور شوات حسب راينا الجارديان وشوات هما اهم دو بوست عندي انا, لما الاتاكون والديفونسور والجارديان. بقى بعد كما قلت لك الزدام تاع الكره عنده هو توا, سي المومون زاد باش يبدا مسيرته من البطوله التونسيه. وشفنا يعني عده لاعبين رجعوا للبطوله التونسيه وعاودوا رجعوا المنتخب وعاودوا رجعوا اسمهم, مازال صغير طفل سي تالوي توا باش يوري اش عنده كلاعب. بقى كما قلت لك انا شوات عندي انا حسب رايي انا ما يتمسش, خاطر توا حتى كان باش تبيع شوات راك ما تنجمش باش تلقى انا تاكون توا في افريقيا باش تلقاها مثلا بسوم متوسط ولا ما يفوت اقل من 1 مليون دولار, ما نتصورش باش تلقى تاكون. ولذلك نتصور انا شوات اهم لاعب توا اللي هو الشوات وحارس المرمى.
1: باهي دونك هذا تقريبا كل شيء في اخبار النادي الافريقي. خلينا نحكيو بعد شويه على الترجي التونسي وزوز ملاعبيه مطلوبين, لاعب مطلوب بشكل رسمي ولاعب اخر تحت المتابعه. نحكيو على موكوانا وكوسيل ابو علي, تفاصيل بعد لحظات. ريكاب سبور, ريكاب سبور كل يوم 7 على 7 ل7 وقبل أخبار الميركاتو, اليوم تم إضافة اسم الترجي التونسي ضمن الأندية الممنوعة من الانتداب بسبب 3 قضايا. مصدر من إدارة الترجي التونسي يقول أنه الإخلاص مش بشي يبطى ومش بشي يعطل الميركاتو. بالنسبة لي الترجي التونسي, نأخذ تعليق من عندك محمد سلامة على
0: المنع. هو يعني شفنا يعني في المرات السابقة الكل كل ما صار منع الترجي معناها ما خليش المنع ذاك ولا كمل الميركاتو بدون انتدابات, أنه الخلاص متاع القضايا ذيك يصير في الوقت, والترجي ديما ينجح في تأهيل المنتدبين متاعه. دونك سيتانفو بروبليم, ونتصور أنه الأمور هذه باش تتحل في أقرب وقت.
1: باهي خلينا نجيو لياس موكوانا لاعب الترجي الرياضي التونسي اللي مازال مرتبط بعقد حتى لجوان 2027, وفما عرض رسمي من شبيبة القبائل الجزائري. نرجع لنفس الفكره اللي كنت اتكلم فيها, وانه مازال عام, وانه الملاعب انت ما يمثلش معناها حاجه بالضبط في الافكتيف نتاعك. الان بالنسبه للترجي الفكره انه نبيع او نستحفظ بالملاعب نتاعي.
0: طيب شوف بالنسبه للمكوينة اكيد جدا ان الترجي شريه معناها بالاعاره نتاع الحزم السعودي, رجع تيم المونتون اللي شرى بيه لهنا اكيد عرض اخر. دونك بشي نتصور ترجي يخرج رابح ما بين 2 عروض فنيا, مش نحكيه على لاعب فنيا يعني. حتى سنين زدت تفرجت برشا مرات مع الحزم السعودي, ما هوش لاعب سيء معناها لهنيك انه عنده بلاصة في المنتخب جنوب افريقيا, لكن ستان جوار دو كونتر ستان جوار دي سباس اللي ترجي الحقيقة في المقابلات اللي يلعبها خاصة في البطولة ستي دو جو نتاعو ما ينطبقش على الكاليتي اللي يستحقها الترجي التونسي. ممكن في بعض المقابلات في ربيعة الابطال كي يبدا يلعب البر الترجي ممكن يستحقه في بعض المقابلات, لكن البروفيل نتاعو في بطولة تونس ترجي ما يستحقوش. ونتصور عنده كوسيل ابو علي في نفس المركز, زوز لاعبين اجانب في نفس المركز, ما نتصورش انه يخليهم, وممكن حتى يصير فما انتداب في البوست هذاك. دونك حسب راينا مكوينة ماهوش بريوريتي بالنسبة للترجي, ونتصور شي وقعت تفويت فيه لشبيبة القبائل.
1: هو حتى كوسيل ابو علي وانت اعطيتني باس يعني باش نمشي لاسامه, علاش؟ لانه ديما ما يتحدث بشكل ايجابي على كوسيل ابو علي اسامه السلامي. حتى كوسيل ابو علي محل متابعه من السير بيه, بالوزدات والترجي ما يمنعش باش يبيع اللاعب هذا رغم اللي ارقامه تعتبر من افضل الارقام في نحكي
2: عن افضل لاعب افضل لاعب خلينا نقولوا في الروتور سنه
1: صحيح.
2: في الترجي هو افضل لاعب انت تعرف رايي فيه اللاعب هذا حيد اللاعب فنيات عندي انا لاعب ممتاز جدا في الترجي لكن بارفوا شفنا ترجي الموسم هذا اللي نومبر دو كازيون اللي ضيعتهم الكاليتين تاع اللاعبين اللي موجودين يعني كانوا عدة لاعبين جاءوا في الماركات وما كانوش حاضرين 100% ما تنجمش تلوم برشا على كوسيل ورغم ذاك يعني ذالي في الروتور يعني عمناه المسجل 8 ولا 9 هدف عنده ديز اسيست انا حسب رايي لاعب ممتاز لاعب مهم جدا في الترجي من بعد يبقى الاشواء بيانسير عند الاداره نتاع الترجي اما فنيا انا من خير انا كان جيت في اداره الترجي نقول يبقى في الترجي
1: هذا هو بالنسبه للاعبين اللي يفكر الترجي قاعد يتصل لنفس الاسماء المدوله منذ اول الميركاتو ونزيد عليهم اسم الحرش مدافع الايسر للاتحاد المونستيري واحد من اللي يسيب نتاع الترجي الرياضي التونسي في الايام القادمه بعد شويه يكون معنا عادل زامولة ما قبل خليني مسالش نكمل ترجي الجيز بطبيعة نعتذر لهم ما نسيت دونك ترجي الجيز هذا يخو مدافع سنغالي سمبا ديوف 22 عام لاعب صغير متكون في فريق معروف اللي هو كلوب فورماتور في السنغال كل عادة ترجي الجيز يعرف يختار يعرف السيب المتاع ويعرف مشكلته وين ويعرف منين يجيب
2: صحيح.
1: وبعد يبيع بسوم كبير كل عادة ترجي الجيز
2: صحيح جرجيس تعرف تستحق يوم بلوس حتى الأمور المادية ما تصرفش برشا والأدابتاسيون في جرجيس سهلة برشا الناس غادي كان مغرومة بالكورة الإفكتيف متاع جرجيس يعني ما شاء الله في صغار في الإكسبرينس أي لاعب عنده كاليتي نجم ينجح في جرجيس وجرجيس توا عودتنا كما قلت حيدر السنوات الأخرى تجيب لاعبين صغار ومن بعد تبيع بدي مونتان كبار ولات أي لاعب وكان ماذا بيه يمشي لجرجيس حتى الجو العام في جرجيس الجو العام كلها مغرومة بالكورة والناس كل مركز على كرة القدم غاديك يعني أي لاعب ينجح في جرجيس
0: يعني هو بعد فالومندي وقتها السنغالي جابوه معنا باعوه للفار في المغرب ونجح توا باب ديالو باعوه للمدينة الليبي يعني بعد زوز سنوات جابوا لاعب سنغالي نفس الشيء في الدفاع نتصور معناها المدرسة السنغالية المدرسة السنغالية نجحت معاهم في البوست هذاك اكيد جدا انه قاعدين يتبعوا في البطولة السنغالية ومن غادي قاعدين يجيبوا في اللاعبين وحتى معنا الجوار السنغالي مع في تونس يتأقلموا بالكدا ومعناها الطبيعة متاعهم يعرفوا يدخلوا في الجروب دونك نتصور
2: دافين
0: ولا بارابور جنسية أخرى دونك أكيد جدا أنه ترجي جرجيس قعد في نفس الاتجاه هذاك وأكيد جدا مش يجيبوا مهاجم نيجيري لأنه شفنا في اللاتاك يجيبوا في نيجيريا
1: حاجة أخرى في الديفونس من السنغال وقدام من نيجيريا وكلهم تقريبا اللي جاوا كلهم نجحوا فما حتى ملاعبي ما نجحش على الأقل نحكيه في الموسم الأخير ولا زوز موسم الأخيرة لترجي جرجيس اليوم راحة في المونديال ما هذا ممنع عشان يكون معنا عادل زامول بعد لحظات
3: ريكاب سبور ريكاب سبور كل يوم 7 sur 7 من 7 للسبعة تاع العشية
1: بكري الناس يكتبونا خير منكم السنغال خير منكم يا ولدي راهو احنا الكلنا توانسه حتى احنا توانسه كي تكتبونا وراهو انتم زاد راه كنتوا تكتبوا على الناخب الوطني وعلى اللاعب الفلاني ان شاء الله ما يجيش وتحبوا تهزوا لاعبيه جمعياتكم للكيب ناسيونال تايش واش الميديا عاد الكل هكا والكلنا زعما ننسى واش كنا نعملوا باهي خلينا نمشيو للعادل سامول عادل اهلا وسهلا مرحبا
4: اهلا بيك حيدر واهلا بجميع المستمعين والمستمعات على موزايك كافي وبحالة محمد وأسامة بتبيع
1: مرحبا مرحبا حالة غضب كبيرة في مصر حتى حسام حسن البارح قال انتصار غير مستحق للأرجنتين بدعم الحكم وانتقادات كبيرة لأداء الحكم هذايا حابين ناخذ رأيك هل معناها كان سبب رئيسي في انسحاب المنتخب المصري وهزيمته البارح الحكم في المقابلة عادل
4: حيدر شوف الناس كل لاحظت معنا في الشامبيون دي موند هذه كل الاندفاع البدني الكبير والفهم الجيد لكرة القدم معناها كل شيء شفناه معناها تبارك الله فريمون
5: شخنا كرة الكرة ما تقفش الانترفنشن مسكلي تلقاها موجودة وذيك هي الكرة. وفجأة بتدخل معناها سياسي في الورقة الحمراء هذا اللي خلى هاو معناها نربط أنا هذا اللي خلى نظرية المؤامرة اللي معناها شفناها وديما تلقاها كان عنا احنا معناها العرب أكثر حاجة وراه يسمع راه مش غريب علينا راه حتى في تونس يا حيدر أو كمحمد يتذكر وحتى أسامة يتذكر 2001 في الفينال نتاع الكوب تونيزي فمني تدخل زادة فمني باش معناها ملاعب يلعب معناها في البطولة. شوف الماتش هذا زفروا الفرنساوي ليكسيي أما الحلوة دوزيام أسيسون نتاعو مهدي الرحموني اللي هو من أصول معناها تونسية الاربيتر زفر معناها 23 مخالفة راهو حكاية فارغة في ماتش كيما هكا بارابور اللي كنا نحكيو فيه اك لي انترفونسيون ميسكلي فمني راهو ما صار حتى شيء في الماتش هذايا.
1: شوف نحكيو على اللقطه هذيك
5: اللقطه الاولانيه اللي صار عليها معناها المشكل اللي البونتو الملغى في الدقيقه 60 المخالفه على رقم 6 نتاع الارجنتين عفسلو على ساقه واضحه.
1: لا لا هذيك عادل حتى المصريين ما قالوش العكس قال لك هذيك فما فوت وانا زاد عندي فوت في البونتو الثالث نتاع الارجنتين
5: هذيك ما قالوش هذيك اسمع لي بي بي هذيك واضحه ما فيها حتى كلام رجعوا باللي بي بي اللي عملت 15 سكوند من الفوت حتى للهدف معناها واضحه في الدقيقه 90 زائد 2 اللي صار فيها الهدف الثالث نتاع الارجنتين صلاح يدخل بالكرة بالوكي وامبورتي بار ليلون الملاعبي نتاع الارجنتين نمرو 9 يسرق له الكرة تتعدى وراء صلاح ما لقاش الكرة والصورة واضحة قدامك صلاح ساقه هي اللي مشات للساق نتاع الملاعبي نتاع الارجنتين نمرو 9 واكثر من هكا وقت اللي تتفرج في الفيديو معناها كامل تشوف صلاح وقت اللي ضيع الكرة اللي وليت وراه ديجا افتعل معناها السقوط متاعه وتاح وما فماش معناها فوت في اللقطة هذية. كيف قارنها اللقطة التلامس الخفيف جدا كي تقارنوا بالتدخلات تحبوا تحكيوا على المخالفات وتحبوا تحكيوا على التدخلات العنيفة نمشيوا للماتش معناها متاع فرنسا والباراغواي اللي بالحق هذاك كي تقول لي انت معناها التدخلات العنيفة والتسيب متاع الحكم واللي الحكم معناها مسيب ما عندوش شخصية هذاك هو معناها اللي نجمو نحكيو فيه. لكن في المباراة هذية الحكم قام معناها بمباراة كبيرة برشا هذية بقطع النظر احنا اوني نوتر اللي يهمنا معناها والحقيقة احنا كتوانسة ماذا بينا مصر هي دي تربح لكن القانون راهو قانون ما فيش حتى عاطفة القانون فما مخالفة يلزم فمني تزفر باللي بي بي يلزمها تتنحى الهدف هذه كيف كيف اللقطة هذه صلاح هو اللي ساقه لمين مشيت للساق لمين متاع الجوار متاع الارجنتين وطاح وكانت معناها بسيطة جدا معناها التدخل هذاك اما الطيحة متاع صلاح هي اللي خلت الناس تحب معناها مخالفة وجي عليها الهدف بعد 11 ثانية باش تسجل الهدف. عمل المحكم عمل خطأ زاد كبير كوا في تطبيق القانون الملاعبي نمر 11 اللي سجل الهدف اللي معناه في دقيقة 60 وتم الغاءه باللي بي بي نحى المريول متاعه وما خداش الانذار واضح
1: يعني انت تقول البونت ما فيش فوت وماذا بيك الملاعب ياخو انذار مع الكل في تطبيق القانون
5: كي تنحي مريولك حيدر كي تنحي مريولك تخون ذا
1: ما تخونيش ان اكزامبل شوف اي حاجة
5: لا معناها اللي يسمعوا فينا ولا الحكام وقت اللي تاخو ولو حتى الهدف يتم الغائه انت قمت معناها بتصرف غير رياضي انك نحيت المريول متاعك كيما تضرب ببونيا وبعد يتنحى معناها الهدف لا كل حاجة في بلاستها فمني تاخو الورقة الحمراء متاعك هذا الملاعبي سجل هدف تم الغاء ونحى المريول متاعه وبعد تم الإلغاء متاع الهدف سنون بيش با اللي انت تاخو الانذار معناها متاعك
1: هذا هو. شكرا عادل, يعطيك صحة عادل زامول. دونك في خصوص مقابلة مصر والأرجنتين البارح, للأسف المنتخب المصري أداء بطولي وكان قريب جدا من أنه يحقق الحلم هذا إن شاء الله المرات الجايين للمنتخب المصري. رقم حرس حميد شويقي من صباح ويفركس حتى يلقى الرقم هذا لأسامة السلامي. ميسي 116 ضربة جزاء سجل منهم 150 في مسيرة, سجل 116 على 150 معناها قدش ضيع 34 ضربة جزاء. لكن الرقم وين؟ الرقم في أنه ميسي يكون أكثر لاعب في تاريخ المونديال ضيع ضربة جزاء 4-8, ويكون الوحيد اللي ضيع زوز ضربة جزاء في كاس عالم واحد. أسامة السلام لك أنت تعليق وقل لي شو رأيك أنه حميد يفركس
2: والله يقعد نقول وما أنا ديجا حميد يسمعه عاود يقرأ بشي أنت قسم السيدة أنا سميته لحمي قش خوي السيدة ذي خلنا نعطيك الأرقام.
1: لا قش عارك سميتك ميسي
2: ميسي عندي أنا. شوف كان قبل ليدول الأولاني مارادونا وبابا غرمني بفان باستن الله يرحمه وكرايف, لكن جاء السيدة ذي الحقيقة ما شوف حيدر رغم في حاجه مش شنو تحب نقول لك. الحمد لله اللي عشنا وتفرجنا فيه نحن. ما تنساش اللي الارقام تاع ميسي زاد اللي حميد يمكن غابوا عليه ولا الباج يمكن شارجوا فيه. احسن احسن احسن باسور في تاريخ الكوب دي موند, ميور بيتور في تاريخ الكوب دي موند. ما نحكيوش عاد على الالقاب الاخرى. شوف
1: أيوة. هو راهو يلز فيك على الحكايه القديمه تاع رونالدينو.
2: هو صغير هو صغير, صغير مازال صغير تاع يزم كارك وريته كيفاش ينجم يهزني
1: الاثنين يا اخي. ما
2: اي مازال
1: ما مجتهد
2: ما هو كي حب يهزني الاثنين هذيك كارو خذا رايك على الاقل استشارك فهمت. شوف فما ناس تنجم تنتقدهم, فما ناس راهو فوق النقد الحقيقه. منهم منعرفش اسكو النجم نسميه الانسان هذا فهمت حاجه ما عادش تجي حيدر الحقيقه. الميسي حاجه ما عادش تجي في كره القدم. البارح نسمع في الاسطوره نتاعنا طارق ذياب يحكي عليه, يزمك تشوف الفيديو اللي هبطها سي طارق على ميسي تو تفهم. يزمك تشوف بوتريكا يحكي على ميسي, يعني ما هذه حاجه ما تشوف زلاتان يحكي عليه تيريوري الناس الكل ما حاجه ما تخيلهاش. يوم بلوس شوف صحابه بعد المباراه يعني كيفاش التعامل معاه. يعني نورمالمون والله انا يعني قبيله نحكي انا وحميد قبل ليميسيون نحكيو على الكومباريزون بين كريستيانو وميسي في الجروب مع اصحابهم مثلا. شوف ميسي راه بعد مباراه يهزوا فيه حملوا فيه, يعني رغم اللي هو كل شيء هو يعني لا فما غيره لا فما كذا, محبوب من اصحابه الكل. ما تنبهم مش محبوب لازم يفرحوا يلعبوا معاه ديجا. وفما لاعب تاع سويسرا بورفينير حيدر لاعب تاع سويسرا ذا اللي رقم 23 قال حلم حياتي صايب باش يتحقق باش نلعب ضد ميسي.
1: اوكي
2: هو باش يلعب ضده تاع المباراه الجايه وقال علنا قال امنية حياتي نلعب ضده وهاني باش نلعب ضده.
1: هذا هو. خليني نكمل مع محمد سلامة. في العاده من اخوش انا برونوسي كما مثالش مغرب وفرنسا. وسام محمد سلامة خلينا نجربكم
0: سكورة.
1: لا اعطيني شكون يترشح.
0: فرنسا
1: اسبانيا وبلجيكا.
0: اسبانيا
1: نورفيج وانجلترا.
0: انجلترا
1: باه. الارجنتين وسويسرا.
0: الارجنتين
1: موافقوا نفس المنتخبات.
2: انا شوف انا نتصور المغرب وفرنسا نتصور ما نعرف شوف بيلانتيات بعد شكون يربح
0: فينال فرنسا والانجلتير.
1: فينال فرنسا والانجلتير باه. فرنسا والانجلتير فينال هاي مسجل عليه.
2: والارجنتين لا باه
1: تربح على مش حسيتك باهي تنت فيهم مش حسيتك.
2: انا شوف انا حسب رايي الارجنتين فيناليست بعد تهز ما تهزش ما نعرفش انت هو مقال لي انا قلت فيناليست.
1: هو توت فاسون
2: هو عنده ضحكه وراه بيزار هذا راه صحته ما فهمتش انا اخويا
1: تحسوا عمل طلع شاف فما ورجع اخويا هاكا موجودين مسجلين عليه بخيب هيك البريود كي نستانسوا بالماتشات كل يوم وبعد نبداو هكا نكونوا مراحه وكذا. دونك غدوه ترجع المقابلات ماتش كبير المغرب فرنسا. شكرا لكم اسامه السلامي يعطيكم صحه. محمد سلامه مروان كنت معنا في الاخراج وسيم في الاخراج الرقمي حميد شويقي. غدوا ان شاء الله 6-7 ديما على الاولى موزيكا فما
6: حبت تبدل كرهبتك ولا توسع نشاطك بكرهبة جديدة ولا تجهيزات تخدم بيهم، الفرصة ما زالت قدامك. بعد الإقبال الكبير على عرض ليزينج صيفي، بتايل بنك تواصل معكم العرض حتى 15 جويلية بتمويل يوصل حتى 100% على كرهبة جديدة وب 0% أوتو فينانسمون. ما تضيعش الفرصة وامشي والأقرب أجنس بتايل بنك، ولا اتصلوا بنا على 70 131 800.
7: مهرجان الحمامة الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كلنا نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار الجمعة 17 جويلية الموعد بيش يكون مع نور عرجون وسليم عرجون لايف ويذ أوركسترا.

0: المرة هذه زوز اخوات باش يعيشونا اون اكسبيريونس ياسر مزيانة في عرض اوركسترالي كبير برشا بقيادة راسم دمق في مسرح الحمامات. باش تسمعوا غنية تحبوهم اما بطريقة جديدة مع ارانجمون مختلف وباش تكتشفوا جديدهم. نور عرجون وسليم عرجون لايف ويز اوركسترا نهار الجمعة 17 جويليا. تبيعوا تذاكر حصريا على موقع المهرجان فيستيفال دو حمامات .com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج يو بي سي جات أسيورانس ميديليس تونيسير النقل الرسمي للمهرجان اي موزايك فام.
1: سافرت بعت عشت البرة وتعلمت أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
2: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك لبيات ترافقك تنصحك وتساندك باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس.
3: راديو موزايك فم تونس الأخبار.
4: موجز الأخبار، أهلا بكم. الكمية المجمعة من صبة الحبوب تبلغ على المستوى الوطني إلى غاية 7 من جويليا الجاري حوالي 9.1 مليون قنطار موزعة بين 8.6 مليون قنطار من حبوب الاستهلاك، أي ما يمثل 95% من إجمالي الكميات المجمعة بالمراكز و 493 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام بنسبة 5% تم تجميعها لدى شركات إنتاج البذور وفق ديوان الحبوب. الفرع الإقليمي للوسط الشرقي للمرصد الوطني لسلامة المرور يدعو مستعملي الطريق إلى ضرورة الامتثال التام والالتزام بارتداء حزام الأمان داخل وخارج مناطق العمران، والذي من الممكن أن يقلص من خطورة الحادث بنسبة 50% بالنسبة لركاب المقاعد الأمامية و 75% بالنسبة لركاب المقاعد الخلفية. وكان المرصد الوطني لسلامة المرور التابع لوزارة الداخلية أفاد بأن عدد قتلى حوادث المرور سجل منذ بداية السنة الحالية وإلى غاية الأول من جويليا الجاري ارتفاعا بنسبة 9.97% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك بتسجيل 629 قتيلا خلال هذه الفترة مقابل 572 قتيلا سنة 2025. أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل يدعون خلال وقفة احتجاجية اليوم بساحة القصبة بالعاصمة إلى الإسراع بتفعيل القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بالأحكام الاستثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي الذين طالت بطالتهم في القطاع العام والوظيفة العمومية، والذي صدر بالرائد الرسمي منذ أكثر من 7 أشهر، إضافة إلى التعجيل بإرساء المنصة الإلكترونية الخاصة بالتسجيل والشروع في انتداب الدفعة الأولى من المشمول بأحكامه. في أخبار العالم، وزارة الخارجية الإيرانية تتهم الولايات المتحدة بانتهاك بنية مذكرة الاتفاق من خلال إجراءاتها الأحادية وهجمتها العدوانية على إيران. وزارة الخارجية الباكستانية تعرب عن قلقها إزاء تصاعد التوترات بين طهران وواشنطن، داعية كل الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب مذكرة التفاهم وضبط النفس والامتناع عن أي خطوات من شأنها تقويض السلام والاستقرار الإقليميين. أسعار النفط الخام ترتفع بأكثر من 7% اليوم الأربعاء بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن ضربات جديدة على إيران. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل في كورنيش. إلى اللقاء.
3: الأولى في تونس موزيك فام.

السبعة واربع دقائق عسلمة، مرحبا بكم مين ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس. مزايكا كافي من طوال تسعم تعليل، يتجدد الموعد مع الأخبار الثقافية، كواليس المهرجانات، الحصريات الكل تلقاهم هنا في سويعتين. من زمان شوية خلنا نحكيوا على عرض نوستالجيكا لستناكم في مهرجان الحمامات الدولي، عرض يقوده الموسيقي مهدي المولهي، هو مؤلف موسيقي أكيد كانت له عدد النجاحات في تونس والعالم العربي. يقود البروجي هذا شوية خلي يعطينا تفاصيله. من بين الفنانات الحاضرة في العمل هذا فنانة تونسية تحبوها زيدا صوت مميز، رنا زروق، تكون معنا في ساعتنا الأولى من كورنيش كيف كيف في أكتو كولتور. كما تعودتوا معنا نعمل نطلع على مختلف المهرجانات في مختلف الولايات التونسية. شوية خلنا نحكيه على مهرجان تستور للملوف مع فخر الدين القرويش اللي يعطينا كل التفاصيل. ساعتنا الثانية البورتري اليوم الوثق اخترنا فاضل شاكر باش يحكينا جديد في القضية، جديد الفني زيدا، هذا كل في ساعتنا الثانية في لو بورتري والانفيتي دو جور. نحكيو على إيمان الشريف اللي تستناكم في نابل وفي مهرجان بنزرت، شنو ام حضرة كالعادة الهبلة الفنية متاحة حاضرة. شوية اخر تعطينا لي سوربريز اللي باش يكونوا في العروض هذوما. واخر ساعتنا الثانية نمشيو مع سارة ليلي العبدلية تحكينا على عرض نور قمر، هذا كل بتبيعة ما يكون كان مع فريق كامل، معنا الواثق بالله، معنا ليندا ومعنا سارة في الاخراج الرقمي نلقاو طارق، وفي الاخراج زياد زايدة معنا اليوم، هذاك علاش نبداو معاه مع الموسيقى بام بام. رجعين معكم في كورنيش على موزايك فام، ما تفلتوش تابعونا على بلاتفورم ديكوت موزايك. رجعينا

0: 12 دقيقة أنتم معنا في كورنيش على موزيكا فيما سلام عليكم إن ما كنتوا في الاستماع كسوا فكرة هبكم نقولكم طريق السلامة للجميع ولا زد على سيتنا موزيكا فيم بونت ما تنسوش تابولي لايف متاعنا على صفحتنا على فيسبوك اي يوتيوب موزيك فيم توت سويت وقايد أكتو كولتور
1: أكتو كولتور
0: في أكتو كولتور كل مرة نعمل دور على مختلف المهرجانات الصيفية في مختلف الولايات في الجمهورية التونسية باش نهزكم التستور توتسويت مع سي فخر الدين القرويش اللي باش يعطينا تفاصيل الدورة 60 من مهرجان تستور الدولي للملوف. مرحبا سي فخر الدين شنحوالي؟
2: مرحبا بك وشكرا على الاستضافة.
0: نورتنا. ظهر لي سويعات تفصلنا على الندوة الصحفية واحنا كالعادة حبينا ناخذ المعلومة الحصرية من عندك. شنو الأسماء اللي نجموا نتعرفوا عليها في المهرجان هذا؟
2: بداية مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة مرة أخرى. احنا تو نستعد للدورة 60 من خلال الندوة الصحفية اللي اسمها يقع انعقادها غدوة في دار الثقافة ابراهيم الرياحي على الساعة 10 صباحا ومدى هو موزايك بسكون حاضرة معنا للإعلان على البرمجة النهائية للمهرجان اللي تترك في الفعالية من 15 إلى 25 جويلية. الحقيقة كما تعرفوا أنتم مهرجان تستور هو مهرجان مختص في الملوف والموسيقى العربية التقليدية. يعني جملة يعني أغلب كل برامجنا وكل برنامجنا كل دورة 60 اللي هو بس عن تحت عنوان غنى الورد في الملوف. دونك هذا هو الخصوصية تاع مهرجان تستور اللي هو مختص في الموسيقى هذه. دونك احنا ديما نحافظوا على الموسيقى هذه للنشر وللتطوير للموسيقى هذه.
0: بيسي فخر الدين نحكيه على الدورة 60، شو اللي بيش يميز الدورة هذه؟ نتصور رقم رمزي في مسيرة المهرجان هذا.
2: شوف هو اولا كما نحكي لك احنا دائما بطبيعه احنا متمسكين بالخصوصيه تاع المهرجان. ولكن احنا المره دي يعني حابين نكون ثم تنوع في الملوف. ثم الملوف يعني مش يظهر في برشا مع مختلف الفرق اللي مشاركه معنا. يعني مش نشوفوا طابع واحد نتاع ملوف. يعني من خلال عوده الرشيديه للسنه معناها يعني المهرجان هذا مؤشر طيب يعني بالحقيقه. وتحيه بالمناسبه لانيس صغير اللي وفريق العمل معها في المعهد الرشيدي اللي قاعدين يقوموا بعمل كبير ياسر من اجل ان تستعيد الرشيدية. الرشيدية عنصر مهم ورقم مهم في المهرجان السنة والافتتاح إن شاء الله بشكون مع الرشيدية. كذلك في الاختتام مع شيخ الملوف زياد غرسة. يعني وحتى خلال البرمجة اللي أنا ما نجمش نفس حالها يعني بشكل سمحوني
0: أعطينا سفخر الدين أعطينا ثلاثة أسماء من البرمجة هذه.
2: شوف هو احنا شوف احنا ان شاء الله انا كيما قلت انت تصلنا سويعات. نعرف موزايك متسوقين اللي بتعرف الوحده وجمهور زي متسوق وناس حتى في تستور هنا ربما حتى يعني على البرمجه. لكن البرمجه مش كون معناها كيما كنت نحكي لك يعني فما تنوع في الملوف. الملوف نشوف الملوف الليبي سنة نشوف عود فرقه حسن العريبي اللي غابت عندها اكثر من 10 سنين ودونك وحتى العروض اخرى يعني مش كون عروض يعني متنوعه في الملوف كذلك كيما وفما كما قلت معناها في كلها في
0: سي فخر الدين قداش عنا من عرض اجنبي في الدوره الحاليه ان شاء الله؟
2: شوفوا مبدئيا زوج عروض يعني عرض مغاربي يجمع بين فنان تونسي وفنان جزائري وفنان ليبي. هذا عرض مغاربي اسمه طريق الملوف. وعرض فرقه ليبيا فرقه حسن العربي للملوف والمشحات العربيه بليبيا.
0: دونك زوج عروض من بين 10 عروض اجنبيه
2: هكاك
0: معناها البقيه 8 عروض توانسه.
2: هي اسمي عروض ما من تونس هنا ما تعرف احنا تول بالنسبه للعروض الدوليه راهي فيها شويه اشكاليات معناها خاصه حتى على مستوى وزاره الثقافه يعني
0: في بالي تحل الاشكال سي فخر الدين
2: في الملوف. لا في الملوف لا يمكن فما عروض اخرى في الفلكلور في مع الدول الاخرى شقيقه. لكن في الملوف الحقيقه ما زلنا احنا تو بالمناسبه هذه فرقه حسن العريبي وبالمناسبه نحب نحيي يوسف العريبي اللي هو جاب بصفه مجانيه معناها تتحمل معناها اعباء السفر وحتى يعني اجره العاشرين اللي معاه يعني مركز البحوث الليبي هو اللي متكفل بالمصاريف هذه لانهم هما حبوا في الستينيه يكونوا حاضرين في مهرجان تستور. وهذه تحيه لهم بالحق وهذا يوري ان العلاقات المتينه ما بين تونس وليبيا خاصه في المساله هذه وخاصه مع فرقه حسن العريبي اللي عندها تاريخ كبير. وحسن العريبي اللي هو يعني يعتبر من بين المؤسسين في المهرجان مش معناه من المؤسسين الاولى ولكن كان عنده بصمه كبيره حسن العريبي الله يرحمه في تنقل معناه في انتقال المهرجان القومي من المهرجان القومي للملوف للمهرجان المغاربي في اواسط السبعينات. يعني حسن العريبي اللي بقى ديما يزور في مدينه تستور يشارك معناها في المهرجان بصفه مجانيه اليوم ولده يحب يعمل معناها ينسج على منوال لوالده والحقيقة معناها مشكورين وعودة معناها يعني في ستينية هذا مهم جدا إنه ستينية اليوم حاضر فرقة حسن العليبي.
0: سي فخر الدين تواصلتوا مع وزارة شؤون ثقافية صار رد من عندهم حول المنحة متاع الوزارة وإلا حول إمكانية استضافة أكثر من خليني نقول أكثر من عرض دولي؟
2: والله شوف احنا المسألة من حتى وزارة الثقافة احنا ديجا مثلا لحد هذه ساعة مع الناس المنحة معناها ما نعرفوش منحتنا مع وزارة الثقافة الحقيقة معناها يعني غدوة باش نعلنوا على الندوة الصحفية ان شاء الله معناها في معناها غدوة بعد غدوة نعرفوا المنحة نتاعنا الله غالب معناها فما إجراءات في الوزارة معناها نزلنا احنا مش خارج على السيطرة نتاعنا ان شاء الله السنة السيدة الوزيرة وعدتنا بأنها ترفع في الميزانية تاع المهرجان وتحسن في ميزانية المهرجان هذا وعد تلقيناه مع السيدة الوزيرة اللي هي حريصة جدا على مهرجان تسطور المألوف والموسيقى العربية التقليدية خاصة في زيارتها الأخيرة في مهرجان التراث اللي وقع افتتاحه في مدينة تسطور يعني كان وعد منها انه مش يقع ترفيع وتحسين في المنحه لانه يعني الحقيقه مهرجان تسطور معناها عرف في السنوات السابقه يعني ضعف في الميزانيه
0: قداش ميزانيه قداش ميزانيه المهرجان
2: والله شوف ميزانيه الكل ولا ميزانيه الكل معناها الوزاره معناها
0: الميزانيه الكل السنه قداش
2: والله احنا السنه التكلفه كل يعني في حدود 180 الف دينار
0: واضح 180 ألف دينار هو معنى 180 ألف دينار البرمجة متاع 10 أيام العروض الدولية وتنسي
2: كلها معناها كلها يعني مستلزمات الدورة 60 تتكلف في الحدود هذه يعني بمعناها بالسنو لومير بالتنقلات بالإعاشة بالإقامة تاع فرق يعني متسجل فرقة ليبية دي مشيك على إقامة تقيم في مدينة تسطور في نزل ابن زيدون دونك مش يكون بطبيعة الحال هذا يكون فما كلفة العمل برشا حاجات يعني بتعرف تو احنا مالوزمون يعني الغلاء موجود ومعنا كل يوم كل عام تزيد الأسعار دونك هذاك علاش الميزانية بتاعنا السنة قوات شوية وحتى العروض يعني اخذناها عروض معناها ممتازه يعني عروض دوليه المغاربيه والعرض ديال غرسه والعرض الرشيديه يعني بطبيعه الحال فما ارتفاع في الاسعار
0: احنا نعرفش شكون الاعلى اجر هي العروض الدوليه ولا مثلا زياد غرسه خاطر زياد غرسه نعرفوا محبته المالوف ونعرفوا محبته المهرجانات التونسيه خاصه
2: هو شوف احنا ما نشوفوا في التفاصيل هذه لان تبقى اسرار نتاع بين المهرجان وبين المتعدي الحفلات ولا لكن هما ديما يراعوا
0: احنا مش اسرار سي فخر الدين
2: لا شوف هذه مكتوب احنا تفاصيل معناها يعني ربما داخليه شويه سامحني ما نجمش نحكي نفس نعطي ارقام
0: ما تعطينيش ارقام ما تعطينيش ارقام فقط قولي
2: كل العروض شوف كل العروض معناها شهدت ارتفاع في الاسعار السنو يعني ارتفع معناها كل عام تزيد الاسعار دونك احنا نتفاعلوا مع الارتفاع هذا معناها ارتفاع الاسعار هذا دونك فورسيمون احنا نخدموا بالطريقه هذه وبالعكس يعني احنا الفرق هذه كلها يعني بالحق بالمناسبه دي نحب نحييهم كل متعدين حفلات ولا فنانين ديما يراعيهم هذا التسطور مهرجان تسطور دولي للملوك الموسيقى العربية التقليدية ويعملوا له معناها يعني ربما اوفر سبيسيال خاطر يعرفوا انه هذا هو المهرجان مختص وانه هو المهرجان الوحيد اللي يحتضن الملوف على مستوى الجمهورية التونسية
0: وان شاء الله الراوه متألق اكثر المهرجان وان شاء الله ياخذ منحة اكبر من وزارة الشؤون الثقافية حتى نحكيو على 60 سنة دونك لازمنا نحكيو على برمجة تليق ب 60 سنة نستناو باش نكتشفوا معاك البرمجة سي فخر الدين انا في انتظار ان نشوف بعض الاسماء ما نعرفش نعرف ماهر الهمامي النقيب ماهر الهمامي من بين الأسماء في تونس اللي تعمل المالوف هو زاد ولد الجهة والجهة التسطور بشكل حاضر في الدورة هذه
2: والله لا والله شوف أنا حسب ما فهمنا أنه سي ماهر قاطع مدينة تسطور هو قال ما عادش يخدم في مدينة تسطور وما لا احنا ما اتصلناش به وما اتصلش بنا
0: قاطع مدينة تسطور
2: لا قاطع معناها مع العروض معناها في مدينة تسطور هو صرح مرة في التلفزيون انه ما عادش يعمل عروض في مدينة تسطور دونك ما الحقيقة ما اتصلناش به وما اتصلش بنا
0: بالك من استياء صرح التصريح هذين وما تمش برمجته من سنوات في مهرجان تسطور للمالوف
2: والله شوف احنا الاستياء احنا بالعكس احنا ديما نعتبروه ماهر هذاك ولدنا والتسطور ويشرفنا ان يكون نقيب الفنانين دونك احنا ربما اذا كان ما برمجناهوش ولا توقع سوء تفاهم ولا اي خلاف احنا بالعكس انا علاقتي به طيبه ونحترمه ونقدره وهو كذلك يبادر نفس الشيء.
0: باهي هاكا ماهر همامي كان تسمع فينا تنجم هاكا تبروبوز قبل ندوه صحفيه يتزاد شي عرض ولا عرض اخر مع سهريه اخرى علاش ما نراوهش في تسطور من جديد وتكون
2: مرحبا
0: فوالا تتوضح الامور اكثر نحن نستناو تفاصيل البرمجة سي فخر الدين شكرا لك على المعلومات هذه المحاله كنت شحيح معايا ما عطيتنيش اسم اخر دخلت عرض الرشيديه وزيد غرسه
2: والله شوف احنا متعه ندوه صحفيه اللي كان باش نعلو على البرمجه توا يعني تلغات الندوه الصحفيه وبالعكس انا
0: هو المهرجانات هو أغلب المهرجانات واللي تعلن على البرمجة ثم يصير النقاش في الندوة الصحفية. مانيش باش نبدل لك رايك ولا حاجه. ما ذاك اللي صار في حمامات, ذاك اللي صار في سوسه زاد البارح كان معنا مدير مهرجان سوسه.
2: مو احنا اشوف احنا اذا كان احنا ندوه صحفيه في مدينه السور واحنا فما صحفيين في جمهور تونس خصيصا للندوه ذي, على الاقل احنا شويه احترام ليهم هما انه يكتشفوا معنا المساله هذه ومباشره يطلبوني, وانا بالعكس كنت سخي معكم كمزيك فما اذاعات اخرى ما عطيتهم حتى شيء.
0: شكرا على السخاء يا فخر الدين, واحنا تنكتشفوا مع بعضنا معك البرمجة وكيف نكونوا في الموعد. شكرا لك فخر الدين القرويشي, حكينا معاها شوية من تفاصيل مهرجان تستور الدولي للمالوف. هذه كانت أكتو كولتور بالنسبة اليوم. أكتو كولتور كورنيش من السنة شبعة من السبعة للتسعم تحليل. ما زلنا مكملين معاكم في كورنيش على موزايك فام, خليكم معنا شوية آخر نحكيه موزيكا, نحكيه على عرض نوستالجيكا اللي استناكم في مهرجان الحمامات الدولي الدورة 60. نسمعوا نجوى كرم أنا ما فيي, هكا غنيت وكان عندها حفل ناجح في قرطاج في 2025. برشا زيدا كانوا طالبوا بأنها تعاود تتبرمج من جديد في قرطاج. مع بعد هي باش نسمعوا صوت تونسي مميز, صوت تونسي نتوقعوا له نجاح تونسي أكثر وعربي لأنه تتوفر فيها كل صفات متاع النجومية. رنا زروق تكون معنا شوية آخر وكيف كيف موسيقي تونسي ناجح تونسيا وعربيا, مهدي المولهي. خليكم معنا في كورنيش على موزيك رشينا.

0: سمارت تي في إيكوسات تلفزة 100% تونسية 2 جيجا دو رام 64 جيجا دو ستوكاج كوليد 4K جوجل تي في 5.0 سيرتيفي أندرويد 14 إيكوسات فرج بشيش
1: موزايك فهم حاضرين؟ نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد الريتم الأخبار الجو على موزايك فهم أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسا وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبورت من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم الأولى في تونس
2: الو صباح
3: هاني ريكس جوي بي
2: في سخانه
3: اي شريط كليماتيزور ماكسويل يو ار 7 انفرتر اولترا تروبيكال ايكونوميك سيلونسيو وفيه 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل
2: تي على الكومبريسور
3: ليه على الكليماتيزور الكل
2: على كل شيء
3: اي موتور سبليت وحتى تيليكوموند زيد
2: اه توا فهمت عليه جوك بي
3: الاول مره في تونس 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل جوك بيه مع ماكسويل
1: ماكسويل فور بيتر Life.

0: رنا زاروغ كازو بتبيعة ورنا جاحذية مهدي لمولهي موسيقى فلوجة وصلنا حتى 7:32 دقيقة. انتم معنا في كورنيش على موزيك فيم. نسلم عليكم إن ما كنتم في الاستماع، خليكم معنا برونش يسيبي على سيتنا موزيك فيم بانيت ولا سيد على صفحتنا على فيسبوك وبتبيعة للايف تلقوها على يوتيوب. تتفيدوا قيوت الانترفيو الانترفيو. فرحانة برشا باستقبالهم بحضينا هنا على موزايك، نحكيو معهم على عرض نوستالجيكا اللي استنيكم في الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي نهار 14 جويلية. بكل حب نستقبلوا بحضينا، هو منتج موسيقي ومؤلف وملحن وموزع وكل شيء ظهر لي مهدي الملهي. مرحبا بيك، نورتنا. شنو الأحوال؟
1: الحمد لله. هذا مش جاي هنا معاك ثاني مرة
0: مهدي هاكم ثاني مرة سافا كمان. مرحبا بيك، كيف الفنانة رنا زروق. مرحبا بيك، منورينا. عايش نحكيوا على نوستالجيكا، نحكيوا على عرض يستنينا في الحمامات. مهدي وعدتنا افكتيفمون في الباساج اللي قبل هذايا، قلت لي باش نرجع بان بروجي وفما زيد مشروع اخر باش تخدم عليه، دونك بديت
1: عند وعدي مال
0: عند الوعد. نوستالجيكا وقتاش قلت وقيت سيبون باش يكون مشروع قائم الذات وباش يعرض في المهرجانات والكونسيبت يتوضح اكثر؟
1: هو والله ساعة سلامة مرسي على الانفيتاسيون،
0: نورتنا.
1: عايشك. المشروع نوستالجيكا موجود من عام 2019 في بيروت تاع كورونا، وقت هو وقت خدمناه ومشينا فيه في الاديان نتاعو. هو وقتها في الظروف اللي موجودة وقتها الدنيا كلها رايحة، ما فما حد شيء، معناها الدنيا ما فماش موسيقى، ما فماش عروض، الواحد قعد في الدار. دونك رجعوا كل الغنيات القدم وتنحاول الغنيات الجدد فما الحنين والرجع. دونك احنا قلنا علاش ما نعملش، معناها نشوفوا حل، بيسك احنا اكبر شوية في العمر، احنا ما نعرفوهم الغنيات هذوك ميتريزيوهم كل شيء. قلنا خلي الجيل هذا ما تو يعرف معناها الاغنيات القدم اللي كانوا كيفاش كانوا، خاطر فما طريقه تلحين قديمه وكان طريقه معناها الكلام قديم والليزارونجمون قدم، معناها فما اكثر ايموشنيل واكثر فما عمق فيه.
0: وقت اللي انت مهدي تنجم تخلق اغاني جدد وعملت هيتات سواء في تونس هنا ولا فما اغاني وصلت زاده للعالم العربي، دونك قادر انك تعمل برودكسيون ميوزيكال اللي توصل. مالغري سا اخترت لاسبي هذا نوستالجيك.
1: انا راه مش حكيت اخترت، معناها انا ما عملتش كل حاجه، بس هذيك مش على روح هذيك، معناها بطلت هذيك وليت نخدم في

0: اللي وليت بعد طوندونس معناها وليت لا لا مو دكت
1: حاجه باهية هذه بالنسبه ليك مهدي
0: على الاخر ما
1: حبيت الموجه هذه ترجع من جديد نتاع
0: انا ما حبيتش مش قلت خلينا نرجع الموجه هذاك الوقت لازم نخلص من عند وزاره سفاره مصر سفاره ترجع لهم الموزيكيات فهمت وقتها هي طلبت معناها جات وحدها بتبعتها معناها فهمت علاش خاطر حبيت نقول لك مش خممت فيها باش نعمل هذيك معناها جات بتبعت صح الدنيا كلها واقفه خلي خلينا خذينا عملنا خذينا دي ستاندار اللي موجودين في العالم كل يعرف كل الناس كل تعرفهم في كل بلاصه اللي ضربت في كل بلاد وعملنا ارانجمون واحد اخر ونا معناها حطيناهم معناها بعد عدينا وقتها كنا مع امين سلم عليسى امين قارة
1: الحوار نرجو له تحيه وكانوا داروا بالقدي لي فيديو هذوك مره وبرشا دي ريبريز
0: انا وقتها ما خرجناش في اللايف خاطر وقتها كورونا ما نخدموش
1: واضح دونك
0: يا اخي وقتها فما دي كونسيبت اخرين تعاملوا خرجوا هما كي فات الكورونا واحنا قاعدين لتوا نخرجوا لكاتورج
1: وعلاش قعدت لتوا
0: خاطر انا من مش هي مش هذيك ماشي هذيك عملها معناها هذيك هي البروجي بتاعي معناها بقيت انا ما قلت لي تقبيل هذيك عندي البروديكتور في حاجات اخرين وكل شيء
1: بيان سور معناها هذيك تعاملت مع برشا اسماء خليني نقول
0: لك كي رجعت معناها كي معناها توا كلام سي نجيب معناها ما حكيت انا وياه كل شيء معناها قاعدين نسترجي كل شيء حتى من عمنا ونخموا فيها كل شيء السنه جات بتبيعتها هذاك جات تابعه ذاكره تعيش وجات مواتيه
1: ستينيه نتاع المهرجان وما بين الاصوات مهدي اللي اختارت كونهم يكونوا حاضرين في البروجي هذا عن وجه تحيه لهيثم هلال مهدي العلاني باش يكون حاضر ولسعد السندي شويه اخر عطينا كل واحد شنو الموند اللي باش تهزوا ليه من بين الاسماء الفنانه رنا زروق رنا كونك تكون في البروجي هذايا حتى اللي كنت اليوم بعد الخطوات اللي قاعده تقدم فيهم بالكدا بالنسبه لي كنت زاده نوستالجيكه فما لاسبي نوستالجيك للبروجي هذا
2: أي. أول حاجة أنا ساعة فرحانة بالمهرجين برشا هو كمهرجين حمامي تاريخه وجمهوره وفرحتين على خاطر باش نكون موجودة مع نوستالجيكا مني بديت ومنين تكونت دونك رجعت مني بديت فرحانة برشا على خاطر الموسيقيين متاع نوستالجيكا يعاونوني ياسر باش نكون أنا وباش نعطي بالقدي وفما فيلينك آخر أنا نحسه كي يبدو هما يعزفوا معايا دونك فاهمين بعضنا بالكدي والموسيقى مخدومه برشا فينا وبرشا فيلينغ اهم حاجه الفيلينغ واهم حاجه تميز نوستالجيكا على الحاجات الاخرين اللي موجودين في تونس هو الفيلينغ دونك نوستالجيكا بالنسبه لي انا ما تشبع حتى موسيقى في تونس
1: والفيلينغ هذا نتصور يزيد يقوى كي يبدا الفيلينغ برنا زروق وما دي المولي رنا اليوم
2: بطبيعة أكيد
1: احنا نحكيه على نحكيه على لوكوب اللي هو الحب زي ده قديش ينجم يحيي الحكايه قديش نجم يبدلها قديش نجم يعطيها أسباب
2: مهم جدا باش يكون البارتنير نتاعك يحس الحاجة اللي أنت تعمل فيها ويعرفها وهم حاجة يعاونك ويفهمك وينصحك حاجة مهمة على الأخر ما تتعاون الكوبي باش يكون سوليد
1: وقدر شفنا زادا فما دي كوبل في العالم العربي مهدي ما يحبنيش نحكي برشا في الموضوع ذي قاعد باش يقول لي يا سامي استنى نكمل الانترفيو ولكن فما ولكن مهدي منجموش ننكروا الغولاسيون اللي كانت بين فيروز وبين الرحباني
2: اما راهو صعيب
1: ايوا فيش
2: صعيب على الاخر
1: مهدي صعيب ولا الحكايه صعيب
2: هي الريزلتات تخرج محلاها اما وراها في الكواليس بنفس نتحاسبوا كلنا موسيقيين واللي غنيوا بنفس فما حاجات معناها نعجزوا باش نقولوهم ساعات نتنرفز انا ساعات نتوتر نقول له علاش فيش قام هكا علي النجم نقول هكا يقول لي ليه تقولها هكا ونفد ونتنرفز وفي سير هذوك في الدار ماني عادي
1: اي اما
2: من بعد كي نقولها ونسمعها ونحسها قل يشربها شربها بالقد افهمها يدور يقول افهمها بالقد كي نفهمها بعد نقتنع بها نفهم
1: دونك فما زوز مهدي في الحكايه فما مهدي الموسيقي وفما مهدي زوج رنا ولا رنا ومهدي ككوبل شبيك مهدي صعيب كمان أنا شفت الصعب أنا كنا في الكواليس هاني ما نخبي شيء على مستمعينا صعيب كمان فما هكا والصعب هذاك نتصور هو اللي خرج الريزلتا اللي راه فيها في نوستالجيكا باش راه
2: بيرفكسيونيست
0: معناها اي فوالا مش صعب معناها توقيت في واحد صعيب في بون صعيب انت تراني صعيب اما انا هذاك هو ما نجمش حاجه تخرج ما يش كيما كيما كيما كيما يلزم تكون في مخي انا حتى الاولاد قبل معناها هي النوستالجيكا راه احنا عائله من اخوات كل اخوات معناها باي انا مر عداله فما مروان مولهي مالك مولي اخواتي هذوما معناها امين هداوي معناها فما اميني هرابي فما لسعد

0: انت من الاولانيين معناها الناس هذوما معانا معناها عائله كامله. معناها بدينا معناها الحكايه هذيك. انا قلت لهم من الاول بكل قلت لهم احنا مش نعمل الوحده هذيا مش حكيت انا خاطر انا وانا خدمتي اخطر معناها بلو هكا. اما قلت لهم تبعوني في ال في ال
1: في الرؤية
0: في الاصحي في ال في البروسيدور اللي في راسي. كان نجحت حتى بون كان ما نجحتش وقتها نحكي. فهمت كيفاش معناها؟ مش انا صعيب معناها نفرض على دكتاتوري. اما شو اسمه دكتاتوري اما نجم نمشي على روحي وقت حب معناها. فهمت
1: كي تردوني
0: نمشي على روحي ما عندي حتى مش
1: ايه وانتي لفونداتور نتاع القصه هي ما نجموش يتردوني
0: ما حبوش يتردوني خاطر مش دكتاتور
2: فما ثقه
0: في مصلحتهم معناها
2: فما ثقه
0: في مصلحتك كي انت تبدا قاعده في الدار سامحني قصيت عليك
1: تفضل
0: كي تبدا قاعده انت في الدار بعد ما تخدم الغنايه ديما نقول لها انا حتى في ليزيميسيون نقول لها ركز على الاخر وخاطريت هذيك باش تقعد لك تاخذ لك حياتي كامله وانت نادمه علاش ما عملتش هكاك
2: اي وصارت
0: فهمت علاش انا
1: وين صارت
2: جمله نحكيو موسيقى من داخل
0: خاطر شنو اللي يقعد
2: نستسهل انا حاجه يقول لي ريت كيفاش كان ويبدا هكا يعاود لي فيها الجمله وانا نسمع يقول لي ريت كيفاش كان قلتها هكا راهو تنجم تمس عبيد معينين تنجم تمس في العالم العربي عبيد معينين تنجم تخلط الاكثر عبيد تنجم تخلي امباكت اكثر
1: اليوم رانا
0: اذا هو معناها الموسيقى داخل مش نتاعنا في التونسي اوكي مع كامغنيت كيما كي خي هما حنخدموا فيهم اللوكال مش عارفين من اللوكال معناها نخدموا فيهم للعبيد باش تسمعهم من بلدانهم. انت تنجم واحد غاديك في مصر يغني ولا في لبنان ولا يغني مزود وتسمع ماما باش تقلق
1: هاو رايين على كارتاج غنى التونسي
0: ما ينجمش يغني التونسي ما نجمش ما مش يخرج تونسي باش يخرج لونسي ولا فونسي ولا حاجه اي حاجه
1: سمعت
0: مستحيل هو حتى هو يعرف راه هو حتى هو يعرف ما نجمش يعطيك الهنك نتاعو ما نجمش يغني يوم استفساري مثلا نحكيوا مع مزود ما نجمش ولا يغني ما تنجمش
1: وتوينس نجموا يغنيوا لهجات اخرين كونفينابلمون
0: اي احنا نجموا نغنيوا هنا خاطر هنا احنا محلولين احنا هم محتليننا ثقافيا من الصغرى. احنا شفت ام كلثوم هنا مسلسلات مش حكي تحتيلين مش عادي اما هم خالتين لنا احنا تربينا عليهم. انت حتى تمشي ساعات في مصر وتلقى عبيد مش حافظين غنية ام كلثوم كيما حافظينهم التوانس حتى عاصفين باش يعصفوهم يقول لك برف معايا باش نعصف غنية ام كلثوم اللي هما هنا اي واحد تعرف انت معناها اي واحد تدخل اي فرقه يقول لك عازف تعالى عازف توت سويت معناها غاديك اغاني ام كلثوم يلزمك تبرف معاهم. مش فاكر مشينا مره في مصر وكل شيء فرقه مش حافظين معناها نتاعهم اللي هي جات تغني لهم في نتاعهم هذا موضوع اخر. اما الحكايه اللي قلت لك عليها علاش قول لها معناها في حكايه الشوق وشيء معناها تركز خاطر الاخرين باش يسمعوك كيف تحكي باللونجلي مكسر ولا فهمتك
1: اما معناها اليوم الهدف رانا من خلال النوستالجيكا ولا زدام لي بروجي اللي تخدم فيها ما باغ هو هاي جاوبنا على السؤال اش فيها الهدف من العرس. الهدف من العرس انه رانا زاروق تكون اليوم تدافيش في عالم نوستالجيك فلا عنا في الافيش رانا زروق ومهدي المولهي
2: هذيك الاستغلال شفت
0: هي هذيك خاطر هي مش نقول لك هي احنا نحترم الناس كل ما اما هي معايا في هذيك مع بعضنا خاطر هي مش خاطر هي في الدار مع بعضنا خاطر هي من نوستالجيكا
2: من هي هي من الاول
1: فما شكون فنانين اخرين فما هيثم هلال فما مهدي العلاني فما لسعد سنتي
0: هما لكم
1: معلش اختيار على رانا تكون فلافيش
0: خاطر هي نوستالجيكا معناها هما معناها لسعد معناها هم مش معناها هما بعد جيو معناها اما هي الفونداتري معناها فونداتور هي معايا معناها مش خاطر وحاجه اخرى هما كل واحد تم دي كابسول هما كل واحد 15 مينوت
1: معناها انا جاوبتك على السؤال مادي خاطر ما خليتنيش نسال رانا اوكي فوالا نسي شنو تجاوزوه موضوع لافيش رانا خليني نرجع للهدف من نوستالجيكا من الاغاني اللي قاعدين يتغنيو من لي روتريس وكيف كيف قلت لك من المشروع لاباغ هو الانتشار عربيا اليوم لانه قاعده تعمل في خطوات مهمه في تونس كمان معناها الاسم قاعد يدور بالكدا اغاني ناجحه كنا حكينا على التعامل زاده مع مهدي المولهي في الجينيريك نتاع المسلسلات دونك اليوم الفيزيون هي عربيا هاو شنو رانا تنجم تعمل هاو وين تنجم توصل
2: فيزيون عربيا اي هذه الخطوه اللي بعد ما بعد المهرجان
1: لو ديو مهدي زاد رانا
2: بيان سور
1: مهدي كي راهو لو بروفيل دو رانا زروق راهو نجمه عربيا نصور ما شاء الله كل شيء موجود الصوت موجود تكنيك موجود الزين زاد موجود دونك نحكيو على
0: موجود
1: ومهدي موجود فوالا
0: كلنا موجود ان شاء الله
1: دونك خاصه النجاح موجوده
0: ان شاء الله
1: وقلت لي فما بروجي تخدموا فيه مع بعض
0: ان شاء الله في أول أكتوبر شو خرجوا الغناء وشو خدوا كل مرة يخرجوا كل شهر واحدة أنا أكتوبر نوفمبر ديسمبر شانفي فيفري كل شهر بشعملوا غناء
1: وين لنا عالم باش تهزونا
0: أغاني قلت لك عربيا معناها مش
1: أوكي
0: ما مش معناها مش الأغاني بو هنا هي بيدها معناها نفس معناها المستهلكين هم بيدهم معناها بتاع الموسيقى معناها معناها هي بيدها معناها ما فماش فرق معناها بو فما لهجات أخرى ويمكن بتاتخ أما طول مشيو طندانس وحاجات اللي هم يواتيوها هي في صوتها هي في خاناتها في الليزي طنديون تاعها في هي كهي معنى كيفاش هي
1: كيرانا شخصية فنية تصور فني كان
0: هي رأيت حتى نرجع لك حتى السهر حتى نوستالجيكا هذيك فما سينوغرافية في الغنية في غنيتها فما تدرج في الغنيات معناها فما مش هكاك معناها نحكيك معناها كيفاش تتبني الشخصية متاع مغني وكيفاش ما يلزمش تخلي اللي يجي ما يلزمش فما برجع حكاية معناها برشا حاجات في راسي يردوني ديكتاتور من بعد
1: فوالا اللي هو ان بروجي ارتستيك مع رنا زارو خلينا نسمعوا حاجة مع رنا تغني لنا حاجة من البروجي ولا اور بروجي شنو تقترح نسمعوا حاجة كابيلا تغني لنا لايف رنا مهدي رنا تغني لنا لايف
0: تفضل
1: كيما تحب
2: باش نغنيكم يا مسافر وحدك
1: يلا نسمعوا
2: باش تكون موجوده
1: هاي نسمعوا رنا زاروق يا مسافر وحدك محمد عبد الوهاب
2: يا مسافر وحدك يا مسافر وحدك

0: الله الله رنا زروق توصلنا حتى لسبعة تسعر دقيقة وزنا معكم في كورنيش على موزيك فيم يا مسافر وحدك واحدة من الأغاني اللي بشسموهم في مشروع نوستالجيكا اللي استنيكم نهار 14 جويلية على ركح مهرجان الحمامات الدولي. خذوا اللي بيمتعكم سيما على سيت مهرجان الحمامات ولا زادة في الجيشي في بالي في المهرجان زادة تلقاو البيتخي موجودة. خذوا تسكركم لنهار 14 جويلية استنى فيكم برشا موزيكا برشا موزيكا وراها مهدي المولهي في التوزيع اكيد باش نسمعوا حاجه مختلفه وباش تهزنا لعوالم اخرى بعيد على الطرب وين باش نمشي ومع مختلف الفنانين.
1: هو كل فنان معناها عنده البلاصه اللي باش يلعب فيها مثلا لسعد سندي هو معناها الستاندار شانسون فرانسيز خوليو غليسياس توتو كوتوني دوكم اللي تربينا عليهم احنا من صغار معناها كل شيء هيثم هليل في الطرب القدود الحلبية يقولوا الجو هذاك كما صباح فخري وكحكيت العالم هذاك ومهدي نادي علاني هو بشي سي بيرمو معناها لاتينو معناها من بنما من الأغاني اللي ماشيين اللي العبيد عرفتهم في الستيل هذاك. ومن بعد رانا باش تكمل الطرب العربي والاغاني اللي باش قلت لك انا صوتها هي بكره جدا من الاخر قلت لك انا قلت لك هي الصوت نتاعي معناها فهمت علاش معناها رانا اي غنيه بدا شهيها ولا حاجه كي قول هاي برا
0: الترجم الافكار اللي في بال مهدي. تفرج في تصريح في فكره سامي رانا قلت كانوا نحكيوا على توأمه فنيه قلت نفهموا بعضنا من غير ما نتكلموا دونك هذا يعاون زاد في الفيزيون ارتستيك كونك ترجم الافكار اللي حاب يوصلها مهدي سي سا
2: من الاول اللي حكيت لك بكري من الاول نقول عليه وكل شيء من بعد بالعينين قال لي هكا تو ديريكت نغني.
0: بديتوا التحضيرات البرايف بداو
2: بدينا التحضيرات
0: اكثر ثلاثه اغاني تستنى باش تغنيهم في المهرجان
2: الاغاني كل خاطر عشتها
0: يا ريتك فهمني
2: عشتهم الكل باش يجيو يتفرجوا في حكايه العبيد مش في انا نغني في اغاني
0: دونك فما رابط بين الاغاني
2: نغنيهم الاغاني اللي باش نغنيهم مانيش مستنسوش لافيد يسمعوني نغنيهم معناها في الحفلات الخاصه ولا فين يجيو العبيد يتفرجوا فيا والكل يسمعوني نغني في حاجات اخرين هذيا روح اخرى على خاطر انا عشتهم دونك انا باش نحكي لهم حكايتي
0: ماهي من خلال الاغاني هذوما
2: تخيل انت
1: احكي لهم ما صار عليا
0: احكي لهم ما صار
2: عليا الحق في الاغاني كل مانيش مبالغ راه
0: بنشوف
2: من نسمي الاغاني اللي مسميش
1: الاغاني
2: لا
1: بصير شويه خلاص نسمي
2: الاغاني مثلا اكثر
1: اغنيه يا ريت فهمني مثلا
2: اكثر اغنيتين نستنى فيهم مثلا يا ريتك فهمني وفوندو
0: هذوما
2: فوندو مانيش انا اللي غنيتها غنيها جانجو قدموا له
0: تحيه
2: عم نحسها بالكدا
0: زوز اغاني هذوما باش يكونوا حاضرين
2: قعدنا نحكي قلت له انا حاسه روحي باش نبكي قال لي بربي اختار حاجه واحده يبكي فيها
0: رانا قداش ياخذك الاحساس وانت شخصين حكيت قبل على ريتك فهمني بهذا الراوه في برشا اغاني زاد شفت قبل في بالي وداره الايام شفت لك هكا فيديو زاد تتاثر فيها دونك قداش ما تنجمش تفصل بين الانسانه والفنانه وانت شخصين على ما اخر تمشي
2: علاش باش نفصل علاش فنانه انا ما عنديش علاش باش نفصل معناتها
0: تحس
2: لازم الحاجات اللي نحسهم من داخل نوظفهم فرحانه والا حزينه والا مغشه والا هذيك كي توظف وتعطي اكثر والفيلينغ يخلط اكثر العبيد خاطر مش مات هي وحدين ثلاثه اربعه باش تقول هذيك وهذيك وهذيك ما تتعديش الحاجه العبيد ما برشا عبيد يغني وما يحركوا حتى شيء معناتها
0: وشفنا فيديوهات الانغام دغنيغمون في السين كيفاش تاثرت شيرين زاده
2: أي بالنسبة ليتك فهمني ما وقت يتعملت في نوستالجيكا كانت حتى حد يعرفها دايوغ أنا كي قال لي باش تغنيها ما نعرفهاش الحق ما نعرفهاش حطيت ورقة وسيلو قعدت نحفظ فيها دوني كلمها صعيب وظهرت لي هكا ما حسيتهاش بالقدي معناتها فهمت بعد كي تخدمت الموزيكا وعشتها حسيتها بالقدي وبعد وليت الترند وليت نبعث له قلت له شفت كيفاه معناها واحنا خدمناها عندها برشا معناها عندها 3 ولا 4 سنين يدور لي
0: مهدي كيفاش تختار الغنيات تسمع تلوج
1: هو احنا كنا كل جمعه وقتها فما كل شهر احنا كنا مره في الشهر معنا نسمع مش نسمع ولا فما اغنيات اللي يلزم نغنيها يلزم الناس كل تعرفها معنا فرقه الفرقه معنا اما يتك فهمني معنا سبيسيال خاطر خاطر الاغنيه معنا سمعتها قبل وعجبتني معنا كيفاش هي وانا قعدت بيت لي كيفاش ما تعرفتش معنا اخي انا كيف ما قلت لها معنا عليها انا حبيت لصق فيها اغنيه فهمت عرفت كيف تلصق اغنيه معنا كستيل معنا فهمت ما معنى ما فهمش حتى حد غني هي حتى مولتها ما تغنيهاش
0: هي رجعت تغني فيها
1: من بعد رجعت اما نحكيك من الاول على كيفاش علاش
0: الاختيار من الاول
1: هذا علي معنى كل واحدة علي فما عليهش معنى معنى انت والبريود انت فهمت الطقس
0: صارت كتابة كاملة للعرض تو كيرانا تقولي باش نحكي حكاية بالنسبة للفنانين الاخرين كيف كيف
1: سينوغرافي حكاية في الاغنيات
0: اي في الاغنيات اي
1: بين بين سينوغرافي بيان سور معنى فما سينوغرافي فما ديكوريغرافي فما دونز كيف كيف
0: فما جيست جانجون كازو
1: لا مش سي با لو مش الكونتكست معناها الحكايه مش هو هذاك معناها مش الكونتكست باش يكون هذاك بلادكم في الحانيه انا ما نسترجي كدم الحاجات القدم معناها الحاجات القدم اللي يلزم اللي توا يعرفوهم معناها يعرفوهم فورما مش كيما اللي خاطر نقول لك طويل ولا حاجه فورما اللي يمشي مع تو هذيك هي الفكره
0: لي شورت اللي هما اللي بشراوهم في السين بشراو اغانيك الخاصه الحانك الخاصه مهدي وكيف كيف حكينا على لي روبريز
1: غنيه كلان دو هذيك معناها ماهيش تابع معناها هذيك
0: باهي انتي كلان دو مع صوت رانا خاطر زاد حبيناه خليني نقول في الاغاني هذوما بالنسبه لك انت مهدي اليوم كيفاش تصير العمليه بارابور للدروا دوتور كيفاش تصير الحكايه نتاع مثلا الاغاني لي روبريز فما اغاني طلبوا دروا دوتور والا كي تبدا كافر ما سمحت ما فهمش مشكل
1: كيف فهمت
0: سؤال فما مشكل تاع
1: خلصت ولا ما خلصت ولا شنو انا خلصت دوتور
0: اي كي تبدا باش تغني مثلا اغاني
1: دوم عندهم اكثر من رقد ديه
0: فهمش
1: هو انا اول حاجه ساعه في دروا دوتور لازمك تكتب تقول هذه نتاع الناس انا ما قلتش نتاعي باش تقول دروا دوتور
0: دونك لي روبريز ما فيهمش مشكله
1: انا مش مهبط كوفر في في في في يوتيوب ولا في دشنية معناها وهذوك الكل ومانيش طالب الدروا نتاعهم انا في الدروتور وقت انت تطلب الدروا وتقول هذا نتاعي وتهبطها عندك وتمونيتيزي هو يساعد ويعمل له ذاك باش هو حتى ام كرثوم الله يرحمها يساعدها كان تحط لها هيك باش هما باش هي الفلوس يمشيوا لها هي معناها بعد ما يمشيوش لي انا مش مشكلة بتاعت
0: وانت مهدي الناس اللي تعاود الاغاني اللي انت وزعتهم ولا انت لحنتهم
1: كلمت حتى حد عاود اروح
0: بالعكس تفرح
1: بالاغاني اروكي هو يعمل فعلا باش نقصها له انا يتفرج فيها ويعمل في بروموسيون وزيد حتى الفلوس باش يدخلوا له يدخلوا لك انت خاطر هو ما عندوش حق خاطر هو يجي ما تعرف كيفاش الربوات تجيك تقول لك انا هذيك راهي نتاع هذيك تقول له انت تحب تفسخها ولا تحطها ميوت والا تسد لي دوا ولا تسد لي دوا ما فهمت
0: بالنسبه ليك رانا الاعادات كيفاش تراها العمليه فما فنانين يقول لك انا ضد انه فنان يعاود لي غنيتي
2: انت تسال فيا على الفنانين ولا
0: الفنانين
2: ما عنديش يقول ما عندي اغاني باش نتغشش كي يعاودوا
1: هي عاود بيانا ما
2: انا نعاود غنيته وما يتغشش نورمالمون
0: فما دي ريبريز اخرين مثلا يتغنوا في
2: مانيش كونتر معناها كل حد يعمل حاجه اللي يحسها كل فنان يعمل معنى شو يعمل ثنيته ويمشي في البروسيدور اللي هو يراها تقدم به معنى مانيش كونتر بالنسبة لي أنا ما نراش روحي في إعادات توا في
0: المرحلة هذه خلينا نقول خاطر قريب يخرج
2: روحي في إنتاجات خاصة
0: باش يكون ألبوم مهدي نستناوه ولا دي سينجل
1: لي دي سينجل هما ألبوم مفرخ معناها حتى هما لازم كل أغنية عندها وحتى الأغنية قصة هذيك خاطر معناها هذيك مود دو في معناها اللي صاير على في حياتك يصير معناها يخرج في الغنيات معناها كيما اخي سامحني معناها الاولاد تاع الراب وكل شيء معناها كيفاش عايشين اللي قاعدين يعيشوا فيه قاعدين يحكيوا عليه معناها فهمت علاش هما يكونوا اكثر في غير تحسهم اكثر معناها فهمت خاطر بالحق معناها فهمت مش يكذبوا
0: ورانا الحقيقه احساس كبير قاعده تواصل هنا في كل مره في ساعتنا الثانيه نسمعوا يا ريتك فهمني زياد على خاطر صوت تونسي مميز وياخذوا في خطوات كبيره خليني نقول وان شاء الله المستقبل يكون اكبر واكبر في الساحه التونسيه والعربيه رانا زروق مش وحده باش تكون 14 جويلية سيغ سين في نوستالجيكا المهدي الموالي باش يكون معها هيثم هلال زاد توحشناه غيبه هيثم هلال كمان مهدي العلاني ولا سعد السندي يستناوكم لكم الكلهم في مهرجان الحمامات الدولي، خذوا تذكركم وشجعوا لي بروجي التوانسة وأصواتنا التونسية المميزة، وسورتو زيدا كيبدا عنا موزع وموسيقي بقيمة مهدي المولهي. شكرا لك مهدي، نورتنا. كيف كيف رانا زروق، نورتنا. بترجعونا في أكتوبر نرجعو نحكيو على لي سينجول هنا في موزايكا فيم هكا ثالثة جامي 203. شكرا لك مهدي ورانا. هذه كانت الانترفيو بالنسبة اليوم.
3: الانترفيو كورنيش من السنة الجمعة من 7 للتسعة تحليل.
0: مازلنا مكملين معاكم في كورنيش على وزيكا فيم. ساعتنا الثانية تكون بحضنا إيمان الشريف، نحكي على عرضها في مهرجان بنزرت الدولي كيف كيف لو بورتخي. اخترنا الوثق اليوم فاضل شيك. نخليكم موعد الأخبار مع خولة الكعبي. رجعينا
3: مزيكا فيم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايكا فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيه الميلاد وليندا الرحالي. جاسبوغا توانسة وين ما كانوا مع امينة بندوة. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. Recap Sport من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية Happy Hour الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادين فورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم. موزايك فم الأولى في تونس. كاليبسو Jeudi 16 juillet, Café Chanta revient au Calypso avec son show exceptionnel, ses invités surprises et le meilleur de la musique orientale. Café Chanta au Calypso, c'est le jeudi 16 juillet. Toubéa Tadakar sur l'application IJA avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel and Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
4: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. وزارة التجهيز تعلن انعقاد اجتماع لجنة قيادة مشروع حماية هضبة سيد بوسعيد من الانزلاقات الأرضية، أين تم عرض ومناقشة نتائج المرحلة الأولى من الدراسة والمتمثلة في تشخيص وضعية هضبة سيد بوسعيد ومقترحات مكتب الدراسات المتعلقة بالتدخلات العاجلة وبرنامج الأشغال الميدانية المستوجبة. ووزير التجهيز يؤكد على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية للانطلاق في الأشغال خلال شهر أوت القادم، ويدعو إلى الالتزام بالرزنامة المحددة للمشروع وتسخير كافة الإمكانيات للتسريع في تنفيذه، وذلك لحماية المنطقة من مخاطر الانزلاقات وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات. في شأن الدولي، استشهاد 8 أشخاص بنيران إسرائيلية في قطاع غزة بحسب ما أفاد الدفاع المدني ومصادر طبية لوكالة فرانس بريس. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد بأن الولايات المتحدة تعتزم ضرب إيران بقوة مجددا، معتبرا أن وقف إطلاق النار معها انتهى عقب تبادل عنيف للضربات، ومؤكدا في الوقت ذاته أنه لا يريد مواجهة طويلة الأمد. وزارة الخارجية الإيرانية تعلن أن وزيرا خارجية إيران وقطر أكدا خلال مكالمة هاتفية ضرورة استمرار التواصل والتنسيق لمنع تصعيد التوتر في المنطقة. أسعار النفط العالمية تقفز بأكثر من 7% اليوم بعدما أعلن الرئيس دونالد ترامب انتهاء الهدنة مع إيران، وذلك في أعقاب شن ضربات جديدة في الشرق الأوسط. والرئيس الأمريكي يبلغ الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع بقراره إلغاء تصنيف سوريا في قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأن الكونغرس سيجري مراجعة لمدة 45 يوما لجعل القرار نهائيا. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع سمية الحامي في كورنيش. الأولى في تونس.

0: ريتك فهمني من مشروع نوستالجيكا المهدي اللي مولهي وصلونا حتى 8 و9 دقائق. شوفوا الحوار تلقاوه كيما على صفحتنا على فيسبوك، تلقاوه زيد على يوتيوب موزايك كافي من نوستالجيكا نهار 14 جويلية في مهرجان الحمامات الدولي، يوصلونا حتى 8 و10 دقائق. شوية آخر في لانفيتي دو جوغ تكون بحضنا إيمان الشريف، نحكي معها على عروضها في نيبل بنزرت وجولة تونسية فنية بامتياز. قبل هذا توتسويت بورتخي مع الوثق.
1: يا غايب لي ما تسمع، نعرف صوتي راهو ماهوش حاجة، ما كل مرة يرجع فيها اسم فضل شاكر في الأخبار. الناس ما تسألش على ملف القضائي فقط، تسأل زادة هل رجع فضل شاكر؟ السؤال هذا عمره اليوم أكثر من 13 سنة من نهار اختفى صاحب يا غايب على الساحة بعد أحداث عبرة في صيدة سنة 2013. من وقتها ولات حياة فضل منقسمة بين فصلين، فصل الفن وفصل القضاء.

0: اليوم الجديد مع موافقة المحكمة العسكرية في لبنان على إخلاء سبيله بعد سنوات من الحجز والملاحقات، يرجع اسم فضل شاكر يتصدر المشهد من جديد. أما القرار ما يعنيش نهاية القضية، لأن الملف مازال منشور أمام القضاء، لكن يبقى محطة مفصلية في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الوسط الفني العربي.
1: الحمد لله رب العالمين، 13 سنة والظلم ممكن يطول بس ما بدوم، ورسالة لكل حدا مظلوم تفائل بالخير وإن شاء الله الله بيفرج همك يا رب. مشوار جديد انكتب بإذن رب العالمين، متحمسين للي جاي.
0: قبل ما تولي حياته عنوان الأخبار الأمنية، فضل شاكر كان عنوان للأغنية الرومانسية العربية بصوت مخملي. في شجن نادر قدر يعمل لنفسه مدرسة خاصة في وقت كانت فيه الأغنية العربية تجري وراء الإيقاع السريع. كان هو يختار الأحساس قبل كل شيء. يا غايب يا غايب لو على قلبي، معقول روح أنا اشتقت لك، فاكر لما تقول لي هسي لا أنا منغنيش عاد. أغاني ما كانتش مجرد نجاحات تجارية، كانت جزء من ذاكرة جيل كامل. أسمع معي.

فضل ما كانش يغني كلمات فقط، كان يعيشها حتى لين ولا صوته بالنسبة لبرشا منا مرادف للحنين والانكسار والاعتراف، إلى أن جاءت العاصفة. عام 2012 أعلن اعتزال الفن وقال وقتها أنه عيش صراع نفسي، لكن اللي صار بعد أشهر كان أكبر من مجرد اعتزال. معركة عبرة الشهيرة سنة 2013 غيرت كل شيء، تحول اسم المطرب إلى اسم حاضر في ملفات القضاء والأمن، واختفى لسنوات في مخيم عين الحلوة، لكن غنياته بقت تدور في الكراهب في الإذاعات في الديار، كأنه الجمهور فصل بين الفنان والقضية، وبين اللي يعتبروا بريء واللي يرى أنه القضاء وحده يفصل في الملف. بقى اسم فضل شاكر من أكثر الأسماء إثارة للانقسام في العالم العربي.

0: حتى وهو غايب، ما كانش غايب، كان حاضر. الغريب هالغياب هذايا ما قتلش حضوره، رغم سنوات الابتعاد واصل إصدار أعمال جديدة حققت ملايين الاستماعات وتصدرت أغاني كما أحلى رسمة وكيفك عفرائي قوائم الاستماع في عام 2025 وحصدت حتى جوائز كبرى في العالم العربي. نحكي مثلا على جوائز جوي ووردز، وهذا دليل على أن الجمهور مازال وفي للصوت اللي كان يراهن على الأحساس أكثر من الضجيج. فاضل بقى تقريبا خارج الموضة الموسيقية السائدة، لكنه بقى داخل وجدان الناس.
1: الأغنية الفائزة بجائزة الجائزة، الأغنية المفضلة هي
2: سحاق الشوق فضل شاكر.
3: حلوة، أحبكم فضل شاكر.
0: الأسبوع اللي فات دهورت حالته الصحية بعد ارتفاع في نسبة السكر ومشاكل في القلب اللي استوجب نقله إلى المستشفى، واليوم وافقت المحكمة العسكرية على إخلاء سبيله بعد أشهر من تسليم نفسه للسلطات اللبنانية وأعلان الاستعداد للمثول أمام القضاء. ممكن يكون هالقرار صفحة جديدة في حياة فضل شاكر، لكن بالتأكيد هو مش نهاية القصة، لأنه المسار القضائي مازال متواصل.

كل يوم صنع حتى 8:18 دقيقة. انتم معنا في كورنيش على موزيكا فيما نسلم عليكم إن ما كنتم في الاستماع سوى فكرة هبكم سيسر ويحكم الطريق السلامة للجميع. كيف كيف على سيتنا موزيكا فيما بونيت القاول أخبار كل لحظة بلحظة, كيف كيف على صفحتنا على فيسبوك ويوتيوب موزيك. خليكم معنا خطر شوية آخر تكون معنا إيمان شريف نحكي ومعها على عرض مهرجان بنزارت كيف كيف نابل وجولة فنية منتظرة ودتنا بجديد كما عودتنا حصريا نسمع جديد على موزيكا فام البرني. مازال شوية آخر يكون موجود العمل هذا على صفحتها على يوتيوب. خليكم معنا شوية آخر وقايت لانفيتي دو جوغ قبل ذي نسمع الموزيكا مع إيمان شريف حصريا في كورنيش. Exclusive.

0: من الشريف صراحة الـ 28 دقيقة سمعتوها هنا حصريا على موزيكا فم شوي خرتقوا على يوتيوب إيمان الشريف تسفيت وقايت لانفيتي دي جوغ
1: كورنيش لانفيتي دي جوغ
0: هي ديما تجينا بجديد الفني تجينا بهبلتها بإصداراتها باللوك الخاص بأفكارها اللي ما تشبه حتى حد كيروحها إيمان الشريف مرحبا بيك في كورنيش نورتنا
2: أهلا بيك وأهلا بكل الناس اللي يسمعوا فينا على موزيكا اف ام وبالعائلة الكريمة اللي هي أولاد موزيكا اف ام والخدمة اللي يخدموا فيها كسوا لي تكنيسيان ولا لي زانيماتور ولا الناس اللي نشوفوهم واللي ما نشوفوهمش
0: دونك
2: كي نسمعوا موزيكا اف ام نعرفوا أكيد فما جديد كسوا توينسا ولا فنانين أجانب
0: وانت جيتنا بالبورني اليوم
2: جيتكم بالبورني وفرحت ياسر أني شفت رانا ومهدي محليهم وبون كوراج الحفله نتاعهم في حمامات لو 14 جويلية
0: وانت باش نلقاوك نهار 18 جويلية في مهرجان نابل الدولي في الافتتاح نتاع المهرجان هذايا كيف في بنزرت نهار 30 جويلية باش نحكيوا على تفاصيل العروض هذه وباش نحكيوا على البورني قبل هذا ايمان تستمتع بالصيف ولا بالنسبه ليك الصيف خدمه
2: انا حتى خدمه مستمتعه معناها نعيش فريمون في استمتاع وقت اللي فما حب فما خدمة فما صحبة حلوة معناها تخدم مع ناس تحبهم وترى الفان متاعك ناس تحبهم وتخدم مع ديزيميسيون مع عباد كيف تحبهم دونك أكيد فما متعة وقت اللي الإنسان يتعب في الأوف ويسمع بعد الريزولتا متاع خدمته ومن بعد كيشوف أنيماتور يحط الغناء يسمعها أول مرة كالإفية ذيك كيفاش صديقنا
0: زياد
2: كيفاش شيخ على الغناية اللي هي أول مرة تتعدى على موزيك نحب نذكر أنه أغنية البورني هي من عرض الخروبة كلمات وألحان إيمان شريف وحسين حبيب توزيع نعمان الشعري اللي هو قائد الفرقة متاع عرض الخروبة واللي هو الموزع متاع الأغنية
0: نوجه لهم تحية لكل إيمان عاود لي شوية هكم الكلام متاع الأغنية
2: الأغنية تقول عنقر الكبوس
0: هاي جيتنا بالكبوس الأزرق
2: يا البورني أعفز زي البي يا بي مدام فما فلوس يا البورني ما تخافش من شي يا بي عنقر الكبوس أشرط هز الحجب وحط يا باي مادام فما العط تتحط تاج فوق الروس يا البورني عنقر الكبوس شاشية ريش فانتازية يا باي مادام فما مالية صرمية قوي في الناموس يا البورني ناس بكري كان كلامهم انا نحبو ياسر على خاطر كلام معبر وفما فوكاب توا ما عادش نسمعوه برشا توا جيت بيريود درج الكلام اللي يقولوه لي رابور كذا انا حبيت نخرج اكل فوكاب هذاك اللي كانوا يقولوه ناس بكري كيف يغنيوا الشعبي كيف يغنيوا البدوي كيف يغنيوا يلقيوا الشعر كيف فما كلام تبه تقول يا اخي هذا تونسي
0: منين جبتوا منين كانوا لي ريفيرونس نتاعك
2: لي ريفيرونس هو تراثنا كلامنا كي تشوف عرض الخروبه فيه راغابوج اللي هو القبقاب اللي يلبسوها خدام لله كي تسمع كلمة الريق رب تقول إيش معناتها هو الرب متاع الدقلة والريق هو الساليف يعني جمال المرأة بحاجات كيفاش يقولوهم معناها تبه تقول شوف الغزل كيفاش كان معناها
0: ورجعني للبورني برشا تعاضت كلمة الفلوس المال
2: لأنه البورني هو
0: مفردات مختلفة
2: أي هو البورني شخصية كان قبل مش محبوب وكي ولا لبس عليه ولا طويل وكان مش وجهه مش حلو ولا ياسر يقتل كان كيف يكلم البنات ما تغزله حتى واحدة ولا حتى مهزش راسه مازال ما غزرش الكل يغزروا له دونك السيتواسيون بتاعه تبدلت ملي كان بورني نكرة ولا البورني ستار دونك عنقر الكبوس اتعزز
0: وعمل ناموس
2: زيدوك معزة يا باي مادام فما الدزة اللي اكتزها ويتمنوك عروس يا البورني
0: تراها الحاجة هذية اليوم في وقتنا هذية الفلوس
2: كل واحد فينا عنده بورني يعرفوا معناها الشخصية والتفاصيل هذيك متاع إنسان كان معناها ناس ما تحبش هكا تعامل معاه ولا تراه مش انتريسان أما كي يولي عنده الفلوس يولي سي فلان نعيشوا فيها هذي كل يوم انت ما عشتيش
0: شنو اللي استفزك باش عملت البورني
2: هي شخصية موجودة في حومتنا حومة الخروبة يا أخي قدمناها في شكل أغنية
0: أغنية تتوقع لها نجاح؟ تتوقع لها بشكون التراند؟
2: الأغنية وقت اللي قدمنا لافون بروميير في المسرح البلجي الناس الكل خرجوا لبرا يقولوا البرني البرني عجبهم لو بيرسوناج هو سي ان بيرسوناج
0: يكون معاك حاضر شخصين
2: في العرض بيان سور موجود البرني وشخصية طريفة على الآخر يضحك ياسر الأولاد يحبوه دونك باش يشوفوه الناس يجيو للمهرجانات والتورني نتاعنا ان شاء الله بيانتو نخرجوا لي دات باش يجيو يحضروا يشوفوا البرني entre autres فما زيد شخصية عيشوشة عيشوشة ما تيجي صبر تجري وسفسارها يكر وين تلقى بنجا وربوخ تشطح تشطح لين الدوخ كسيرة ودحدوحة نانا عيشوشة حبيبتنا كيما شجرتنا عيشوشة
0: هذه كلمات زاد إيمان شريف
2: كلمات حسين حبيب وإيمان شريف في ورشة كتابة وتلحين
0: وهذوما قصص سراوهم يتحكيوا مع إيمان شريف وحكيت على التغييرات يمكن اللي تصير بالفلوس أنا مش نحكي على تغييرات إيمان الشريف أكثر هدوء أكثر رزانة يمكن شنو اللي صار لو نقولك إيمان الشريف 2020 واليوم إيمان الشريف 2026
2: إيمان الشريف 2020 عاشت أحسن سيتواسيون في حياتها هي إحساس الأمومة توا إيمان الشريف هي نفسها ولكن يعني تفهم أكل التنوع اللي فيها اللي هي بعد ساعات يراوها تخو سيريوز وبعد فوفول وبعد هذوكم الكلهم الخروبة هذك كله كان بغيان مدة أكثر من 30 سنة وهو في مخي الأجواء هذك الكل اللي أنا عشتهم في الحومة لبرسوناج المتنوعين الكل هما موجودين في الخروبة كي حضرت اليوم الخروبة ما عادش أنا حاملة الحمل على كتفي ونحكي اليوم الخروبة هي تحكي تحكي على شخصيتها الكل تحكي على الموسيقات اللي يعني تطرقنا ليهم اللي تخوا ستيل اللي هما الحضرة اللي الناس كلنا عرفوها الجوجو اللي هي الموسيقى متاع الجزر والبانجا اللي هي نقوله استنبالي دونك الموسيقات هذوما ثلاثه عمرهم ما تلموا مع بعضهم شخصيا
0: تبالوا في البروجي هذايا مع ايمان الشريف اما اليوم كنقول لك ايمان الشريف شنو مازالت تلوج باللي عملته تلوج في مشروع في فكره في حلمه في مفاجاه مازلت ما عملتهاش مازلت ما خلطتلهاش
2: هو كي تقول معني جينيرالمون كي تقول ايمان الشريف تقول زعما شنو باش تعمل ديما السؤال مطروح زعما شفما انا الحقيقه جو في با تو ديفوالي معني البروغرام نتاعنا على خاطر احنا مانيش ايمان شريف كهو ايمان شريف وراها فريق كامل فيها وراها اداره اعمال وراها شركه انتاج وراها تقنيين موسيقيين يعني احنا عائله كامله واحنا اولاد الخروبه لانه ايمان شريف ملي بديت حتى لليوم هي قصه شجره والشجره هذيك تنحات وخليت حاجات مزروعين فيا عشتهم في صغري وحبيت نترجمهم في أغاني وفي عرض كامل سميناه الخروبة دونك مانيش نلوج قد ماني نطرح في الحاجات اللي نحس فيهم ونترجم فيهم على طريق أغاني وتصاور يعني
0: صغرك كان كيفاش يمان كان نلخصه فترة الطفولة هذيك اللي بقالك من هالذكريات
2: كانت جميلة برش الفترة ذيك أعطتني برشة أمل حسيت فيها ألم سيفغي وقت تنحات الشجرة ولكن كنت مؤمنة على الأخر أنه ما تنجمش تكون أنت تحس تفاصيل في حياتك وأنت ما عندهمش تفسير مع نفسك أكيد كي تحس حاجة لازم تلوج علاش أنت حسيتها فمش حاجة اعتباطية في إحساسنا معني أنا جيتي لا قعدت نفركس في مع نفسي كيفاش نخمم كيفاش نران الناس كيفاش نحس الموسيقى كيفاش نتصرف جيتي ديفيرونت جو سوي ديفيرونت معناها مركزه مع روحي شيخه مع الموندو نتاعي فهمت وشاده صحيح في ليدونتيتي هذيك اهم حاجه
0: ليدونتيتي نتاع ايمان شريف اللي هي تقدر تخلق المفاجاه دونك محضره مفاجاه لصيف 2026
2: مفاجات
0: صادمه
2: مشرفة صادمة بتدخل العبد ما عندوش يسر خيال واسع نجم تكون من الإنسان عايش في 2026 ما عادش حد شي يصدم تو أما سي ديفيران تلمون ديفيران ومخدوم بإتقان تولي تقول ما انت فما الناس تخم هكا احنا نخمو كيكا احنا نبنو بالفن.
0: تحضر البوز اللي تعمله؟
2: عمري ما عملت بوز, عمري انا مع نفسي ما خططتش, ديما انا نعيش ناتوريل والناتوريل متاعي يترجم عند الناس المتلقيه بوز طوميو بو موا. هاني طلعت انا فاهمه الرسيت
0: فاهمه اليوم خلطه البوز الناجحه فهمتها اليوم ايمان.
2: اي انسان فينا عنده بوز وعنده خلطه, كل انسان يركز على نفسه ربي راه سبحانه وتعالى يعطي الانسان بصمه كل واحد وحده. معناه انت وحدك نجم تصنع طريقك, جست يفو كروغ اون توا ميم.
0: معناه تحب تقنعني اليوم ايمان اثاره الجدل اللي صارت على مدى مسيره كامله ما كانتش مخططه, كل مره الحظ يلعب دور.
2: ما نقولش انا توا باش نعمل بوز, لا كل شيء كان طبيعي. انا نتصرف هكيكا, انا نعيش هكيكا, انا نحب الحق وانا نحس بالحق ونغني بالحق وجسوي قريبة للناس وموديست بالحق وعندي قيمة مع نفسي على الاخر نحبني. معناها جمو ريسبكت كي نحس حاجة حتى ولو انت ما تمنش بها ما يقلقنيش, انتوكا المهم انا نمن بها. وحتى كان انت ما تعجبكش انا ما نتقلقش من رأيك, نقبله ونفرح به لانه نزيد ناكد لنفسي اللي انا جو سوي ديفيرونت. خاطر كيفاش نعمل حاجه انت تتوقعها, معني انا تنجم انت تكون ايمان شريف في نهار من نهارات, مي كان انت ما تخممش كيفي. معني انا وياك ماناش كيف كيف, يعني انا وياك زوز لازمنا نكونوا موجودين في الدنيا هذه باش كل واحد منا يعمل حاجه معينه.
0: وايمان حتى حد ما نجم اليوم نتصور يشكك ولا يناقش في القيمه الفنيه في الصوت في الاجتهاد في هذا الكل, ولكن كل مره نحكيه على الخلطه هذه اللي سميناها اللمسه نتاع ايمان شريف. وقال قلت لي انا هكيكا, انا ناتوريلمون هكيكا, ما فماش حاجه تتزيد الايمان في كل مره.
2: اللي تتزيد هي طريقه نظره الناس اللي تخدم معايا الموسيقى. انا نحط الفكره وبعد ساعات يقترحوا عليا فكره تكون كومباتيبل مع انا شنو نخمم نقبل. هذاك علاش نجم نتعامل مع اي انسان يكون موجود في الدنيا, معناها جو كولابور مع اي انسان نلقى نفسي يفهمني وفما حاجات نجم يكونوا عمل مع بعضنا وكل. دونك ما عنديش معناها عقد نتاع نتعامل, لازمني كان مع اسامي كبيره ولا الكبير هو ربي.
0: هو برشا دي جون في لي بروجي اللي تخدم,
2: فما برشا حتى اللي صور فينا طاها تحية لي كلهم جون, حتى اللي تلقاه كبير شوية كما هدي جلاسي فنيا وقيمة وكل شيء تلقاها عنده شوية شيب ونيا ما وقار, فهمت؟ أما ذيك الكل يعاوني, أنا نحب نخدم مع الناس اللي هي فهمة الدنيا بالحق. هدي جلاسي نحب نشكره ونحييه لأنه هو صديقي ومدير أعمالي كان قبل, وبعد صارت فترة بعدنا شوية وبعد رجعنا أقوى وأقرب وأتقن وفهمنا أنه أحنا الزوز لازمنا نكونوا ديما نخدموا بعض.
0: وفهم وصفة إيمان شريف اللي في

0: قبل اوكي تنجم تعملها مره سنين ثلاثه مش تبني كاريرك على اغنيات قديمه وكهو. اليوم ينجم يجيوك العباد غدوه الناس يقولك شنو يا اخي انا باش نجي ونعمل حفله نجي العبد عنده اغنيتي عاود فيهم هما بيدو. الناس يحبوا تجديد يحبوا يفرحوا. انت كي تشوف مرتضى الفتيتي عامل جو موزيكته شيخ هاكا صنع موندو كي تشوف انت نوردو صنع موندو معناتها لازم الانسان اما تنجم انت مثلا تبدا تنسبير من عبد كيما انا مثلا فما عبيد تبعتهم وانا صغيره وسمعتهم وركزت معاهم دونك حاجه بيه كي عبد راهو يتاثر
1: بيك. بعد 100 ولا 200 سنه غنياتك باش يوليو تراث
0: هما ديجا تراث كي عبد يدخل الخروبه وما يبداش عنده فكره صغيره انه الخروبه كله غناء جديد 100% ما فما حتى حرف أخذناه من أغاني قديمة وكلها برودكسيون جديدة ويقول والله ما حليهم الغنيات كيفاش خرجوهم وعاودوا قدوهم ديجا معناها سي بون هو كلاسينا احنا تراث الوغ كو هما غنيات ماهمش تراث جدد حس روحه يعرفها الغنية
1: الريغروب بعد ما عادش انا 50 سنة 60 سنة 100 سنة باليوم وفما ان جون باش يعمل كفر باش يعمل ريبريز للريغروب تخيل معايا تراهيم نغنيها لك كيفاش تكون كان النجم نسرح معاك بالخيال وانت قبيله حكيت لي على الخيال
0: مانيش معناها خاطر كي باش نقولها لك انا باش تكون فيها فكرتي اما كي باش يعملها عبد اخر باش تكون اكيد حاجه جديده انا نعطي فرصه
1: فكره ايمان الشريف
0: اكيد تغني ترى سمعني مثلا
1: يزيوني من كل يوم سمعني
0: مثلش.
1: سمعني انت باش تعطي لي ريغروب
0: سمعني انت الريغروب بخيالك انت جو نوفوا اون توا لا ديفيرون
1: توا خيالي مركز في كورنيش انا انت خيالك مازال في الموسيقى وكنت نصور ابعد نجم
0: انا ريت هكيك من بعد ما عنديش حتى فكره ان توكا غنيت الريغروب مست برشا ناس وحبوها الناس والكليب متاعها كان رائع ومشكورة معناها المصمة اللي قامت بالكوستيم اللي هي يعني الكوستيم ديزاينر هيبة طاهر تعيش في قطر وكرست برشا وقت باش خدمت الكوستيوم تاع الخروبة يعطيها ألف صحة كيف كيف المخرج زادا أسترو بعد بون تغششت عليه
1: تغششت
0: عليه خاطر أنا نحب العبد يبدأ معايا 100% كونسنتري في البروجي فهمت
1: شعمل
0: دونك ما كانش كونسنتري يعني في برشا حاجات فرد وقت وأنا نحب كديت أنا كنت عامل مع أغنية مثلا كي نغنيها ننسى الأغنية الأخرى نعطيها حقها
1: ما هو مخرج ما ينجمش ينسى المشاريع الأخرى
0: مش مقدش ينسى معناه أنت كتبدأ مركز في مشروع تخدم المشروع تكمل وتسلموا الناس وبعد
1: بتاع عليك شوية بش يسلم المشروع
0: ما كانش الأعمال اللي بعد ما كانوش كما أنا نحب ميس باقراف احنا الحمد لله أنا يونيكيب معناها تك تك يلقفوا الموضوع وتوا معانا لمجة دقيقة نحييه وهو المخرج بتاع عرض الخروبة تحية كبيرة للمجد لأنه بصمتوا بش يشوفوها الناس
1: ونحذيوه أسترو ميسيلش قاعد يخدم في خدمة مزيانة إيمان قاعد يخدم
0: بون شانس في توت بيرسون تخدم على روحها ما الخدمة اليوم ما هيش لعبة وعبد كيبدا عنده ان بروجي يود بيه ناس دي جون لازم يعرفوا سي لا فالور
1: دونك انت مع انه يخدم مع فنانين اخرين تصور
0: انا مش بارل با دو فنانين اخرين نحكي على العرض لو بروجي فهمت نحكي على لو بروجي انا اليوم كي نبدا نخدم كي تشوف انت الريغروب معناها عبد حط فيها حكي معايا كيما انا حبيت وكيما هو كيما صار معناها دونك هذا ما يقلقش راهو معناها العالم نتاع الخروبه هو عالم كبير برشا فيه حتى فنانين اخرين دونك يا بوكو دو سوربريز
1: الخروبه باش يكون موجود في نابل وفي بنزرت والا عنا الخروبه في نابل وبنزرت كونسيبت اخر تماما
0: فما برشا مهرجانات عنا اليوم اون بو با ديفوالي شنو باش نعملو كيفاش عنا لو 14 ان شاء الله جويي لا كونفرنس دو بريس في الجولدن كارتاج مشكورين هما البارتنير نتاعنا الاوفيسيال في عرض الخروبه وموزايك بيان سور دونك وقتها في الكونفرنس باش نعلنوا على التفاصيل
1: وموزايك كشريك واكيد انت تعرف الكرسي هذيك لازم جينا منه حصريات دونك اعطيني يوم حاجه حصريه
0: انا جبت اغنيه كامله اسمها البورني
1: هي شويه غرتابت على يوتيوب دونك كنت نجم نستنى هكا لتسعة باش نعديها مع اسماعيل
0: لا مش كيما انا نحكيك عليها لا مش كيما انا نحكيك عليها
1: اعطيني حسب التقريب بنزرت شنو محضره بنزرت
0: بوكو دو سوربريز بالحق لازمهم يتشافوا سور سين
1: فما حاجه غنيه اغاني بنزرتيه
0: فما دويتو انا وايه
1: هذاك اي بتبيع باش يكون موجود
0: فما ان بروغرام ياسر غيش نعمان يواصي يعاود يقول ايمان اون نو ديفوال با لو بروغرام خلي الناس تجيو تسمع
1: باي لو ديو ايهاب توفيق وايمان الشريف ومشي هزنا هزك العالم وهزيتو العالم باش يغني العروبي باش تغني المصري كيفاش
0: نحب باش نعطيكم

0: ولا اكسكلوزيفيتي نتاعها الاغنيه اكيد بقدة ربي. دونك باش تكون اون سوربريز للناس برشا برشا باش يقولوا ملا اغنيه وملا موندو حاجه مانيفيك حاجه بنينه ياسر. دونك نحبكم تسمعوها كي تحضر ديريكتومون نبعث لك.
1: سمعنا شوية ترى
0: والله ليه يعملوا فيا الأولاد
1: هيدي النجم ونسمع شوية
0: هيدي والله ليه
1: هيدي جلاسي النجم ونسمع شوية
0: هي ما يغني دويتو ما نجمش أنا ناخذ
1: أعطيني أموان شنو باش تكون هكا الخلطة اللي تحكي عليها.
0: ما عنديش صبر
1: ما عنديش صبر
0: ما تنجمش ما تنجمش تصبر يا ريت حاجة مزيانة بالحق قلت لك نعطيك الإكسكلوزيفيتي تنكيت با
1: باهي قولي مصري والا تونسي
0: ما هو اللعبه غادي
1: مصري وتونسي
0: اللعبه غادي لازم
1: مصري وتونسي
0: قولش تحبوا هاني معاك سيري معاك سوسو هاني معاك
1: يمين ماكش مستانسه تخبي علي نعطيني الاغنيه كيفاش باش تكون شويه هكا
0: والله على النجم بالحق ليكيب الكلهم متحفظين واداره اعماله زاده حافظين على ليفي نتاع السوربريز
1: باهي ليفي سوربريز هذا اللي اخترته كون انت لاقه تكون من مهرجان بنزرت كان تصور منك انت وهاب توفيق ولا كان اقتراح من المهرجان كون يكون عرض مع بعضكم باش يجمعكم
0: احنا ديجا اصحاب انا وهاب وعلاقه معناتها شبيبه برشا لانه خدمت برشا في الالبوم نتاعي مع اصحابه في مصر. دونك كنا ياسر نتقابلوا طالعين في الطياره هابطين عاد العايش الموزع نتاعي صحاب برشا هو ياه وقتها بيريود يهاب ديما يجي لتونس ومدير اعماله البروديكتور نتاعو صحاب برشا هو والبروديكتور نتاعي والمانجر هادي. دونك قاعدين نحكيو شنو باش نعملوا حاجه وكل شيء وجاء الاتصال انه احنا باش نعملوا حفله مشتركه قلنا اون فا انونسي لا شانسون في مهرجان بنزرت دايوغ هذاك علاش انا اصريت اني نكون موجوده في الكونفرنس دو بريس معناتها خاطر هو مش هنا يا سور بلاس مسافر في امريكا. دونك قلنا لازم واحد منا يكون موجود
1: دونك باش تكون الاغنيه هذيك اللي باش تجمعكم سور سين سينو كل واحد والبارتي نتاعو
0: بيان سور
1: باهي نستناو الموعد باش يكون في بنزرت نهار 30 جويليا إيمان الشريف وإيهاب توفيق. إيمان حكينا على الأغاني اللي تحب تعيشها تعيش بعدك بلوتو لسنوات أكيد بعد عمر طويلة لكن تحبها تبقى تراث. هل الأجيال اللي باش تجي بعدنا باش تنظر لإيمان الشريف ولا تحبها تشوف إيمان الشريف كما نحن اليوم نشوفه في صليحة عليا نعمة؟
0: فما برشا فنانين خدموا برشا موسيقى ونظرت الناس ليهم والفانس ليهم بعد سنين صدمت برشا ناس. فما اللي ما كانوش يتخيلوهم باش ينجحوا واصواتهم باش تزيد تقعد خاطر من الاول كيف بداو كانت برشا صعوبات. فما فنانين ضربوهم بالطماطم وفما في مصر وفما وبعد ولاو اساطير في الموسيقى وفي الميدان نتاعنا. عبد الحليم حافظ مسيرته ما كانتش سهله فهمت. دونك اي فنان ديفيرون في الزمن اللي هو فيه من بعد ان النجم تكون مثلا ايمان غدو عندها ستاتيو مثلا نعرفش ما عندي حتى فكره
1: وين تحب يكون موجود ستاتيو
0: في قلوب الناس. نحب نقعد مزروعه في قلوب الناس خاطر الحب ريت ستاتيو ينجم يهب عليه ريح يتيح كي يبدا الناس تحبك بالحق. راهو انا اليوم نخدم نحب نقلع بلاستي في قلوب الناس مش اني انا نكون أنا نمر واحد ولا نمر قديش ولا انا اليوم مغروره بالحب نحب نملك قلبك نحب جو تانفيت ا مو كونيتر نحبك تتغرم بيا تتضرب فيا نحبك تحبني نحبك تعشقني نحبك تفهمني باسكو انا لازمني ديكودور باش نتقرا خاطر انا مخضر ما برشا فما برشا تفاصيل مازال العباد ما شافوهمش نو مازلنا
1: ما شفنا شيء. نعم
0: هذا قلت لك اللي شفتوه بغيان هذاك الكل مسود
1: ربي يستر
0: ربي يستر بالحق على خاطر ما فيش استهزاء الـ معناها الفنان كي يبدا ديفيرون. باش نعطيك ان اكزامبل انت بتتخ نعرفش تعرفه ولا ما تعرفوش فما فنان تونسي غنى اغنيه اسمها ديكي ديكي
1: هي اسمه رضا ديكي رضا بالحاج شكون ما يعرفش رضا بالحاج
0: رضا ديكي ديكي في وقت من الأوقات ناس ما فهموش صحيح. فهموه الغرب مي توا كي تحط موزيكته الله يرحمه وينعمه تقول شنو وهذا هذا تونسي ولا هنداوي ولا شنو
1: صحيح.
0: احنا التوانسة راهو خاطر تلموم شارجين عنا برشا برشا موزيكا وبرشا حاجات ما نعرفوش قيمة بعضنا بالحق وحجمنا
1: مزلوا يعني
0: واحد منا واحد منا يخرج لبرا يمشي لأي بلاصة وأي قبيلة وأي ناس يخدم معهم يولي بيك ستار. مانيش نفادلك راه
1: إيمان تستنى في اعتراف أكثر باللي تعمل فيه.
0: لا لا لا مش مهمتي أني نستنى اعترافات. أنا فنانة نؤمن بالعمل وقاعدة نخدم سي بوغ سا قلت كان جيت نستنى. أنا عمري ما نلوج زعما اش قالوا زعما اش فما جام ما عندي آخر همي.
1: كيقولوا اش تعمل تغمض عينيك ولا ما تتخلق؟
0: ما نغمضش نو نقبل نقبل النقد لأنه النقد هو أجمل ما تنجم تكون مادام ينقدوا فيك مادامك أنت إنسان موجود. هذه حاجة. اثنين مادام يحبوا فيك وغنياتك تقدمهم وينجحوا معناها أنت الناس تتلقى في اللي تقدم فيه يعني أنت عندك بلاستك. أنا راهو الانديرانس بندان 25 عام في الكاريير متاعي كنت فاكر نشدني الضحك قولي نعمت 25 سنة والعبيد اللي تعرفني ويحبوني وحافظين غنياتي فما ناس راهو يغنيوا بالمئتين سنة وما يعملوا حتى غنية الناس يتفكروهم بها. راهو حاجة معناها حاجة عظيمة يا ربي يعطيها وقت إنسان يعمل موسيقى والموسيقى تمشي لبلاصتها. أنا عديت لك مساج تعدى مساج غسو فما ناس حيتها الكل لين تدبر لين تخرج من الدومين وباقي مازال ما خلطش المساج. دونك أنا محظوظة أنه أي حاجة نقدمها عليها الضوء ونعمة بالله.
1: وحتى شخصيات يمكن اللي هكا قربت منها كي نقولوا دليدا اليوم كي نحكيوا على الشخصية هذية ولا على الفنانة هذية في تونس إيمان الشريف.
0: أنا مش قربت منها دليدا أنا عشت فيها لأنه كنت في العالم متاعها نسمع في أوريونتال تغني أوكسيدونتال وكل طريقة وكل كنت معناها أمو أبلوي بك الشيء اللي تعمل فيه. قلت علاش هي الوحيدة في العالم تعرف الموسيقى النوع ذيك علاش كي هي تغني الوحيدة اللي نطلع صوتها من درقة ديش كي تشوف انت جورج وصوف لو تامبر نتاعو تسمع 100,000 عبد تسمع تقول هذا جورج تسمع تقول هذا قاسم كيفي تسمع تقول هذوكم حاجات يعطيهم ربي للانسان كيما البصمه اون معناها ان تامبر اون ايدنتيتي
1: لامبرانت هذيك موجوده اليوم مع اسم ايمان شريف كي ناس موصوف
0: نسالك عاد انت حاد انت كي تسمع غنيات فما تمشي ديريكت تقول ها ايمان شريف هذا
1: اي انت تخدم على الحاجه هذيا على لامبرانت هذه كونو الناس كي تسمع
0: هذيك اللي انا نخدم عليه
1: موسيقى ايمان شريف
0: هذيك اللي نخدم عليه اللي هو الليني اللي انا نمشي فيها هذيك علاش ما نغزرش يمين ويسار ديما مركزه هكا لوبجيكتيف نتاعي هو الدراب الاحمر والابيض شنو فيه في الموسيقى فيه الامازيغي فيه الربوخ فيها الاورينتال فيه الاوكسيدونتال فيه التركي فيه فيه فيه فيه فيه في حلق الويدك الموسيقات نتاع قبل وش تعداو اجيال وش فما انا اليوم عامله 3 ميدليره تحية كبيرة لحمدي المهيري وحسن حبيب 3 ميدلي حضرة جدد ما فميش عطيني حضرة جديدة ما جو سوي لا سول اللي عملت حضرة جديدة
1: كلمات جدد
0: كلمات جدد وألحان جديدة وتوزيع جديد
1: دونك شو سمعوهم على قريب ولا في المهرجانات
0: فما ديجا 2 ميدلي هبطوا على اليوتيوب ان اوتر ميدلي يهبط دون 2 جوغ اللي هو بابا ابراهيم الجمني غنيت على الولية الصالحين من بنزارة البنقردين معناها الخدمة اللي خدمناها هو تصحيح العقلية العقائدية راو نخدمو في حاجة فيها بيداغوجي مانيش نفادلك فهمت مي أنا عندي القالب اللي نعدي بيه الميساج يظهر لك قالب خفيف هكا مي نعديو بيه الميساج
1: ومدروس
0: مدرسة مش مدروس مدرسة احنا اليوم نعملو في مدرسة
1: مدرسة إيمان الشريف
0: لا مدرسة الخروبة لأنه الخروبة هي عالم هي شجرة والدنيا كيفاش بديت بديت من شجرة من تفاحة وانت كي باش تكتب عائلتك باش تعمل شجرة العائلة دونك والشجرة شنية هي الطبيعة هي الناتور اليوم لا تيرابي متاع الشجرة تحمل شجرة تحس روحك نفسيتك ارتاحت اليوم النباتات والحيين موجودين روح فيهم دونك اليوم الباتريموان متاعنا اللي عشناه كيفاش ما تقلعش كرموسة مش مليح ازرع ثلاثة دخلات هذوكم اللي احنا عشناهم العقلية العقائدية هذيك اليوم لازمها تتحط سوغ لي غاي فما برشا ولية صالحين عندهم خصال وعندهم صفات وعندهم معناها ميزات كبيرة ياسر وفي وسط بلايس وزوي فما ناس ما تعرفهمش إبراهيم الجمني عمرك سمعت عليه غناية اللي هو موجود في جربة احنا عملنا غناية عمرك سمعت انت غناية على بنية الباجي للا الصلوحة تعرفها انت دونك معناها سيدي ابو سعيد البيجي عنده بنت اسمها صلوحه
1: شو نقول بحثت في التراث هذا
0: تان بنيت الباجرة يسلى بحار ليلة صلوحة جينك زيار حل

0: من جديد ومن بير مقامك يشرب ويزيد وينسى لتعاب وينسى لكدار بنيتي الباجي. دوك اليوم نعملوا في التراث بالحق، نصنع في تراث.
1: قلت لي قبيلة مدرسة الخروبة ونصنع في تراث، شنو الشهيد اللي نخرجوا بها من المدرسة هذوم؟
0: شهيد انه تونس مليئة بالأفكار، مليئة بالتصاور للشبابة. تسويقنا لتونس، وتونس اليوم 2027 عاصمة للسياحة العربية. دونك أنا اليوم كي نحضر عرض الخروبة أحسن ما ينجم يكون يمثل السياحة التونسية، لأنه اليوم تشوف أنت البلايس والمعالم الأثرية تقول هذه شنو هي البلاصه، يقول لك سيدي فلان وقبل ودرا شو يعمل فيه مهرجانات. فما مهرجان اسمه السند، غنيت فيه انا سنه في اكثر من 10,000 متفرج جاني، كانوا الناس في يعني كم نتاع جمهور كبير ياسر، قالوا لي هذه البلاصه الكلها زوي نتاع وليا صالحين في السند، تحيه لكل اهالي السند واهالي قفصه. دونك احنا اليوم الموروث نتاعنا لازم يتحط سور لي غاي، وذاك دور كل فنان.
1: يهمك إيمان اسم المهرجان مثلا تقول طلعت على ركح بنزرت على نابل حمامات، ولا المهم بالنسبة ليك الجمهور، مهم أنه يوصل خروبة لكل نقطة في الجمهورية؟
0: يهموني المهرجانات لأنه مسارح فيها قيمة وعندها تاريخ، ويهمني الجمهور لأنه وين ما هو يكون من واجبي أني أنا نمشي. دونك ما عنديش معناتي علا زعما انه البلاصه هذه ما فيهاش فهمت، ما فيهاش زعما مسرح كبير، ولا المسرح هو في خيال الناس، فما ناس في بطحه. انت موازين وين موازين؟ موازين في المغرب، فين موازين في الشارع.
1: وشفنا في قفصه الحفل اللي حكيت عليه ديجا ومحب
0: في السند
1: الجمهور، ولا في السند شو سر الحب هذا اللي من شريف؟
0: من عند ربي سبحانه، ان سالتم الله فاسالوه البخت. ربي عاطيني حاجة أنا طلبت، قلت يا ربي اجعلني محبوبة عند الناس ومحبوبة عند اللي يحبني، وزيدني يا ربي عليني واجعلني سيدة الناس اللي تراني. أنا هكا ديما ندعي نقول يا ربي نحبني، زيني، فرحني، فرح بيا، اعطيني واعطي بيا، هكا ديما نحب لو بارتاج.
1: قلت كلمة سيدة الناس اللي تراني، ولا ما نعرفش أنا باش نحكي، نحل قوس صغير على مسألة الألقاب اللي مثلا الجمهور متاع إيمان الشريف يقولها الديفا، وإلا فما شكون كي تغني داليدا يقول داليدا تونس، انت تو قلت كلمة سيدة، دونك وين ترى روحك في أنا لقب ترتاح؟
0: والله أنا أي لقب يقولوه لي يشرفني وينورني. أنا كي نبدأ نمشي في الشارع يقول وذيك إيمان على الله ونعمة بالله، معني محلية الاسم. فما ناس أسميهم ما يتغشوا منها، يقولك ما نحبش الكنية هذيك ما تسميها ليش، اسم ربي سبحانه معناه. أول غنية تضرب لك غنية على الله، إيمان على الله ونعمة بالله، شرف مش عظيم. أنا كان يسميوني على الله معناه نقبل ياسر، ما أنت شرف كبير أنه عبد يلقبك راه.
1: لو إيمان الشريف قبيل حكيت على الغرور، تلقب روحك بعد المسيرة هذه بعد 25 سنة باللي تعديت به الكل، شنو يكون اللقب؟
0: جو مابيل إيمان et je suis humaine. هذا الهدف متاعي في الحياة، أني نكون إنسانة وإنسانية الحقيقة. أنا هذا الهدف متاعي، نحب ديما نكون إقالة موامام، نحب نكون ديما ساقي في القاعة وراسي بين كتافي، نحب نمن أنه أنا ربي أعطاني اسم هو مشرف، اسمي إيمان، ولازمني نكون إيمان إنسانة إنسانية، ما نحبش التكبر على نعمة ربي، نحب روحي ديما مودست وما عندي حتى كومبلكس وما عندي حتى مشكلة، ونقبل النقد بيان سور في كنف الاحترام وذاك الكل، معني ما عنديش مشكلة بنتبادلوا. ما بقى أنا بكري مثلا جيت المهدي ورانا وهما حشمي، قلت لهم إجا نفش عملوا فيديو بروموسيونيل للحفلة متاعكم في حمامات، نحب نشجع الناس، نحب العبيد. كي نرى واحدة مزيانة نقولها محليك تقتل، واحدة مرقتي علاش بربي تقولها نو، نحبك هيك، نحب لي كومبليمون، نحب نزرع البهوة. إنها ربي خلقني للبهوة فهمت، عارك نقهطع نهرب في الفرحة والضحك والجو ربوخ، تلقاني أنا الأولى
1: وفي الجو ربوخ. بس تلقاوي من الشريف في نابل بوغ لو مومون نهار 18 جويلية، في منزارة نهار
0: نرجع نابل. نحبك تقول جويلية. في نابل أي. تقول افتتاح مهرجان نابل،
1: افتتاح مهرجان
0: تعرف نابل. علش مهم ياسر افتتاح مهرجان نابل، لأنه أول مرة بشي تعرض عرض الخروبة خاطر ذيك اللي تعرض في المسرح البلدي سيتي اون افون بروميير. تو العرض الاول مش ما قبل الاول، الاول في ولايه نابل، ومشرف ليا جدا لانه سي سامبوليك وفي قصه مذخمه، لانه الخروبه هي كانت مزروعه في ولايه نابل، دونك
1: رمزيه المكان،
0: رمزيه المكان.
1: دونك نستناو العرض هذا، سبيكتاكل هذا اللي فيه قصه وحكايه ايمان الشريف، وقلت على البدايات على على الله باش نلقاو مثلا هكا بتي توماج بالقاسم بوغنا الله يرحمه، نجمو نخمو فيها في نابل. حرقت لك مفاجاه؟
0: ليه مش حرقت، هي حاجه محليها، نجم تكون انا باش نسرق لك تو مثلا مثلا ريت محليني قديش صريح.
1: خذ
0: هي اغنيه على الله، اكيد الناس باش تطلبها في كل حفله، هذيك ما تحكيش. وذيك علاش نعمان الشعري قال للإكيب الكل بروغرام الخروبة جو أحلى جو، ولكن فما أغاني زيدة اللي الناس كبش تطلبها رابش تلقاها، كان وقتها استكفوا باللي عندهم وفرحانين وشيخين سي بون، كان يحبوا يزيدوا أنكوخ عطشانين أنكوخ افيك غران بليزير. وأكيد الله يرحمه بالقاسم بوغنا أنا مشيت له في الأيام الأخرى متاعه، وحصل لي شرف أنه كليت من القصعة متاعه في داره مع وليداته، واحتراما واكراما لقيمته الفنيه وكانسان نحترمه ما خديتش معها تصويره، لانه ما حبيتش ناخذ تصويره في الظروف هذيك، علاش كو انا كانت عندي الفرصه باش ناخذ التصويره. انا نحترم الانسان اللي فيه ونحترم الفنان اللي فيه، بورتون معناها سيني ربي ما تقابلناش كان مره واحده في المسرح البلدي، مره واحده ما كانش مرحب بيا ياسر هو وقتها.
1: علاش
0: ما نعرفش هكا، كون ما يعرفنيش بالقديه ولا نعرفش، مي اون توكا كيف حكيت معاه قبل موته بكلك سمين راه قال لي انا نحترمك وانا نحبك وانا وبكاني معناها فهمت، قعدت هكا في داره وكليت من الطنجره نتاعو، معناها الدنيا فينيا فهمت، اكل المشاكل وكذوكم هذاك. علاش انا كيف كنت وقتها في قبلي ديريكتومون مشيت له داره، قصيت على التصوير ومشيت لداره، والأولاد قالوا لي مدام لازمنا ناخذوا السيتون اوكازيون ندونوا نوثقوا معناتها لو مومون، قلت لهم اقعدوا سامحوني البرات ونعطيكم قهويكم تيكم، راهو انا باش ندخل له كأنا فنانه معجبه بيه وكانسانه نحترم قيمته والقيمه اللي اعطاها للكلام والالحان نتاع الجنوب التونسي، معناها فنان كبير برشا بالقاسم بوغنا.
1: قالت لك منه صورة إيمان يعطيك الصحة وبرافو على اللي تعمل فيه،
0: قالت لي أنا فخور بيك، ما أنت بكيني فهمت وقتها، وي خاطر كانت أول معناتها أغنية ولقبوني بها الناس فهمت، أنا جو سوي تخي ريكونيسان ترا فهمت سامية، معناتها جو سوي تخي معناها جو سوي أنا طفلة صغيرة فهمت، مازال ما كبرتش سامحوني، انا طفله صغيره كنت فكر هكا شنو عشت وشنو شفت، ونلقى اليوم شجره نحات اما عاشت فيا سنين وزرعت فيا العطاء، وقت اللي عبد صغير يتعدى يقلع غصنها وهي من غدوه تزيد تولد، ونشوف اليوم كيفاش انا نخمم شو في جينيروس، سي با باسكو انا نحب نكون هكا سي ما ناتور فهمت، تربيت هكاكا ربيتني الخروبة هنا، هي الشجرة اللي علمتني الصبر، علمتني انت كي توجعني ما نجاوبكش، نعطيك البهاوة اللي فيا زيد من ثمرتي، معناها ابخي 25 ans نقف هوني ونحكي على افتتاح مهرجان نابل والخروبة فيه، واكيد باش يجيو ولاد حومتي اللي هما نساو الخروبة نساوها، ما انا ما نسيتهاش خاطر ما هيش تريزة في روبا ولا شجرة تلمع كونتيل، هذه خرافة الخروبة عشناها جيل ورجيل، كنت صغيرة لها نمشي وفي حضنها نجري نتخبى، منها بديت حكاية فني حلمة صغري والمحبة، شجرة يا خسارة نحات لكن عاشت فيا سنين، الناس اللي تعاشر بالنية أهل البركة والصالحين، تحت الخروبة رو كانوا فما بنادر يضربوا، في الخروبة فما كرسي نقعد فيه،
1: إيمان أنا ماذا بيا نزيد معك ساعة أخرى. ريكن وصلنا لموعد الأخبار وزيت نحب نكمل الانترفيو مع إيمان الشريف. بسم الله عليك إيمان، برافو على الباركور هذايا، وإن شاء الله ديما الجاي خير، وإن شاء الله ديما تقعد كما أنت وكما حبيناك إيمان الشريف، وإن شاء الله ديما من نجاح لنجاح. نذكر بجوز مواعيد نابل 18 جويلية بنزرة 30 جويلية، وتابعوا إيمان على ريزو سوسيو، أكيد تلقاو مختلف الجولة الصيفية اللي تستناكم.
0: نحب نشكر العائلة الفنية
1: إيمان لكم. 10 سكوندات عملنا ديباسمون ب 2 مينوت.
0: داكو، نحب نشكر الناس اللي تخدم معايا الكل من غير ما نذكر الأسماء، الناس الكل، الناس اللي حبتني، الناس اللي دعمتني، كل الصحفيين، وإن شاء الله يا ربي نكون ديما عند حسن ظنكم.
1: شكرا لك إيمان الشريف، إن شاء الله ديما منورة وسنة معها لآخر كورنيش. بالنسبة لليوم نتقابلوا غدوة في موعد جديد شوي آخر موعد الأخبار، يكون مع خولة الكعبي، بعد يجيكم إسماعيل بن عيسى في هابي أور. باي باي، تصبحوا على خير.
2: موزايك فهم، حاضرين؟ إي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد، الريتم الأخبار الجو على موزايك فم. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة، ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح، أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة، ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية، أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي، وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي، وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات، اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو، للموسيقى، للاخبار في صيف 2026 على موزايك فم. موزايك فم الاولى في تونس. راديو موزايك فم تونس الأخبار.
3: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. البنك المركزي التونسي يكشف في تقريره السنوي لسنة 2025 عن تباطؤ نسق نمو المديونية الجملية لتونس خلال السنة الماضية ليبلغ 3.9% مقابل 4.5% في سنة 2024، ونسق نمو الدين الداخلي يسجل زيادة بنسبة 9.6% ليستقر عند 199,254 مليون دينار. وفي المقابل رصيد الدين الخارجي يواصل منحاه التنازلي الذي انطلق منذ سنة 2023 ليستقر في حدود 67,160 مليون دينار مع موفى السنة الماضية. لبنان يشترط انسحاب الاحتلال الصهيوني من منطقتين تجريبيتين جنوب البلاد للقبول بالمشاركة في جولة التفاوض المقبلة في روما، وفق ما أفاد به مصدر رسمي لبناني لوكالة فرانس بريس. وتعقد مفاوضات روما قبل زيارة مقررة للرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن بدعوة من نظيره الأمريكي دونالد ترامب. وكالة مهر الإيرانية للأنباء تعلن منذ قليل عن سماع ذوي انفجار في منطقة بندر عباس جنوب البلاد، يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد توعد إيران بأن بلاده تعتزم ضربها بقوة مجددا هذه الليلة. وترامب يقول أن الولايات المتحدة دمرت الجيش الإيراني وأغرقت 59 سفينة، معتبرا أن الحرب على إيران كانت ناجحة عسكريا وأنه لن يقبل بحصول مجانين على سلاح نووي حسب وصفه. في المقابل وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول إن طهران لا ترد على البذاءة ببذاءة بل بالفعل وبشجاعة فائقة وإقدام لا يعرف الخوف. صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته للنمو العالمي خلال سنة 2026 بشكل طفيف إلى 3% محذرا من المخاطر المستمرة التي تشكلها الحرب في الشرق الأوسط. والصندوق يقول أن الاقتصاد العالمي نجا من انكماش أكثر حدة نتيجة للحرب، إذ ساعد الطلب على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الأخرى في تعويض الانخفاض في إمدادات الطاقة المرتبطة بالصراع. نهاية الموجز، قدمته لك لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع إسماعيل في هابي أور.
2: الأولى في تونس هابي أور الاثنين الجمعة من 9 لنص الليل. إسماعيل بن عيسى موزيك فم.
4: تسعة سبعة دقائق. أهلا وسهلا مرحبا بكم طوال موزيك فم. هدي هابي أور يومين الغنديبو بش يكونوا معاكم من توا حتى لنصف الليل. ثلاثة سويع كمين اللي بش تلقاو فيهم كل ما تسحقوا بش عديو أبان سهرية بش تلقاو البونيمور بش تلقاو الانرجي بش تلقاو الموزيكا البنينة بش تلقاو ربحوا الفلوس بش تلقاو الكاش بش تلقاو المعلومات بش تلقاو السهريات بش تلقاو الخرجات وتوكا كل كبيرة وصغيرة بش عديو أبان سيف. نسلم عليكم الناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا من داخل أو خارج هذا الوطن العزيز. ميسيون واحدة أوبجيكتيف واحد نبدلكم جو وخاصة متروح من هوني كلمة تربح برشا حاجات.

بالغود لا شانس مع العشرة ونص متاع الليل تنجم تكون انت رابح. كيفاه السهل برشا يسوفي تبعث لنا ميساج على واتساب موزايك اف ام 23 513 1000 باهي في عقلك راني معك صبر واحدة واحدة 23 513 1000 513 0000 سي بون قايتو اي ابعث لي ميساج تويك فيه تصويرة ولا فيديو الجو اللي انت فيه الجو اللي انت قاعد تعمل فيه في لما في سهرة في قاعدة في عيد ميلاد في تور في باك في ما نعرفش في اللي هو انتو كام نبعثونا ميساج الفرحة متاعكم بعديك تنجم تتحولوا الفرحة ذي تنجم تتكونفرت البرشة كادويد تصير القرعة واتخاج السوق مع العشرة ونص تعليل تكون انت موجود معنا فما برشا كادويت باش نبداو واضحين معبي كادويت مانيش عارف شنو نعمل تلمو عندي برشا كادويت يربح زوز يربح ثلاثة يربح حرب عندي برشا كادويت باش نعمل بيهم بيه نبداو عندي 400 دينار باهيين 400 دينار عيد ميلاد المدام عيد ميلاد المسيو عيد ميلاد امك عيد ميلاد بوك اللي هو تخمم فيه ان كادو باهي نعملوا كادو مزيان خليهم على جنب 400 دينار فما تعاود خير ساعات يقول لك تعاود خير خير من الفلوس صح ولا لي تنجم تعمل ليك لي اوتوكا تنجم زاده تربح ديديكاس تنجم زاده تربح الغنيه اللي تحب تسمعها وعندي بلان بلان بلان دو تيكي اغاني كي قلت تيكي راه نقول دو باس اسمع السهريه اللي عندي عندي سهريه التانجو العربي محمد علي كمون في ليالي العبدلية نهار الخميس مع تغدوة بيه مازال عندي اللي يحبوا الموسيقى الإلكترونيك سهرية باش تكون في الكاليبسو دو باس لنهار الجمعة اللي هنا فيه كايرو عندي جيل اللي نحبوا برشا ومعه زيادة كل من بصلي وحريقة تنجم تمشي عندي زيادة كمجاوة كموسيقى إلكترونيك نهزك الدقة افتتاح مهرجان دقة فما دو باس الافتتاح باش يصير نهار الجمعة مع شايمة هليلي خويا هاي سينو كان مجاوك عندي جو اخر كان مغروب المسرح عندي مسرحيه الهيري بيت الافتتاح نتاع مهرجان حمامات الدولي اللي باش يصير نهار السبت 11 جويليه مسرحيه الهيري بيت مسرحيه مزينه برشا اون توكا بلان دو كادو بلان دو تيكي باش تربح معليك انت بعث لنا ميساج على واتساب موزايك اف ام 23 513 في الفرحه نتاعك في الثنيه في الدار حتى في الدار تنجم الموم مع الناس اللي تحبهم ابعثونا وبعديك تصير العمليه نتاع القرعه وتنجم تكون موجود معنا وان شاء الله يا ربي الناس كل ما تروح كن فرحانة.

مغسول يكون اكتشفناه في 2003 من عند جاتجو. مغسول بنين برشا هنومي سو ميني تايمز، اما مغسول اللي مماتش في الزمن ويرجع تندانس كل سيف. راجعين بعد شويه.

0: مبسوط منين بارش اللي كنا اكتشفناه في 6 جان في 2026 من الالبوم اللي اسمه Worst Girl in America. مبسوط منين بارش انو ميت دانس يجير من عند سليتر 95 توما لموزيك فيم. كان حيرين وين تخرجوا الليلة؟ متابعوني ياي
1: جو الليلة.
0: نبدأ بسوسة ونبدأ بجولف برو. سوسة سهرة امتعكم الليلة باش تكون مع صوت مزين برشا مع الزهر لايف باند. نقعدوا في سوسة في لو جاردان وكوليبري المغرومين بالكاراوكي. ننصحكم تمشيو غادي السهرة باش تكون مع كريم غرياني. نمشيو الهارد روك كافي منيش بعد برشا مزينة في سوسة. السهرة باش تكون مع عبرود فيولون. اي مزينا في سوسة زيدة المغرومين بالشتيحة باش تعملوا جو الليلة في سهرة اسمها أوربان فلو مع جمرة في ستيبس كلوب سوسة. اي نمشيو لجمرد في جولين. السهرة متاعكم الليلة باش تكون اسمها The Moonlight Bells مع رسلين. نمشيو للفلو. السهرة متاعكم الليلة باش تكون All Night Long with Astrid. نمشيو للبيايف كلوب. السهرة متاعكم باش تكون فوزير وزيدة باش يكون فما زيد سعيد وزيدة أنيس علوية. نمشيو لوين. نمشيو لمولو. السهرة متاعكم باش تكون اسمها لابيتيز باش تلقاو كل من علولو. علولو صديقي سلم علي برشا فارس بن مباركة وزيدة مسلمينية. الحيط في الحيط موش بعيد أينا. ليلة السهرة متاعكم باش تكون اسمها ميتشي باش تلقاو كل من ياجي لويجي وكم كام. نمشيو الفول أمور جمرت. السهرة الليلة باش تكون بيانو بيانو مع كل من عزة نديم وزيدة إليسا. نمشيو للفيرما في سكرة نحبها ياسر أمل الشريف تسنى فيكم الليلة في الفيرما. هكا كمان أعطيتكم فكرة على وين تمشي وين تخرجوا وين تحوسوا وانتم ما عليكم كنت اختاروا لابون ديستيناسيون
1: جو الليلة. هابي هاور من السنة الجمعة من تسعة للنص الليل.
0: عاشك بكاش عندي 400 دينار تحب تخرج انت والمدام. عندي برشا سهريات ربحك غدوة دو تيكيل سهرية التانجو العربي المحمد علي كمون. ربحك زيدة دو باس لسهرية في الكاليبسو مع كايرو نهار جمعة 10 جويلة. ربحك زيدة دو باس لافتتاح مهرجان دوغا دولي مع شيماء هليلي نهار جمعة. وربحك زيدة دو باس اخرين الفيسيفال حبابات مسرحية الهيري بيت نهار السبت 11 جويلة. كيفاش تربح واحد من الكادو؟ تبعث لي ميساج على واتساب موزايك اف ام 23513000 بارتاجي الفرحة والفرحة نتاعك تسوى برشا كادوات مع العشرة ونص متاع الليل.

تجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات، فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغود لا شانس أبارتين العشر نصف تعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 500 23 500 13000، وبارتاج الفرحة، اللمة، الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الرابحين. في الصيف على موزايك FM، فرحتك تسوى برشا كادوات.

حسام حبيب شفت بعينيه ثم انا مو زي كيفي. السلام عليكم الناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا طريقة السلامة للجميع. أردوا بالكم على رواحكم وحيدة وحيدة إن شاء الله يا ربي تخلطوا السلامة. 9 و7 نقيت الكولتور جنرال.

فما حاجة ما تركبش في بخي حتى التوا ما لقيت لهاش إجابة. وتسألت ياخي كيفاش ناخو بيتزا مدورة تجيني في أمبلاج مربع وتتقص في شكل مثلثات؟ ياخي شكون اللي قرر هكا؟ كيفاش صارت العملية هكا؟ وعلاش تصير الحكاية ذي الكل؟ يبقى تساؤلات هذوما الكل باش نجاوبكم عليهم توت سويت.

قص بالمقص في إيطاليا باش نبداو واضحين، راه حاجة ما فيهاش نقاش. إيطاليا بلاد الماكلة، بلاد توتي، بلاد توتو كوتونيو، بلاد العظماء بيتمان الكلمة، وبلاد البيتزا زادة. بارادوكس غير عادي، يون بيتزا غوند مقصوصة في شكل دي تريانجل وتوصلنا في بوات مربعة. الإحساس الأولاني اللي جينا ما

جديد لي بيس اللي يستعملوا ماكينات معقده اكثر واكثر، وخاصه باش يخسروا برشا كارتون على مستوى لي كوان نتاع الباكو وقت القصان. بعد فما سؤال آخر ما عنده علاقة بالستوكاج، هل لي بوات المدورين يسهلوا الخدمة ولا يعقدوها؟ قبل ما توصل بيتزا لدارك لي بوات يوصلوا للي بيتزاريا وهما أبلا، معناتها بيلا فيها مئات لي كارتون والبيتزا يولو لهنا، يلزم يقعد يجيب كل بوات قبل ما يحط فيها البيتزا. البيل نتاع دي بوات كاري تكون ستابل محلها تشد مليح، البيلا ديك اللي تبدا فيها دي بوات كاري، حاول انت مثلا حط دي ديسك دو كارتون أبلا تو تلقى مشكل كبير في التنظيم والترسيف، وبعد حتى كي تطبقهم وتعبيها بالبيتزا البوات كاري تبدا تشد روحها اكثر، تكون سوليد اكثر. ولي كوان هذوك نتاع البوات كاري هما عباره على بيليه نتاع الكارتون ونتاع البوات هذيا، خاصة والأهم من هذا الكل باش الكوفيركل متاع البوات ما يهبطش على البيتزا وتلصق على الفرماج. يعادة السؤال ما تروح لهنا، علاش ما نعملوش بيتزا مربعة والسلام؟ كهو تفضلت الحكاية صحيح ولا ليه؟ يبقى برشا حاولوا منام الفيزيك ما توعتهمش، خاصة وقت اللي البيتزا يولو يدور البيتزا متاعو في الهواء، ولهنا لفورس سنتريفوج هي اللي باش تلعب الدور متاعها. دونك باش تولي عندك بيتزا مربعة في المقابل يلزم البيتزا تولي هكا اللي تير بالكوان بار كوان، والحاجة هذه تاكل برشا وقت وتنجم بعد يجيونا دي زون يا اما اكثر فين والا اخشن. دونك البيتزا غاند هي لاسيورونس نتاع كويسون، جوها باهي تكون هوموجين وين السخانه تنتشر كيف ما يلزم من السونتر حتى للاحراف. والبونوس لهنا عندي سؤال، علاش فما دي كوان فارغين في البوات كاري؟ اي ترى خمم انت تجيك البيتزا فما ديما اسباس فارغك، قول انت علاش ماهيش قد قد محطوطه؟ ايبا من الكل في الكل في الاسباس هذيك، خاطر الاسباس هذا لازم باش نجم تهز موسو بيتزا من غير ما تتحرق، ولهنا زاده باش يحوس الهواء شويه باش البات ما تترخفش فيسع فيسع بالفابور. دونك حاشتنا بك الاسباس هذيك باش نحافظوا على البيتزا اللي تخلط لنا نوعا ما تشد روح، خاطر ساعات ماك تعرف البيتزا تنجم كي تطول تخلط لك مرخوفه وما تديش بنينه كيما العاده. اخر سؤال، علاش البيتزا تتقص في شكل مثلث؟ به هذه هي لا ميثود جيومتريك الاسهل والعادله، خليني نقول الاكثر انصاف، مش عادل اكثر انصاف، باش تضمن لهنا كونه كل باغ عندها نفس الكونتيتي من الجارنيتور وزيدة من البات. والقصان هكا يساعد باش نجم تشد المورسو بيتزا بكل سهوله من الكروت والا من الحرف كيف ما نقولوا احنا. مرة جاية وقت اللي تكماندي بيتزا وتجيك مدورة في باكو مربعة ومقصوصة في مثلثات، تعرف اللي مثلثات سمعت في مثلثات، تعرف اللي هي انتصار كبير برشا لللوجيك. وبلي برميم اوكازيون، خاطر جنغات جميع اون اوكازيون باش نذكر ناس لي ليفرور يعلم بهم ربي، قسما بالله ما عندكش فكرة قديش يجري ويجري، حتى انتوما زيدا سايس وحيدة وحيدة ساعات راوي تعدى بحذيك الليفرور اللهم صلي عني بي، معناتها يجري في درقة دي سايس رواحكم. احنا نتفهموا كان فما انتي غتاغ ميسالش، وزيدا انتوما ردوا بالكم على رواحكم في السياقة، معناتها راو نشوف في ديزاكسيدان ونشوف في حاجات معناتها توجع القلب، ان شاء الله يا ربي ديما تخرجوا وتروحوا سلامات. فازت اسماعيل هابي اور من الاثنين للجمعة من تسعة للنص الليل. هذا مغسو إيكونيك، هذا مغسو أسطوري، هذا مغسو ليجندير، يرجع بينا ل 1964 The Animals The House of Rising Sun، رجعين بعد شوية.

تجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات، فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغود لا شانس أبارتين العشر مساء تاع الليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 500 23 500 13000، وبارتاجي الفرحة، اللمة، الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الرابحين. فالصيف على موزايك FM، فرحتك تسوى برشا كادوات.

0: مستمعي اهم وصوبني برشا نومي سوبر ستار 49 دقيقة هاتوما على موزايك اف ام. السلام عليكم الناس الكل. بالله نسلم برشا على صديقنا شوقي. ما نعرفش يا شوقي كنت تسمع فيا ولا ليه. قالوا لي شوقي يومين يهز جماعة للخدمة يحط لهم موزايك ما فماش نقاش. قال لك مين يطلع حتكشي لين يوصل وموزايك موجودة. نسلموا عليك برشا يا شوقي ونسلموا على كل المستمعين نتاعنا اللي موجودين في الثنية. شونجمون دو ديكور شونجمون دومبيونس هوت سيليكشن مع دالية.
1: Hot Selection by Dali bin Ahmed.
0: هو ما يسحقش مش نقدموه. هو رابر, هو هوم دافير امريكان, هو من اكثر لي زارتيست نتاع هيب هوب اللي دخلوا فلوس لجيوبهم. باش نبداو واضحين, المجازين فوربس يقدر الثروه نتاعو لاكثر من 2.5 مليار دولار. 2.5 مليار دولار. اي هو زيادة من اكثر الزارتيست اللي خرجوا دي البوم وبيعوا دي البوم. اكثر من 100 مليون البوم اكولي. كان زيادة ربح اكثر من 24 غرامي وورد. سما مربح كان مرة بركة في الكاتيجوري ميور البوم راب, وهذا كان في 1999 مع الالبوم هارد نوك لايف. زيدا هو ومرتو كانوا ربحوا مرتين ميور شانسون ارينبي مع بيونسي. نحكيو على المخصوص كريزي ان لوف اللي خرج في 2004 ودرانك ان لوف اللي كان خرج في 2015. وزيدا موجود في المرتبة الأولى من أكبر لازم سي دو تو لي تان من طرف الكلاسمون اللي عملته ام تي في في 2006. ثلاثة ألبومات عنده, الألبوم ذا بلاك ألبوم ولا ذا بلو برينت وغيره, موجودين في الكلاسمون متاع رولينج ستون متاع أحسن وأقوى 500 ميور ألبوم دو تو لي تان. لارتيست نتاعنا الليلة جيزي.

0: Down, كولابوراسيون بين كل من جاي زي ريانا وكاني ويست. سيليكسيون كان سبيسيال جاي زي 59 دقيقة. بعد شوية موجز الأخبار وسبور إكسبريس, وما تنسيوش مع 10:30 نتاع الليل الرونديفو في الغود لا شانس. تنجم تربح 400 دينار, تنجم تربح دو تيكيل سهرية التانغو العربي محمد علي كمون في ليالي العبد اللين هالخميس غدوة, تنجم تربح زيادة زوز باسيت السهرية في الكاليبسو نهار الجمعة 10 نتاع الليل مع كايرو. إذا كان قريب الحرمية تبعثي مساج, وإذا كان زيادة قريب الدوغا مهرجان دوغا دولي لوفرتور باش تكون مع الافتتاح باش يكون مع شيماء هليلي نهار الجمعة 10 جويليا. واذا كان قريب زيادة من الحمامات فيستيفال الحمامات فما دو تيكي لمسرحية الهيري بيت نهار السبت 11 جويليا. تبعثي ميساج على واتساب موزايك اف ام 23 513 ألف, وتنجم تكون انت من رابحين. وباش نبدا واضحين ما فماش رابح اما فما زوز راجعين بعد شوية.
1: تبع الفريكونس رقم واحد في تونس موزايك اف ام www.mosaikefm.net Facebook, Instagram, TikTok, YouTube وإلى الابليكاسيون موبيل موزايك اف ام. موزايك اف ام الأولى في تونس.
2: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
3: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. ندوة إطارات قطاع الإعلام بجهة تونس المنعقدة تحت إشراف الاتحاد الجهوي للشغل تقرر المضي نحو إضراب عام في القطاع السمعي البصري, على أن يحدد موعده لاحقا بالتنسيق مع الهياكل النقابية المعنية. والمجتمعون يؤكدون على 3 مطالب أساسية, وهي المطالبة بإصدار النص الجديد الخاص بمؤسستي التلفزة والإذاعة التونسية, وتحيين الاتفاقية الإطارية المشتركة المتعلقة بمؤسسات الصحافة المكتوبة وخاصة في باب سلم الأجور وتسوية وضعية العمل العرضي. الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة والقنصلية العامة لفرنسا بتونس توقعان اتفاقية تعاون تهدف إلى تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات الأعمال لفائدة المؤسسات التونسية المنخرطة بالغرفة بولاية صفاقس, بما يساهم في تبسيط المسار الإداري وتيسير تنقل رجال الأعمال والمهنيين في إطار أنشطتهم الاقتصادية. في الشأن الدولي, الجيش الأمريكي يعلن رسميا أنه قصف هذه الليلة عددا من المواقع في إيران. القيادة المركزية الأمريكية تؤكد أن تنفيذ ضربات إضافية ضد إيران يهدف لتقويض قدرتها على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز. وكالة مهر الإيرانية تعلن سماع عدوي انفجارات في موقع بوشهر النووي, ومصدر مطلع يؤكد أن الهجوم الأمريكي على بوشهر لم يتسبب في أي أضرار لمحطة الطاقة النووية. ووكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء تعلن عن انقطاع الكهرباء في أنحاء من مدينة جبهار الإيرانية بعد سماع عدوي انفجارات. وموقع نور نيوز الإيراني ينقل عن مصدر عسكري قوله إن القوات المسلحة الإيرانية ستشن هجوما واسع النطاق على قواعد الجيش الأمريكي في المنطقة. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع أحمد عدالة في سبور إكسبريس.
2: الأولى في تونس.
4: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
5: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو, تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اوريدو, طور عالمك.
6: سبور اكسبريس. مساء نور, مرحبا بكم الناس الكل في اخر نشراتنا الرياضيه. لسعد الدريدي باش نحكيوا عليه, من بعد باش نحكيوا على اشتراكات النادي الافريقي, باش نحكيوا على الترجي الرياضي التونسي ومنع من الانتداب, وموقف النادي الرياضي بن زرتي من العرض اللي كان تقدم في وقت سابق للاعب محمد امين علاله. ولكن البدايه باخبار المنتخب الوطني التونسي. المنتخب الوطني التونسي مازال يبحث على مدرب للمنتخب. الجامعة التونسية لكرة القدم مازال تبحث على مدرب للمنتخب الوطني التونسي. حتى المنتخب مازال يبحث على روحه وعلى مدرب له. زاد بطبيعة ما أن الأمور مش واضحة بالكل بالكل. الجامعة التونسية اتصلت عن طريق المدير الفني رضا جدي بالمدرب معين الشعباني, واقترحت عليه تدريب المنتخب الوطني التونسي, مش نقوله في مرحلة انقاذ ولكن في بروجي على طويل المدى, يعني على لون تيرم. كنت سمعت الأخبار هذه مع زميلي حيدر رشاني بكري في ريكاب سبور. المعلومات تؤكد كونه الاتصال صار من طرف المدير الفني رضا الجدي, مدير الفني الجديد. الريبونس تاع معين شعباني كانت واضحه. انا عندي كلوز ليبراتوار مع نهضه برك كان فيها 4 شهور 4 سالير اللي هي ماهيش شويه الحقيقه بارابور للسالير اللي ياخذ فيه معين شعباني. لك معين شعباني بالطبيعه يحب تونس, يحب المنتخب الوطني التونسي. صحيح كي خرج من اخر فتره تدريبيه هوني في الترجي تونس لازم مع الشامبيونز ليغ عينه من الجماهير التونسيه اللي حتى كانت تهز دو شامبيونز ليغ وتهز كوب افريقيا. راك في الاخر كي باش تخرج مش تخرج من باب الكبير, الله غالب هذه السنه نتاعنا احنا في تونس مالوغوزمون تخلي الناس هكا غير تيسونت شويه تخمم قبل ما تجي. لكن في كل حالات مغلقش الباب نهائيا, لكن اعتذر بكل لطف بالنظر للعلاقه التعاقديه نتاعو مع نادي نهضه بركان. الباب لم يغلق بشكل نهائي, لكن مبدئيا هذه المعلومه اللي نجم نقولوها عنده كلوز ليبراتوار. وفسر شيء ذايا لرضا جدي والاداره الفنيه للمنتخب الوطني للجامعه التونسيه لكره القدم, وبالتالي اعتذار هكا بروتوكولي شويه يعني دبلوماسي شويه بلادي ما نجمش نقولها لا, لكن صعيب برشا الامور. حاجه اخرى مهمه ياسر في الموضوع هذا, معين شعباني عنده عروض من فرق ومنتخبات افريقيه, دونك الامور مش واضحه بالكل. صحيح برشا كان معين شعبين يكون مدرب القادم للمنتخب الوطني التونسي. معلومه زاده اخرى صغيره, الاتصال تم من طرف الاداره الفنيه, لكن هل انه ثم اجماع داخل مكتب الجامعي على الاختيار هذا ولا لا, هذا يلزم برشا توضيح فيه, ويلزم نسمعوا راي الناس الكل ونسمعوا زاده الجامعه التونسيه لكره القدم والناطق الرسمي للجامعه التونسيه لكره القدم باش نفهموا ماشي الامور. هل انه رضا جدي هو اللي باش يقوم بتعيين الناخب القادم, او هل هو باش يعطي قائمه للجامعه التونسيه لكره القدم وهي باش تختار؟ هذا كل يطلب برشا توضيح, لانه منذ نهايه كاس العالم ومشاركتنا في كاس العالم مازالت متواصله والناس الشيخه وفرحانه مازالت تلعب, ما احنا ليه روحنا. منذ نهايه مشاركتنا في كاس العالم مازلنا ما عندنا حتى كوميونيكاسيون اوفيسيال بارابور للي صار ولا لمستقبل المنتخب الوطني التونسي. نمشي لأخبار الفرق التونسيه. نادي الافريقي طرح رسميا الاشتراكات الخاصه بالموسم القادم للوج, بالطبيعة ما يحطوش الأسعار نعرفوا, يتم الاتصال مباشرة بإدارة النادي. بالنسبة للونسانت انفيريور 600 دينار, بالنسبة للونسانت سوبيريور 500 دينار, بالنسبة للبلوز 250 دينار. بالطبيعة الفيراج باش يكون مخصص فقط لجماهير المجموعات. الترجي الرياضي التونسي تلقى بشكل رسمي عرض من نادي شايب تلقبيل لانتداب الجناح الياس مكوانا اللي من جنوب افريقيا اللي كان لعب الموسم الماضي في شكل اعاره مع الحزم السعودي, والحزم السعودي ما رفعش الاوبسيون داشا, دونك رجع للترجي الرياضي التونسي. شايب تلقبيل عطات العرض, الترجي الرياضي التونسي ماهوش رافض فكره مغادره اللاعب الياس مكوانا وباش يناقش العرض هذا في قادم الايام او قادم الساعات. في المقابل تم اهتمام من نادي شباب بالوزداد الجزائري بالجناح زاد كسيل ابو علي, ولكن ما ثم حتى عرض رسمي. وذكروا كونه كسيل ابو علي محطوط على قائمه المغادرين في الترجي الرياضي التونسي اذا كان ما جاش العرض اللي يناسب الترجي الرياضي التونسي وادارته, فانه باش يواصل التجربه. الترجي اللي ممنوع من الانتداب حسب اخر ميزاجور تعملت اليوم في الموقع الخاص بالفيفا فيفا بان والترجي عنده ثلاثة قضايا, مش قضية واحدة, ثلاثة قضايا يلزموا يخلص القضايا ذي ثلاثة باش ينجم يرفع المنع من الانتداب. الفرق البقية ثم النجم الرياضي الساحلي عنده زوج قضايا زاد بصدد العمل على رفعها, ثم الاتحاد الرياضي المولستيني عنده قضية, ولمبي البيجي قضية واحدة, مستقبل جيب الزوز, قوف القفصة زوز, ومستقبل الرجيش زوز قضايا. النادي الرياضي الصفاقسي اتفاق رسمي مع المدرب نبيل الكوكي في انتظار الامضاء والاعلان عن تعيينه بشكل رسمي كمدرب للفريق. النادي الرياضي البنزرتي كان تلقى منذ فتره, مش جديده الحكايه, تلقى منذ فتره عرض اول من نادي ريد ستار قيمته 250 الف يورو لانتداب اللاعب محمد امين علاله. العرض جاء عن طريق ايميل, رجعت السيابي الايميل قتلها شويه العرض هذا, زادوهم 50 الف يورو ولو تقريبا في 300 الف يورو, لكن نادي الرياضي البنزرتي في الاخير رفض عرض الريد ستار, وريد ستار داير رجع يترن على روحه وصرف النظر عن انتداب محمد امين علاله على الاقل في الوقت الحالي. في الملعب التونسي المدرب توتزي ماريكو وصل هو واليدوز أجوان تاعو اليوم روي دوس ريس نونش وإيغو رودريغيسكو, زوز مش واحد رسميتهم زوز مع بعضهم, دونك روي دوس ريس نونش وإيغو رودريغيسكو زوز دوبا وصلوا ديريكتومون مشاو التحقوا بالعمل وكثم رينيوم مع ستاف كامل, ستاف اللي باش يتم الإعلان عليه في قادم الساعات. كمال والي أكد لمراسلنا في الجهة إيهاب النفزي ورئيس الهيئة التسريبية الأولمبية البيجي أكد كونه تم رسميا الاتفاق مع المدرب لسعد معمر لتدريب الفريق وباش يشرع الفريق في التدريبات نهار 12 جويليا. كما ورسلنا في بيجا تخيز اكتيف زاد مرسلنا في المستير مانو الامور متحركه برشا في الاتحاد الرياضي المنستيري. اخر الاخبار امدنا بهم سامي اسطنبولي تاكد كونه رسميا تم اغلاق ملف المدرب منتصر الوحيشي, ولجنه النزاعات تتوجه بالشكر لمنتصر الوحيشي لانه تخلى على اموال اخرى خذا 40000 دينار, وبالتالي تم غلق ملف هذا بشكل نهائي. لسعد الدريدي احرز اليوم على اول لقب ليه مع نجم اللبناني, اللقب هذا كاس لبنان بعد ما فاز في الفينال على نادي الحكمه بزوز اهداف لصفر. ذكروا كون لسعد الدريدي كان تولى تدريب الفريق النجم اللبناني في 10 مايو الفارط, عمل معه 8 ماتشات 6 انتصارات وزوز هزائم منهم الانتصار اللي انتصر به اليوم بكاس لبنان. انا شاهدك كل اخبارنا هذه تلقاها على موقعنا موزايكا فان بوينت. خليكم توا مع اسماعيل وكامل الفريق في هابي اور.
7: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
5: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
4: اوريدو طور عالمك.
1: هابي اور الاثنين الجمعة من 9 لنص الليل. اسمعي بن عيسى موزايكا فام.

على بيبي ملح بركيت ناخذ حتى 10 و17 دقيقه توما لموزي كافي ميديا بيور مزينا معاكم حتى نصف الليل. ما تنساوش بعد شويه 10 نص نتاع الليل الغود لا شانس تنجم انت تربح برشا كادويت. عندي 400 دينار للربح وعندي زيد دي تيكي للبرشا سهريات. عندي سهريه التانغو العربي محمد علي كمون ليلي العبد الله نهار الخميس. عندي زيد زوز باسيت الكاليبسو سهريه نهار الجمعه لناب فيه كايرو وزيد بصلي وحريقه. عندي زيد زوز افتتاح مهرجان دوغا الدولي مع شايمة هليلي نهار الجمعة 10 جويلة وافتتاح مهرجان الحمامات مع مسرحية الهيري بيت نهار السبت 11 جويلة وافتتاح مهرجان دوغا نهار الجمعة 10 جويلة. نجم تربح واحد من التيكيه دوما ولا الكاش ولا غير تخير ولا غنية تسمعها. يسوفي تبعثي مساج على واتساب موزايك فيم 23 513 ألف تبرتجي فيه الفرحة متاعك اللي تسوى بعد ممكن برشا كاش.

سامبل على الاخر الروبريك هذايا. في كل مره نذكركم مش معناتها سامبلينغ، سامبلينغ معناتها انك تستعمل اكسخي سونور موجود ومن بعديك باش تمشي تحطه في موسيقى اخرى. تنجم تاخو ليني دو باس، ريف نتاع جيتار، تنجم تاخو بارتي نتاع غني، كلام وغيره، كل شيء، ومن بعديك يعطي ريزولتا رهيب جدا. دونك اشاك فوا باش نحاوسو باش نسمعكم دي مخصو باش نشوفو منين خذاو سامبلينغ، وقال زيادة باش نوريكم كيفاش معناتها فاسيل ماوي نجم مورسو يتبدل من الأوريجينال حتى الجديد. مورسو هذي تعرفوه ولا ليه؟ ميسي اليوت ولودا كويس في 2001 وقت اللي تخلوا مع بعضهم اقترحوا لنا مخصوب مين برشا نومي وان مينت مين. مين خليه زعمه الغنية الأوريجينال اللي خليه منها من هي هي

هذا المغسو هذا ليجندير هو يرجع بينا ل 1975 من عند ديفيد بوميرانز مغسو نومي غريهاوند ماري. هاي نمشيو لغنية أخرى.

كاني ويست زعما منين خذيه الاغنيه منين انسبيرا بلوتو المقصود هذا خرج في 2005 الالبوم نتاعو ليت ريجستريشن الالبوم اللي عرف نجاح كبير برشا والمقصود اسمه تاتش ذا سكاي خلينا نشوفوا الانسبيراسيون تاع المقصود هذا وين تهزنا

كان يوسم شي لوج حتى 1970 مع المغسوة ذي موفنا بالكورتيس مغسوة بني برشا. شو باش نبدأ واضحين راو نسمع فيكم في الباز بعديك فهم برشا حاجات تتبدل، التيمبو يتبدل، الريتم يتبدل، الكيك يتبدل، هاي هات يتبدل، برشا حاجات خرين يتبدلوا ويدخلوا بلوزيور بارامتر ان جو يلعبوا لهنا ويلعبوا الدور مهم برشا. هاي نمشيو لغنية أخرى. مرهبي العكس باش نسمعكم الاوريجينال ونشوفوا الاغنيه اللي خليه عليها.

عظيمة جدا الغنية هذي ترجع بينا ل 1976 لألبوم اسمه Easy to Love. نحكي على جو سايمون, هذا المغسو Before the Night is Over, هذا الأوريجينال. ما خلي نشوفه شكون خذيه منه.

فريش سو كلين. هذا المقسوم تاع اوتكاست اللي كان خرج في 2000 للالبوم اسمه سانكونيا، ان البوم ليجندير. دونك اوتكاست مشيو يلوجوا حتى ل 1976 من عند جو سايمون باش يلقاو السامبلينغ اللي حاجتهم به في المقسوم البنينه هذه. كانت هذه سامبل كوم سامبل، سامبل كوم سامبل. بلاي شاوتي نحب نسمعكم مرسوم تاع كورتيس موفن اب، على خاطر لي مخصور اخرين تسمعوهم ديما ويدوروا برشا، اما ديما لي مخصور اللي متنسيه التاريخ. وانا وان ميم لعبيد مع شذاك وما مخصور لي جندير لعشر خمسة توما لا موزيك فيم. بعد شوية الغود لشانس نجم تربح 400 دينار وتنجم تربح زيدة برشا كادوات برشا تيكيت برشا سهريات. تنسيش تبعث لي ميساج على واتساب موزيك فيم 23 513 000.

الأفروبيل مغسول اسمه دروك باها مغسول يرجع بينا ل 2018. هذا جو الأفروبيت اللي نحبه تو على موزايك اف ام. من بعد شوية الغود لا شانس ما قبل عندي ديديكاس أموريم بو عدنان خوه وائل يهنيه ورامي كشوك بعيد ميلاده يقولوا له إن شاء الله كل عام وأنت حايبة الفخيرة.

0: بتاعي لقاية الراء وقاية الغود لشانس
1: غود لشانس.
0: يومين تنجم تجرب الحظ نتاعك، يومين تنجم تربح برشا كادويت. يشوفي تبعث ميساج على واتساب موزيك فيم 23 513 1000، تبعث ميساج في سيلفي ولا فيديو وتبارتاجي معنا اللحظة الفرحة نتاعك وين موجود، في سارة، في سالون دوتي، في قاعدة، في لمة، في ثنية، في عيد ميلاد، في باك، في طور، في حنة، في اللي هو، وبعد تصير التراج وصور وتنجم تربح برشا كادويت. مش هدي واضحين عندي برشا كادويت، هذيك علاش ما فهميش ربح واحد، ما فهمش مسمع واحد، ما فهم زوز مسمعين. على خاطر كان يوتا معبي زوز مسمعين. باش نبدا بموني 31 سنه من تونس. مرحبا موني.
2: مرحبا بيك.
0: شو احوالك موني؟
2: الحمد لله.
0: صحه لاباس امور طيبه؟
2: والله الحمد لله يا عيسي.
0: وين موجوده موني؟
2: توا موجوده في سنتر اوربان.
0: في سنتر اوربان بعث لنا فيديو. شو فيه الفيديو؟
2: تشيز كيك نزلت وفيت.
0: تشيز كيك شبيه؟
2: نزلت وفيت.
0: شكون كليه تشيز كيك؟
2: شكون كليه؟ كليه راجلي وواحد حبيبنا ما شاء الله.
0: احنا سمعنا النداء وذاك علاش احنا وين ما تبدا فما تشيز كيك نبداو موجودين. هذه حاجه مقدسه ما فيهاش نقاش. هاي مدام المطلوب منك هو التركيز. طيب عنا برشا كادويت، عنا 400 دينار، عنا تيكيات لسهرة التانجو العربي محمد علي كمون غدوة في ليالي العبدلية. زوز من الناس تمشي انت والمسيو ويعاود يخذلك تشيز كيك غدوة. تنجم تمشي انت وياه للكاليبسو نهار الجمعة، سهرة في كايرو. تنجمو تمشي ونهار الجمعة زادة لافتتاح مهرجان دقة مع شاي مهليلي، ولا زادة تمشي ونهار السبت للافتتاح متاع مهرجان الحمامات الدولي مسرحية الهيري بيت. المطلوب منك باش تحسب حتى الواحد اثنين ثلاثة، فما عجلة باش تدور وبعديك باش نكتشفوا الكادو وين باش يقف. خليك تحسب. اي
2: واحد ثاني
0: ثلاثة قاعدة تدور العجلة. قاعدة تدور العجلة. بيو بيو بيو. شنو باش تعطينا؟ وزارة ولا ايه؟
2: يعني الحمد لله.
0: يعني شوف وزار
2: نطلع.
0: مبروك عليك عام كامل تشيز كيك مني. صار رفعوا عام كامل تشيز كيك. لا لا با هو ما ربحت، اختار موزيكا. معناتها باش ربحك موزيكا، تعدي موزيكا اللي تحب عليها. دعوة
2: خير
0: هذيا. دعوة خير ما هذيك في مرة أخرى. كان جانب مرة أخرى تنجم تربح. بيشو ماكش باش تروح يديك فارغة باش نربحك. يمشي انت خدوا المسيو لسهرية التانجو العربي محمد علي كمون في ليالي العبدلية نهار الخميس، أما على شرط يشريك تشيز كيك في الثنية. على شكون تحب تسلم؟ اي
2: والله يا نسلم عليكم انتوما، نسلم على راجلي وبنتي امي واللي يحبوني الكل.
0: ربي يفضلهم لك. نسلموا عليك برشا برشا يا موني. اي نمشيو لصديقنا حسام 42 سنه من منوبه، شد الثنيه ديريكسيون حتى لسوسه. وين موجود حسام تو؟
3: حسام اسماعيل.
0: شو احوالك سيدي؟
3: سهلا
0: بيس امور طيبه. اي وين وصلت؟ طمنا عليك. اي
3: واقف في سيدي خليفة.
0: في سيدي خليفة بيعش خويا. ايه خويا قداش مازالك؟ حكيت نصيف ساعة كيكة
3: نصيف ساعة سبعة درجة صار
0: نصيف ساعة. شنو تخدم سي سوني بان ديسكري؟
3: سوسيتي دو ترانسفير في اي بي.
0: اوه يا غالي. اوه الفي اي بي ولا لوح. السلام عليكم برشا حسام. نسلم على الناس كل اللي في الكياس، ان شاء الله يا ربي يمشيوا ويجيوا سلامات. اي حسام ركز معايا. اي عندنا 400 دينار نحيو سهرية التانجو ربحتها موني. يبقى لك 400 دينار ولا زوز باسيت للكاليبسو نهار الجمعة، سهرية فيها كايرو وبصلي وحريقة، ولا افتتاح مهرجان دوقة دولي مع شيماء هليلي نهار الجمعة، ولا افتتاح مسرح مع مسرحية الهيري بيت في مهرجان حمامات الدولي نهار السبت 11 جويلية. مش حسب لي حتى الثلاثة والعجلة باش تدور. اي
3: واحد اثنين ثلاثة.
0: ذكرت غنية سانفارا العجلة الدور من
4: ماش كنتافة ولا كليك
0: سانا برشا على سانفور سان. اي شعطات العجلة. العجلة اعطاتك فيستيفال باش تمشي للسهرية، باش تمشي الفيستيفال وباش تمشي المهرجان دقة الدولي في الافتتاح باش يكون مع شي مهليلي. او كتمشي وحدك في اي بي مع روحك؟
3: لا نمشي في بي انا والمدام.
0: انت والمدام. ايوه هذا عز مشى.

من هديه موزايك فيم. هديه مبروك تاع موزايك فيم 18 يا معلم، تسحق 100 دينار من هديه موزايك فيم. او كان ما خذتوش شيز كيك موني، خذوا لولدك انت شيز كيك. شيز كيك السلام عليكم برشا حسام. ما عليك يا صديقي، وسلمنا برشا على المدام. تروح شي ديك فير غير اللهم، ما عنديش فلوس، عندي في الكنيوتة 100,000 نستحفظ عليه، ولا لنمد 100,000 هذيك نستحفظ عليه. يبدا عندي فلوس خويا حاله معايا، ما نشد على حتى حد. وتوكام نحيو شعنا، نحيو 100 دينار، دونك 300 دينار ونحيو السهريه. محمد علي كمون نهار الخميس غدوه ان شاء الله في ليالي العبدليه في المرسى، السهريه باش تكون تانغو العربي لمحمد علي كمون، ونحيو زوز باسات لافتتاح مهرجان دوغا دولي مع شيماء هليلي نهار الجمعه 10 جويليه. دونك مازال عندي غدوه، مازال عندي كاش، ومازال عندي زوز باسات للكاليبسو، ومازال عندي زوز باسات المهرجان حمامات الدولي لوفيرتور مع مسرحيه الهاريبات غدوه في نفس التوقيت. تجرب الحظ نتاعك على واتساب موزايك اف ام 23 513,000. هابي اور من الاثنين الجمعة من 9 للنص الليل.

يلزم حاجة. أما ردوا بالكم طريق السلام واحدة واحدة أخوي. إن شاء الله ربي تاخدوا سلامات. لذا تليني جوزيفين طريق السلام. أسمع داش تحمى غير ما تشلق عرب ما فمش نقاش. بعد شوية دي جي نيوز.

وقت لايك مفصول برونو مارس خلتنا حتى ليلة 10:47 دقيقة توما لموزيك فيم نمشي والديمانسيون واحدة أخرى توسفي دي جي نيوز دي جي نيوز On démarre doucement mais sûrement hein خلينا نبداو واحده واحده نبداو بريتم كريتشيندو بشوي بشوي نطلعوا باش ندخلوا طول في الكاسه 128 بي بي ام مغسولي كان خرج في لابيل هافن تراكس نحكيوا على تيتر بنين برشا للامانه نومي جرانب مغسولي جينا من عند ميشيل دي هاي عندي جيلي جينا من هولندا

طيحوا شوية في البي بي 126. موصولي كان خرج في لابيل People of the Sun، موصولي جينا من عند الأرجنتيني كوندو، هذا الموصوم تاعو باري روك.

مالا ستركتور في المورسو مالا بريكبيت ومالا دروب ياسر مشارجي المورسو ياسر بنين للامانه. خلينا نقولوا هذا الكود كور نتاعي بالنسبه للسيليكسيون نتاع الليله. نمشيو لونيفير اخر نرجعوا لونيفير هاوس نطيحوا في الليل نطلعوا في البي بي ام 128 بي بي ام نهار 20 فيفري كنا اكتشفنا مغسول بنين برشا للامانه من عند الفرنساوي كريم ناسا مغسول تويك قاعد يدور برشا سي فري ليها مومون اللي خرج نما رجع تويك تندونس مغسول ومي سامبا من عند الفرنساوي كريم ناس.

قتلي الموسيقى جملة واحدة، قتلي جملة واحدة، قتلي الموسيقى جملة واحدة. المرسل ينبعده اهداء للعملاق دالي بن أحمد. المرسل ينبعده، فهمتني؟ مش هزك الونيفير متاعك دالي بن أحمد. هذا الدي جي يكوني كومبليماتيك تايجا، هذا المرسوم متاعه أولويز اللي كان خرج في 2016. سا سي دو لا فري موسيقى.

ميلاد كاس انتيك نوا مغسولي كان خرج في مي 22 مي 2026 لابيل انرفيجنز. نحكيو على الدي جي اللي جينا من اوكرانيا ايكون، هذا المغسوم تاعو تو يو.

0: حتى هذا الكود كرم تاعي هاي مرسوب نيد برشا لك صحيح كل كود كرم عملنا شيء مش لازم هاي حديش تعليل موجز الأخبار مع خولة الكابلي مزير معك وحتى نصف الليل بعد شوية سليم السماعي في الميكس الشرقي والسناو كالعادة الجينيراسيون في كل مرة وين بش نهزكم في أنا جينيراسيون بش حاوس بيكم 80-90 ولا 2000 هذا اللي بش تعرفوه بعد شوية
1: تابعوا الفريكونس رقم واحد في تونس موزايك فام

0: الأولى في تونس. راديو موزيكا فم تونس. الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. مسؤول أمريكي يقول لوكالة رويترز إن الضربات الأمريكية المتواصلة ضد إيران من المتوقع أن تكون أكبر من تلك التي نفذت يوم الثلاثاء. ومسؤول أمريكي أكد أن الضربات على إيران أوسع نطاقا من الليلة الماضية التي استهدف فيها أكثر من 80 موقعا. من جانبها القيادة المركزية الأمريكية تفيد بأنها تشن ضربات جديدة على إيران بهدف إبقاء مضيق هرمز الحيوي مفتوحا أمام حركة الملاحة. وكالة الأنباء الإيرانية تنقل عن مسؤول بمحافظة بوشهر أن القوات الأمريكية هاجمت بمقذوفين قاعدة عسكرية جنوب مدينة بوشهر. ووكالة مهر تقول إن الهجمات الأمريكية على محافظة بوشهر لم تسبب ضررا في محطة بوشهر النووية. سماع دوي انفجارات في مواقع عدة على طول الساحل الإيراني مع شن الولايات المتحدة ضربات جديدة على إيران ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من الساحل. رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يصف علاقات بلاده مع الولايات المتحدة بأنها إيجابية جدا بعد التهديدات التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب من أنقرة بوقف كل أشكال التبادل التجاري مع إسبانيا. وكان ترامب قد جدد اتهامه لمدريد بعدم إنفاق ما يكفي على الدفاع وصفا إياها بأنها شريك سيء في حلف شمال الأطلسي. رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يقول إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أهدى كل القادة المشاركين في قمة حلف شمال الأطلسي مسدسا مع ذخيرته، لكن رئيس الوزراء أوضح أنه اضطر إلى ترك المسدس في تركيا لأن إدخاله إلى المملكة المتحدة كان سيعد مخالفا للقانون. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع إسماعيل في هابي أور.
0: الأولى في تونس. أبي أور الاثنين الجمعة من 9:30 الليل. إسماعيل بن عيسى موزاي كفام.

الأسليم ما الأسليم كل مرة يامبينا دورة في أبن الموسيقى الشرقية في الميكس الشرقي لحديش 23 دقيقة توما لموزيك في من هذي أبي أور شرجمو دو ديكور شرجمو دو بيورس تو سويت وقاي جنراسيون جنراسيون أني 2001 كل مرة وين حاوس بيكم كل مرة فينا عام نرجع بيكم وكل مرة فينا يبوك نهزكم اخترت نرجع ل 2001 سياسيا وتاريخيا مع بيا 11 سبتمبر 2001 ذكروا مليح ذكروا زيدا بعد الحرب في أفغانستان ذكروا زيدا كيفاش على مساوي التكنولوجي اكتشفنا الويندوز اكس بي زيدا اكتشفنا الابل ايبود ما نعرفش كنت تذكروه ولا لي زيدا في سبور ليفربول هزت التريبلي هزت كاس الاتحاد الانجليزي الرابطة الانجليزي وكاس الاتحاد الأوروبي في 2001 شو ماخر زيادة هز للمرة الرابعة الكوب دي موند نتاع الفورمولا وكانت حافلة أون ميوزيك فم برشا مرسوات ظهروا فم برشا مرسوات ضربوا منهم المرسو اللي نحبوا برشا واللي اخترت نبدأ بيها أبكاس ميسيس جاكسون برشا مرسوات بناني سنيو فيكم أمين أيام كويزي تاون روبي ويليامز والليستة طويلة رجعين بعد شوية موسيقى

l'année 2001. Merci beaucoup. شكرا لكم اللي تبعتونا. ما تنسيوش الرانديفو كالعادة. غدوة يتجدد من 9 حتى نصف الليل في أبي أور. الرانديفو مع برشا إنرجي، برشا موسيقى بنينة، برشا ربح وفلوس، برشا حكايات، برشا فازيت، برشا معلومات، وخاصة الغود لا شونس مع 10 نصف متاع الليل. غدوة سيغمون تنجم تكون رابح. دونك تبعنا غدوة أباغتيغ من 9 متاع الليل. فم برشا كادوات يسنوا فيكم. أنا وقالي كما نقول لكم ردوا بالكم على رواحكم. طريق السلامة للجميع. باي باي. هادوما.

ان ميوزيك من 9 للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزيك فام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزيك فام. موزيك فام.

0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. الولايات المتحدة تشن ضربات جديدة على ايران بعد ساعات من اعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب ان الاتفاق المؤقت لانهاء الحرب مع طهران قد انتهى. والجيش الأمريكي يعلن تنفيذ جولة جديدة من الضربات على إيران بهدف زيادة تقويض قدرتها على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز. ووفق وسائل أعلام إيرانية فقد طالت الضربات مدنا عدة جنوب إيران من بينها بندر عباس وسيريك وبوشهر، في حين أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بسماع دوي نحو 10 انفجارات في مناطق تقع جنوب شرقي إيران، كما أشارت إلى قطاع الكهرباء عن أجزاء من مدينة تشبهر. ووكالة ماهر للأنباء تعلن سماع دوي انفجارات في مدينة إيران شهر جنوب شرق البلاد، وذلك إثر الهجوم الجديد الذي تشنه الولايات المتحدة على إيران. القيادة المركزية الأمريكية تؤكد أن تنفيذ ضربات إضافية ضد إيران يهدف إلى منعها من تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة ستمنح أوكرانيا ترخيصاً لتصنيع صواريخ باتريوت للدفاع الجوي، في خطوة تمثل دفعة قوية لكييف الساعية للحصول على موافقة لإنتاج هذه الأسلحة الدفاعية. طرد رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو مجدداً من قاعة المحكمة خلال أحدث جلسات محاكمته في قضية فساد. وكان إمام أوغلو قد طرد من المحكمة للمرة الأولى في الأسبوع الماضي بعد اتهامه بعرقلة سير الجلسة خلال مشادة حادة مع القاضي بشأن ترتيب مرافعات فريق الدفاع وجدولتها. وقد قبض على إمام أوغلو في اليوم نفسه الذي اختاره حزب الشعب الجمهوري المعارض مرشحاً للانتخابات الرئاسية المقررة في العام 2028، علما وأنه يواجه 142 تهمة قد تصل عقوبتها في حال إدانته إلى 2430 عاما من السجن. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي، إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس موزايك اف ام ريترو نايت.

موزايك فهم. حاضرين؟ إيه نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فهم. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسا وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة هيكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوهي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم الأولى في تونس موزايك فام توب ماتان The Morning Top